بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة. نفعنا الله وإياهم بالعلم. أقول اللهم آمين. هذه صفات أهل العلم رحمهم الله أجمعين. النقطة الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى العلماء، وبخاصة عند ورود النوازل والفتن. أقول إن المتتبع لما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما ورد عن علماء الإسلام في هذا الباب كثير، أعني الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، وبالذات عند نزول ماذا؟ النوازل والفتن والقلاقل. لأن الرجوع إلى أهل العلم والتلقي عنهم، تلقي العلم كما مر أصل لا شك فيه، وهو باب أخذ العلم، باب أخذ ماذا؟ العلم عن أهله. ومما يتناوله التلقي للعلم عن أهله الرجوع إلى العالم إذا ما أشكل أمر في مسألة الدرس أو نحوها أو غيرها. إذن هو محل ماذا؟ سؤال ورجوع واستفسار لإزالة إشكال أو نحو هذا مما يستغلق ومما يحتاجه المرء في أمر دينه ودنياه، وهم على في هذا متبعون، أعني العامة وطلبة العلم متبعون لقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. أسند الإمام ابن المنذر في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولو الفقه في الدين والعقل. وأسند عن قتادة أنه قال: أي علماؤهم. وفي قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الإمام السمعاني في التفسير، يعني في تفسيره أراد به العلماء، قيل أنه أراد به العلماء، يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، يعني عن أن يظهر للعامة، وما ينبغي أن يفشى. انتهى. يعني أن الأمر راجع إلى تقدير من؟ أهل العلم بشرع الله المطهر. ولما كانت الأمثلة كثيرة في هذا الباب أذكر أربعة منها فقط. من هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر

قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أو أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يتطلبون أو يطلبونه. قال وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر له فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بحديث عن أبيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى أنهما لما ظهر هذا الأمر النشاز والقول الشاذ أوكل الأمر إلى أهل العلم وبحثا من يسأل أو من يسأل عنه وطلبوا من ذلك أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم من أعلم الخلق بالحق. فوفق الله لهما ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ظاهر في الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يجد وينزل. نعم وهو ظاهر الدلالة في هذا كما هو بين. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن بن الحارث أخبر مروان أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لما سمع مروان من أبي بكر هذا من حديث أبيه قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله أي عليك لتقرعن بها أبا هريرة تسمعه. ومروان يومئذ كان على المدينة كان حاكما على المدينة وواليا عليها. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن أن يقوله. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. فقال كذلك يقول أبو هريرة قال كذلك حدثني الفضل بن العباس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهن أعلم. قال ابن حجر في الفتح فيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين

فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، انتهى كلامه. من الأمثلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو الخضر أو خضر، تنازع قال فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، يعني تجادلنا بعلم، تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، يقول فقال ابن عباس لأبي موسى هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال، فذكر الحديث. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا يريد المخاصمة، وفيه الرجوع إلى أهل العلم، إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه كما هو حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ولا يقنع بما عنده كما فعل موسى عليه السلام. المثال الرابع ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني حين الجماع، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، صار بينهما هذا الاختلاف. قال فقال أبو موسى لما سمع هذا منهما أو منهم قال أنا أشفيكم من ذلك، أنا أشفيكم من ذلك، أي من هذا التنازع الذي جرى. قال فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها قال فأذن لي فقلت يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، أستحي من طرحه، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال فقلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، انتهى. والشاهد منه أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه سعى في شفاء هذا الأمر، ولا شك أن الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب.

متفقان نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فرجع إلى من عنده علم في هذا وسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال العلامة النووي في شرح مسلم معلقا على قوله على الخبير سقط: فيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. الفضلاء يريد من أهل العلم، انتهى المراد. وغيرها كما قلت من الأمثلة كثير في سؤالات أهل العلم والاستفسار والرجوع إليهم عند النوازل وعند المدلهمات. وآخر النقاط الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ الإمام البخاري في الصحيح. قال العلامة القرطبي في المفهم في شرح مسلم شرح تلخيص مسلم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء، بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. ولا شك أيها الإخوة أنه من المسلمات أنه إذا انتشر الجهل فإنه يعمل بالجهل، وإذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح. ولهذا قال القرطبي أيضا: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به، فذهب العلم والعمل، أي ذهب العلم الصحيح والعمل بالعلم الصحيح، انتهى. ومن جميل ما قاله ونقله العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تعليقا على هذا الحديث، قال: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، تأملوه، فإنه يدل على أن الناس أو على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، يريد أهل العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات الأمة حملته حقا وصدقا، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمنا غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فأضل وأضل، انتهى كلامه. وأختم بكلمة رائعة ورائقة للإمام ابن القيم رحمه الله تبين مدى حاجة الناس إلى العلم الصحيح وإلى أخذه من أهله، وهذا يدل على مكانة العلم.

0: ما وضرورة الرجوع إليهم وحاجة الناس إلى هذا العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي يتناولونه، بل وإلى النفس الذي يتنفسونه. كما قال الإمام أحمد رحمه الله، يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم. إلى أن قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، أن ينقطع، لأنه قد تصبح السيول الجارفة والمغرقة. قال: فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس. بعدد ماذا؟ الأنفاس. ولا يزيده، يعني كلما أكثرت منه ولا يزيده كثرة، لا يزيد القلب كثرة من العلم، لا يزيده كثرة إلا صلاحا ونفعا. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
1: صلى الله على نبينا محمد. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع في درس الدرس الثاني الذي هو درس مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وقد قدمنا في الأسبوع الماضي مقدمة تتعلق بالإعراب والبناء وحكم كل منهما، وقلنا بأننا سنحاول أن نجعل طرفا من الوقت في الأسئلة، ولكن إن شاء الله أن الظن الحسن بكم حفظكم الله أنكم تذاكرون. ونصيحتي قبل أن أبدأ لإخواني أن طالب العلم يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وهذا كررناه لأنه من أنفع النصائح في طلب العلم فيما نرى والله أعلم، أنك تقبل على الكتاب الذي تدرسه لتفهمه لا لتنظر إلى المزيد عليه. والعلماء الذين صنفوا المتون المختصرة لن يعجزوا على أن يجعلوها كلها مطولة، فلن نأتي بما يزيد على مباحث الآج الرومية، لأنها هي مراد المصنف وقد ذكر فيها جمهور مسائل النحو، لكننا نريد أن نفهمها. ومن نظر في أول شروح هذه أو من أوائل شروح هذا المتن، ألا وهو شرح المكودي أو المكودي، رأى أنه سلك هذا المسلك. وكذلك يعتني بالدرس الذي يحضره لأنه أنفع له كطالب علم. ابن آج الروم رحمه الله تعالى كغيره من النحويين في كتبهم المختصرة والمتوسطة والمطولة بدأ بالكلام عن الكلام، فمن النحويين من يبدأ بالكلام لأنه هو التركيب الذي عليه مدار النحو، ومنهم من يبدأ بالكلمة لأن الكل لا يعرف إلا بمعرفة جزئه. فحيثما رأيت في كتب النحو مختصرها ومتوسطها ومطولها رأيت أنهم يبدأون بالكلام على هذا المبحث. لماذا؟ لأنه هو الذي عليه مدار علم النحو، يعني أن مدار علم النحو على الكلام، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه. فابن آج الروم رحمه الله تعالى بدأ كما بدأ غيره، إذا نظرت إلى الألفية التي هي من تعتبر في الانتهاء في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، إذا نظرت إلى القطر بدأ بالكلمة، فمنهم من يبدأ بالكلام ومنهم من يبدأ بالكلمة، ولا إشكال في هذا. المهم الذي تدركه أنت أنهم يريدون منك أن تنتبه إلى أن علمهم مداره على الكلام، فلا بد إذن أن تتصور في ذهنك أن تعرف الكلام أولا، فيريدون أن يقولوا لك بأنك إذا لم تعرف الكلام بمعرفة حقيقته فإنك لن تعرف النحو، فيقطعونك من أول الطريق، فلا بد وأن تبدأ معهم بهذا الأمر. طبعا الناظر المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، والبسملة قد تكلمنا عليها وتكلم غيرنا في كثير من الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لفظ، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الماتر رحمه الله بدأ بتعريف الكلام، ولا بد أن نعلم أن الكتب المختصرة لا تلتزم ما يلتزمه المناطق من التعاريف المنضبطة التامة، وإنما مقصودهم في هذا هو التعليم، هذه تعريفات تعليمية تعلمك لا أنها حدود لا يتطرقها الخلل. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير على أن السلف رحمهم الله لم يكونوا يعتنون بهذا الأمر غاية الاعتناء. الشاهد أن المصنف رحمه الله بدأ لنا بتعريف الكلام، وضمن هذا التعريف 4 شروط، فقال الكلام الذي عليه مدار علمنا نحن النحاة، يقول الكلام هو اللفظ، اللفظ فعل بمعنى مفعول، لفظ بمعنى ملفوظ، ومنه يقال خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله هذا مخلوق الله، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، مجرد لفظ. واللفظ أعم شيء يخرج من الفم، أعم من القول وأعم من الكلام وأعم من الكلم وأعم من الكلمة، اللفظ هو أعمها وأوسعها، لأنه مجرد صوت، قد يكون صوت إنسان أو غير صوت إنسان، والحليم بالإشارة يفهم هذا اللفظ. إذن كلام النحوي لا بد وأن يكون لفظا. قال المركب، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، أو كلمة مع التقدير، ما تركب من كلمتين فأكثر أو كلمة مع التقدير. فإذا قلت من كلمتين هذا شيء معلوم، عندما أقول لك الله ربنا هاتان كلمتان أو 3 كلمات، وعندما أقول لك قم هذا أيضا مركب، لأن فاعل الفعل الذي هو المأمور ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا تركيب، فلا يشكل عليك أنه ليس مركبا على الحقيقة من كلمتين. فإذا قال لك النحوي أعرب قم فلا تقول لا هذه كلمة واحدة، لا، بل هو عبارة عن كلمتين. وإذا كذلك إذا سألتك في باب التقدير أو غير التقدير أين زيد، وفي جواب أين زيد قل دنف، لا تقول زيد دنف، فإذا قلت دنف علم النحوي أنك أخبر

حتى عن مبتدأ محذوف زيد دنف، هذا مهم أنه لا يشكل عليك ذلك. الكلام هو اللفظ المركب، المركب هذا التركيب، والمراد أن يتركب من كلمتين كما سبق ذلك أو من كلمة مع التقدير. ثم قال المفيد، المفيد هو هنا اسم فاعل من أفاد، والمراد بالمفيد أن يسكت المتكلم بحي على كلام، على كلام له معنى بحيث لا ينتظر السامع شيئا، لا ينتظر كلاما فوقه. فإذا قلت لك كما في المثال السابق الله ربنا، كان ذلك الكلام مفيدا. وغالب الكلام الذي لا، والكلام الذي لا يفيد أو الصوت أو اللفظ الذي لا يفيد يسمى الكلم، فلا يسمى كلاما عندهم، يسمى الكلم فلا يسمى كلاما عندهم. فإذا قالوا لك الكلام معنى أنه لا بد وأن تحصل به فائدة، هل هي تامة هل هي ناقصة، ليس هذا محل الكلام عليه. مفيد لا بد وأن تقع به فائدة، وليس شرطا أن تكون جديدة أو غير جديدة. فإذا قلت لك الله ربنا ومحمد نبينا علمت الفائدة القائمة في هذا الكلام، وهو الإخبار عن ربوبية الله والإخبار عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله المفيد. وقوله بالوضع الذي ينظر في شروح متقدمي هذا الكتاب أو متقدمي شراح هذا الكتاب كالمكودي وغيره يجد أنهم يعرفون الوضع بالقصد، أي قصد المتكلم إلى الكلام. وبعض الشراح يعرف الكلام أو يعرف الوضع بأنه ما تواضع عليه العرب فصار موضوعا، وهذا فيه خلاف راجع إلى اللغة، هل هي موضوعة بمعنى أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية. فعلى القول بأنها توقيفية أو على القول بأنها اصطلاحية اصطلحوا عليها، فإنه يعرف الوضع بهذا المعنى فيخرجون منه ما عدا اللغة العربية. وهذا يدل على ضعف هذا التعريف، لأن الإخراج للشيء لا يكون إلا بعد دخوله فيه، انتبهوا لهذا. ونقول لمن فسر الوضع بأنه لغة العرب بمعنى أنه يستفاد من هذا أنه يخرج منها الإنجليزية واللاتينية والفرنساوية وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك من اللغات، نقول له هي لم تدخل فيها حتى تخرج منها، فلا مدخل لها فيها. وإنما قد يعرف الوضع، قد يعرف الوضع أيضا بأنه ما تواضع عليه العرب في كلامهم، لكن لا نقول لإخراج غيره من اللغات. والتعريف بأنه القصد أيضا له وجاهته وقوته، لأن الكلام لا بد وأن يكون مقصودا، فأخرجوا كلام الهاذي والناسي والنائم والسكران ومن شاكلهم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. فكل كلام أفادك فإن الفائدة تدل على تركيبه، لأن غير المركب لا يفيد. وبعض هذه الألفاظ قد يستغنى عنها، لكن لا بد وأن نعلم أنه ليس من العلم أن نتوجه إلى المتون المختصرة بالنقد، هذا أمر. والأمر الثاني إلى أننا نبني عليها مذهبا في غاية، يعني ينتهي إليه مذهب هذا العالم، لأنه قد يكون له من القول الشيء الآخر بسبب تطويل أو تفصيل.

بشكل. والأمر الثالث أنهم إنما أرادوا بهذه المتون المختصرة التسهيل والتقريب، لأن المتون المختصرة للأجانب عن العلم، لا الأجانب الفرنجي، لا الأجانب عن العلم الذي هو أجنبي عن العلم وليس من أهل هذا الفن، فيريدون أن يقربوا له المعنى. وإلا فإن بعض النحويين يقول الكلام يعني كلامنا لفظ مفيد كما قال ابن مالك، لفظ مفيد، فإذا أفاد كان مركبا، وإذا أفاد كان موضوعا بكلام العرب. هذا ما تضمنه تعريف المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. فإذا أردنا أن نطبق فإنما تقدم معنا فيه تطبيق لهذه القاعدة الأولى التي ذكرها. فإذا قلت كما سبق الله ربنا، هذا مركب، هذا كلام، لماذا؟ لأنه لفظ، والثاني لأنه لفظ لأنه مركب، والثالث لأنه مفيد، والرابع لأنه إما إذا قلنا موضوع بوضع العربي ومصطلح عليه أو ما توقفت عليه اللغة، أو قلنا إنه مقصود للمتكلم، ولا شك أن هذا مقصود بالنسبة للمتكلم، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا قلت الله، هذا مركب من ثلاث كلمات، الله هذه كلمة، رب هذه كلمة، وناء هذه كلمة، هذه كلمة، هذه ثلاث كلمات، وأفادت للسامع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أقسام هذا الكلام، إلى بيان القسمة التي القسمة العقلية التي لا مزيد عليها، وهي أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال وأقسامه، الضمير عائد إلى الكلام، وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. وهذه القسمة لا رابع لها، والشراح يقولون إن دليلها الاستقراء والتتبع، بمعنى أنهم أن النحويين المصنفين في هذا الباب تتبعوا كلام العربي جملته وتفصيله ونثره وشعره، فلم يجدوا أنهم قد خرجوا عن هذه القسمة أبدا. هذا قول جماهير النحويين، هناك خلافات لا مدخل لنا فيها في هذا المقام. أقسامه أي الكلام، الضمير عائد عليه، ثلاثة يعني أنه لا رابع لها، لأنهم عندما يطلقون هذه الأعداد يريدون بها الحصر وعدم الزيادة. يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وكل قسم من هذه الأقسام يدخل تحته أقسام كثيرة أو قليلة. فالحروف لها أقسام كثيرة، الأسماء لها أقسام كثيرة، الأفعال لها أقسام أيضا. قال هنا اسم، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، تقول مسجد، وتقول مصلى، وتقول منزل، وتقول محمد، وكل هذه الأسماء اسم دل على، إذا دل على مسماه الذي وضع له فإنه يكون اسما. اسم وفعل، والفعل كما هو معلوم في أصل اللغة الحدث، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كما سيأتي معنا في أقسام الأفعال دلت على معنى في نفسها. لا، والفعل كلمة

دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان الذي هو زمان التكلم الماضي أو المضارع أو الأمر الذي هو الاستقبال. هذا الفعل وهو ثلاثة أنواع كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. والحرف الحرف ما دل على معنى في غيره، ولهذا شرط له المصنف أن يكون قد جاء لمعنى، فقال حرف جاء لمعنى. لماذا قال جاء لمعنى؟ لأنه أراد أن يخرج حروف الهجاء التي يقع بها تركيب الكلمة، تركيب بناء الكلمة. زيد مركب من زاء ويا وداء، هذا تركيب هذه الكلمة، هذه حروف لكنها حروف لبنية الكلمة، لبنية الكلمة. والمصنف رحمه الله سيذكر بعض الحروف وبعض أقسامها وسيذكر الأفعال، فكما يقولون لا نسبق الأحداث. المهم هو أنك تعلم أن العرب لا يخرج كلامها عن هذه القسمة الثلاثية. الكلام الذي يتكلمون به الذي في لسان العرب وفي القاموس وفي مجمل اللغة وفي المعاجم وفي الأشعار وفي النذر، كل هذا الكلام لا يخرج إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا عرفت هذا فإنك تضبط الاسم من جهة علاماته وتضبطه من جهة أحكامه الإعرابية، وبهذا تكون قد حصلت إن صح التعبير أو القزمة ثلث لغة العرب. ثم تأتي إلى الفعل وتحصره أيضا بعلاماته وبحكمه الإعرابي، وهذا الثلث. ثم تأتي إلى الحرف وتضبطه أيضا بعلاماته وهي العلامة السلبية وبحكمه الإعرابي، وبهذا تكون قد عرفت هذه المعاني أو هذه الذي عليها مدار كلام العرب. لا يخرج كلام العرب عن الاسم كل ما يتكلمون به أو الفعل أو الحرف، وقد يشتركان، قد تشترك جميعها وقد لا تشترك في الكلام. قد يتركب الكلام من اسمين أو من اسم وفعل، هذا الذي عليه جماهير النحاة، ولا يتركب من اسم وحرف ولا من فعل وحرف كما قاله بعضهم. هنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الكلام انتقل إلى بيان أعظم فائدة، بيان أعظم فائدة مما تقدم، بل هو أعظم من كل ما تقدم، وهو بيان العلامات المميزة لكل واحد من هذه الأقسام. والشيء لا يتميز عن غيره إلا بمعرفة علامته، وهذه الطريقة أنفع للمتعلم من التعاريف وما يسمونه بالحدود. نأخذ شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولم ننتهي من جميع العلامات حتى علامات الاسم، لأنها أشياء قد ننتهي منها لأنها أشياء معروفة متكررة كما لا يخفى عليكم. يقول فالاسم بدأ بعلامة الكلمة الأولى وهي الاسم، والذي هو أهم ما في الكلام وعليه مدار الكلام، والفعل والحرف بمثابة الخدم لبيان حقيقة الاسم، لأنه هو الذي تتوارد عليه المعاني ويقصد للمعرفة للتعرف عليه. فيقول فالاسم يعرف بالخفض، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الجر أو الخفض. هنا كما ذكرت لك شرع المصنف رحمه الله

تعالى في بيان علامات الاسم. بماذا يعرف الاسم؟ قال بالخفض. ومن هنا قال بعض العلماء بعض الشراح وبعض المترجمين لابن آج الروم رحمه الله وبعض المتكلمين على هذه المقدمة بأن المصنف رحمه الله كان كوفي المذهب، وهذا القول لمجرد هذا المعنى فيه نظر من ثلاثي أو لهذا والذين قالوه تبعوا فيه السيوطي رحمه الله في بغية الوعاه، والنظر الذي فيه من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فإن الخفض والجر مصطلحان متداولان بين أهل البصرة وأهل الكوفة، فالبصريون يستخدمون الخفض الكوفيون يستخدمون الخفض والجر، إن كان الكوفيون لا يستخدمون إلا الخفض، وإن كان البصريون لا يستخدمون إلا الجر معذرة. والأمر الثاني أن ابن آج الروم رحمه الله نفسه في هذه المقدمة لا في غيرها عبر بالجر، وذلك في باب الاستثناء، في باب الاستثناء عبر رحمه الله تعالى بالجر، عبر بالجر مما يدل على أنه لم يلتزم اصطلاحا معينا كما هو معلوم، فضلا عن في هذه الرسالة الصغيرة. والأمر الثالث أن من نظر في هذه الرسالة في هذه المقدمة رأى أن ابن آج الروم وإن كان قد وافق الكوفيين في مسائل كبيرة مختلف فيها مع البصريين، لا أنه أيضا قد خالف الكوفيين في مسائل قريبة منها ونصر مذهب البصريين. لعلي وإن كنت لا أحبذ هذا أشير إلى بعضها، يعني إلى بعض ما خالف فيه ابن آج الروم رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين مع شهرته. فالقول هذا على كل حال لهذه الثلاثة الأوجه فيه ما فيه. قال هنا رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض، فإذا قلت بالخفض أو قلت بالجر فالخطب في هذا يسير إن شاء الله. يعرف بالخفض، ما هو الخفض؟ إذن الخفض عبارة عن حركة الجر أو الحركة التي تعلم بأن الاسم مخفوض، تعلم بأن الاسم مخفوض، لأن هذا الاسم مخفوض علامة، لا نقول الكسرة نقول علامة، لأن العلامة أحيانا للجر أو للخفض تكون الكسرة وأحيانا يكون الياء كما هو معلوم، فحصره في الكسرة فيه ما فيه. فإذا جاءت علامة الجر أو الخفض فإنها دليل على أن هذه الكلمة اسم. فعندما تقول إلى الله مرجعكم، إلى الله، الكسرة هذه هي علامة الجر أو قل علامة الخفض، هذا دليل على اسمية هذه الكلمة من كلام العرب. وهذا الجر له عوامل ليس هذا محلها، آخر المتن ذكرها المصنف رحمه الله. المهم أن تعلم أن الفعل لا يدخل عليه علامة الجر، لا يدخل عليه علامة الجر لا الكسرة ولا الياء، لا يقول من يقوم أو من قام أو من قوم إلا إذا كان لالتقاء الساكنين، ويخفاكم هذا حفظكم الله. نفهم هذا على أن هذه العلامة مميزة، علامة مميزة نافعة، لا يشكل على طالب العلم إذا جاءت الكسرة أو جاء الياء، لا يشكل على طالب العلم أن هذا الكلمة هي اسم. قال رحمه الله بعدها والتنوين. التنوين أراد به في كلامهم، طبعا في كلام في أصل اللغة التصفير، الصفير

التنوين يقولون ينون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وبعضهم يزيد لغير توكيد، وهذه لا حاجة لها. وكل أنواع التنوين التي يذكرها النحويون في الكتب المطولة هي علامة من علامات الاسم، حيثما رأيت أن الكلمة منونة وإن شابهت الفعل، وإن شابهت الفعل في عدد الحروف أو في لفظ الحروف، أنت ما تقول ضرب وضارب، ما تقول ضرب، لا تقول ضارب، تقول ضرب تريد المصدر ضارب، فإذا قلت ضارب وضرب هذا معناه أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا، وإن كانت فيها نفس حروف الفعل. ما دام نونتها فقد قضيت عليها بأي شيء بأنها اسم، فأعطها أحكام الاسم بحيث أنه لا يدخلها الجزم، وبحيث إنه أيضا تكون مرفوعة، تكون مجرورة، تكون منصوبة كما سيأتي معنا. إذن فالتنوين علامة نافعة، تنوين كل أنواع التنوين. إذا ذهبت ونظرت في كتب النحو تجد أنهم يقولون أربعة أقسام، ما علينا منها، الذي نفهمه أن الطالب المبتدي من أمثالنا نحن وأنتم نعرف أن الكلمة إذا جاءت منونة وإن أشبهت الحرف في أو الفعل في ألفاظه فإنها اسم وينتهي، وننتهي إلى هذا بعدها. قال ودخول الألف واللام، وبعضهم يقول لو قال دخول ال كان أفضل لأنه يعبر عنها باسمها. ال هذه هي أيضا علامة مميزة ونافعة، واستثنى بعضهم ال الموصولة ولا استثناء، لأنك لا بد وأن تنظر إلى أصل الكلام، وأن العرب إذا حذفوا شيئا أو قدروا شيئا فإنه لا بد وأن يتطلب أصله، ولا نريد أن نناقش هذا كثيرا. فأل حيث جاءت فإن هذه علامة على أن الكلمة اسم ليست فعلا ولا حرفا. الدار، المدرسة، المنزل، المسجد، الكتاب، العلم، القلم. والعرب مثلا عندما أنا أضرب لكم مثالا، عندما قالوا بأن آل الموصولة تدخل على الأفعال كما في قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، قالوا هذه آل الموصولة. نحن مثلا نقول إذا قال الإنسان الترضى لم يستفد شيئا، لكن عندما أقول لك المنزل، الدار، المسجد، لكن سياقها في البيت يدل عليها وأنه أراد الذي، فلا بد من إيضاحها وبيانها. على كل حال ال أيضا علامة نافعة مميزة تدلك على أن الكلمة التي دخلت عليها ال أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. ثم قال ودخول الألف واللام، ونقف عند حروف الخفض لأننا نريد أن نبين ما هو الفرق بين الخفض وبين حروف الخفض، وحروف الخفض إن شاء أيضا تحتاج إلى ذكر لها، فنتوقف عند هذا المقام إن شاء الله تعالى وما حصل فيه الكفاية. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما

هذا السائل يقول: لماذا قلنا إن اللسان الأعجمي لا يدخل في تعريف الكلام حتى نخرجه منه وقد استوفى الشروط الثلاثة، لفظ مركب ومفيد، وإنما أخرجناه من التعريف بقولنا بالوضع؟ وهل يشترط في الكلم أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فما فوق سواء أفادت أم لم تفد أم يكفي أن يكون مركبا حتى من كلمتين؟ بالنسبة للسؤال، لجواب السؤال الأول حفظك الله ورعاك، ذكرناه في موضع الوضع لأنه هو المناسب لهذا المقام، وهم يقولون إن الكلام عند النحويين لا بد وأن يستوفي هذه الشروط، فإنما نبهنا عليه في باب الوضع لهذه العلة، لا لأنه ليس لفظا، ولا لأنه ليس مرتبا، ولا لأنه ليس مفيدا، إنما نقول لأنه ليس موضوعا أصلا. هذه على كل حال مسألة ذكرتها لكم من باب الفائدة، وإن كانت هي لها تعلق بما يسمى بعلم المنطق والمناطقة، من جهة إيش؟ من جهة أنهم يقولون إذا أردت أن تخرج شيئا فلا بد أن يكون داخلا منه، واللغات الأجنبية بجميع صنوفها ليست داخلة في العربية حتى نخرجها منها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، الكلم طبعا في الأسئلة لا بد أن ننبه الإخوان حفظهم الله أن الأسئلة لا بد وأن يكونوا فيها أوسع صدرا أن يكونوا فيها أوسع صدرا، من جهة إيش؟ من جهة أننا لا نشترط فيها ما نشترطه في إلقاء الدرس، فقد نتوسع وقد نفصل لأنها مقام إشكال كما يقال، وفي الدرس لا نلتزم في الغالب بما نرى أنه يعني أنفع عندنا الكلمة وعندنا الكلام وعندنا الكلم وعندنا اللفظ وعندنا القول. وذكرت لكم في الدرس أن اللفظ أعمها جميعا، لأن اللفظ يشمل القول ويشمل غيره، يعني أعم، وخصوصا أنه أعم من القول. أما الكلم أو بالأصح نبدأ بكلام المصنف، الكلام فإنه يشترط فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لابد أن يكون لفظا ومركبا ومفيدا بالوضع، هذا شرط الكلام، وهذا السلاح النحوي، وإلا فالكلام عند اللغويين يشمل يشمل كل ما أفاد مكتوب أو ملفوظ وما أشبه ذلك، كما أن الكلمة عند النحويين اصطلاحها غير اصطلاح اللغويين، فالكلمة عند النحويين هي القول المفرد كما يقول في القطر، الكلمة هي القول المفرد. أما عند اللغويين فإن الكلمة هي الكلام المركب المفيد الذي ذكره عند اللغويين، فقول الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها، يعني جميع ما تقدم، كلمة هو قائلها. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قالوا: والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات ولم يفد، من ثلاث كلمات ولم يفد، كعامة جمل الشرط التي لا جواب لها، يعني ما تقول إن قام، التي تحتاج إلى جواب، أقصد إن قام زيد، إن قام زيد، طيب ماذا يحصل؟ جلست أو قمت أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى كلم
يسمى كلمة

ولا يسمى كلاما. نعم. يقول أخطأت مع زوجي غضب مني غضبا شديدا حتى أنه كان يقول كلاما جارحا، ومع ذلك وصلت في الاعتذار مخافة أن يطلقني، فهل يعتبر خوفي هذا من الخوف المحرم أم لا؟ لا لا، ليس من المحرم، بل هو واجب عليك إن لم نبالغ في هذا، لأن الحفاظ على الزواج وعقده وإثباته من المقاصد الشرعية العظيمة، والمرأة يجب عليها أن تخاف على زواجها وعلى عقدها وعلى زوجها. وهذا أيضا يدل على رجاحة العقل إن شاء الله. نعم. يقول متى يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ من يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ ولي، هناك محاضرة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قيمة في هذا الباب، اسمها الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، فأنصح بمراجعتها من باب الفائدة فقط. حاضرها عندنا هنا حفظه الله بالرياض. وعلى كل حال، الخلافة أو ولي الأمر تثبت له الولاية بأحد أمور: الأول مبايعة أهل الحل والعقد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر، أهل الحل والعقد معروفون وأنهم أهل العلم. الثاني أن يستخلفه من جاء بعده، من مات قبله أو من كان قبله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنهم. والثالث أن يغلب على الأمر بأي صورة من صور الغلبة، بأي صورة من صور الغلبة. فإذا استتب الأمر لهذا الحاكم أو لولي الأمر هذا، وإن كانت الطريقة التي وصل إليها أو وصل بها إلى الحكم في الأصل محرمة، فإننا لا يجوز لنا أن نخرج عليه ولا أن نعتقد أنه ليس ولي أمر ما دام على الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا. فمثلا إذا حصل قتال، وهذا يقع في كثير من بلاد المسلمين، القتال لا شك أنه بين المسلمين محرم، لكن فإذا غلبهم حتى عليهم كما أو غلبهم كما في نسخ في أصول السنة للإمام أحمد، لا نقول إنه قام حكمه أو ملكه على دماء المسلمين فلا يجوز، لا، ما دام استقر له الأمر واستتب هذا إجماع لا خلاف فيه، كما حكاه غير واحد من أهل العلم. فإذا وصل بالطريقة التي هي الطريقة الديمقراطية واستتب له الأمر، فإننا نسمع ونطيع، إلا أن نرى كفرا بواحا، ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ولا نقدر على إزالته، فإننا نصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده. نعم. ما حكم مدارسة شروحات المتون لشيوخ الأفاضل بيني وبين أخوات عبر سكايب، وما هو ضابط هذه المدارسة؟ المدارسة يعني طبعا لا يمكن أن يقوم العلم إلا بالمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، فمذاكرة العلم هي حياته، سواء ذاكرت العلم مع صديق أو مع قرناء مقاربين أو ما أشبه ذلك، وسواء كان هذا بالمجالسة المباشرة أو بالاتصال الذي يسمونه بالاتصال المباشر، كل هذا أمر حسن. وطريقة المذاكرة طبعا عند السلف ما كانوا يروح يراجع ثم يأتي، لا، يجلسون المجلس

0: فلا مثلا عندنا درس الآجر الرومية نريد أن نذاكر شرحا عليه من الشروح، فنأخذ شرح مثلا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، فلا نأتي إلى شرح الشيخ ابن عثيمين ونقول يعني نذاكر منه، لا، صب المذاكرة على شيء واحد، ننتهي من الكتاب نبدأ في غيره. نعم، هذه وهذه الطريقة طيبة وحسنة. المهم هو أمن الفتنة، خصوصا يعني هذه التواصلات التي يسموها بطرق التواصل الاجتماعي بين النساء، أنصح أخواتي في الله عز وجل ألا يتطرقن لها إلا للأشياء الضرورية. نعم. الله يا أخي، السؤال نصيحة عن ضعف الهمة وما هي أسبابها وكيف نعالجها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الذي لا نظير له في بابه، وهو كتاب قاعدة في المحبة، كتاب عظيم مطبوع في مجلد، أجزم إن شاء الله أن ذا النهمة يقرأه في مجلس في جلسة أو في يوم واحد. هذا الكتاب العظيم كرر فيه شيخ الإسلام هذه القاعدة وهذا الضابط في مواضع كثيرة. يقول رحمه الله تعالى، فأحكي لكم كلامه بمعناه أو بمضمونه، يقول: إن أصل حركات العالم قائمة على المحبة، وبقدر ما يكون عند الإنسان من الحب للشيء بقدر ما يكون عنده من الحركة في طلبه وتحصيله. فضعف الهمة لا يكسر ولا يذهب عنه ولا يتخلص منه إلا بحب ضده، وهو علو الهمة. علو الهمة ماذا نعني به؟ علو الهمة يعني أن تطلب أعلى الأمور فيما أنت فيه. أنت طالب علم تريد أن تصل إلى أعلى المراتب التي يسرها الله تبارك وتعالى لك، فإذا أحببت هذه المنزلة لا تنظر إلى أسبابها، لأن كل سبب في طلبها سيهونها على الإطلاق، كما قال الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن طالت الآمال إلا لصابر، من علم عظم ما يطلبه هانت في سبيله الصعاب. بعض الناس يتكلمون على ضعف الهمة وعلو الهمة وأسبابها، أنا في نظري والله أعلم مع قصوره أن هذه الكلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أعظم أسباب طلب علو الهمة. وأيضا في كتاب هذا في آخره يقول: وقد أجمع العقلاء من كل ملة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أو كما قال عليه رحمة الله. وأرجو أن يكون الجواب موقعا ميراث
1: الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
3: الدرس الثالث.
2: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون

0: مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد رحم الله العالمين الجليلين، وعنون له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر شارحا أعني الشارح ذكر في شرحه ما يتعلق في إعراب كلمة باب وما يتعلق بما الموصولة، كما يقول يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. وقبل أن نتكلم عن هذا، مناسبة هذا الباب باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة، لكن ما هي مناسبته لما قبله في بيان معنى التوحيد؟ أقول مناسبته لكتاب التوحيد ماذا؟ ظاهرة. أما مناسبته لما سبق في بيان معنى التوحيد تظهر لك المناسبة بأن تعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التوحيد وحقيقته فيما مضى، ذكر معنى التوحيد وحقيقته، فناسب أن يذكر عقبه جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب الذي فيه ذكر جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد والتحذير من ضده. هذه مناسبة إيراد الباب عقب كلامه رحمه الله عن معنى التوحيد، فهمتم؟ ثم لما اختار رحمه الله أن تكون ما مصدرية قال والثاني أظهر، ووجه كون الثاني أظهر أو أرجح ما قاله العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. هذا وجه الترجيح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فضل هذا من الله على

0: قصر القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي
1: قال حدثنا أبي
0: قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش.
1: هذه تقرأ قال تقرأ ولا تكتب. نعم.
0: قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر تفسير الربيع بن أنس أنه قال: الإيمان الذين آمنوا يعني ولم يلبسوا إيمانهم، أي الإخلاص لله وحده. يقول عندكم المصنف هاهنا: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس. الإسناد إسناد ابن جرير: قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ابن أنس. هذا هو إسناد ابن جرير، وهذا الإسناد لا يصح وفيه ضعف وكلام كثير، فإن في الإسناد ابن أبي جعفر شيخ إسحاق الذي هو شيخ شيخ ابن جرير، ابن أبي جعفر وهو عبد الله الرازي، عبد الله ابن أبي جعفر الرازي متكلم فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون. وذكر الحافظ ابن عدي لما ترجم له من الكامل قال: وبعض حديثه لا يتابع عليه. وثمة قضية في رواية ابن أبي جعفر عبد الله هذا في رواية عبد الله هذا عن أبيه، ذكرها ابن حبان لما ترجم له في الثقات، قال: يعتبر بحديثه من رواية نعم من غير روايته عن أبيه، يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه، وهذا الإسناد من روايته عن أبيه. واضح؟ ولهذا ترجم لما ترجم له الحافظ في التقريب قال: صدوق يخطئ، لكن ما تكلم عن رواية عن أبيه، ولهذا يحتاج النظر إلى ماذا؟ إلى كتب التراجم المطولة. كذلك في الإسناد أبوه وهو أبو جعفر الرازي، مختلف في اسمه، مختلف في تحديد اسمه، رجح الحافظ المزي رحمه الله أنه عيسى ابن ماهان، عيسى ابن ماهان. وهذا عيسى ابن ماهان

أبو جعفر الرازي هو عالم بالتفسير كما قال ابن عبد البر رحمه الله، عالم بالتفسير، وثقه بعض أهل العلم كابن معين مرة، ومرة قال يكتب حديثه لكنه يخطئ، ومرة قال ثقة يغلط فيما يرويه عن المغيرة أو عن مغيرة. أما الإمام أحمد فقال صالح الحديث، قال إيش؟ صالح الحديث، ليس بالقوي أو ليس بقوي في الحديث، قاله مرة. وقال الفلاس فيه ضعف، من أهل الصدق سيء الحفظ، يعني في نفسه صدوق، صدوق اللهجة، لكنه أتي من ماذا؟ من سوء حفظه، ولهذا صار يخطئ. قال الحافظ أبو زرعة شيخ يهم كثيرا، شيخ يهم كثيرا. قال ابن خراش سيء الحفظ صدوق، إذن من كان أمره كذلك فروايته فيها ماذا؟ فيها ضعف، أو حديثه ضعيف، وما ينفرد به يعتبر منكرا. ولهذا قال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، إلا فيما وافق الثقات. وفي الإسناد أيضا هذا الربيع بن أنس الذي نقل عنه البصري البكري البصري، هو صدوق كما قال أبو حاتم والعجلي والنسائي، يقول ليس به بأس. لكن ثمة نقطة أيضا مهمة ذكرها الحافظ ابن حبان في المجروحين، في كتاب الثقات آسف، لما ترجم للربيع قال الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر، أي الرازي، الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأنه أو لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا، وهذا من رواية أبي جعفر عنه، ففيه إشكال، ابن أبي جعفر يروي عن أبيه وروايته عن أبيه فيها إشكال، وأبو جعفر يروي عن الربيع ورواية أبي جعفر عن الربيع فيها ماذا؟ إشكال، مع ما فيها من ماذا؟ من كلام. هذا الإسناد الذي ذكرته لك يكثر منه الحافظ ابن جرير، الإمام ابن جرير في تفسيره يكثر منه ويكرره. ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، واختار أنها أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من فصل الله، هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، بين إبراهيم وقومه. وهذا التفسير، تفسير ابن زيد وابن إسحاق، رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أيضا. والرواية عن ابن زيد نعم وابن إسحاق أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد نظيف، بإسناد عنهما نظيف، وليس في الإسناد إلى ابن زيد محمد بن حميد الرازي كما قاله بعضهم، ليس كذلك، فالإسناد إليه ماذا؟ نظيف. وكما قلت أن هذا التفسير عنهما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم نقل الإمام رحمه الله هنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري وهو ظاهر، قال والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح، طبعا هنا هل يريد صحيح البخاري أم مسلم؟ محتمل،

0: يحتمل أنه يريد الصحيحين، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ثم ذكر قال: ولأحمد بنحوه عن عبد الله أي ابن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، أنه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. هذا أيضا نعم في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم وهو صحيح. ثم قال: وعن عمر أنه فسره بالذنب. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير، والإسناد فيه كلام، الإسناد فيه كلام. نعم قال: فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. ثم نقل عن الحسن والكلبي أنهما قال: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أي مهتدون في الدنيا. نعم
1: قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم.
0: سبق معنا من يريد بشيخ الإسلام، قد سطر هذا أنه يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم
1: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة، كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار.
0: نعم ثم

0: رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية العظيمة، مبينا أن الذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله أيضا، أي ورد أنه ماذا؟ أن الشرك ظلم كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فكمن كان كذلك كان من أهل الأمن والاهتداء والاصطفاء كما في آية فاطر. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء أي ضيق وشدة معيشة؟ فذلك ما تجزون به يعني يكون كفارات ورفع للدرجات يرحمك الله. هذا الحديث حديث الصديق أخرجه المروزي في مسند أبي بكر وهو عند الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح والحاكم والصححاه وهو كذلك، حديث له شواهد عدة يصح بها. قال: فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة وقد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، ودخول المؤمن للجنة دليل على فضل ماذا؟ على فضل توحيده، وأن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ثم تكلم رحمه الله في أجناس الظلم الثلاثة، ثم قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. عندنا الأمن والاهتداء التام، وعندنا ما يضاده، لا أمن ولا اهتداء مطلقا، أو أن يكون ثمة أمن واهتداء باعتبار مطلق الإيمان الذي معه، لكن ما يقترفه من معاصي وآثام ونحو ذلك لا تجعله في أمن تام واهتداء تام. فقال: ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لماذا؟ انظر، هذا من التوفيق فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره إيش؟ قد يتعارض في أفهام بعض الناس، فوفق لك شيخ الإسلام أن أحاديث، قال: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون إيش؟ للخوف، معرضون للخوف. طيب، من تعرض للخوف لم يحصل له الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به ماذا؟ مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني لو كان منهم من كتب الله عليه أن يدخل النار وهو موحد، فدخوله كما يقول العلماء للنار دخول تطهير، لا دخول تأبيد. دخول من يكتب الله عز وجل عليه دخولها من أهل التوحيد فإنه دخول تطهير، لا دخول ماذا؟ تأبيد. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

0: قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك. لم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
1: نعم، انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذا كلام في غاية من النفاسة والأهمية في قوله وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، أي في جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أشكل عليهم ظاهر دلالة الآية، فبين لهم المراد بذلك صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فمن لزم الحق والتزمه حقا وحقيقة وصار على الصراط المستقيم، سار على الصراط المستقيم والتزمه، هداه الله جل وعلا وأمنه. فكلما اهتدى المرء إلى الحق والتزمه أمنه الله جل وعلا ووقاه وعلمه، وهذا يدعوه إلى أن يتقي الله أكثر بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وإذا هداه أمنه. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد ماذا؟ تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشارح عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان

0: للقلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطعا. انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. ومن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله، أعني المصنف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، بذكر حديث، أو ذكر بعد الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين كما قال أخرجاه. بدأ الشارح رحمه الله فقال معرفا بعبادة رضي الله عنه مترجما له باختصار، ثم شرح بعض ألفاظه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. نعم، كلمة التوحيد تفيد قائلها، ويشترط فيها أن يقولها وهو عالم بماذا؟ بمعناها، يعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء إلى الإسلام إلا بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا بد أن يقولها بلسانه، وأن يعتقدها بإيش؟ بقلبه، وأن يعمل بما دلت عليه بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه. نعم، قد يدخل الإنسان ابتداء في الإسلام لكن له لا يعلم دلالة هذه ماذا؟ الكلمة ابتداء.

0: فيؤخذ منه وينطق بالشهادتين ثم يعرف ويعلم، ثم يعرف ويعلم. في مسند الإمام أحمد أن بعض الناس لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وافقوا واشترطوا، فقال بعضهم أسلم على ألا أخر لله إلا ساجدا، يعني إذا صليت لا أركع، أصلي وإذا صليت وجاء أسجد بدون ركوع، لا يوجد ركوع. شرط هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يسلم إلا على هذا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على شرطه الفاسد، على هذا الشرط ماذا؟ الفاسد. فلما نطق بالشهادتين عرف أو علم، ومن هنا أخذ أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على قبول مثل هذا الشرط الفاسد، على قبول مثل هذا الشرط الفاسد ابتداء لمن أراد أن يسلم. فإذا أسلم عرف بأن من مقتضيات هذه الكلمة الصلاة، والصلاة لا يجوز لك أن تختار منها تصلي كذا ولا أصلي كذا، يجب أن تلتزم بماذا؟ بما أمرت به، بما أمرت به. واضح؟ إذن كلمة التوحيد تنفع قائلها إذا ما قالها ابتداء ليدخل في الإسلام، ثم يعرف، ثم ماذا؟ يعرف بدلالتها وما تدل عليه وما هي ماذا مقتضيات هذه الكلمة. وكلام الإمام رحمه الله عبد الرحمن هاهنا ظاهر، قال أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل، إذ إن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من تحقيقها. نعم، قال ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول لله، والقول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها لما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل وضوابط التكفير، إذ قدمنا بمقدمات لا أذكر كم من مجلسين أو ثلاثة إبان شرحنا لنواقض الإسلام وتعليقنا على نواقض الإسلام، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة. نعم، ثم ذكر ما يدل على مذهب فساد مذهب المرجئة. نعم، مذهب المرجئة مذهب فاسد وقول باطل ترده أدلة الوحيين وعمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأئمة الدين. نعم، بل هذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ما يكفي في ذلك الشهادتين، حتى قال بهذا غلاة من؟ غلاة المرجئة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد. ثم قال أحاديث الباب تدل على فساده. نعم، لا يحتاج الأمر إلى مزيد، فكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، الأدلة ترد على هذا المذهب الفاسد، كما أنها ترد على مذهب الخوارج، فالحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نعم،
1: ذكر كلام العلماء في معنى الإله
0: تكلمنا. نعم. قال واسم الله،
1: قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما

0: أثبتت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال بل هو مخرج من المنفي وحكمه. شيخ كلمة من ساقط يا شيخ. فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذا أعظم وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق
1: ثم غلب
0: على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألوه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
1: فكيف يقال بعد هذا أن دراسة التوحيد تقسي القلب؟ أقول كيف يقال بعد هذا الكلام العظيم الرائق عن هؤلاء الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم أن دراسة العقيدة تقسي القلب؟ لا شك أنه يقسو قلب المبتدع الضال، لأنه لا يريد أن يعرف الحق ولا أن يذعن للحق، إنما يريد أن يلهث وراء ماذا؟ بدعته وما ينصرها. أما أهل التوحيد والسنة فقلوبهم ممتلئة لله جل وعلا تعظيما ومهابة ومحبة وخوفا وطمعا ورغبة. رغبة ورهبة إليه جل وعز. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات أهل التوحيد، يهابونه ويحبونه ويعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ويقومون بحقوقه وإفراده جل في علاه بالعبودية. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وتدعوه في مهاماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه؟ وليس ذلك إلا لله وحده، إلا لله وحده. استشعروا هذا فرقت قلوبهم وذرفت عيونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من مثل هذه الكلمات الفجة يريدون صد الناس عن تعلم هذه العقيدة النقية الصافية. نعم.
0: وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، أن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، ودلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده

0: دون ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، قد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة.
1: فتجد الواحد منهم يحلف بالله كاذبا، لكن لا يحلف بسيده ولا بصاحب الضريح، نعم، ولا يتجرأ على ذلك، أقول ولا يتجرأ على ذلك، ويستسيغ ويجوز لنفسه أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، ولو كانت يمينا ماذا؟ مغلظة. أما هذا الشيخ صاحب القبر والولي أو الضريح أو غير ذلك ما يستطيع أبدا، ولا يتجاسر، ثم يدعي فيقول أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه يأله غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله، فأين هذه الهداية لكلمة لا إله إلا الله في قلبه؟ أين هذه الهداية التي اهتدى بها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. نعم.
0: بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص
1: في شدة، إذا وقع في شدة يعني في مشركي العرب، خير من هؤلاء. كان أولئك إذا وقع أحدهم في شدة لجأ إلى الله وعلم أن المنجى والملجأ إليه. نعم.
0: أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم مشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده.
1: هؤلاء المشركون مشركو العرب من قريش قديما يشركون في حال رخائهم كما يقول من عبادة الآلهة وغيرها، أما في حال الشدائد فيخلصون الدعاء، يرون أن النجاة في يده جل في علاه. أما هؤلاء لا في رخاء ولا في إيش؟ نعم.
0: كما قال تعالى:
1: يا خائفون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هكذا حتى في هذه الشدائد.
0: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه،

0: أئمتنا منزلة ما بلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا ملك مقرب، تنظير للشرك بالله جل وعلا والكفر به، تنظير للطاغوتية، تنظير للطاغوتية وعبادة الأضرحة والشرك بالله جل وعز ودعاء غيره جل وعلا والاستغاثة بهم. أما ترونهم الآن قبحهم الله، طهر الله جل وعلا الأرض منهم، يرفعون ألويتهم يا حسين يا حسين يا زينب يا فاطمة، ويأتون إلى أهل السنة المستضعفين في بلاد الشام الأسيفة الجريحة، فرج الله كربة أهلها، أو أهل العراق من أهل السنة هناك أو غيرهم، فينكرون بأهل السنة أشد التنكيل باسم الانتصار لآل البيت، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي بعض المتحذلقة فيقول وجدنا هؤلاء فيهم عقل وفيهم كذا، ويزورهم في حسينياتهم أو في مناطق شركهم ويفعلون ويفعلون، ويدعي أن فيهم من العقل وفيهم من الإنصاف وفيهم من كذا وكذا. ما شاء الله، ما هذا العدل مع أمثال هؤلاء الذين يعني تلهج ألسنتهم بالشرك بالله وسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على هذا تجد هذا المتفيقه لسانه صلفا على أهل السنة المحضة، صلفا على أهل السنة المحضة. فمثلا أحدهم يقول لما سئل هل توجد جماعة الإخوان المسلمين هنا في السعودية، قال سبحان الله سعودي من الإخوان المسلمين لا يوجد، سعودي لا يوجد، تبليغي لا يوجد، تبليغي سعودي لا يوجد. هكذا قال له السائل طيب جامية موجود؟ نعم يقول جامية موجود، هم يقولون نحن جامية. هذا كذب له قرون، كذب له إيش؟ قرون. ينصفون يدعون الإنصاف لأهل البدع والضلال والشرك ولا ينصفون أهل السنة المحضة. هات لنا واحدا من أهل السنة المحضة يقول نحن جامية نسبة لهذا الإمام العلم المظلوم المفترى عليه محمد أمان رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أمان. هل يوجد؟ لا يوجد، لا ينتسب إلى الشيخ محمد أمان رحمه الله. لو جاء بمذهب جديد لا يجوز انتساب إليه، الشيخ دعا الناس إلى ما دعا إليه السلف قبله، هذا ذنبه أنه كشف عوار هؤلاء وغيرهم بارك الله فيكم. نعم.
1: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط،
0: دفعا للإفراط والتفريط، فيسلب عليه الصلاة والسلام مقام الرسالة. إذ جاءت فئام من الناس فصارت تقول الرسالة صفة مكتسبة، فكل من خلقه حسن هو رسول، فسلب عليه الصلاة والسلام هذا الحق الذي أعطاه الله إياه. أو أولئك الذين غلوا فيدعونه ويرجونه من دون الله وهو عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دعواتهم، فلا إفراط ولا تفريط. قال جمعهما أي في هذا الوصف دفعا للإفراط والتفريط. نعم.
1: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف

0: الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به. هنا الصدف يا شيخ.
1: الصدف.
0: نعم.
1: نعم.
0: والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
1: نعم، هناك تعظيم للآراء، انتصار للأقوال، تعظيم للأشخاص يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فإذا جاء الإنسان وعرفهم بالسنة نفروا منه وحذروه وتركوه وأهانوه وأذلوه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله فيما مضى نقله لكم، والله المستعان. نعم.
0: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام.
1: نعم، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في الصحيح عند البخاري كما مر أن ذكرته لكم فيما مضى من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
0: قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر.
1: ما معنى مملوك لله؟ أي عبد لله، فهو مالكه جل وعز ومالك غيره، مالك الملك. نعم،
0: كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن، فكان

0: الروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: وصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه. كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون من ذلك وموجده بقدرته وحكمته،
1: أي أنه مكون
0: ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله: سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس: هو مال الله ورسوله، هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوا وأطاعوا هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته

0: الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت، أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة: ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت: فتبين بهذا السياق من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
1: يعني مراده مات عليها أنه قالها، قال كلمة التوحيد ولزمها، ومات على ماذا؟ على التوحيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. والحديث عند أصحاب السنن وحسن. نعم.
0: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن الله
1: جملة أي بالكلية، مراده انجذاب الروح إلى الله تعالى أي بالكلية، الروح وما يتبعها، القلب والجوارح واللسان كل ذلك. الجسد بلا روح لا فائدة، ما يتحرك. فالروح إذا وجدت في الجسد تحركت الروح وماذا؟ وما يتبعها. فمن شهد
0: أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره وما يزن خردله وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما

0: هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار
1: ويحرم على النار.
0: وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار.
1: نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: كيف الرد على من أنكر تعريف أهل العلم للعبادة بالتذلل والخضوع فقال لا توجد أدلة على تعريف العبادة بالتذلل؟ قد سمعتم وقرأتم وتابعتم كلام أهل العلم في هذا، فلا حاجة لنا لشخص يأتي في ذنب الزمان ينكر ما توارد عليه أهل العلم وتتابع عليه بارك الله فيكم أو أكثرهم على هذا، لا حاجة لنا لمثل هذا الكلام، واضح؟ فليس كل ما يهذي به زيد من الناس أو عمرو من الخلق يستحق أن يجاب عليه. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم تشبه الرجال بالنساء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة جدة يوم الأحد 8 شهر شعبان عام 45.
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم
3: وتعالى
4: وفي أكرم صورة وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليكمل منهما الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي سمعتم بعنوانها وهو ذم تشبه الرجال بالنساء. فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. أحبتي في الله، لقد جعل الله عز وجل لكل من الزوجين الذكر والأنثى من المزايا والخصائص والصفات ما يناسب كلا منهما، ولهذا وجب على كل منهما أن يعي خلقه وتكوينه وصفاته وهيئاته وما يليق به وما يتناسب

يتناسب مع خلقه وجبلته وفطرته، ولا يتطلع كل الزوج من الزوجين إلى صفات الآخر وخصائصه وكذلك من مزاياه، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أحبتي في الله، يجب على الرجال ويجب على الرجل أن يعي رجولته وما يتناسب معها من خصائص ومن صفات ومن مميزات، ويجب على المرأة أن تعي ذلك تماما في خصائصها وفي صفاتها وكذلك في مميزاتها. بل يا أحبة، لقد بين الله أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطر المعاصي، منها الصغير ومنها الكبير، أي صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، فحذرنا منها صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن هناك من الذنوب ما تجعل المرء يبتعد عن طريق الجنة، وهناك من الذنوب ما تجعل صاحبها يقع في نار جهنم، وكذلك هناك من الذنوب ما يترتب عليه العقاب باللعن، العقاب باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ألا وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. ووالله يا أحبة، إنه لمن سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته، من سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته فيميل إلى صفات وهيئات وأعمال ولباس وزينة المرأة، يعمل أعمالا من لباس ومن كلام ومن أفعال هي ليست من أفعال الرجولة وليست من أفعال الرجال، وإنما هي من صفات وأفعال النساء. لا بعض الأعمال والأفعال لا تتناسب مع الرجال، بل تتناسب مع المرأة في الرقة والأنوثة، وكما كذلك كم هو قبيح من المرأة أن تسترجل أو أن تكون مترجلة وأن تذهب بصفاتها وأعمالها ولباسها وهيئتها إلى ما يفعله الرجال. وهذا والله الفعل، هذا الفعل سواء كان من الرجال أو من النساء، إنه لفعل عظيم، بل هذا يعد خللا عظيما، بل يعتبر محادة لله في شرعه، محادة لله في شرعه. فإن الله عز وجل خلقتك رجل وخلق تلك كامرأة، فلما تريد أن تغير نفسك وأفعالك وصفاتك وتريد أن تكون مثل النساء والعكس بالعكس؟ ففي قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أشارت هذه الآية كما قال أهل العلم إلى النهي عن تشبه كل صنف بما اختص به الصنف الآخر، نهي. هناك أمور للنساء وهناك أمور للرجال، لا يجوز للرجل أن يأخذ هذه الصفات ولا يجوز للمرأة أن تأخذ هذه الصفات، كل له تفضيل من الله عز وجل. والمراد بتشبه الرجال بالنساء أن يتشبه الرجل بالمرأة في اللباس أو في القول أو في الفعل أو ما كان صفة قائمة بها، فذلك ما جاء به النهي. أحبتي في الله، خلق الله عز وجل المرأة لتنشئ خاصة، خلق الله عز وجل المرأة

منشئة خاصة، فقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هن النساء، هن النساء، فرق بين زيهن وزي الرجال. الله عز وجل فرق بين زيهن، أي بين لباسهن، لباس المرأة عن لباس الرجل يختلف، فللرجال لهم لباس وللمرأة لباس. فتشبه كما يقول ابن عباس: فتشبه الرجال بالنساء من كبير الموبقات وعظيم الذنوب والمحرمات. فهي كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة، لأنه هذا الفعل ترتب عليه ماذا؟ لعن. تعرفون ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، مطرود عن رحمة الله، تذهب إلى من؟ أصبحت في اللعن مثلك مثل من؟ إبليس. أليس إبليس قد لعنه الله وطرده الله عز وجل وغضب عليه؟ كذلك من يفعل هذا الفعل فهو ملعون، كما سيأتي معنا في الأحاديث: وإنك والله ليضيق صدرك عندما ترى من كنت ترى من كنت تتأمل أن يكونوا شبابا للمستقبل، أو كنت تتأمل أن يكونوا قوة للأمة، أو كنت تتأمل أن ترى من كنت تتمنى أو أن تتوقع أن تراه جيلا صالحا وقدوة لمن كانوا ولمن يأتوا بعدهم، تراهم قد لبسوا لباس النساء، أو تجده يضع القلائد والسلاسل في على صدره أو على يديه كالنساء، بل ذهب بعضهم لأكبر من ذلك، بل وصل بهم الحال لأن بعض الرجال أصبح يجري بعض العمليات من أجل أن يكون ماذا؟ امرأة، نسأل الله السلامة، مصيبة. والكلام هذا ليس فقط للرجال، كذلك ينطبق على من؟ ينطبق على النساء. ترى المرأة هي تتكلم كالرجال وتلبس كالرجال وتذهب وتعود كالرجال، بل البعض منهن لا تجلس إلا عند الرجال، بل وصل بهن الحال كما يكون عبر التواصل الاجتماعي أو ما يسمون أنفسهم بالمشاهير، أصبحوا يتصدر أو يتصدرن المجالس عند الرجال بعض النساء، ولا أقول عند الرجال، بل يتصدرن المجالس عند أشباه الرجال، لأنهم لو كانوا رجال ما جلسوا في هذا المجلس، بل هم ماذا؟ بل هم أشباه الرجال، هم ذكور، هم ذكر، رجل ذكر، لكن الرجال هم الذين ذكرهم الله عز وجل رجالا، ماذا؟ صدقوا الله، ها هم الرجال حقيقة. الرجال هم الذين تجدهم أين؟ في المساجد مع المسلمين يصلون. الرجال هم الذين تجدهم يربون أبناءهم وأسرهم على فعل الخيرات، هؤلاء هم الرجال، الرجال حقيقة. ولهذا مع هذا الفعل جاءت الشريعة بالعقاب الشديد على من فعل هذا المنكر وهو التشبه، ورتب عليه العقاب وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الأحاديث على هذا، الأدلة على هذا اللعن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وعنه أيضا عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. من هو المخنث؟ المخنث هو المتكسر في مشيته وكلامه، الذي يتميع تميع النساء في المشية

هذا وفي الكلام يتميع في الكلام. هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمخنف، وأمر بإخراجه من ماذا؟ من البيوت، لا يجلس عند النساء، أمر به أن يخرجهم من بيوتهم. وكذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما في صحيح أبي داود. مصيبة. الآن بعض النساء تذهب إلى أماكن الأسواق وتشتري من ألبسة الرجال، ويقول أعجبني لونها أو كذا أو كذا وتلبسه. ألا تدخل في هذا الحديث؟ ها؟ تدخل. والعكس بالعكس، الرجال يذهب ويأخذ له لبسة قد تكون هي لبسة للنساء ولكن أعجبه اللون وكذا ولبس لبسة النساء، فإنه يدخل في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن. من الذي لعنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن إنما من عند الله عز وجل. فلتحذر، فليحذر الرجل ولتحذر المرأة. وكذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي كما في الحديث أوتي بمخنف قد خضب يديه ورجليه بالحناء، أي جعل في يديه وقدميه الحناء المعروف، فقال ما بال هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا، إذا كان من مرض أو كذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال ما بال هذا، فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع. لما قالوا أنه فعل هذا تشبه بالنساء طرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بهذه السهولة، الأمر اعتقاد، الأمر عبادة، الأمر سمع وطاعة لأوامر الله عز وجل، سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرك فالزم، نهاك فانتهي، ولا تقع في هذه الكبائر. الآن أصبح بعض الشباب يلبس مثل النساء، نسأل الله السلامة، السلاسل في الصدور لمن؟ هذا لبس النساء يتجملن به. هذه السلاسل التي أتت في الأيادي الآن أو الأساور ليست للرجال وإنما للمرأة. فإن قال والله أنا أتجمل بها، نقول له التجمل لمن؟ للنساء. نعم أنت مأمور الرجل بالتجمل، بالتنظف، بالتعطر، باللبس الجميل، بتسريح الشعر، هذا هو جمال الرجل. أما هذه الأساور التي في اليدين ليست للرجال. إن قال للجمال نقول له إنما الجمال لمن؟ بالأساور والسلاسل للمرأة. وإن كان يعتقد فيها اعتقادا شرعيا أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له الخير فقد وقع في ماذا؟ في الشرك، هذا الثاني. وإن قال لا أنا أتشبه بفلان الفلاني الغربي أو الكافر، نقول وقعت في ماذا؟ التشبه بأهل الكفار. إذن هذا اللبس الذي يكون في الأيادي من هذه الأساور لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما تجملا وكذا فهذا ليس لك أيها المسلم. نعم الرجل يتجمل بالرائحة الطيبة الزكية، بالأثواب النظيفة، بتسريح شعره، نعم لك هذا. أما أن تقول أتجمل بالسلاسل في العنق أو الأساور في القدم في اليدين، غدا ماذا ستلبس؟ خلخال في قدمك؟ والله أعلم ستأتي بعد ذلك موضة للشباب يضعون الحلق في الآذان. نعم صارت، الله المستعان، يعني إلى أين يصل هذا الشاب؟ إلى أين يصل؟ ألا يقرأ هذه الأحاديث اللعن؟ طيب مات، خرج في مكان وقدر الله عليه بحادث ومات، يقابل ربه بماذا؟ يقابل ربه بهذا؟ ماذا يريد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، لعن المتشبهين بالرجال بالنساء ولعن المتشبهات بالنساء،

المتشبهات من النساء بالرجال. فلنحذر. فهذه النصوص يا أحبة تشير على إلى أن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر، من كبائر الذنوب، لما جاء فيها من الوعيد الشديد واللعن والطرد من رحمة الله. يقول النووي رحمه الله: من يتكلف أخلاق النساء، من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه. هذا الذي يتكلف لفعل النساء وأفعال النساء ولبس النساء وتقليد النساء، فهذا المراد بماذا؟ المراد باللعن، أو يترتب عليه اللعن. كما قال أيضا النووي رحمه الله: حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي النساء بالرجال، لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات وفي السكنات وفي التصنع بالأعضاء وفي الأصوات أولى بالذنب والقبح. فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه أيضا في لباس اختص به المشبه، فهنا يحدث اللعن وينطبق عليه اللعن. لبس معروف، معروف أنه من لبس النساء، لا يجوز لك أن تلبسه، لا لبس أو حتى الحذاء، معروف أنه للنساء، إذا لا يجوز لك ماذا؟ بل إن بعض العلماء شدد في هذا، بعض علماء الحديث شدد في هذا، قال حتى أن يقول: وأخشى أن الرجل إذا لبس حذاء المرأة ودخل به دورات المياه أن يدخل في الحديث. انظر إلى كيف يعظمون شعائر الله، كيف يعظمون حرمات الله، ما في تهاون، هذا فيه لعن. بعض الشباب لا يعرف معنى اللعن، فيه طرد وإبعاد عن رحمة الله. كم ستعيش في الدنيا؟ كم سنة؟ سنتين؟ كم 100 سنة؟ وبعد ذلك ستموت، وبعد ذلك ستقابل وستذهب إلى ربك. فإن ذهبت خرجت من الدنيا وأنت لم تتوب من هذا الفعل ولم يغفر الله عز وجل لك، فتذهب أنت ملعون، نسأل الله السلامة. فلهذا الحكمة من هذا التحريم، الله عز وجل جعل للرجال قوام على النساء، الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة وجعل لهن قوامين على النساء. الله عز وجل: أيها الرجل ميزك بقدرتك وخلقك بخلق معين وأمور شرعية فميزك عن النساء، تريد أن تذهب إلى فعل النساء، لماذا؟ فتشبه الرجال بالنساء يهبط بك إلى درجات سيئة، إلى أسفل السافلين، يبطل بك حتى التمييز. فتشبه الرجال بالنساء بالكلام بالكلام وباللباس، هذا يجعل كما مر في الحديث لعن المخنثين، يجعل الإنسان يتعود على هذا الفعل إلى أن يصل إلى هذا الأمر الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم أن التشبه المذموم المحرم، متى يكون التشبه مذموما ومحرما وتدخل في اللعن؟ قال بعض أهل العلم بكثير، منهم قال بثلاثة أمور: أن يصدر التشبه من صاحبه وهو قاصد له، أي أنك تتشبه بالنساء بتعمد، تعمدت التشبه ويكون أنت مختارا لهذا، اللبس أنت الذي اخترته والفعل أنت الذي تفعله من نفسك متعمدا هذا الفعل، لا تكون مكرها على ذلك. فإن كنت مكرها فلا إثم عليك. التشبه بالنساء أو بالرجال من النساء في الكره، أحد أمره؟ ما هو أمره؟ لا، ما أحد، لكن نقول أكرهه على ذلك، افعل أو نقتلك أو كذا، هذا ليس عليه شيء، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أن يكون التشبه فيما يتميز به أحد الجنسين عن الآخر، وأن يكون إيش؟ عادة وطبعا في الجنس الآخر، يعني عادة. الآن الكلام الرقيق، الكلام الماء الذي لا يكون فيه خشونة، هذا من صفات من؟ النساء، المرأة. فينبغي على الرجل أن يكون ماذا؟ كلامه كلام

هذا خشنا لا يتميع في القول. هذا الكلام للنساء. إذا بدأ يعلم نفسه في هذا فإنك اعرف أن هذا بدأ في الأمور الخطيرة، نسأل الله السلامة. يقول السعدي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل، رحمه الله، وذلك في زمانه. فكيف لو رأى هذا الزمان؟ فكثير مما يذهب الغيرة عن الرجال الاختلاط بالنساء، نسأل الله السلامة. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا التشبه في كتابه الكبائر، فقال: فإذا لبست المرأة زي الرجال فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها فقط هي، لا، وقال يقول ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي بذلك ولم ينهها، يدخل في هذا. الآن تأتي امرأة وتلبس ثوب الرجال على شواب، أصبحت موضة، أو تلبس شماغ، هذا ليس هذا التشبه، هذا عين التشبه. والمصيبة لما يأتي زوجها ويصورها، محرمات، أول شيء أخرجها للناس، لم يأمرها بالستر ولم يأمرها بالعفاف ولم ينهاها عن التبرد ولم ينهاها عن السفور، وكذلك رضي لها أن تكون ماذا؟ متشبهة بماذا؟ بالرجال. فيدخل فيه وينطبق على قول الإمام الذهبي كما قال: ولزوجها، أي من اللعن ومن العقوبة، إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها. وقال إمام الطبري رحمه الله: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله. إذن الكلام في هذا والله يطول وهو خطير. فتقليد، للأسف تقليد الرجال للنساء والله أمر غريب ودرب مريب تنكره الفطرة السليمة. من كانت فطرته وقلبه سليم والله إنه ينكر مثل هذا الشيء، ويرى إذا رأى مثل هذا فإن والله قلبه ماذا؟ يتحسر أن يرى رجالا وشبابا يقلدون ويشابهون النساء. ولكن هذا له أسباب، هذا الفعل تشبه الرجال بالنساء قد يستغرب، نعم تستغربون لما يتشبهون، له أسباب، لم يأتي في يوم وليلة، لم يذهب إلى بيته وقلد النساء والعكس، لا، لكن من أسبابه ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، الإيمان ضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص، فعندما نقص هذا الإيمان وابتعد عن مراقبة الله ولم يراقب الله عز وجل ولم يخف من الله عز وجل، فإنه وقع في هذا، في هذه المعصية وغيرها. وغياب الوازع الديني، لم يتربى التربية الدينية، وهذا الأسرة لها دور، لم يربوا أبناءهم التربية الصحيحة، لم يربوهم على أوامر الله وفعل أوامر الله، ولم يربوهم أن يتركوا ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه عندما يصير شابا لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. كذلك تجد الأبوين سبب كذلك الأسرة، تجد الأبوين يتتبعون بما يسمى بالموضات، وينظرون ما الذي ينزل في الأسواق وكذا وكذا من هذه الأمور، وهم الأبوين هم كذلك يفعلون هذا، فكيف سينشئ هذه الأسرة؟ كذلك من الأسباب الافتتان بالحضارة الغربية الزائفة، فيذهبون بأبنائهم أو ببناتهم مثلا صغارا في الرابعة من عمرهم والخامسة من عمرهم، يذهبون بهم إلى صوالين الحلاقة وينظرون إلى الموضات والقصات التي نزلت، فيقصون لبناتهم قصات ماذا؟ الرجال. وتجدهم مع أبنائهم الصغار
يقتنى لهم الشعر فالشخص الذي يرى البنت الصغيرة قد لا يفرق هل هي بنت أو ماذا أو ولد. إذا أنت أنشأت بهذا كيف لما تكبر؟ والعكس كذلك، والعكس كذلك. كذلك يذهبون به من الأسواق الآباء والأمهات، يذهبون بالأبناء الأسواق ويشترون للأطفال الصغار ملابس أولاد وللأولاد ملابس بنات. لما تنتكس هذه الفطرة؟ استر بنتك وهي صغيرة. ولهذا العلماء لا يؤمنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بعدم جواز البنت حتى لو كانت في العمر الثالث ثلاث سنوات، لا يجوز لك أن تلبسها اللباس العاري، لا يجوز، بل ستأثم على ذلك. علم على التستر من صغرها حتى تنشأ وهي متسترة. وكذلك الولد علمه على الرجولة، علمه على الشدة، خذه معك إلى مجالس الرجال إن كان يميز ويفهم، خذه معك إلى المسجد يصلي معك بجانبك، يضعه بجانبك يتعلم هذه الأمور. كذلك فساد الفطرة، بعض الناس فسدت الفطرة عندهم وعندهم دناءة الطبع. كذلك بعض الناس عنده سوء فهم، يقول لك إيش حرية شخصية، هذا سوء فهم، ليست حرية شخصية، ما في شيء اسمه حرية شخصية، في قال الله قال الرسول. حرية شخصية حرية تأكل ماذا تشرب ماذا، هذه حرية لك، تغير لون بيتك هذه حرية لك، تغير أساسك هذه حرية لك، لكن دين الله ما في حرية. دين الله عز وجل أنزله الله وأرسل الرسل ليبين لك هذا الدين، مو أنت الذي تختار، بل قال لك أن هذا حلال وهذا حرام، إن فعلت الحرام ستعاقب وإن فعلت الحلال ستؤجر، هذا هو الدين. ما هو يقول لك حرية شخصية، أنا ألبس الأساور حرية، لا، أنا ألبس الذهب الرجال، لا، هذا ما هي حرية، هذا تعدي على حرمات الله عز وجل. إذا أنت تفهم الحرية إيش؟ تفهمها خطأ، تفهمها بفهمك أو بالفهم الذي وسوس لك به من؟ وسوس لك به إبليس. فما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب كذلك يجري على الصبيان الصغار كذلك. فلا يجوز لبس أو إلباس المرأة الصغيرة أو الطفلة ملابس الرجال، ولا يجوز أن تلبس أبنائك الصغار ملابس البنات، فهذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل فيما حرمه الله عز وجل. من الأمثلة للتشبه الأمثلة كثير، لكن كما ذكرت أن المحاضرة مختصرة، لبس الرجال ملابس النساء. من الأمثلة في التشبه مر معنا أن يلبس الرجل ملابس النساء أو أن تلبس النساء ملابس الرجال. الحديث اللي مر معنا ما هو؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المتشبهين. ومر معنا الحديث الآخر يا الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة. أنا أجيب لك مثال الآن، أذكر لك مثالا الآن بسبب هذا التواصل الاجتماعي التي يبتلى بها الناس، تجد أن بعض الرجال يلبس العباءة ويقول هذا إيش؟ هذا مقلب أو كذا، ويصور ويضحك على الناس. لبس العباءة، العباءة لبس من؟ ها؟ النساء ولا الرجال؟ النساء. طيب دخل في الحديث ولا ما دخل؟ ما ينفع، أمور دينية ما فيها استهزاء، والناس تضحك ولا ينكر أحد، بل تجد أن البعض يراسلها فيما بينهم ويرسل حتى من أهل الخير، يرسل ويضحك ويرسل لأبنائي ويرسل لكذا. أنت ترسل رسائل لأبنائك دون أن تشعر، نضحك أم نحزن من هذا الفعل؟ شرعا نحزن أم نضحك؟ نرى رجل لبس عباءة امرأة وتغطى ويضحك مع الناس والناس تضحك ونضحك؟ لا والله نحزن، لأنه خالف ماذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل في أمر خطير وفي معصية خطيرة وفي كبيرة مترتب عليها ماذا؟ اللعن. نضحك على شخص قد يدخل في اللعن، لا نقول أنت ملعون لا، لكن نقول هذا الفعل لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. والعكس بالعكس. كذلك عن أبي مليكة رحمه الله قال

قيل لعائشة رضي الله عنها إن المرأة تلبس النعل، نعل الحذاء أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة، نوع من أنواع خاصة بالنساء، ركز، خاصة بالرجال. فقيل لها إن المرأة تلبس النعل، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. النص واضح، ولهذا ينبغي على المرأة أن تبتعد عن أمور الرجال، وينبغي عن الرجل أن يبتعد عن أمور النساء. التشبه في النساء كما مر معنا في تمايل، في لين الكلام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند أم سلمة كان يدخل عليها ولا إربة له بالنساء، يعني ليس من الرجال الذين له رغبة في النساء. رآه متكسرا يعني يتميع، فقال لا يدخل عليكم هذا المخنث. هذا الرسول مو إحنا، هذا الكلام ليس كلام منك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النساء بحاجة إلى الحلي ولا لا، الحلي ولا لا، يتزين بالذهب صحيح وبالسلاسل، هذا للنساء. لماذا؟ حتى يتجمن لأزواجهن وهكذا. وهل هذا ينفع للرجل أن يلبس الذهب والحرير؟ لا، فمن لبس الذهب والحرير أو ما يختص بالنساء فقد تشبه بهم. كذلك فيما يتعلق بالحناء، تعرفون الحناء ولا لا؟ الحناء والخضاب هذا أمر للنساء، أمر للنساء، ولا يفعله الرجال للزينة، يفعله الرجال إذا كان للعلاج. إن كان هناك أمر في القدم أو كذا واحتاج إلى الحناء دواف هذا يجوز، أما ما يفعله الرجال أنه يتحنى في يديه وقدميه مثل النساء، فهؤلاء العلماء قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يجوز. ولهذا جاء عن هند وغير هند مجموعة أحاديث، ونهي أو نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستعمل الحناء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه وجعا في رأسه، فقال أحجمه، وشكى إليه ألما في قدميه، قال أخضبهما بالحناء أي بالعلاج، إن احتجت للحناء علاجا فهو ماذا؟ فهو جائز. الخضوع بالقول مرة معنا أن الرجل لا يخضع بالقول ويتكلم ويتكسر بكلامه، لأن هذا للنساء، لأن الله عز وجل خاطبهن فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تخضعن للنساء، فتأتي أنت أيها الرجل تخضع في القول لما؟ فالتشبه كذلك بالرجال، المرأة تتشبه بالرجال في حركاتهم، في أصواتهم، في شدتها تصبح شديدة كالرجال، في خشونتها، وهذا ينافي الحياة عند المرأة وينافي السكينة عند المرأة التي يجب أن تتميز بهما المرأة. ولهذا جاء في القرآن من صفاتهم كما في قصة موسى، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، صفة من صفات المرأة تمشي باستحياء، لا تمشي بشدة وبغلظة، لا، هذه صفة الرجال. وكذلك أخص صفات الرجال، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت من، هذا هو الرجل، هذه الصفات، القوي الأمين عند الرجال، والحياء والاستحياء عند من؟ النساء. ولهذا جعل الله عز وجل للرجال درجة وقوام على النساء. منافسة المرأة تحذر من منافسة الرجل في قوامته، الرجل هو القوام على المرأة وليست المرأة التي ايش قوام على الرجل. حتى المسؤولية داخل الأسرة، نعم مسؤولية الأسرة تعاون لا نختلف، لكن بعض النساء أصبحت هي الآمر والناهي على الرجل، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فلا لابد أن يعرف كل أحد من الرجال دوره، وكذلك المرأة تعرف دورها، وعلى المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال، على المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال ولو كان ذلك في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما عند مسلم. قال النووي رحمه الله أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال،

0: خروج بالكثرة إلى الأسواق للأمور التي ليس لها أمر. أما إذا كانت مضطرة لشراء شيء أو كذا فهذا جائز، وعلى الأب وعلى الرجل وعلى المرأة أن يتعاونا في تربية أبنائهم حتى يخرجوا لنا جيلا واعيا يعرف ما حل الله ويبتعد عما حرم الله عز وجل. فأحسنوا التربية يا أحبة، فإن خير ما يخلف المرء بعد موته ولد صالح يدعو له. فإنك إذا أحسنت التربية وأحسنت اختيار الأم ودعوت الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح، فإن هذا إذا مت فإنه يدعو لك ويهتم بك إن كبرت في السن ويكون معك. فهذه هي التربية الصالحة التي ينبغي علينا أن نربي فيها أبناءنا. ولعلي أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في السيرة وعن مصادرها، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول معروف عند العلماء أن العرب ينقسمون إلى قسمين، ومنهم من جعل العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من قال أن القسم الأول هم العرب البائدة التي قد أهلكها الله تبارك وتعالى، مثل عاد وثمود، ولم تبقى لهم ذرية. والقسم الثاني هم العرب العاربة، وقالوا أنها قبائل اليمن مثل الأزد وغيرهم. وكذلك فإن الأوس والخزرج هم أيضا من العرب العاربة التي هاجرت من اليمن وسكنت المدينة. والقسم الثالث هم العرب المستعربة، هم سلالة إسماعيل عليه السلام الذي تزوج من امرأة عربية. إسماعيل من أحفاده عدنان، وعدنان قد رزق بمعد، ومعد رزق بأربعة أولاد، منهم نزار، ونزار من أولاده مضر وربيعة، رزق بولدين مضر وربيعة. يعني ماذا؟ معظم قبائل العرب خرجت من هذين القبيلتين. فالقبائل التي تنتسب إلى مضر هي التي سكنت غرب الجزيرة، مكة ونجد، ومنها قريش وغطفان، يعني سكنوا في مكة ونجد مثل قبيلة قريش وغطفان. والقبائل التي تنتسب إلى ربيعة هي التي سكنت شرق الجزيرة العربية، منها بنو حنيفة وشيبان وتغلب. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف المسلم به عند جميع المسلمين وعند جميع المؤرخين وأهل السير أنه بعث من أفضل القبائل ومن أشرف الأنساب. الأنساب والأعراق هي من الأمور التي يتفاخر بها الناس ويحرصون على إبرازها وإظهارها، وكانت العرب على ذلك، كانت أشهر من اعتنى بذلك وحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أفضل قبيلة ومن أشرف نسب، فهو من فروع قبيلة مضر التي هي أشهر قبائل العرب على الإطلاق، والذين هم ينتسبون إلى نزار بن معد بن عدنان. لهذا جاء في صحيح البخاري أن كليب بن وائل سأل أو قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، فقال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بني كنانة. وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا من أشرف القبائل، وكان نسبهم النسب الرفيع، النسب الشريف. وهذه حكمة الله أن يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة والأقوام العريقة. ولهذا لما سأل أبو سفيان، سأل هرقل، أو ماذا لما سأل هرقل أبا سفيان، قال له: كيف نسبه فيكم؟ قال:

هو فينا ذو نسب، أي صاحب نسب شريف معروف. هرقل في ختام الأسئلة قال لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا جاء في صحيح البخاري، جاء في مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا أقول اتفق أهل السير والأخبار على ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فنسبوه فقالوا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما بعد عدنان إلى إبراهيم عليه السلام اختلف أهل السير في صحته، فمنهم من قال به ومنهم من توقف إلى آخره. لهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. فمعدن النبي عليه الصلاة والسلام طيب، ونسبه كذلك من نسب نفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم خليل الله، وهو بشارة أخيه عيسى عليه السلام ودعوة أبينا إبراهيم. هذا النسب الشريف، لو تكلمنا يعني الشيء اليسير عن هؤلاء الذين ذكروا، فهو محمد بن عبد الله. عبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب العشرة، عبد المطلب كان له عشرة من الولد، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، قالوا لأنه ولد له وهو كبير أي شيبة، وقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه خلفه وكان بهيئة رثة لفقره وحاجته، فسألوا المطلب: من هذا؟ وهو ابن أخيه. فما قال ابن أخي، قال: هذا عبدي. لماذا؟ قالوا: حياء ممن سأله، فسمي عبد المطلب. ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وقالوا سمي هاشما لأنه ماذا خرج إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت الناس، فاشترى لهم الدقيق واشترى لهم الكعك وقدم إليهم ونحر الجزور حتى شبع الناس. ابن عبد مناف قالوا أن اسمه المغيرة، ومناف كما هو معروف صنم من أصنام قريش. ابن قصي وقيل أن اسمه زيد، ونقب بذلك أي بقصي لأنه أبعد عن أهله وعن وطنه. ابن كلاب وقال سمي بكلاب أو لقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. ابن مرة وقال هو الجد، ماذا ابن مرة؟ نعم، ومن هنا يلتقي معه أبو بكر الصديق في مرة. ابن كعب وبعد ذلك ابن لؤي، وقالوا لؤي هو تصغير لأي وهو الثور الوحشي. ابن غالب، ابن فهر، فهر قالوا أنه كان كريما في قومه وقالوا أنه هو قريش، فهر هو قريش، ومنهم من يجعل قريش هو النضر، فابن مالك ابن النضر، قالوا النضر هو قريش، والنضر هو الذهب الأحمر في لغة العرب، فمن كان ولده أي ولد النضر فهو قرشي، ومن لم يكن من والده فليس بقرشي. على كل حال هم اختلفوا، منهم من يرى أنه فهر أي الذين هم من ولد قريش أي بمعنى أن فهر هو قريش، ومنهم من يجعل النضر هو قريش. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، وكان هذا إلياس يعني ذكروا أنه كان رجلا حكيما في قومه. ابن مضر وكان أيضا رجلا جميلا في قومه، والمضر بمعنى الأبيض. ابن نزار وكان أيضا يعني رجل صاحب رجاحة العقل، ونزار قالوا مأخوذ من النزارة وهي القلة. ابن معد وقالوا أنه كان رجلا صاحب حروب وصاحب غارات. وابن من عدنان، وهنا يقف ماذا ما صح من سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، هنا يقف. أما حديث ابن عباس عندما قرأه إلى هنا وقال من هنا من ها هنا كذب النسابون، هذا لا يصح، بل حكم عليه العلماء بالوضع، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من العلماء. إذن هؤلاء هم الجدودة وهم سادة في قومهم وقادة، ونسب النبي

عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، وهو أشرف الأنساب. وكما ذكرت لكم أما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وهي أيضا كذلك تلتقي مع سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتجتمع هي وزوجها عبد الله في كلاب. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشرف الأنساب، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد المنبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام، أو قال للناس عندما بلغه ما بلغ، قال من أنا؟ تقول للناس من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله، فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، هو أبو القاسم، وهو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحى به الكفر، وهو العاقب الذي ما بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على قدميه، وهو المقفي، وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن بعض العلماء ذكر قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الله في القرآن رسولا، وسماه نبيا، وسماه أميا، وسماه شاهدا مبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكذلك رؤوفا ورحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا عليه الصلاة والسلام. فجميع قبائل العرب لا سيما التي في الحجاز، قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري عند قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام نسب يتصل بهم. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لأن بعضهم قد يطعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، ولا يدري هذا المسكين أن الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أذية له، وأن هذا كفر، وأن قائله حلال الدم بإجماع أهل العلم. من طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سبه أو شتمه أو استنقصه هذا بإجماع العلماء كفر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، سواء استحل هذا أو لم يستحله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند قول الله تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى أن قال أي الله عز وجل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال شيخ الإسلام عند هذه الآية ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعادات والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافرا عدوا لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل منهما في حد. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله عندما جاء إلى قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس ذكر بعض الروايات المكذوبة التي لا تصح، وهذه الروايات قد يكون بعضها ذكر في كتب السير لا سيما الكتب المطولات، وهم يسوقون الأسانيد فيسندون، ومن أحال أو من أسند فقد

قال فيذكرون بعض الروايات من هذه الروايات الباطلة التي يعني اتخذها المغرضون غرضا لهم حتى يطعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام فكتبوا ما كتبوا من تلكم الروايات يقولون أن عبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جده عبد المطلب يقولون كذلك أن جده عبد المطلب وأباه عبد الله تزوجا في يوم واحد. عبد الله تزوج بآمنة وعبد المطلب تزوج بهالة امرأة يقال لها هالة فحملت آمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة ومات أبوه وأمه حامل به. أما عبد المطلب عندما تزوج هالة أنجبت له حمزة رضي الله عنه فبعد ذلك بعد أن أنجبت له حمزة وحمزة معروف أنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات مما يدل على أن الحمل بمحمد عليه الصلاة والسلام وولادته جاءت بعد الحمل بحمزة وولادته بأربع سنوات. قالوا وعبد الله مات بعد زواجه بآمنة بأشهر فاتهموا آمنة أنها أتت بمحمد عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة من موت عبد الله. أعوذ بالله من هذا الكفر الذي لا يشك عاقل ولا مسلم أنه كفر لأنه يؤدي إلى الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي نسبه. ولهذا قد نقل الإجماع يعني أكثر من عالم من علماء أهل السنة وعلى رأسهم ابن القاسم وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وكذلك القاضي عياض كل هؤلاء نقلوا أن من طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو استنقصه فإنه ماذا؟ كافر بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول القاضي عياض كما في كتابه الشفاء قال دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى توقيره واحترامه ومن ثم حرم الله ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه وأجمعت الأمة على قتل منتقصه أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. لهذا يقول الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وكلام أهل العلم كثير في هذا الباب أي من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو من سبه أو من طعن فيه فهذه عاقبته. لهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تشتمه وتسبه فأخذ هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الضرير أخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها وقتلها. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له من شأن هذه المرأة جمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الأعمى يتخطى الناس يعني الرسول يطلب من الناس أن الذي قتل هذه المرأة يخرج ويقول أنا قتلتها ولما قتلها. فخرج هذا الأعمى يتخطى الناس فقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أنا صاحبها يعني أنا الذي قتلتها. فقال له كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ثم بعد ذلك قتلتها. فقال له النبي عليه السلام بعد أن سمع منه ما سمع قام عليه الصلاة والسلام وقال للناس اشهدوا أن دمها هدر بمعنى أن هذا الذي فعلته الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام صوبه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه وجعل دم هذه المرأة هدر جعل دمها هدر. بعد ذلك معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ولد أو الذي كان نسبه نسبا شريفا جاء في صحيح البخاري عنه من حديث أبي هريرة أنه قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقط.

حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي رواية: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا فخر، يعني ما كان يفتخر عليه الصلاة والسلام، ما كان يفتخر. لهذا نقول معرفة الشخص لنسبه هي نعمة، نعمة من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يشاء أن تكون أنت ولد فلان، ابن فلان الفلاني، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن لا يجوز للمسلم أن يفتخر وأن يتعالى على الناس بنسبه. النسب فيه نعمة تستحق الشكر لا الفقر. ولهذا قال الرسول: ولا فخر، كما جاء عند ابن ماجه وعند ابن حبان. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال لتعارفوا ولم يقل لتتفاخروا وتعاظموا، لأن هذا لا يجوز. الميزان الذي وضعه الله عز وجل هو: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا العصبية الجاهلية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر منها، فكان يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وهكذا. وكان يقول: من قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، يعني موته موتة جاهلية لا قيمة لها. لهذا الواجب أن ننبذ هذه العصبية الجاهلية التي تجعل الناس طبقات، وتجعل هذه الطبقات فيها امتيازات، بمعنى أن هذا فلان ابن فلان الفلاني فله ما له، وذاك الحقير الذي هو من قبيلة حقيرة لا قيمة له وإن كان صالحا وإن كان تقيا أبدا. بل الأساس هو التفاضل، الأساس التفاضل هو التقوى والعمل الصالح. لهذا لما سرقت تلكم المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، جاءوا إلى أسامة بن زيد، جاء أهلها فكلموه وقالوا له: نحن نريد منك يا أسامة أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لا أراك يا أسامة تكلمني في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام وخطب الناس فقال لهم: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا أو قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، قطع يد المخزومية عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الحكمة؟ لو قال قائل: ما هي الحكمة من أن الله تبارك وتعالى جعل نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنساب ومن أعظم هذه الأنساب؟ الحكمة حتى لا يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، بمعنى أنه يعني نسبه ليس شريفا. لو كان كذلك لقالوا إنما جاء فقط يدعي النبوة كذبا وزورا من أجل أن يرفع نسبه. لهذا الله عز وجل جعله من أحسن الأنساب، بل من أشرفها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل دائما تبعث في أفضل الأنساب وفي أشرفها. لهذا قد ذكرت لكم حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان فقال له: كيف نسبه فيكم؟ بعد أن ماذا قال له: هو فينا ذو نسب. بعد ذلك قال له سفيان، قال له هرقل: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. لهذا قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الحكمة، حتى لا يزعم الزاعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، هو ذو نسب لا يحتاج إلى ذلك. وهناك أمور كثيرة، هناك أمور كثيرة نجد أن الله تبارك وتعالى جعل فيها الحكم العظيمة، وهي تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلكم أن الله تبارك وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمي. ما هي الحكمة من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ؟ ما هي الحكمة؟ لهذا الحكمة ذكرت في قوله تعالى: وما كنت تتلو

قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الله عز وجل في هذه الآية بمعنى أننا أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد، وأنت لبثت في قومك ولبثت في مكة عند هؤلاء الناس عمر طويل وأنت لا تقرأ ولا تحسن الكتابة، بل كل واحد من قومك ومن غيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. هكذا كانت صفته عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن ذكر في الكتب السابقة أنه أمي. فالله عندما قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت يا محمد يا رسول الله تحسن الكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقولون إنما تعلم هذا من الكتب التي قد سبقت، لأنه يكتب ويقرأ، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب سد عليهم الباب، فما استطاعوا أن يحتجوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهم يقرؤون هذا القرآن العظيم الذي فيه هذه الآيات العظيمة وهذا الكلام العظيم الذي لا يقوله بشر، والرسول لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا لما زعم من زعم من الفقهاء المتأخرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية كما سيأتي معنا، وأنه كتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، قام العلماء في الشرق وفي الغرب وردوا هذا القول وتبرأوا منه بل وقد رموا صاحبه بالزندقة، وقالوا أن هذا يخالف النصوص الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا كان يقرأ، وكانت المعجزة تكمن في هذا. إذن هذه هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، من كونه لا يكتب، من كونه من أفضل، يعني بعث من أفضل الأنساب، كذلك لا يورث. لماذا لا يورث عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة؟ قالوا حتى لا يقول الناس ولا يقول الزاعمون ويزعم الزاعمون أنه إنما جاء ليجمع المال لورثته، ها هو لا يورث ولا يعطى شيء لأولاده ولذريته من هذا المال، فهم لا تجوز لهم كذلك ماذا؟ يعني هذا الميراث. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ما ترك وأخذ أبو بكر الصديق ما تركه إلى بيت مال المسلمين. هذه من الحكمة حتى لا يطعن في ماذا في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب بأنه جاء يجمع الأموال. حتى في يتمه، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما ومات أبوه وهو في بطن أمه؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ كذلك ذكروا أن الحكمة حتى لا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقى هذا، أي ادعاء النبوة، بإرشادات من أبيه أو بإرشادات من جده، كلهم ماتوا، حتى أمه ماتت. إذن سد عليهم الباب. كل هذا لحكم بالغة كتبها أو ماذا علمها الله عز وجل فجعلها وشرعها في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا نسبه وعرفنا أنه من نسب شريف وتكلمنا عن أجداده. بقي أن الذين طعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذه الرواية التي ذكرها ابن سعد في الطبقات، وكذلك ذكرها الحاكم في كتابه المستدرك. ذكرت أن هذا مكذوب، أي هذه الروايات لا تصح، كبعضها جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متروك في الحديث، ومنهم من كذبه إلا في باب المغازي فإن له باب آخر وله تفصيل آخر. على كل حال، كفار قريش وهم الذين كفروا بالله ورسوله وعبدوا الأصنام كانوا لا يطعنون في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وما تجرأوا أبدا أن يطعنوا في نسبه، بل كانوا يعترفون ويقرون بنسبه الشريف، وقد مر معنا حديث رقم. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما جاء وقال لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما قضاه أو ما قضى هذا ما قضى هذا ما قضاه أو هذا ما قضى عليه هذا ما قضى عليه محمد هذا ما قضى عليه رسول الله في أول الأمر، قال هذا ما قضى عليه رسول الله، فقام اعترض سهيل بن عمرو وقال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلنا، اكتب محمد ابن عبد الله. انظروا، عمرو بن سهيل مع أنه في تلك الحالة كان كافرا إلا أنه يقر ويعرف

ويعلم يقينا أن محمد هو ابن عبد الله. فما بال هؤلاء الآن الذين ظهروا في هذه الأزمنة المتأخرة من النصارى والمستشرقين وأعداء الدين، يريدون أن ماذا؟ أن يجعلوا في عقول الناس أو أن يقولوا للناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هو ابن عبد الله. هذا كفر، هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويجعله حلال الدم. على كل حال انتهينا إن شاء الله من نسبه، أتطرق الآن إلى مولده عليه الصلاة والسلام. من المسلم به عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين، يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني القرآن. إذن هو ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل. وعام الفيل كما هو معروف يعني حينما جاء أبرهة الأشرم وأراد أن يهد الكعبة سمي ذاك العام بعام الفيل، وأنزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا جاء عن ابن عباس عند البيهقي وعند غيره أنه قال ذلك، بمعنى قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. وجاء من حديث قيس بن مخرمة عند الحاكم وعند غيره بإسناد صحيح أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. إذن لا خلاف، هو شيء مجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في عام الفيل، لكن اختلفوا في تاريخ يوم الولادة. فمنهم من قال، وهي أشهر الأقوال وعليه جماهير أهل العلم، أنه في الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، في الثاني عشر من ربيع الأول وعليه جمهور أهل العلم. ومنهم من يقول بل هو في الثامن من ربيع الأول. والذين ذهبوا إلى أنه في الثاني عشر هم جمهور أهل العلم، استدلوا بأحاديث أكثرها بل كلها لا يصح منها شيء، الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر. وبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه ولد في الثامن استدلوا بأثر صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله، وهو تابعي جليل وأبوه صحابي جليل جبير بن مطعم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الثامن من ربيع الأول. وعلى كل حال قلنا في الثامن أو قلنا في الثاني عشر لا أحكام يعني تتعلق بهذا، وإن كان القول بأن محمد بن جبير هو تابعي لعله أعلم بهذا من غيره. هل حصلت أمور حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأمور التي حصلت؟ نجد في كتب السيرة يذكرون كثير من الأمور التي حصلت ويقولون أنها من إرهاصات الولادة، يعني مثل ذلك ذكر ارتجاف الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران، نيران المجوس قالوا أنها خمدت، وذكروا أشياء كثيرة أكثرها لا يصح، بل لا يصح فيها شيء إلا الشيء اليسير الذي جاء في بعض الأحاديث الحسنة، يعني مثلا حديث حسنه العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو عند ابن إسحاق في السيرة جاء بأسانيد صحيحة صححها الذهبي صححها كذلك الألباني وغيره من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام، يعني هذه الرؤية أنه خرج منها نور حين الولادة أو قبل أن تلد به عليه الصلاة والسلام، وهذا النور أضاءت له قصور الشام. وجاءت في بعض الروايات أيضا عند ابن إسحاق وغيره بأسانيد حسنة أن اليهود كانوا يبشرون أو بالأصح كانوا يخبرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج، فجاء عن حسان بن ثابت قال كنت ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم، يعني على حصن من حصون اليهود بيثرب.

0: في المدينة، فقال يا معشر يهود، يقول هذا اليهودي يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه اليهود قالوا له ويلك ما لك؟ فقال لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، يعني هذا الذي قد قرأناه في كتبنا أنه سيخرج واسمه أحمد، ها هو الآن سيخرج وطلع نجمه. وجاء أيضا من حديث زيد بن عمرو بن نفيل بإسناد حسن أيضا عند أبي نعيم في الدلائل أنه قال ماذا؟ قال لي، يقول هو قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم، وولد في هذا العام في يوم الاثنين من عام الفيل، وكان إلا أن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ في تاريخ وفاة والده، متى توفي والده، وهل هو في بطن أمه يعني لما مات أبوه، هل كان حملا أو أنه قد ولدته أمه. أكثر أهل العلم هو الصحيح أنه كان حملا في بطن أمه، توفي أبوه وهو ما زال في بطن أمه، ألم يجدك يتيما فآوى. وعلى هذا كثير من أهل العلم المحققين الإمام الذهبي وابن كثير، وذكر ذلك ابن سعد وغيرهم من أهل العلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، والمشهور أنه ولد بمكة، يعني بعد ذلك أبوه، متى توفي أبوه؟ قالوا كانت وفاة والده بالمدينة، توفي بالمدينة عندما زار أخواله بني عدي بن النجار، وأرسله والده عبد المطلب ليشتري بعض الأغراض ويشتري التمر، قالوا أنه مات هناك والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. بعد ذلك مات أبوه، ولدته أمه، وظل في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب، وهذا متى؟ بعد أن ذهبت به أمه إلى بني سعد، حينما بلغ من العمر 6 سنين توفيت أمه. قبل ذلك كان عند بني سعد وفي بادية بني سعد، وقد أرضعته حليمة السعدية، هذه المرأة التي هي بنت أبي ذؤيب السعدية، هذه المرأة هي التي اشتهر في كتب المغازي وفي كتب السير أنها هي التي أرضعته، وأخذته معها إلى بادية قومها، فأقام معها نحو 4 سنين، 4 سنين، ثم بعد ذلك ردته إلى أمه. قالوا السبب في ردها أو في ماذا، في كونها ردته إلى أمه، حينما حصلت حادثة شق الصدر، بعدها ردت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه. لكن ما هي قصة هذه المرأة السعدية؟ هي أقامت على رضاعته في بادية بني سعد، وإن كان الحديث المشهور الطويل في ذكر قصة هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما حلت من البركة على قومها بحلول النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الجوع والجفاف قد ارتفع، هذا الحديث الطويل حديث مشهور ذكره ابن إسحاق وكذلك ابن هشام في السيرة، إلا أن عند التحقيق والنظر في إسناده تجده لا يصح، حديث ضعيف. لكن كون هذه المرأة هي التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا خلاف فيه، وكونه ارتضع عند بني سعد هذا أيضا لا خلاف فيه، سيأتي معنا ما يدل على ذلك، لكن الحديث الطويل وما حصل فيه حديث ضعيف لا يصح. إذن ارتضع النبي عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وحصلت له عليه الصلاة والسلام القصة المشهورة، وهي قصة حادثة الصدر وشق الصدر. هذه الحادثة إن شاء الله الأسبوع القادم سنتكلم عنها، وسنتكلم أيضا عن عمره عليه الصلاة والسلام حين حصلت له هذه الحادثة العظيمة، وهي حادثة شق الصدر. بعد أن حصلت له هذه الحادثة قامت حليمة السعدية وأرجعته إلى أمه، فبقي مع أمه إلى 6 سنوات، أي عمره كان 6 سنوات، ثم توفيت هذه المرأة وانتقلت كفالته إلى جده، ثم توفي جده وسيأتي معنا، وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. إذا بهذا القدر نكتفي، ولعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شق الصدر وعن كفالة جده له، وكذلك عن رحلته إلى الشام. وصلى اللهم على محمد وعلى آله
1: المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم

0: تسجيلا لمحاضرة بعنوان مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع قباء بالمدينة النبوية في اليوم 30.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عام 47 و400 هجرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك لإلقاء الضوء كما يقال على موضوع في غاية من الأهمية، على موضوع في غاية من الأهمية ولمسيس الحاجة إليه لكل فرد من أفراد الأمة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولا شك أن التفريط في هذا الأصل العظيم والذي هو عنوان المحاضرة والمعني ببيان مكانة ومنزلة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم، أقول إن التفريط في هذا الأصل وهذا الثابت من ثوابت أهل العلم والسنة والإيمان، أن التفريط فيه من أسباب ما طرأ على الأمة من النقص والضعف والهوان، وكما قلت هو ثابت من ثوابت الشريعة المطهرة ومعلم من معالم الدين المبارك. لذا لا تسل عن الفوضى المصاحبة عن الفوضى المصاحبة للتفريط في هذا الأصل وهذا الثابت، فوضى علمية وفوضى عملية، كل هذا بسبب الإضاعة لهذا المعلم العظيم. ولم يكتفى بالتفريط فيه، بل والنيل من حملته ودعاته الحاملين له بحق وصدق. ومما يظهر هذا الأمر ما جرى من مناظرة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

الخوارج في مناظرته الشهيرة المشهورة الصحيحة التي أخرجها جمع من أهل العلم كالحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وغيرهما بإسناد صحيح، وكان مما قاله رضي الله تعالى عنه لما لقيهم وهم مجتمعون بحروراء قال مما أورده عليكم أن قالوا له ما جاء بك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، لأبلغكم ما يقولون، فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فأراد رضي الله تعالى عنه بهذا القول أن يثبت أن هؤلاء الخوارج المجتمعين لهذه الجريمة النكراء وهو قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم مخالفون لأهل العلم والإيمان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يدل على هذه المخالفة الظاهرة لو كانوا يعلمون ويفقهون أنه ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أعلم الناس في ذلكم الزمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا دليل على الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم والخروج عن سبيل المؤمنين المأمور باتباعه، ولا شك أن هذا حق ظاهر. ذلك أن من أعظم ومن أعلم علامات أهل الأهواء مفارقتهم لأهل الحق، ومفارقة أهل الحق في الحقيقة هي مفارقة للحق، هي مفارقة للحق. لذا جرت هذه المحاضرة للتذكير بهذا الأمر العظيم في هذا الوقت من الزمان لما ذكرت آنفا مسيس الحاجة إليه، وأدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في ذكر فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله المطهرة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية تذكير بجملة من أقوال الأئمة في مدح العلم وأهل العلم والذم ضد ذلك. والثالث من النقاط: من هم العلماء الذين جاءت فيهم هذه النصوص وغيرها مما سيرد، وما هي صفاتهم؟ الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وضرورته. وأما الأخيرة فالخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فمن الله العون والتسديد أقول: أما النقطة الأولى في بيان فضل العلماء ومكانتهم في الشرع المطهر، أقول إن مما يدركه المتأمل بحق في نصوص الكتاب والسنة المطهرة أن هذه النصوص المباركة تتابعت
تتابعت على إظهار فضل العلم وعلى علو مكانتي ومنزلتي حملته وأهله، حملته بحق. ويعزز هذا التتابع ما قاله أئمة العلم في هذا الباب مما يبين هذا الأمر ويوضحه. فمن النصوص من كتاب الله جل وعلا قوله عز في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة الفقيه القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا قوله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل من أجلها، أي من أجل النعم، أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعز: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. علق الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء على هذه الآيات المباركات فقال: هذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة، جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم، أي يقتدي الخلق بهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعض من الآيات، والآيات في الذكر الحكيم كثيرة كما قلت أولا لمن تأمل النصوص في الكتاب والسنة. وأتمم القول ببعض النصوص الواردة من السنة النبوية المباركة. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. انتهى كلامه. ويقول العلامة النووي في شرح مسلم فيه، أي في الحديث: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. انتهى، أي إلى تحقيق تقوى الله تعالى، وهو فعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي والزواجر. ومنها أعني من نصوص السنة

ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: هذا أي الحديث يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ كم سيحصل من الخير والخيرات والنفع والبركات، شيء لا يحصيه إلا الله جل في علاه. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، أي شربت من القدح، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري في الرؤيا، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا أي الصحابة الذين حدثهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أولته يا رسول الله؟ بما أولت هذه الرؤيا؟ قال: العلم. ما هو العلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ناقلا عن العلامة ابن المنير قال: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك وناهيك بذلك. وقال أعني ابن حجر رحمه الله في موطن آخر: وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص كثيرة جدا في السنة المباركة، والمراد في هذا المقام التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أما النقطة الثانية في ذكر جملة من أقوال أهل العلم في مدح العلم وأهله وذم ضده، أقول بارك الله فيك: المقام لا يتسع، كما لا يخفى على الجميع، أن أذكر كل ما ذكر أو أغلب ما ذكر أو أكثر ما ذكر أو نصف أو ثلث أو ربع ما ذكر، فهي أكثر من أن تحصى وأن تعد. حسبي في هذا المقام التذكير كما مر. من هذه الأقوال ما ذكره العلامة الحافظ أبو زكريا النووي في مقدمة المجموع في شرح المهذب، ذكر أثرا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه.

عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري معلقا وشارحا: يعني الذين يتكلمون بالظن، يريد لا يتكلمون بالعلم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عدة أوجه في بيان معنى أثر عقبة، ثم قال: وقيل مراده تعلموا أي قبل اندراس العلم، أي ذهاب العلم، قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم، أي لا يستند كلامه إلى علم شرعي. انتهى. والمراد بالعلم العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. هذا هو العلم المبني على الوحيين الشريفين بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأقوال ما أورده وأسنده أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل ميمون بن مهران أنه قال: العلماء هم ضالتي في كل بلدة، هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي، ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، في مجالسة العلماء. ويقول الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، بمعنى أن الموازين تنقلب، فيتكلم أهل الجهل ويظن الناس أنهم أهل علم، وأما العلم فلا يكون له مكانا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. ومن الأقوال قول الإمام المبجل شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي فيما أسنده عنه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي أن الإمام الشافعي قال: من أراد الدين فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر من المفتاح أيضا: العالم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العامل به، العالم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد، أطوع في أهل الأرض من كل أحد، فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء.

يعلم بعد وفاته، ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، إلى أن قال: ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام من السابقين السالفين كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء. وها نحن نقرأ بعض أقوالهم أو ننقل بعض ماذا مقالاتهم، وهم في العالمين كأنهم أحياء، كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا أو لم يفقدوا منهم إلا صورهم، لم يفقد الناس من هؤلاء الأئمة إلا صورهم لأنهم تحت التراب، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا، هذه هي الحياة حقا، انتهى. وقال في موضع آخر منه: كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم، فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. وقال رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وتأمل هذا الكلام ودقق فيه: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع، ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذه الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة. فشارب أي أقسام الناس: فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو عليه الصلاة والسلام والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأقوال أيضا قول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، إلى أن قال: فلا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات، إلى أن قال: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم في

بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، وقع الناس في الضلال، انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذه جملة من الأقوال تشحذ الهمة لتحصيل العلم والسير على طريقة أهله في تتبعه وإحكامه وضبطه وإتقانه وأخذه من حملته صدقا وحقا. وإلا كما قلت فالنصوص المنقولة عنهم أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. النقطة الثالثة وهي من هم العلماء وما هي صفاتهم. لتعلم بارك الله فيك أنه ليس كل من تظاهر بالعلم وتحذلق فيه كان من أهله حقا، ولا كل من تصدر على شاشات التلفزة أو غيرها من أوجه ماذا؟ النقل والبث والتسجيل وغير ذلك، ليس كل من جلس وتكلم وهذا كان من أهل العلم حقا. ودعاته صدقا، فثمة ميزان لا يطيش يعرف به الصادق من الدعي. الصادق في العلم الذي هو من أهله وحملته ممن هو دعي جاهل جهول تقمص قميصا ليس هو ماذا من ثوبه ولا هو من أهله. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات للعالم المتحقق بالعلم أمارات، يعني أمارات يعرف بها أنه من أهل العلم المتحققين بالعلم. للعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات وهي ثلاث، إحداها العمل بما علم، العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. فاقد الشيء لا يعطيه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا بارك الله فيكم ليس كل من ادعى ذلك كان، لا بد أن يتطابق العلم مع العمل أو أن يتطابق العمل مع العلم. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، وهو المراد به أنه لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. والثانية من العلامات أن يكون ممن رباه الشيوخ، أن يكون ممن رباه الشيوخ أي أخذ عنهم وتلقى من أفواههم وثنى الركب عندهم وتحمل ذل التعلم ساعة. قال ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف.

الصالح، هكذا كانوا يجلسون إلى أهل العلم ويأخذون عنهم ويلازمون. وهكذا بارك الله فيكم، هذا الأمر ظاهر في من تأمل سيرة أئمة العلم من سلف الأمة الصالح. قال: فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه، كائنا ما كان يطبقون ما جاء عنه وما ورد إليهم من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى أي وجه صدر، والمراد ما لم يكن خاصا به عليه الصلاة والسلام. فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا، ثم عملوا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حمى كمالها. وإنما ذلك، كيف وصلوا إلى هذا؟ بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وشدة ماذا؟ المثابرة. ثم ذكر قال: تأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. ثم ذكر تتمة الحوار والقصة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، أعني صلح الحديبية، وما جرى فيها من حوار، وما جرى من حوار بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علق فقال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال. سأل واستفسر وأورد حتى لاح البرهان للعيان، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. هذا الطريق هو أصل لمن بعده، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، التزموا ذلك كما التزم الصحابة رضي الله عنهم، حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة، أي منحرفة عن الحق، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة، إن كان فرقة أو أحدا، إلا وهو مفارق لهذا الوصف، إن كانت جماعة أو كان شخصا، كما ذكرنا أولا قول ابن عباس: الخوارج ليس فيكم منهم أحد. ثالثة العلامات والأمارات: الاقتداء بمن أخذ عنه، والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء التابعين بالصحابة رضي الله عنهم. وهكذا في كل قرن، هكذا في كل قرن، كل يقتدي بمن سبقه من أئمة الهدى والدين، إلى أن قال: فلما

ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث، أي وقع، دليل على أمر حدث عند التارك، أصله اتباع الهوى. اتباع ماذا؟ الهوى. فلما اتبع هواه أضله الله، وقد يكون عنده شيء من ماذا؟ من العلم. لذا انتهى كلامه، أقول لذا لم يكن وصف أحد بالعلم أو أنه عالم يتعاطى هذا الأمر كل أحد ويحاول أن يتظاهر به أمام الخلائق، فلا، هذا ليس هذا مسلك أئمة الدين والهدى، ولا هي طريقتهم، ولا هو منهاجهم، ولا هو تعليمهم. يقول العلامة الشاطبي أيضا في الاعتصام وهو يتكلم عن علامات أهل البدع، ومنها اتباعهم للهوى، ودلل على ذلك وقال، ثم قال: قد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فكل واحد عالم بنفسه. اتخذوهم جهالا فتصدروا، فكل واحد عالم بنفسه. هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ هل سأل نفسه هذا؟ هل بلغ مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ ما راجعت نفسك؟ هل كلامي صحيح أم لا؟ هل أفتيت بعلم أم لا؟ أم بجهالات وقيالات ومنامات وتصورات؟ أم هو على شك فيه؟ كل هذه سؤالات يجب أن ترد على من ادعى أنه ماذا؟ عالم بنفسه. ثم قال: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. انتهى. إذن أمران: أن يشهد له أهل العلم بذلك، والثاني أن يعلم من نفسه أنه أهل لما شهد به له ذلك ماذا؟ العالم. انتهى المراد. قد يقال عن فلان من الناس أنه كذا وأنه كذا، ولكنه في الحقيقة هو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك، فما أغنت عنه هذه الشهادة شيئا. ما صفات أهل العلم الذين ذكرنا وهذه معالمهم؟ فقد أبانها وكشف عنها الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فقال مبينا صفات العلماء بحق، قال: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب، فهداهم للإيمان، ثم اختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان.

رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة والمراد بها العلم، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ويعلمون الجاهل وهم كذلك لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمراد في المعروف، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل، فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. أقول اللهم آمين. هذه صفات أهل العلم رحمهم الله أجمعين. النقطة الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى العلماء، وبخاصة عند ورود النوازل والفتن. أقول إن المتتبع لما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما ورد

عن علماء الإسلام في هذا الباب كثير، أعني الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، وبالذات عند نزول ماذا؟ النوازل والفتن والقلاقل. لأن الرجوع إلى أهل العلم والتلقي عنهم، تلقي العلم كما مر أصل لا شك فيه، وهو باب أخذ العلم، باب أخذ ماذا؟ العلم عن أهله. ومما يتناوله التلقي للعلم عن أهله الرجوع إلى العالم إذا ما أشكل أمر في مسألة الدرس أو نحوها أو غيرها، إذن هو محل ماذا؟ سؤال ورجوع واستفسار لإزالة إشكال أو نحو هذا مما يستغلق ومما يحتاجه المرء في أمر دينه ودنياه. وهم على في هذا متبعون، أعني العامة وطلبة العلم متبعون لقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. أسند الإمام ابن المنذر في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولو الفقه في الدين والعقل. وأسند عن قتادة أنه قال: أي علماؤهم. وفي قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الإمام السمعاني في التفسير، يعني في تفسيره أراد به العلماء، قيل أنه أراد به العلماء، يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، يعني عن أن يظهر للعامة، وما ينبغي أن يفشى. انتهى. يعني أن الأمر راجع إلى تقدير من؟ أهل العلم بشرع الله المطهر. ولما كانت الأمثلة كثيرة في هذا الباب أذكر أربعة منها فقط. من هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر أو من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أو أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتطلبون أو يطلبونه. قال: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر له: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.

حدث بحديث عن أبيه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى أنهما لما ظهر هذا الأمر النشاز والقول الشاذ أوكل الأمر إلى أهل العلم وبحثا من يسأل أو من يسأل عنه، وطلبوا من ذلك أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم من أعلم الخلق بالحق، فوفق الله لهما ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ظاهر في الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يجد وينزل. نعم، وهو ظاهر الدلالة في هذا كما هو بين. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن بن الحارث أخبر مروان أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان، لما سمع مروان من أبي بكر هذا من حديث أبيه، قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله، أي عليك، لتقرعن بها أبا هريرة، تسمعه. ومروان يومئذ كان على المدينة، كان حاكما على المدينة وواليا عليها. فقال أبو بكر، فكره ذلك عبد الرحمن أن يقوله. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال كذلك، يقول أبو هريرة قال: كذلك حدثني الفضل بن العباس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وهن أعلم، وهن أعلم. قال ابن حجر في الفتح: فيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. انتهى كلامه. من الأمثلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو الخضر أو خضر، تنازع، قال: فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت، يعني تجادلنا بعلم، تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. يقول فقال ابن عباس لأبي موسى: هل سمعت النبي عليه

الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال، فذكر الحديث. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري: فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا يريد المخاصمة، وفيه الرجوع إلى أهل العلم، إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه، كما هو حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: ولا يقنع بما عنده كما فعل موسى عليه السلام. المثال الرابع ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني حين الجماع، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. صار بينهما هذا الاختلاف. قال: فقال أبو موسى لما سمع هذا منهما أو منهم، قال: أنا أشفيكم من ذلك، أنا أشفيكم من ذلك، أي من هذا التنازع الذي جرى. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها، قال: فأذن لي، فقلت: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، أستحي من طرحه. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال: فقلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. انتهى. والشاهد منه أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه سعى في شفاء هذا الأمر، ولا شك أن الجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فرجع إلى من عنده علم في هذا وسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال العلامة النووي في شرح مسلم معلقا على قوله: على الخبير سقط، فيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. الفضلاء يريد من أهل العلم، انتهى المراد. وغيرها كما قلت من الأمثلة كثير في سؤالات أهل العلم والاستفسار والرجوع إليهم عند النوازل وعند المدلهمات. وآخر النقاط الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.

0: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ الإمام البخاري في الصحيح. قال العلامة القرطبي في المفهم في شرح مسلم شرح تلخيص مسلم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. ولا شك أيها الإخوة أنه من المسلمات أنه إذا انتشر الجهل فإنه يعمل بالجهل، وإذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح. ولهذا قال القرطبي أيضا: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل، أي ذهب العلم الصحيح والعمل بالعلم الصحيح انتهى. ومن جميل ما قاله ونقله العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تعليقا على هذا الحديث، قال: قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث تأملوه فإنه يدل على أن الناس أو على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، يريد أهل العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات الأمة حملته حقا وصدقا، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمنا غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فأضل وأضل. انتهى كلامه. وأختم بكلمة رائعة ورائقة للإمام ابن القيم رحمه الله تبين مدى حاجة الناس إلى العلم الصحيح وإلى أخذه من أهله، وهذا يدل على مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم. وحاجة الناس إلى هذا العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي يتناولونه، بل وإلى النفس الذي يتنفسونه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم. إلى أن قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، أن ينقطع، لأنه قد تصبح السيول الجارفة والمغرقة. قال: فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفال. بعدد ماذا؟ الأنفاس، ولا يزيده، يعني كلما أكثرت منه ولا يزيده كثرة، لا يزيد القلب كثرة من العلم، لا يزيده كثرة إلا صلاحا ونفعا. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
1: صلى الله على نبينا محمد. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع في درس الدرس الثاني الذي هو درس مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وقد قدمنا في الأسبوع الماضي مقدمة تتعلق بالإعراب والبناء وحكم كل منهما، وقلنا بأننا سنحاول أن نجعل طرفا من الوقت في الأسئلة، ولكن إن شاء الله أن الظن الحسن بكم حفظكم الله أنكم تذاكرون. ونصيحتي قبل أن أبدأ لإخواني أن طالب العلم يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وهذا كررناه لأنه من أنفع النصائح في طلب العلم فيما نرى والله أعلم، أنك تقبل على الكتاب الذي تدرسه لتفهمه لا لتنظر إلى المزيد عليه. والعلماء الذين صنفوا المتون المختصرة لن يعجزوا على أن يجعلوها كلها مطولة، فلن نأتي بما يزيد على مباحث الآج الرومية، لأنها هي مراد المصنف وقد ذكر فيها جمهور مسائل النحو، لكننا نريد أن نفهمها. ومن نظر في أول شروح هذه أو من أوائل شروح هذا المتن، ألا وهو شرح المكودي أو المكودي، رأى أنه سلك هذا المسلك، وكذلك يعتني بالدرس الذي يحضره لأنه أنفع له، لأنه أنفع له كطالب علم. ابن آج الروم رحمه الله تعالى كغيره من النحويين في كتبهم المختصرة والمتوسطة والمطولة بدأ بالكلام عن الكلام، فمن النحويين من يبدأ بالكلام لأنه هو التركيب الذي عليه مدار النحو، ومنهم من يبدأ بالكلمة لأن الكل لا يعرف إلا بمعرفة جزئه، فحيثما رأيت في كتب النحو مختصرها ومتوسطها ومطولها رأيت أنهم يبدأون بالكلام على هذا المبحث. لماذا؟ لأنه هو الذي عليه مدار علم النحو، يعني أن مدار علم النحو على الكلام، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه. فابن آج الروم رحمه الله تعالى بدأ كما بدأ غيره، إذا نظرت إلى الألفية التي هي من تعتبر في الانتهاء في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، إذا نظرت إلى القطر بدأ بالكلمة، فمنهم من يبدأ بالكلام ومنهم من يبدأ بالكلمة، ولا إشكال في هذا. المهم الذي تدركه أنت أنهم يريدون منك أن تنتبه إلى أن علمهم مداره على الكلام، فلا بد إذن أن تتصور في ذهنك أن تعرف الكلام أولا، فيريدون أن يقولوا لك بأنك إذا لم تعرف الكلام بمعرفة حقيقته فإنك لن تعرف النحو، فيقطعونك من أول الطريق، فلا بد وأن تبدأ معهم بهذا الأمر. طبعا نعظم أن المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، والبسملة قد تكلمنا عليها وتكلم غيرنا في كثير من الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لفظ، الكلام هو

لفظ المركب المفيد بالوضع. الماتر رحمه الله بدأ بتعريف الكلام، ولا بد أن نعلم أن الكتب المختصرة لا تلتزم ما يلتزمه المناطق من التعاريف المنضبطة التامة، وإنما مقصودهم في هذا هو التعليم. هذه تعريفات تعليمية تعلمك لا أنها حدود لا يتطرقها الخلل. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير على أن السلف رحمهم الله لم يكونوا يعتنون بهذا الأمر غاية الاعتناء. الشاهد أن المصنف رحمه الله بدأ لنا بتعريف الكلام، وضمن هذا التعريف 4 شروط، فقال: الكلام الذي عليه مدار علمنا نحن النحاة. يقول: الكلام هو اللفظ، اللفظ فعل بمعنى مفعول، لفظ بمعنى ملفوظ، ومنه يقال خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله هذا مخلوق الله، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، مجرد لفظ. واللفظ أعم شيء يخرج من الفم، أعم من القول، وأعم من الكلام، وأعم من الكلم، وأعم من الكلمة. اللفظ هو أعمها وأوسعها، لأنه مجرد صوت، قد يكون صوت إنسان أو غير صوت إنسان، والحليم بالإشارة يفهم هذا اللفظ. إذن كلام النحوي لا بد وأن يكون لفظا. قال: المركب، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، أو كلمة مع التقدير، ما تركب من كلمتين فأكثر، أو كلمة مع التقدير. فإذا قلت من كلمتين هذا شيء معلوم، عندما أقول لك الله ربنا هاتان كلمتان أو 3 كلمات، وعندما أقول لك قم هذا أيضا مركب، لأن فاعل الفعل الذي هو المأمور ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا ترتيب، فلا يشكل عليك أنه ليس مركبا على الحقيقة من كلمتين. فإذا قال لك النحوي أعرب قم، فلا تقول لا هذه كلمة واحدة، لا، بل هو عبارة عن كلمتين. وإذا كذلك إذا سألتك في باب التقدير أو غير التقدير، أين زيد، وفي جواب أين زيد قل دنف، لا تقول زيد دنف. فإذا قلت دنف علم النحوي أنك أخبرت عن مبتدأ محذوف زيد دنف، هذا مهم أنه لا يشكل عليك ذلك. الكلام هو اللفظ المركب، المركب هذا التركيب، والمراد أن يتركب من كلمتين كما سبق ذلك، أو من كلمة مع التقدير. ثم قال: المفيد، المفيد هو هنا اسم فاعل من أفاد، والمراد بالمفيد أن يسكت المتكلم على كلام له معنى، بحيث لا ينتظر السامع شيئا، لا ينتظر كلاما فوقه. فإذا قلت لك كما في المثال السابق الله ربنا، كان ذلك الكلام مفيدا. وغالب الكلام الذي لا يفيد أو الصوت أو اللفظ الذي لا يفيد يسمى الكلم، فلا يسمى كلاما عندهم، يسمى الكلم فلا يسمى كلاما عندهم. فإذا قالوا لك الكلام معناه أنه لا بد وأن تحصل به فائدة، هل هي تامة هل هي ناقصة، ليس هذا محل الكلام عليه.

شروح متقدمي هذا الكتاب أو متقدمي شراح هذا الكتاب كالمكودي وغيره يجد أنهم يعرفون الوضع بالقصد، أي قصد المتكلم إلى الكلام، وبعض الشراح يعرف الكلام أو يعرف الوضع بأنه ما تواضع عليه العرب فصار موضوعا، وهذا فيه خلاف راجع إلى اللغة، هل هي موضوعة بمعنى أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية؟ فعلى القول بأنها توقيفية أو على القول بأنها اصطلاحية اصطلحوا عليها، فإنه يعرف الوضع بهذا المعنى فيخرجون منه ما عدا اللغة العربية، وهذا يدل على ضعف هذا التعريف، لأن الإخراج للشيء لا يكون إلا بعد دخوله فيه. انتبهوا لهذا. ونقول لمن فسر الوضع بأنه لغة العرب بمعنى أنه يستفاد من هذا أنه يخرج منها الإنجليزية واللاتينية والفرنساوية وما أشبه ذلك من اللغات، نقول له هي لم تدخل فيها حتى تخرج منها، فلا مدخل لها فيها، وإنما قد يعرف الوضع أيضا بأنه ما تواضع عليه العرب في كلامهم، لكن لا نقول لإخراج غيره من اللغات. والتعريف بأنه القصد أيضا له وجاهته وقوته، لأن الكلام لا بد وأن يكون مقصودا، فأخرجوا كلام الهاذي والناسي والنائم والسكران ومن شاكلهم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. فكل كلام أفادك فإن الفائدة تدل على تركيبه، لأن غير المركب لا يفيد، وبعض هذه الألفاظ قد يستغنى عنها، لكن لا بد وأن نعلم أنه ليس من العلم أن نتوجه إلى المتون المختصرة بالنقد، هذا أمر. والأمر الثاني إلى أننا نبني عليها مذهبا في غاية يعني ينتهي إليه مذهب هذا العالم، لأنه قد يكون له من القول الشيء الآخر بسبب تطويل أو تفصيل. والأمر الثالث أنهم إنما أرادوا بهذه المتون المختصرة التسهيل والتقريب، لأن المتون المختصرة للأجانب عن العلم، لا الأجانب الفرنجي، لا الأجانب عن العلم الذي هو أجنبي عن العلم وليس من أهل هذا الفن، فيريدون أن يقربوا له المعنى. وإلا فإن بعض النحويين يقول الكلام يعني كلامنا لفظ مفيد، كما قال ابن مالك لفظ مفيد، فإذا أفاد كان مركبا، وإذا أفاد كان موضوعا بكلام العرب. هذا ما تضمنه تعريف المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. فإذا أردنا أن نطبق فإنما تقدم معنا فيه تطبيق لهذه القاعدة الأولى التي ذكرها. فإذا قلت كما سبق الله ربنا، هذا مركب، هذا كلام، لماذا؟ لأنه لفظ، والثاني لأنه لفظ لأنه مركب، والثالث لأنه مفيد، والرابع لأنه إما إذا قلنا موضوع بوضع العرب ومصطلح عليه أو ما توقفت عليه اللغة، أو قلنا إنه مقصود للمتكلم، ولا شك أن هذا مقصود بالنسبة للمتكلم، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا قلت الله، هذا مركب من ثلاث كلمات، الله هذه كلمة، رب هذه كلمة، وناء هذه كلمة، هذه كلمة، هذه ثلاث كلمات، وأفادت للسامع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى

إلى بيان أقسام هذا الكلام، إلى بيان القسمة التي القسمة العقلية التي لا مزيد عليها، وهي أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: وأقسامه، الضمير عائد إلى الكلام، وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. وهذه القسمة لا رابع لها، والشراح يقولون إن دليلها الاستقراء والتتبع، بمعنى أنهم أن النحويين المصنفين في هذا الباب تتبعوا كلام العربي جملته وتفصيله ونثره وشعره، فلم يجدوا أنهم قد خرجوا عن هذه القسمة أبدا. هذا قول جماهير النحويين، هناك خلافات لا مدخل لنا فيها في هذا المقام. أقسامه أي الكلام، الضمير عائد عليه، ثلاثة، يعني أنه لا رابع لها، لأنهم عندما يطلقون هذه الأعداد يريدون بها الحص وعدم الزيادة. يقول: أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وكل قسم من هذه الأقسام يدخل تحته أقسام كثيرة أو قليلة. فالحروف لها أقسام كثيرة، الأسماء لها أقسام كثيرة، الأفعال لها أقسام أيضا. قال هنا: اسم، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، تقول مسجد، وتقول مصلى، وتقول منزل، وتقول محمد، وكل هذه الأسماء اسم دل على، إذا دل على مسماه الذي وضع له فإنه يكون اسما. اسم وفعل، والفعل كما هو معلوم في أصل اللغة الحدث، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كما سيأتي معنا في أقسام الأفعال، دلت على معنى في نفسها. لا، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، الذي هو زمان التكلم الماضي أو المضارع أو الأمر الذي هو الاستقبال. هذا الفعل، وهو ثلاثة أنواع كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. والحرف، الحرف ما دل على معنى في غيره، ولهذا شرط له المصنف أن يكون قد جاء لمعنى، فقال: حرف جاء لمعنى. لماذا قال جاء لمعنى؟ لأنه أراد أن يخرج حروف الهجاء التي يقع بها تركيب الكلمة، تركيب بناء الكلمة. زيد مركب من زاء وياء وداء، هذا تركيب هذه الكلمة، هذه حروف لكنها حروف لبنية الكلمة. والمصنف رحمه الله سيذكر بعض الحروف وبعض أقسامها، وسيذكر الأفعال، فكما يقولون لا نسبق الأحداث. المهم هو أنك تعلم أن العرب لا يخرج كلامها عن هذه القسمة الثلاثية، الكلام الذي يتكلمون به الذي في لسان العرب وفي القاموس وفي مجمل اللغة وفي المعاجم وفي الأشعار وفي النذر، كل هذا الكلام لا يخرج، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا عرفت هذا فإنك تضبط الاسم من جهة علاماته، وتضبطه من جهة أحكامه الإعرابية، وبهذا تكون قد حصلت إن صح التعبير أو

اسمه ثلث لغة العرب، ثم تأتي إلى الفعل وتحصره أيضا بعلاماته وبحكمه الإعرابي، وهذا الثلث. ثم تأتي إلى الحرف وتضبطه أيضا بعلاماته، وهي العلامة السلبية، وبحكمه الإعرابي، وبهذا تكون قد عرفت هذه المعاني أو هذه الذي عليها مدار كلام العرب. لا يخرج كلام العرب عن الاسم، كل ما يتكلمون به أو الفعل أو الحرف، وقد يشتركان، قد تشترك جميعها وقد لا تشترك في الكلام، قد يتركب الكلام من اسمين أو من اسم وفعل. هذه هذا الذي عليه جماهير النحاة، ولا يتركب من اسم وحرف ولا من فعل وحرف كما قاله بعضهم. هنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الكلام، انتقل إلى بيان أعظم فائدة، بيان أعظم فائدة مما تقدم، بل هو أعظم من كل ما تقدم، وهو بيان العلامات المميزة لكل واحد من هذه الأقسام، والشيء لا يتميز عن غيره إلا بمعرفة علامته، وهذه الطريقة أنفع للمتعلم من التعاريف وما يسمونه بالحدود. نأخذ شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولم ننتهي من جميع العلامات حتى علامات الاسم، لأنها أشياء قد ننتهي منها، لأنها أشياء معروفة متكررة كما لا يخفى عليكم. يقول: فالاسم بدأ بعلامة الكلمة الأولى وهي الاسم، والذي هو أهم ما في الكلام وعليه مدار الكلام، والفعل والحرف بمثابة الخدم لبيان حقيقة الاسم، لأنه هو الذي تتوارد عليه المعاني ويقصد للمعرفة للتعرف عليه. فيقول: فالاسم يعرف بالخفض، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الجر أو الخفض. هنا كما ذكرت لك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان علامات الاسم، بماذا يعرف الاسم؟ قال: بالخفض. ومن هنا قال بعض العلماء، بعض الشراح وبعض المترجمين لابن آج الروم رحمه الله وبعض المتكلمين على هذه المقدمة، بأن المصنف رحمه الله كان كوفي المذهب، وهذا القول لمجرد هذا المعنى فيه نظر من ثلاث، أو لهذا والذين قالوه تبعوا فيه الشيوطي رحمه الله في بغية الوعاه، والنظر الذي فيه من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فإن الخفض والجر مصطلحان متداولان بين أهل البصرة وأهل الكوفة، فالبصريون يستخدمون الخفض الكوفيون يستخدمون الخفض والجر، إن كان الكوفيون لا يستخدمون إلا الخفض، وإن كان البصريون لا يستخدمون إلا الجر، معذرة. والأمر الثاني أن ابن آج الروم رحمه الله نفسه في هذه المقدمة لا في غيرها عبر بالجر، وذلك في باب الاستثناء، في باب الاستثناء عبر رحمه الله تعالى بالجر، عبر بالجر، مما يدل على أنه لم يلتزم اصطلاحا معينا كما هو معلوم، فضلا عن في هذه الرسالة الصغيرة. والأمر الثالث أن من نظر في هذه الرسالة، في هذه المقدمة، رأى أن ابن آج الروم وإن كان قد وافق

الكوفيين في مسائل كبيرة مختلف فيها مع البصريين، لا أنه أيضا قد خالف الكوفيين في مسائل قريبة منها ونصر مذهب البصريين. لعله وإن كنت لا أحبذ هذا أشير إلى بعضها، يعني إلى بعض ما خالف فيه ابن آج الروم رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين مع شهرته. فالقول هذا على كل حال لهذه الثلاثة الأوجه فيه ما فيه. قال هنا رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض. فإذا قلت بالخفض أو قلت بالجر فالخطب في هذا يسير إن شاء الله. يعرف بالخفض، ما هو الخفض؟ إذن الخفض عبارة عن حركة الجر أو الحركة التي تعلم بأن الاسم مخفوض، تعلم بأن الاسم مخفوض، لأن هذا الاسم مخفوض علامة، لا نقول الكسرة نقول علامة، لأن العلامة أحيانا للجر أو للخفض تكون الكسرة وأحيانا يكون الياء كما هو معلوم، فحصره في الكسرة فيه ما فيه. فإذا جاءت علامة الجر أو الخفض فإنها دليل على أن هذه الكلمة اسم. فعندما تقول إلى الله مرجعكم، إلى الله، الكسرة هذه هي علامة الجر أو قل علامة الخفض، هذا دليل على اسمية هذه الكلمة من كلام العرب. وهذا الجر له عوامل ليس هذا محلها، آخر المتن ذكرها المصنف رحمه الله. المهم أن تعلم أن الفعل لا يدخل عليه علامة الجر، لا يدخل عليه علامة الجر لا الكسرة ولا الياء. لا يقول من يقوم أو من قام أو من قوم إلا إذا كان لالتقاء الساكنين. أخفاكم هذا حفظكم الله، نفهم هذا على أن هذه العلامة مميزة، علامة مميزة نافعة، لا يشكل على طالب العلم إذا جاءت الكسرة أو جاء الياء، لا يشكل على طالب العلم أن هذا الكلمة هي اسم. قال رحمه الله بعدها: والتنوين. التنوين أراد به في كلامهم، طبعا في كلام في أصل اللغة، التصفير الصفير. والتنوين يقولون ينون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وبعضهم يزيد لغير توكيد، وهذه لا حاجة لها. وكل أنواع التنوين التي يذكرها النحويون في الكتب المطولة هي علامة من علامات الاسم. حيثما رأيت أن الكلمة منونة وإن شابهت الفعل، وإن شابهت الفعل في عدد الحروف أو في لفظ الحروف، أنت ما تقول ضرب وضارب، خلاص ما تقول ضرب، لا تقول ضارب، تقول ضرب تريد المصدر ضارب. فإذا قلت ضارب وضرب هذا معناه أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا، وإن كانت فيها نفس حروف الفعل. ما دام نونتها فقد قضيت عليها بأي شيء بأنها اسم. فأعطها أحكام الاسم بحيث أنه لا يدخلها الجزم، وبحيث أنه أيضا تكون مرفوعة، تكون مجرورة، تكون منصوبة كما سيأتي معنا. إذن فالتنوين علامة نافعة، تنوين كل أنواع التنوين. إذا ذهبت ونظرت في كتب النحو تجد أنهم يقولون أربعة أقسام، طيب ما علينا منها، الذي نفهمه أن الطالب المبتدي من أمثالنا نحن وأنتم نعرف أن الكلمة إذا جاءت منونة وإن أشبهت الحرف في أو الفعل في ألفاظه فإنها اسم وينتهي، وننتهي إلى هذا بعدها. قال: ودخول الألف

الإسلام. وبعضهم يقول لو قال دخول ال كان أفضل لأنه يعبر عنها باسمها. ال هذه هي أيضا علامة مميزة ونافعة، واستثنى بعضهم ال الموصولة ولا استثناء، لأنك لا بد وأن تنظر إلى أصل الكلام، وأن العرب إذا حذفوا شيئا أو قدروا شيئا فإنه لا بد وأن يتطلب أصله، ولا نريد أن نناقش هذا كثيرا. فأل حيث جاءت فإن هذه علامة على أن الكلمة اسم ليست فعلا ولا حرفا. الدار، المدرسة، المنزل، المسجد، الكتاب، العلم، القلم. والعرب مثلا عندما أنا أضرب لكم مثالا، عندما قالوا بأن آل الموصولة تدخل على الأفعال كما في قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، قالوا هذه آل الموصولة. نحن مثلا نقول إذا قال الإنسان الترضى لم يستفد شيئا، لكن عندما أقول لك المنزل، الدار، المسجد، لكن سياقها في البيت يدل عليها وأنه أراد الذي، فلا بد من إيضاحها وبيانها. على كل حال ال أيضا علامة نافعة مميزة تدلك على أن الكلمة التي دخلت عليها ال أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. ثم قال ودخول الألف واللام، ونقف عند حروف الخفض لأننا نريد أن نبين ما هو الفرق بين الخفض وبين حروف الخفض، وحروف الخفض إن شاء أيضا تحتاج إلى ذكر لها، فنتوقف عند هذا المقام إن شاء الله تعالى وما حصل فيه الكفاية. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.

هذا السائل يقول: لماذا قلنا إن اللسان الأعجمي لا يدخل في تعريف الكلام حتى نخرجه منه وقد استوفى الشروط الثلاثة، لفظ مركب ومفيد، وإنما أخرجناه من التعريف بقولنا بالوضع؟ وهل يشترط في الكلم أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فما فوق سواء أفادت أم لم تفد أم يكفي أن يكون مركبا حتى من كلمتين؟ بالنسبة للسؤال، لجواب السؤال الأول حفظك الله ورعاك، ذكرناه في موضع الوضع لأنه هو المناسب لهذا المقام، وهم يقولون إن الكلام عند النحويين لا بد وأن يستوفي هذه الشروط، فإنما نبهنا عليه في باب الوضع لهذه العلة، لا لأنه ليس لفظا ولا لأنه ليس مركبا ولا لأنه ليس مفيدا، إنما نقول لأنه ليس موضوعا أصلا. هذه على كل حال مسألة ذكرتها لكم من باب الفائدة، وإن كانت هي لها تعلق بما يسمى بعلم المنطق والمناطقة، من جهة إيش؟ من جهة أنهم يقولون إذا أردت أن تخرج شيئا فلا بد أن يكون داخلا منه، واللغات الأجنبية بجميع صنوفها ليست داخلة في العربية حتى نخرجها منها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، الكلم طبعا في الأسئلة لا بد أن ننبه الإخوان حفظهم الله أن الأسئلة لا بد وأن يكونوا فيها أوسع صدرا.

أوسع صدرا، أن يكونوا فيها أوسع صدرا من جهة إيش؟ من جهة أننا لا نشترط فيها ما نشترطه في إلقاء الدرس، فقد نتوسع وقد نفصل لأنها مقام إشكال كما يقال. وفي الدرس لا نلتزم في الغالب بما نرى أنه يعني أنفع، بما نرى أنه أنفع. عندنا الكلمة وعندنا الكلام وعندنا الكلم وعندنا اللفظ وعندنا القول، وذكرت لكم في الدرس أن اللفظ أعمها جميعا، لأن اللفظ يشمل القول ويشمل غيره، يعني أعم، وخصوصا أنه أعم من القول. أما الكلم أو بالأصح نبدأ بكلام المصنف، الكلام فإنه يشترط فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لابد أن يكون لفظا ومركبا ومفيدا بالوضع، هذا شرط الكلام، وهذا السلاح النحوي. وإلا فالكلام عند اللغويين يشمل يشمل كل ما أفاد مكتوب أو ملفوظ وما أشبه ذلك، كما أن الكلمة عند النحويين اصطلاحها غير اصطلاح اللغويين. فالكلمة عند النحويين هي القول المفرد كما يقول في القطر، الكلمة هي القول المفرد. أما عند اللغويين فإن الكلمة هي الكلام المركب المفيد الذي ذكره عند اللغويين. فقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، ما هي الكلمة؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها يعني جميع ما تقدم كلمة هو قائلها. قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قالوا والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات ولم يفد، من ثلاث كلمات ولم يفد، كعامة جمل الشرط التي لا جواب لها. يعني ما تقول إن قام، التي تحتاج إلى جواب، أقصد إن قام زيد، إن قام زيد، طيب ماذا يحصل؟ جلست أو قمت أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى كلم، يسمى كلما ولا يسمى كلاما. نعم. يقول أخطأت مع زوجي غضب مني غضبا شديدا حتى أنه كان يقول كلاما جارحا، ومع ذلك وصلت في الاعتذار مخافة أن يطلقني، فهل يعتبر خوفي هذا من الخوف المحرم أم لا؟ لا لا، ليس من المحرم، بل هو واجب عليك إن لم نبالغ في هذا، لأن الحفاظ على الزواج وعقده وإثباته من المقاصد الشرعية العظيمة، والمرأة يجب عليها أن تخاف على زواجها وعلى عقدها وعلى زوجها. وهذا أيضا يدل على رجاحة العقل إن شاء الله. نعم. يقول متى يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ من يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ ولي، هناك محاضرة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قيمة في هذا الباب، اسمها الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، فأنصح بمراجعتها من باب الفائدة فقط. حضرها عندنا هنا حفظه الله في الرياض. وعلى كل حال الخلافة أو ولي الأمر تثبت له الولاية بأحد أمور: الأول مبايعة أهل الحل والعقد كما فعل

الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر، أهل الحل والعقد معروفون وأنهم أهل العلم. الثاني أن يستخلفه من جاء بعده، من مات قبله أو من كان قبله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنهم. والثالث أن يغلب على الأمر بأي صورة من صور الغلبة، بأي صورة من صور الغلبة. فإذا استتب الأمر لهذا الحاكم أو لولي الأمر هذا، وإن كانت الطريقة التي وصل إليها أو وصل بها إلى الحكم في الأصل محرمة، فإننا لا يجوز لنا أن نخرج عليه ولا أن نعتقد أنه ليس ولي أمر ما دام على الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا. فمثلا إذا حصل قتال، وهذا يقع في كثير من بلاد المسلمين، القتال لا شك أنه بين المسلمين محرم، لكن فإذا غلبهم حتى عليهم كما أو غلبهم كما في نسخ في أصول السنة للإمام أحمد، لا نقول إنه قام حكمه أو ملكه على دماء المسلمين فلا يجوز، لا، ما دام استقر له الأمر واستتب هذا إجماع لا خلاف فيه، كما حكاه غير واحد من أهل العلم. فإذا وصل بالطريقة التي هي الطريقة الديمقراطية واستتب له الأمر، فإننا نسمع ونطيع، إلا أن نرى كفرا بواحا، ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ولا نقدر على إزالته، فإننا نصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده. نعم. ما حكم مدارسة شروحات المتون لشيوخنا الأفاضل بيني وبين أخوات عبر سكايب، وما هو ضابط هذه المدارسة؟ المدارسة يعني طبعا لا يمكن أن يقوم العلم إلا بالمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، فمذاكرة العلم هي حياته، سواء ذاكرت العلم مع صديق أو مع قرناء مقاربين أو ما أشبه ذلك، وسواء كان هذا بالمجالسة المباشرة أو بالاتصال الذي يسمونه بالاتصال المباشر، كل هذا أمر حسن. وطريقة المذاكرة طبعا عند السلف ما كانوا يروح يراجع ثم يأتي، لا، يجلسون المجلس الطويل فيقول ماذا عندك في باب كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، وهكذا. لكن الطريقة التي صار على العصريون أن تؤخذ قطعة من الكتاب أو من المتن ونقول هذا المتن، هذا المقطع سنذاكره هذه الليلة أو هذا الأسبوع، فيذاكر ويذاكر على حسب كتاب معين، إما شرح ولا يخرج إلى غيره. هذه نشدد فيها في المتون المختصرة لأنها تشتت الأذهان وتربك العقول. فلا مثلا عندنا درس الآجر الرومية نريد أن نذاكر شرحا عليه من الشروح، فنأخذ شرح مثلا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، فلا نأتي إلى شرح الشيخ ابن عثيمين ونقول يعني نذاكر منه، لا، صب المذاكرة على شيء واحد، ننتهي من الكتاب نبدأ في غيره. نعم، وهذه الطريقة طيبة وحسنة، المهم هو أمن الفتنة، خصوصا يعني هذه التواصلات التي يسموها بطرق التواصل الاجتماعي بين النساء، أنصح أخواتي في الله عز وجل ألا يتطرقن لها إلا للأشياء الضرورية. نعم. الله يا أخي، السؤال ده نصيحة عن ضعف الهمة وما هي أسبابها وكيف نعالجها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الذي لا نظير له في بابه، وهو كتاب قاعدة في المحبة

0: عظيم مطبوع في مجلد. أجزم إن شاء الله أن ذا النهمة يقرأه في مجلس في جلسة أو في يوم واحد. هذا الكتاب العظيم كرر فيه شيخ الإسلام هذه القاعدة وهذا الضابط في مواضع كثيرة. يقول رحمه الله تعالى، فأحكي لكم كلامه بمعناه أو بمضمونه، يقول: إن أصل حركات العالم قائمة على المحبة، وبقدر ما يكون عند الإنسان من الحب للشيء بقدر ما يكون عنده من الحركة في طلبه وتحصيله. فضعف الهمة لا يكسر ولا يذهب عنه ولا يتخلص منه إلا بحب ضده، وهو علو الهمة. علو الهمة ماذا نعني به؟ علو الهمة يعني أن تطلب أعلى الأمور فيما أنت فيه. أنت طالب علم تريد أن تصل إلى أعلى المراتب التي يسرها الله تبارك وتعالى لك، فإذا أحببت هذه المنزلة لا تنظر إلى أسبابها، لأن كل سبب في طلبها سيهونها على الإطلاق، كما قال الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن طالت الآمال إلا لصابر. من علم عظم ما يطلبه هانت في سبيله الصعاب. مع الناس يتكلمون على ضعف الهمة وعلو الهمة وأسبابها، أنا في نظري والله أعلم مع قصوره أن هذه الكلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أعظم أسباب طلب علو الهمة. وأيضا في كتاب هذا في آخره يقول: وقد أجمع العقلاء من كل ملة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أو كما قال عليه رحمة الله. وأرجو أن يكون الجواب
1: موقعا لميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
3: الدرس الثالث.
2: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد رحم الله العالمين الجليلين، وعنون له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر شارحا، أعني الشارح ذكر في شرحه ما يتعلق في إعراب كلمة باب، وما يتعلق بما الموصولة، كما يقول: يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. وقبل أن نتكلم عن هذا، مناسبة هذا الباب

0: مناسبة هذا الباب باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة، لكن ما هي مناسبته لما قبله في بيان معنى التوحيد؟ أقول مناسبته لكتاب التوحيد ماذا؟ ظاهرة. أما مناسبته لما سبق في بيان معنى التوحيد تظهر لك المناسبة بأن تعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التوحيد وحقيقته فيما مضى، ذكر معنى التوحيد وحقيقته، فناسب أن يذكر عقبه جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب الذي فيه ذكر جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد والتحذير من ضده، هذه مناسبة إيراد الباب عقب كلامه رحمه الله عن معنى التوحيد. فهمتم؟ ثم لما اختار رحمه الله أن تكون ما مصدرية قال والثاني أظهر، ووجه كون الثاني أظهر أو أرجح ما قاله العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. هذا وجه ماذا؟ الترجيح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا الأعمش.
0: هذه تقرأ، قال تقرأ ولا تكتب. نعم.
1: قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين

0: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالدم، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر تفسير الربيع بن أنس أنه قال: الإيمان الذين آمنوا يعني ولم يلبسوا إيمانهم، أي الإخلاص لله وحده. يقول عندكم المصنف هاهنا: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس. الإسناد إسناد ابن جرير: قال حدثنا المثنى، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ابن أنس. هذا هو إسناد ابن جرير، وهذا الإسناد لا يصح وفيه ضعف وكلام كثير، فإن في الإسناد ابن أبي جعفر شيخ إسحاق الذي هو شيخ شيخ ابن جرير، ابن أبي جعفر وهو عبد الله الرازي، عبد الله ابن أبي جعفر الرازي متكلم فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون. وذكر الحافظ ابن عدي لما ترجم له من الكامل قال: وبعض حديثه لا يتابع عليه. وثمة قضية في رواية ابن أبي جعفر عبد الله هذا، في رواية عبد الله هذا عن أبيه، ذكرها ابن حبان لما ترجم له في الثقات، قال: يعتبر بحديثه من رواية، نعم، من غير روايته عن أبيه، يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه، وهذا الإسناد من روايته عن أبيه. واضح؟ ولهذا ترجم لما ترجم له الحافظ في التقريب قال: صدوق يخطئ، لكن ما تكلم عن رواية عن أبيه، ولهذا يحتاج النظر إلى ماذا؟ إلى كتب التراجم المطولة. كذلك في الإسناد أبوه وهو أبو جعفر الرازي، مختلف في اسمه، مختلف في تحديد اسمه، رجح الحافظ المزي رحمه الله أنه عيسى ابن ماهان، عيسى ابن ماهان. وهذا عيسى ابن ماهان أو أبو جعفر الرازي هو عالم بالتفسير، كما قال ابن عبد البر رحمه الله: عالم بالتفسير، وثقه بعض أهل العلم كابن معين مرة، ومرة قال: يكتب حديثه لكنه يخطئ، ومرة قال: ثقة يغلط فيما يرويه عن المغيرة أو عن مغيرة. أما الإمام أحمد فقال: صالح الحديث. قال إيش؟ صالح الحديث، ليس بالقوي أو ليس بقوي في الحديث، قاله مرة. وقال الفلاس: فيه ضعف، من أهل الصدق، سيء الحفظ، يعني في نفسه صدوق، صدوق اللهجة، لكنه أتي من ماذا؟ من سوء حفظه، ولهذا صار يخطئ. قال الحافظ أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا، شيخ يهم كثيرا. قال ابن خراش: سيء الحفظ صدوق. إذن من كان أمره كذلك فروايته فيها ماذا؟ فيها ضعف، أو حديثه ضعيف، وما ينفرد به يعتبر منكرا. ولهذا قال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، إلا فيما وافق الثقات. وفي الإسناد أيضا هذا الربيع بن أنس الذي نقل عنه البصري، البكري البصري، هو صدوق كما قال أبو حاتم، والعجلي والنسائي يقول ليس به بأس. لكن ثمة نقطة أيضا مهمة ذكرها الحافظ ابن حبان في المجروحين، في كتاب الثقات آسف، لما ترجم للربيع قال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر، أي الرازي، الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأنه أو لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا، وهذا من رواية أبي جعفر عنه. ففيه إشكال، ابن أبي جعفر يروي عن أبيه وروايته عن أبيه فيها إشكال، وأبو جعفر يروي عن الربيع ورواية أبي جعفر عن الربيع فيها ماذا؟ إشكال، مع ما فيها من ماذا؟ من كلام. هذا الإسناد الذي ذكرته لك يكثر منه الحافظ ابن جرير، الإمام ابن جرير في تفسيره يكثر منه ويكرره. ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، واختار أنها أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فصل الله، هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، بين إبراهيم وقومه. وهذا التفسير، تفسير ابن زيد وابن إسحاق، رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أيضا. والرواية عن ابن زيد، نعم، وابن إسحاق أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد نظيف، بإسناد عنهما نظيف، وليس في الإسناد إلى ابن زيد محمد بن حميد الرازي كما قاله بعضهم، ليس كذلك، فالإسناد إليه ماذا؟ نظيف. وكما قلت أن هذا التفسير عنهما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم نقل الإمام رحمه الله هنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري وهو ظاهر، قال: والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. طبعا هنا هل يريد صحيح البخاري أم مسلم؟ محتمل، ويحتمل أنه يريد الصحيحين، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ثم ذكر قال: ولأحمد بنحوه عن عبد الله أي ابن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، أنه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. هذا أيضا، نعم، في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم، وهو صحيح. ثم قال: وعن عمر أنه فسره بالذم، هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير، والإسناد فيه كلام، الإسناد فيه كلام، نعم. قال: فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. ثم نقل عن الحسن والكلبي أنهما قال: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أي مهتدون في الدنيا، نعم.
0: قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم،
1: سبق معنا من يريد بشيخ الإسلام، قد فطر

0: هذا أن يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
1: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار.
0: نعم. ثم نقل رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية العظيمة، مبينا أن الذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله أيضا، أي ورد أنه ماذا؟ أن الشرك ظلم كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فكمن كان كذلك كان من أهل الأمن والاهتداء والاصطفاء كما في آية فاطر. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء أي ضيق وشدة معيشة؟ فذلك

0: الجنة، وقد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. ودخول المؤمن للجنة دليل على فضل ماذا؟ على فضل توحيده، وأن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ثم تكلم رحمه الله في أجناس الظلم الثلاثة، ثم قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. عندنا الأمن والاهتداء التام، وعندنا ما يضاده، لا أمن ولا اهتداء مطلقا، أو أن يكون ثمة أمن واهتداء باعتبار مطلق الإيمان الذي معه، لكن ما يقترفه من معاصي وآثام ونحو ذلك لا تجعله في أمن تام واهتداء تام. فقال: ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لماذا؟ انظر، هذا من التوفيق فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره إيش؟ قد يتعارض في أفهام بعض الناس، فوفق لك شيخ الإسلام أن أحاديث، قال: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون إيش؟ للخوف، معرضون للخوف. طيب، من تعرض للخوف لم يحصل له الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به ماذا؟ مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني لو كان منهم من كتب الله عليه أن يدخل النار وهو موحد، فدخوله كما يقول العلماء للنار دخول تطهير، لا دخول تأبيد. دخول من يكتب الله عز وجل عليه دخولها من أهل التوحيد فإنه دخول تطهير، لا دخول ماذا؟ تأبيد. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله؟ لم يلبس إيمانه بظلم. قال: ذلك الشرك. لم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
0: نعم، انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذا كلام في غاية من النفاسة والأهمية في قوله: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، أي في جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أشكل عليهم ظاهر دلالة الآية، فبين لهم المراد بذلك.

0: الله عليه وسلم. لا شك أن الأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فمن لزم الحق والتزمه حقا وحقيقة وصار على الصراط المستقيم سار على الصراط المستقيم والتزمه هداه الله جل وعلا وأمنه. فكلما اهتدى المرء إلى الحق والتزمه أمنه الله جل وعز ووقاه وعلمه، وهذا يدعوه إلى أن يتقي الله أكثر بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وإذا هداه أمنه. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد ماذا؟ تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. قال الشارح: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري، ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم

0: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله، أعني المصنف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، بذكر حديث، أو ذكر بعد الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين كما قال أخرجاه. بدأ الشارح رحمه الله فقال معرفا بعبادة رضي الله عنه مترجما له باختصار، ثم شرح بعض ألفاظه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. نعم، كلمة التوحيد تفيد قائلها ويشترط فيها أن يقولها وهو عالم بماذا؟ بمعناها، يعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء إلى الإسلام إلا بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا بد أن يقولها بلسانه وأن يعتقدها بإيش؟ بقلبه، وأن يعمل بما دلت عليه بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه. نعم، قد يدخل الإنسان ابتداء في الإسلام لكن له لا يعلم دلالة هذه ماذا؟ الكلمة ابتداء، فيؤخذ منه وينطق بالشهادتين ثم يعرف ويعلم، ثم يعرف ويعلم. في مسند الإمام أحمد أن بعض الناس لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وافقوا واشترطوا، فقال بعضهم: أسلم على ألا أخر لله إلا ساجدا، يعني إذا صليت لا أركع، أصلي وإذا صليت وجاء أسجد بدون ركوع، لا يوجد ركوع. شرط هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يسلم إلا على هذا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على شرطه الفاسد، على هذا الشرط ماذا؟ الفاسد. فلما نطق بالشهادتين عرف أو علم، ومن هنا أخذ أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على قبول مثل هذا الشرط الفاسد، على قبول مثل هذا الشرط الفاسد ابتداء لمن أراد أن يسلم. فإذا أسلم عرف بأن من مقتضيات هذه الكلمة الصلاة، والصلاة لا يجوز لك أن تختار منها تصلي كذا ولا أصلي كذا، يجب أن تلتزم بماذا؟ بما أمرت به، بما أمرت به. وضح؟

0: كلمة التوحيد تنفع قائلها إذا ما قالها ابتداء ليدخل في الإسلام، ثم يعرف، ثم ماذا؟ يعرف بدلالتها وما تدل عليه وما هي ماذا مقتضيات هذه الكلمة. وكلام الإمام رحمه الله عبد الرحمن هاهنا ظاهر، قال: أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل، إذ إن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من تحقيقها. نعم، قال: ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول لله، والقول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها لما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل وضوابط التكفير، إذ قدمنا بمقدمات لا أذكر كم من مجلس، مجلسين أو ثلاثة، إبان شرحنا لنواقض الإسلام وتعليقنا على نواقض الإسلام، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة. نعم، ثم ذكر ما يدل على مذهب فساد مذهب المرجئة. نعم، مذهب المرجئة مذهب فاسد وقول باطل ترده أدلة الوحيين وعمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأئمة الدين. نعم، بل هذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ما يكفي في ذلك الشهادتين، حتى قال بهذا غلاة من؟ غلاة المرجئة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد. ثم قال: أحاديث الباب تدل على فساده. نعم، لا يحتاج الأمر إلى مزيد، فكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، الأدلة ترد على هذا المذهب الفاسد، كما أنها ترد على مذهب الخوارج. فالحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نعم،
1: ذكر كلام العلماء في معنى الإله
0: تكلمنا. نعم. قال: واسم الله،
1: قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه. شيخ، كلمة من ساقط يا شيخ.
0: نعم.
1: فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى بمعناه. قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك.

0: وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار. فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق
1: ثم غلب
0: على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألوه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
1: فكيف يقال بعد هذا أن دراسة التوحيد تقسي القلب؟ أقول: كيف يقال بعد هذا الكلام العظيم الرائق عن هؤلاء الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم أن دراسة العقيدة تقسي القلب؟ لا شك أنه يقسو قلب المبتدع الضال، لأنه لا يريد أن يعرف الحق ولا أن يذعن للحق، إنما يريد أن يلهث وراء ماذا؟ بدعته وما ينصرها. أما أهل التوحيد والسنة فقلوبهم ممتلئة لله جل وعلا تعظيما ومهابة ومحبة وخوفا وطمعا ورغبة ورهبة إليه جل وعز. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات أهل التوحيد، يهابونه ويحبونه ويعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ويقومون بحقوقه وإفراده جل في علاه بالعبودية. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وتدعوه في مهاماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده، إلا لله وحده. استشعروا هذا فرقت قلوبهم وذرفت عيونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من مثل هذه الكلمات الفجة يريدون صد الناس عن تعلم هذه العقيدة النقية الصافية. نعم.
0: وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص

0: إلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول، قال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكروبات والنذر في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، ودلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة، فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، قد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة،
1: فتجد الواحد منهم يحلف بالله كاذبا لكن لا يحلف بسيده ولا بصاحب الضريح، نعم، ولا يتجرأ على ذلك.

0: ذلك. أقول ولا يتجرأ على ذلك ويستسيغ ويجوز لنفسه أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، ولو كانت يمينا ماذا؟ مغلظة. أما هذا الشيخ صاحب القبر والولي أو الضريح أو غير ذلك ما يستطيع أبدا، ولا يتجاسر ولا يتجاسر، ثم يدعي فيقول أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه يأله غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله، فأين هذه الهداية لكلمة لا إله إلا الله في قلبه؟ أين هذه الهداية التي اهتدى بها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. نعم.
1: بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص
0: في شدة، إذا وقع في شدة يعني في مشرك العرب خير من هؤلاء، كان أولئك إذا وقع أحدهم في شدة لجأ إلى الله وعلم أن المنجى والملجأ إليه. نعم.
1: أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم مشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده.
0: هؤلاء المشركون مشركو العرب من قريش قديما يشركون في حال رخائهم كما يقول من عبادة الآلهة وغيرها، أما في حال الشدائد فيخلصون الدعاء، يرون أن النجاة في يده جل في علاه، أما هؤلاء لا في رخاء ولا في إيش. نعم.
1: كما قال تعالى
0: يا خائفون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هكذا حتى في هذه الشدائد.
1: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله،
0: كيف بالذي يقول كالخميني شيخ الضلالة وإمام الزندقة إن لأئمتنا منزلة ما بلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا ملك مقرب، تنظير للشرك بالله جل وعلا والكفر به، تنظير للطاغوتية، تنظير للطاغوتية وعبادة الأضرحة والشرك بالله جل وعز ودعاء غيره جل وعلا والاستغاثة بهم. أما ترونهم الآن قبحهم الله، طهر الله جل وعلا الأرض منهم، يرفعون ألويتهم يا حسين يا حسين يا زينب يا فاطمة، ويأتون إلى أهل السنة المستضعفين في بلاد الشام الأسيفة الجريحة فرج الله كربة أهلها، أو أهل العراق من أهل السنة هناك أو غيرهم، فينكلون بأهل السنة أشد التنكيل باسم الانتصار لآل البيت، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي بعض المتحذلقة فيقولوا وجدنا هؤلاء

0: فيهم عقل وفيهم كذا ويزورهم في حسينياتهم أو في مناطق شركهم ويفعلون ويفعلون ويدعي أن فيهم من العقل وفيهم من الإنصاف وفيهم من كذا وكذا. ما شاء الله، ما هذا العدل مع أمثال هؤلاء الذين يعني تلهج ألسنتهم بالشرك بالله وسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على هذا تجد هذا المتفيقه لسانه سلطا على أهل السنة المحضة، سلطا على أهل السنة المحضة. فمثلا أحدهم يقول لما سئل هل توجد جماعة الإخوان المسلمين هنا في السعودية، قال سبحان الله سعودي من الإخوان المسلمين لا يوجد، سعودي لا يوجد، تبليغي لا يوجد، تبليغي سعودي لا يوجد. هكذا قال له السائل طيب جامية موجود؟ نعم يقول جامية موجود، هم يقولون نحن جامية. هذا كذب له قرون، كذب له إيش؟ قرون. ينصفون يدعون الإنصاف لأهل البدع والضلال والشرك ولا ينصفون أهل السنة المحضة. هات لنا واحدا من أهل السنة المحضة يقول نحن جامية نسبة لهذا الإمام العلم المظلوم المفترى عليه محمد أمان رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أمان. هل يوجد؟ لا يوجد، لا ينتسب إلى الشيخ محمد أمان رحمه الله. لو جاء بمذهب جديد لا يجوز الانتساب إليه، الشيخ دعا الناس إلى ما دعا إليه السلف قبله، هذا ذنبه أنه كشف عوار هؤلاء وغيرهم بارك الله فيكم. نعم.
1: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط،
0: دفعا للإفراط والتفريط، فيسلب عليه الصلاة والسلام مقام الرسالة. إذ جاءت فئام من الناس فصارت تقول الرسالة صفة مكتسبة، فكل من خلقه حسن هو رسول، فسلب عليه الصلاة والسلام هذا الحق الذي أعطاه الله إياه. أو أولئك الذين غلوا فيدعونه ويرجونه من دون الله وهو عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دعواتهم، فلا إفراط ولا تفريط. قال جمعهما أي في هذا الوصف دفعا للإفراط والتفريط. نعم.
1: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن القياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به. عن الصدف يا شيخ.
0: الصدف.
1: نعم.
0: نعم.
1: والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك فالله المستعان.
0: نعم، هناك تعظيم للآراء، انتصار للأقوال، تعظيم للأشخاص يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا جاء الإنسان وعرفهم بالسنة نفروا منه وحذروه وتركوه وأهانوه وأذلوه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله فيما مضى نقله لكم، والله المستعان. نعم.
1: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه

0: أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام.
1: نعم، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في الصحيح عند البخاري كما مر أن ذكرته لكم فيما مضى من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
0: قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر.
1: ما معنى مملوك لله؟ أي عبد لله، فهو مالكه جل وعز ومالك غيره، مالك الملك. نعم،
0: كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن، فكان والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: وصفه بأنه منه، المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون من ذلك وموجده بقدرته وحكمته،
1: أي أنه مكون،
0: أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوط.

0: فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوا وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة: ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت: فتبين بهذا السياق من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
1: يعني مراده مات عليها أنه قال كلمة التوحيد ولزمها، ومات على ماذا؟ على التوحيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث عند أصحاب السنن وحسن. نعم.
0: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن الله
1: جملة أي بالكلية، مراده انجذاب الروح إلى الله تعالى أي بالكلية، الروح وما يتبعها، القلب والجوارح واللسان كل ذلك. الجسد بلا روح لا فائدة، ما يتحرك. فالروح إذا وجدت في الجسد تحركت الروح وماذا؟ وما يتبعها. فمن شهد
0: أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره وما يزن خردله وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار
1: ويحرم على النار.
0: وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك

0: حسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار.
1: نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: كيف الرد على من أنكر تعريف أهل العلم للعبادة بالتذلل والخضوع فقال لا توجد أدلة على تعريف العبادة بالتذلل؟ قد سمعتم وقرأتم وتابعتم كلام أهل العلم في هذا، فلا حاجة لنا لشخص يأتي في ذنب الزمان ينكر ما توارد عليه أهل العلم وتتابع عليه، بارك الله فيكم، أو أكثرهم على هذا، لا حاجة لنا لمثل هذا الكلام، واضح؟ فليس كل ما يهذي به زيد من الناس أو عمرو من الخلق يستحق أن يجاب عليه. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم تشبه الرجال بالنساء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة جدة يوم الأحد 8 شهر شعبان عام 45.
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم
3: وتعالى
4: وفي أكرم صورة وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليكمل منهما الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي سمعتم بعنوانها وهو ذم تشبه الرجال بالنساء. فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. أحبتي في الله، لقد جعل الله عز وجل لكل من الزوجين الذكر والأنثى من المزايا والخصائص والصفات ما يناسب كلا منهما، ولهذا وجب على كل منهما أن يعي خلقه وتكوينه وصفاته وهيئاته وما يليق به وما يتناسب مع خلقه وجبلته وفطرته، ولا يتطلع كل الزوج من الزوجين إلى صفات الآخر ومن وخصائصه وكذلك من مزاياه، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أحبتي في الله، يجب على الرجال ويجب على الرجل أن يعي رجولته وما يتناسب معها من خصائص ومن صفات ومن مميزات، ويجب على المرأة أن تعي ذلك تماما في خصائصها وفي صفاتها وكذلك في مميزاتها. بل يا أحبة، لقد بين الله أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطر المعاصي، منها الصغير ومنها الكبير، أي صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، فحذرنا منها صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن هناك من الذنوب ما تجعل

بالرجال. ووالله يا أحبة إنه من سوء لمن سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته. من سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته فيميل إلى صفات وهيئات وأعمال ولباس وزينة المرأة، يعمل أعمالا من لباس ومن كلام ومن أفعال هي ليست من أفعال الرجولة وليست من أفعال الرجول الرجال، وإنما هي من صفات وأفعال النساء. لا بعض الأعمال والأفعال لا تتناسب مع الرجال بل تتناسب مع المرأة، في الرقة والأنوثة، وكما كذلك كم هو قبيح من المرأة أن تسترجل أو أن تكون مترجلة وأن تذهب بصفاتها وأعمالها ولباسها وهيئتها إلى ما يفعله الرجال. وهذا والله الفعل، هذا الفعل سواء كان من الرجال أو من النساء إنه لفعل عظيم، بل هذا يعد خللا عظيما، بل يعتبر محادة لله في شرعه، محادة لله في شرعه. فإن الله عز وجل خلقك كرجل وخلق تلك كامرأة، فلما تريد أن تغير نفسك وأفعالك وصفاتك وتريد أن تكون من مثل النساء والعكس بالعكس؟ ففي قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أشارت هذه الآية كما قال أهل العلم إلى النهي عن تشبه كل صنف بما اختص به الصنف الآخر. نهي، هناك أمور للنساء وهناك أمور للرجال، لا يجوز للرجل أن يأخذ هذه الصفات ولا يجوز للمرأة أن تأخذ هذه الصفات، كل له تفضيل من الله عز وجل. والمراد بتشبه الرجال بالنساء أن يتشبه الرجل بالمرأة في اللباس أو في القول أو في الفعل أو ما كان صفة قائمة بها، فذلك ما جاء به النهي. أحبتي في الله، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، فقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هن النساء فرق بين زيهن وزي الرجال. الله عز وجل فرق بين زيهن أي بين لباسهن، لباس المرأة عن لباس الرجل يختلف، فللرجال لهم لباس وللمرأة لباس. فتشبه كما يقول ابن عباس فتشبه الرجال بالنساء من كبير الموبقات وعظيم الذنوب والمحرمات، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة، لأنه هذا الفعل ترتب عليه ماذا؟ لعن. تعرفون ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، مطرود عن رحمة الله، تذهب إلى من؟ أصبحت في اللعن مثلك مثل من؟ إبليس. أليس إبليس قد لعنه الله وطرده الله عز وجل وغضب عليه؟ كذلك من يفعل هذا الفعل فهو ملعون، كما سيأتي معنا في الأحاديث. وإنك والله لا يضيق صدرك عندما ترى من كنت تتأمل أن يكونوا شبابا للمستقبل، أو كنت تتأمل أن يكونوا قوة للأمة، أو كنت تتأمل أن ترى من كنت تتمنى أو أن تتوقع أن تراه

جيلا صالحا وقدوة لمن كانوا ولمن يأتوا بعدهم. تراهم قد لبسوا لباس النساء أو تجده يضع القلائد والسلاسل في على صدره أو على يديه كالنساء، بل ذهب بعضهم لأكبر من ذلك، بل وصل بهم الحال لأن بعض الرجال أصبح يجري بعض العمليات من أجل أن يكون ماذا؟ امرأة، نسأل الله السلامة. مصيبة. والكلام هذا ليس فقط للرجال، كذلك ينطبق على من؟ ينطبق على النساء. ترى المرأة وهي تتكلم كالرجال وتلبس كالرجال وتذهب وتعود كالرجال، بل البعض منهن لا تجلس إلا عند الرجال، بل وصل بهن الحال كما يكون عبر التواصل الاجتماعي أو ما يسمون أنفسهم بالمشاهير، أصبحوا يتصدر أو يتصدرن المجالس عند الرجال بعض النساء، ولا أقول عند الرجال، بل يتصدرن المجالس عند أشباه الرجال، لأنهم لو كانوا رجال ما جلسوا في هذا المجلس، بل هم ماذا؟ بل هم أشباه الرجال، هم ذكور، هم ذكر، رجل ذكر، لكن الرجال هم الذين ذكرهم الله عز وجل رجالا، ماذا؟ صدقوا الله، هؤلاء الرجال حقيقة. الرجال هم الذين تجدهم أين؟ في المساجد مع المسلمين يصلون. الرجال هم الذين تجدهم يربون أبناءهم وأسرهم على فعل الخيرات، هؤلاء هم الرجال، الرجال حقيقة. ولهذا مع هذا الفعل جاءت الشريعة بالعقاب الشديد على من فعل هذا المنكر وهو التشبه، ورتب عليه العقاب وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الأحاديث على هذا، الأدلة على هذا اللعن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وعنه أيضا عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. من هو المخنث؟ المخنث هو المتكسر في مشيته وكلامه، الذي يتميع تميع النساء في المشية وفي ماذا؟ وفي الكلام، يتميع في الكلام، هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمخنث، وأمر بإخراجه من ماذا؟ من البيوت، لا يجلس عند النساء، أمر به أن يخرجهم من بيوتهم. وكذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما في صحيح أبي داود. مصيبة. الآن بعض النساء تذهب إلى أماكن الأسواق وتشتري من ألبسة الرجال، ويقول: أعجبني لونها أو كذا أو كذا، وتلبسه. ألا تدخل في هذا الحديث؟ ها؟ تدخل. والعكس بالعكس، الرجال يذهب ويأخذ له لبسة قد تكون هي لبسة للنساء، ولكن أعجبه اللون وكذا ولبس لبسة النساء، فإنه يدخل في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن. من الذي لعنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، واللعن إنما من عند الله عز وجل. فلتحذر، فليحذر الرجل ولتحذر المرأة. وكذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي، كما في الحديث، أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، أي جعل في

وقدميه الحناء المعروف. فقال: ما بال هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ إذا كان من مرض أو كذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيض. لما قالوا أنه فعل هذا تشبه بالنساء طرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بهذه السهولة، الأمر اعتقاد، الأمر عبادة، الأمر سمع وطاعة لأوامر الله عز وجل، سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرك فالزم، نهاك فانتهي، ولا تقع في هذه الكبائر. الآن أصبح بعض الشباب يلبس مثل النساء، نسأل الله السلامة، السلاسل في الصدور لمن؟ هذا لبس النساء يتجملن به. هذه السلاسل التي أتت في الأيادي الآن أو الأساور ليست للرجال وإنما للمرأة. فإن قال: والله أنا أتجمل بها، نقول له: التجمل لمن؟ للنساء. نعم، أنت مأمور الرجل بالتجمل، بالتنظف، بالتعطر، باللبس الجميل، بتسريح الشعر، هذا هو جمال الرجل. أما هذه الأساور التي في اليدين ليست للرجال. إن قال: للجمال، نقول له: إنما الجمال لمن؟ بالأساور والسلاسل للمرأة. وإن كان يعتقد فيها اعتقادا شرعيا أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له الخير، فقد وقع في ماذا؟ في الشرك، هذا الثاني. وإن قال: لا، أنا أتشبه بفلان الفلاني الغربي أو الكافر، نقول: وقعت في ماذا؟ التشبه بأهل الكفار. إذن هذا اللبس الذي يكون في الأيادي من هذه الأساور لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما تجملا وكذا فهذا ليس لك أيها المسلم. نعم، الرجل يتجمل بالرائحة الطيبة الزكية، بالأثواب النظيفة، بتسريح شعره، نعم لك هذا. أما أن تقول تجمل بالسلاسل في العنق أو الأساور في القدم في اليدين، غدا ماذا ستلبس؟ خلخال في قدمك؟ والله أعلم، ستأتي بعد ذلك موضة للشباب يضعون الحلق في الآذان. نعم، صارت، الله المستعان، يعني إلى أين يصل هذا الشاب؟ إلى أين يصل؟ ألا يقرأ هذه الأحاديث اللعن؟ طيب مات، خرج في مكان وقدر الله عليه بحادث ومات، يقابل ربه بماذا؟ يقابل ربه بهذا؟ ماذا يريد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، لعن المتشبهين بالرجال بالنساء، ولعن المتشبهات بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال. فلنحذر. فهذه النصوص يا أحبة تشير على إلى أن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر، من كبائر الذنوب، لما جاء فيها من الوعيد الشديد واللعن والطرد من رحمة الله. يقول النووي رحمه الله: من يتكلف أخلاق النساء، من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن، فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه. هذا الذي يتكلف لفعل النساء وأفعال النساء ولبس النساء وتقليد النساء، فهذا المراد بماذا؟ المراد باللعن، أو يترتب عليه اللعن. كما قال أيضا النووي رحمه الله: حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي النساء بالرجال، لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات وفي السكنات وفي التصنع بالأعضاء وفي الأصوات أولى بالذنب والقبح. فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه أيضا في لباس اختص به المشبه، فهنا يحدث اللعن وينطبق عليه اللعن. لبس معروف أنه من لبس النساء لا يجوز لك أن تلبسه، لا لبس أو حتى الحذاء، معروف أنه للنساء، إذا لا يجوز لك ماذا؟ بل إن بعض العلماء شدد في هذا، بعض علماء الحديث شدد في هذا، قال حتى أن يقول: أخشى أن الرجل إذا لبس حذاء المرأة ودخل به دورات المياه أن يدخل في الحديث.

انظر إلى كيف يعظمون شعائر الله، كيف يعظمون حرمات الله، ما في تهاون. هذا فيه لعن. بعض الشباب لا يعرف معنى اللعن، فيه طرد وإبعاد عن رحمة الله. كم ستعيش في الدنيا؟ كم سنة؟ سنتين؟ كم 100 سنة؟ وبعد ذلك ستموت، وبعد ذلك ستقابل وستذهب إلى ربك. فإن ذهبت خرجت من الدنيا وأنت لم تتب من هذا الفعل ولم يغفر الله عز وجل لك، فتذهب أنت ملعون، نسأل الله السلامة. فلهذا الحكمة من هذا التحريم، الله عز وجل جعل للرجال قوام على النساء، الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة، وجعل لهن قوامين على النساء. الله عز وجل: أيها الرجل، ميزك بقدرتك وخلقك بخلق معين وأمور شرعية، فميزك عن النساء. تريد أن تذهب إلى فعل النساء؟ لماذا؟ فتشبه الرجال بالنساء يهبط بك إلى درجات سيئة، إلى أسفل سافلين، يبطل بك حتى التمييز. فتشبه الرجال بالنساء بالكلام بالكلام وباللباس، هذا يجعل كما مر في الحديث لعن المخنثين، يجعل الإنسان يتعود على هذا الفعل إلى أن يصل إلى هذا الأمر الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم أن التشبه المذموم المحرم، متى يكون التشبه مذموما ومحرما وتدخل في اللعن؟ قال بعض أهل العلم بكثير، منهم قال بثلاثة أمور: أن يصدر التشبه من صاحبه وهو قاصد له، أي أنك تتشبه بالنساء بتعمد، تعمدت التشبه ويكون أنت مختارا لهذا، اللبس أنت الذي اخترته والفعل أنت الذي تفعله من نفسك متعمدا هذا الفعل، لا تكون مكرها على ذلك. فإن كنت مكرها فلا إثم عليك. التشبه بالنساء أو بالرجال من النساء في الكره، أحد أمره؟ ما هو أمره؟ لا، ما أحد، لكن نقول أكرهه على ذلك، افعل أو نقتلك أو كذا، هذا ليس عليه شيء، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أن يكون التشبه فيما يتميز به أحد الجنسين عن الآخر، وأن يكون إيش؟ عادة وطبعا في الجنس الآخر، يعني عادة. الآن الكلام الرقيق، الكلام الماء الذي لا يكون فيه خشونة، هذا من صفات من؟ النساء، المرأة. فينبغي على الرجل أن يكون ماذا؟ كلامه كلام ماذا؟ خشنة، لا يتميع في القول، هذا الكلام للنساء. إذا بدأ يعلم نفسه في هذا فإنك اعرف أن هذا بدأ في الأمور الخطيرة، نسأل الله السلام. يقول السعدي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل، رحمه الله، وذلك في زمانه. فكيف لو رأى هذا الزمان؟ فكثير مما يذهب الغيرة عن الرجال الاختلاط بالنساء، نسأل الله السلامة. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا التشبه في كتابه الكبائر، فقال: فإذا لبست المرأة زي الرجال فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها فقط هي، لا، وقال يقول: ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي بذلك ولم ينهها. يدخل في هذا. الآن تأتي امرأة وتلبس ثوب الرجال، الأثواب أصبحت موضة، أو تلبس شماغ، هذا ليس هذا التشبه، هذا عين التشبه. والمصيبة لما يأتي زوجها ويصورها، محرمات، أول شيء أخرجها للناس، لم يأمرها بالستر، ولم يأمرها بالعفاف، ولم ينهى عن التبرد، ولم ينهى عن السفور، وكذلك رضي لها أن تكون ماذا؟ متشبهة بماذا؟ بالرجال، فيدخل فيه وينطبق.

على قول الإمام الذهبي كما قال ولزوجها أي من اللعن ومن العقوبة إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها. وقال الإمام الطبري رحمه الله لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله المغيرات خلق الله. إذن الكلام في هذا والله يطول وهو خطير، فتقليد للأسف تقليد الرجال للنساء والله أمر غريب ودرب مريب تنكره الفطرة السليمة. من كانت فطرته وقلبه سليم والله إنه ينكر مثل هذا الشيء، ويرى إذا رأى مثل هذا فإن والله قلبه ماذا يتحسر أن يرى رجالا وشبابا يقلدون ويشابهون النساء. ولكن هذا له أسباب، هذا الفعل تشبه الرجال بالنساء قد يستغرب، نعم تستغربون لما يتشبهون، له أسباب، لم يأتي في يوم وليلة، لم يذهب إلى بيته وقلد النساء والعكس لا، لكن من أسبابه ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، الإيمان ضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص، فعندما نقص هذا الإيمان وابتعد عن مراقبة الله ولم يراقب الله عز وجل ولم يخاف من الله عز وجل فإنه وقع في هذا، في هذه المعصية وغيرها. وغياب الوازع الديني، لم يتربى التربية الدينية، وهذا الأسرة لها دور، لم يربوا أبناءهم التربية الصحيحة، لم يربوهم على أوامر الله وفعل أوامر الله، ولم يربوهم أن يتركوا ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه عندما يصير شابا لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. كذلك تجد الأبوين سبب كذلك الأسرة، تجد الأبوين يتتبعون بما يسمى بالموضات وينظرون ما الذي ينزل في الأسواق وكذا وكذا من هذه الأمور، وهم الأبوين هم كذلك يفعلون هذا، فكيف سينشئ هذه الأسرة؟ كذلك من الأسباب الافتتان بالحضارة الغربية الزائفة، فيذهبون بأبنائهم أو ببناتهم مثلا صغارا في الرابعة من عمرهم والخامسة من عمرهم يذهبون بهم إلى صوالين الحلاقة وينظرون إلى الموضات والقصات التي نزلت، فيقصون لبناتهم قصات ماذا؟ الرجال. وتجدهم مع أبنائهم الصغار يطيلون لهم الشعر، فالشخص الذي يرى البنت الصغيرة قد لا يفرق هل هي بنت أو ماذا أو ولد. إذا أنت أنشأتها بهذا كيف لما تكبر؟ والعكس كذلك، والعكس كذلك. كذلك يذهبون بهم إلى الأسواق، الآباء والأمهات يذهبون بالأبناء الأسواق ويشترون للأطفال الصغار ملابس أولاد وللأولاد ملابس بنات. لما تنتكس هذه الفطرة؟ استر بنتك وهي صغيرة. ولهذا العلماء لا، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بعدم جواز البنت حتى لو كانت في العمر الثالث ثلاث سنوات، لا يجوز لك أن تلبسها اللباس العاري، لا يجوز، بل ستأثم على ذلك. علم على التستر من صغرها حتى تنشأ وهي متسترة. وكذلك الولد علمه على الرجولة، علمه على الشدة، خذه معك إلى مجالس الرجال إن كان يميز ويفهم، خذه معك إلى المسجد يصلي معك بجانبك، يضعه بجانبك يتعلم هذه الأمور. كذلك فساد الفطرة، بعض الناس فسدت الفطرة عندهم وعندهم دناءة الطبع. كذلك بعض الناس عنده سوء فهم، يقول لك إيش حرية شخصية، هذا سوء فهم، ليست حرية شخصية، ما في شيء اسمه حرية شخصية، في قال الله قال الرسول. حرية شخصية حرية تأكل ماذا تشرب ماذا، هذه حرية لك، تغير لون بيتك هذه حرية لك، تغير أساسك هذا حرية لك، لكن دين الله ما في حرية. دين الله عز وجل أنزله الله وأرسل الرسل ليبين لك هذا الدين، مو أنت الذي تختاره.

قال لك أن هذا حلال وهذا حرام، إن فعلت الحرام ستعاقب وإن فعلت الحلال ستؤجر. هذا هو الدين، ما هو يقول لك حرية شخصية، أنا ألبس الأساور حرية، لا، أنا ألبس الذهب الرجال، لا، هذا ما هي حرية، هذا تعدي على حرمات الله عز وجل. إذن أنت تفهم الحرية إيش؟ تفهمها خطأ، تفهمها بفهمك أو بالفهم الذي وسوس لك به من؟ وسوس لك به إبليس. فما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب كذلك يجري على الصبيان الصغار كذلك. فلا يجوز لبس أو إلباس المرأة الصغيرة أو الطفلة ملابس الرجال، ولا يجوز أن تلبس أبنائك الصغار ملابس البنات، فهذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل فيما حرمه الله عز وجل. من الأمثلة للتشبه، الأمثلة كثير، لكن كما ذكرت أن المحاضرة مختصرة، لبس الرجال ملابس النساء. من الأمثلة في التشبه مرة معنا أن يلبس الرجل ملابس النساء أو أن تلبس النساء ملابس الرجال. الحديث اللي مر معنا ما هو؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المتشبهين. ومر معنا الحديث الآخر يا الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة. أنا أجيب لك مثال الآن، أذكر لك مثالا الآن. بسبب هذا التواصل الاجتماعي التي ابتلى بها الناس، تجد أن بعض الرجال يلبس العباءة ويقول هذا إيش؟ هذا مقلب أو كذا، ويصور ويضحكوا على الناس. لبس العباءة، العباءة لبس من؟ ها؟ النساء ولا الرجال؟ النساء. طيب دخل في الحديث ولا ما دخل؟ ما ينفع، أمور دينية ما فيها استهزاء، والناس تضحك ولا ينكر أحد، بل تجد أن البعض يراسلها فيما بينهم ويرسل، حتى من أهل الخير يرسل ويضحك ويرسل لأبنائي ويرسل لكذا. أنت ترسل رسائل لأبنائك دون أن تشعر، نضحك أم نحزن من هذا الفعل؟ شرعا نحزن أم نضحك؟ نرى رجل لبس عباءة امرأة وتغطى ويضحك مع الناس والناس تضحك ونضحك؟ لا والله نحزن، لأنه خالف ماذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل في أمر خطير وفي معصية خطيرة وفي كبيرة مترتب عليها ماذا؟ اللعن. نضحك على شخص قد يدخل في اللعن، لا نقول أنت ملعون لا، لكن نقول هذا الفعل لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والعكس بالعكس كذلك. عن أبي مليكة رحمه الله قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن المرأة تلبس النعل، نعل الحذاء أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة، نوع من أنواع خاصة بالنساء، ركز، خاصة بالرجال. فقيل لها إن المرأة تلبس النعل، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. النص واضح، ولهذا ينبغي على المرأة أن تبتعد عن أمور الرجال، وينبغي عن الرجل أن يبتعد عن أمور النساء. التشبه في النساء كما مر معنا في تمايل، في لين الكلام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند أم سلمة كان يدخل عليها ولا إربة له بالنساء، يعني ليس من الرجال الذين له رغبة في النساء، رآه متكسرا يعني يتميع، فقال لا يدخل عليكم هذا المخنث. هذا الرسول مو احنا، هذا الكلام ليس كلام منك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النساء بحاجة إلى الحلي ولا لا؟ الحلي ولا لا؟ يتزين بالذهب صحيح وبالسلاسل، هذا للنساء. لماذا؟ حتى يتجملن لأزواجهن وهكذا. وهل هذا ينفع للرجل أن يلبس الذهب والحرير؟ لا، فمن لبس الذهب والحرير أو ما يختص بالنساء فقد تشبه بهم. كذلك فيما يتعلق بالحناء، تعرفون الحناء ولا لا؟ الحناء والخضاب هذا أمر للنساء، أمر للنساء، ولا يفعله الرجال للزينة، يفعله الرجال إذا كان للعلاج. إن كان هناك أمر في القدم أو كذا واحتاج إلى الحناء دواء فهذا يجوز.

0: أما ما يفعله الرجال أنه يتحنى في يديه وقدميه مثل النساء، فهؤلاء العلماء قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يجوز. ولهذا جاء عن هند وغير هند مجموعة أحاديث، ونهي أو نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستعمل الحناء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه وجعا في رأسه فقال أحجمه، وشكى إليه ألما في قدميه قال أخضبهما بالحناء، أي بالعلاج. إن احتجت للحناء علاجا فهو ماذا؟ فهو جائز. الخضوع بالقول مرة معنا أن الرجل لا يخضع بالقول ويتكلم ويتكسر بكلامه، لأن هذا للنساء، لأن الله عز وجل خاطبهن فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن للنساء، فتأتي أنت أيها الرجل تخضع في القول، لما؟ فالتشبه كذلك بالرجال، المرأة تتشبه بالرجال في حركاتهم في أصواتهم في شدتها تصبح شديدة كالرجال في خشونتها، وهذا ينافي الحياء عند المرأة وينافي السكينة عند المرأة التي يجب أن تتميز بهما المرأة. ولهذا جاء في القرآن من صفاتهم كما في قصة موسى، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، صفة من صفات المرأة تمشي باستحياء، لا تمشي بشدة وبغلظة، لا، هذه صفة الرجال. وكذلك أخص صفات الرجال، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت من، هذا هو الرجل، هذه الصفات القويلة من عند الرجال، والحياء والاستحياء عند من؟ النساء. ولهذا جعل الله عز وجل للرجال درجة وقوام على النساء. منافسة المرأة تحذر من منافسة الرجل في قوامته، الرجل هو القوام على المرأة وليست المرأة التي إيش قوام على الرجل. حتى المسؤولية داخل الأسرة، نعم مسؤولية الأسرة تعاون لا نختلف، لكن بعض النساء أصبحت هي الآمر والناهي على الرجل، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فلا لابد أن يعرف كل أحد من الرجال دوره، وكذلك المرأة تعرف دورها، وعلى المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال. على المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال ولو كان ذلك في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما عند مسلم. قال النووي رحمه الله أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال، الحديث ينطبق إذا كانوا في حضرة ماذا؟ الرجال. لكن لو كان مثل هذه المساجد أصبح مكان للرجال ومكان لمن؟ للنساء، فلا شك أن خير صفوفها ماذا؟ أولها لو كانوا بعيدين عن الرجال، وشرها آخرها. والمقصود بشرها أي أقلها ثوابا وفضلا. فلهذا ينبغي المرأة أن تبتعد عما يغضب الله عز وجل، تبتعد عن مخالطة الرجال، وتبتعد عن الدخول والخروج بالكثرة إلى الأسواق للأمور التي ليس لها أمر. أما إذا كانت مضطرة لشراء شيء أو كذا فهذا جائز، وعلى الأب وعلى الرجل وعلى المرأة أن يتعاونا في تربية أبنائهم حتى يخرجوا لنا جيلا واعيا يعرف ما حل الله ويبتعد عما حرم الله عز وجل. فأحسنوا التربية يا أحبة، فإن خير ما يخلف المرء بعد موته ولد صالح يدعو له. فإنك إذا أحسنت التربية وأحسنت اختيار الأم ودعوت الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح، فإن هذا إذا مت فإنه يدعو لك ويهتم بك إن كبرت في السن ويكون معك. فهذه هي التربية الصالحة التي ينبغي علينا أن نربي فيها أبناءنا. ولعلي أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ

0: ذات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع. الدرس الثاني.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في السيرة وعن مصادرها، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول معروف عند العلماء أن العرب ينقسمون إلى قسمين، ومنهم من جعل العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من قال أن القسم الأول هم العرب البائدة التي قد أهلكها الله تبارك وتعالى، مثل عاد وثمود، ولم تبقى لهم ذرية. والقسم الثاني هم العرب العاربة، وقالوا أنها قبائل اليمن مثل الأزد وغيرهم. وكذلك فإن الأوس والخزرج هم أيضا من العرب العاربة التي هاجرت من اليمن وسكنت المدينة. والقسم الثالث هم العرب المستعربة، هم سلالة إسماعيل عليه السلام الذي تزوج من امرأة عربية. إسماعيل من أحفاده عدنان، وعدنان قد رزق بمعد، ومعد رزق بأربعة أولاد منهم نزار، ونزار من أولاده مضر وربيعة، رزق بولدين مضر وربيعة. يعني ماذا؟ معظم قبائل العرب خرجت من هذين القبيلتين. فالقبائل التي تنتسب إلى مضر هي التي سكنت غرب الجزيرة، مكة ونجد، ومنها قريش وغطفان، يعني سكنوا في مكة ونجد مثل قبيلة قريش وغطفان. والقبائل التي تنتسب إلى ربيعة هي التي سكنت شرق الجزيرة العربية، منها بنو حنيفة وشيبان وتغلب. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف المسلم به عند جميع المسلمين وعند جميع المؤرخين وأهل السير أنه بعث من أفضل القبائل ومن أشرف الأنساب. الأنساب والأعراق هي من الأمور التي يتفاخر بها الناس ويحرصون على إبرازها وإظهارها، وكانت العرب على ذلك، كانت أشهر من اعتنى بذلك وحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أفضل قبيلة ومن أشرف نسب، فهو من فروع قبيلة مضر التي هي أشهر قبائل العرب على الإطلاق، والذين هم ينتسبون إلى نزار بن معد بن عدنان. لهذا جاء في صحيح البخاري أن كليب بن وائل سأل أو قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، فقال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بني كنانة. وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا من أشرف القبائل، وكان نسبهم النسب الرفيع، النسب الشريف. وهذه حكمة الله أن يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة والأقوام العريقة. ولهذا لما سأل أبو سفيان، سأل هرقل، أو ماذا لما سأل هرقل أبا سفيان، قال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، أي صاحب نسب شريف معروف. هرقل في ختام الأسئلة قال لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا جاء في صحيح البخاري. جاء في مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا أقول: اتفق أهل السير والأخبار على ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فنسبوه فقالوا: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما بعد عدنان إلى إبراهيم عليه السلام اختلف أهل السير في صحته، فمنهم من قال به، ومنهم من توقف إلى آخره. لهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين.

ولا خلاف فيه البتة. وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. فمعدن النبي عليه الصلاة والسلام طيب، ونسبه كذلك من نسب نفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم خليل الله، وهو بشارة أخيه عيسى عليه السلام ودعوة أبينا إبراهيم. هذا النسب الشريف لو تكلمنا يعني الشيء اليسير عن هؤلاء الذين ذكروا، فهو محمد بن عبد الله. عبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب العشرة. عبد المطلب كان له عشرة من الولد، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، قالوا لأنه ولد له وهو كبير أي شيبة، وقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه خلفه وكان بهيئة رثة لفقره وحاجته، فسأل المطلب من هذا وهو ابن أخيه، فما قال ابن أخي، قال هذا عبدي. لماذا؟ قالوا حياء ممن سأله فسمي عبد المطلب. ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وقالوا سمي هاشما لأنه ماذا خرج إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت الناس، فاشترى لهم الدقيق واشترى لهم الكعك وقدم إليهم ونحر الجزور حتى شبع الناس. ابن عبد مناف قالوا أن اسمه المغيرة، ومناف كما هو معروف صنم من أصنام قريش. ابن قصي وقيل أن اسمه زيد، ونقب بذلك أي بقصي لأنه أبعد عن أهله وعن وطنه. ابن كلاب وقالوا سمي بكلاب أو لقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. ابن مرة وقالوا هو الجد، ماذا ابن مرة، نعم، ومن هنا يلتقي معه أبو بكر الصديق في مرة. ابن كعب وبعد ذلك ابن لؤي، وقالوا لؤي هو تصغير لأي وهو الثور الوحشي. ابن غالب، ابن فهر، فهر قالوا أنه كان كريما في قومه، وقالوا أنه هو قريش، فهر هو قريش، ومنهم من يجعل قريش هو النضر، فابن مالك ابن النضر، قالوا النضر هو قريش، والنضر هو الذهب الأحمر في لغة العرب، فمن كان ولده أي ولد النضر فهو قرشي، ومن لم يكن من والده فليس بقرشي. على كل حال هم اختلفوا، منهم من يرى أنه فهر أي الذين هم من ولد قريش، أي بمعنى أن فهر هو قريش، ومنهم من يجعل النضر هو قريش. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، وكان هذا إلياس يعني ذكروا أنه كان رجلا حكيما في قومه. ابن مضر وكان أيضا رجلا جميلا في قومه، والمضر بمعنى الأبيض. ابن نزار وكان أيضا يعني رجل صاحب رجاحة العقل، ونزار قالوا ما أخوذ من النزارة وهي القلة. ابن معد وقالوا أنه كان رجلا صاحب حروف وصاحب غارات. وابن من عدنان، وهنا يقف ماذا ما صح من سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، هنا يقف. أما حديث ابن عباس عندما قرأه إلى هنا وقال من هنا من ها هنا كذب النسابون، هذا لا يصح، بل حكم عليه العلماء بالوضع، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من العلماء. إذن هؤلاء هم الجدودة وهم سادة في قومهم وقادة، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وهو أشرف الأنساب. وكما ذكرت لكم أما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وهي أيضا كذلك تلتقي مع سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتجتمع هي وزوجها عبد الله في كلاب. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشرف الأنساب، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد المنبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام، أو قال للناس لما بلغه ما بلغ، قال من أنا؟ تقول للناس من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله، فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، هو أبو القاسم وهو محمد وهو أحمد وهو الماحي الذي يمحى به

وهو العاقب الذي ما بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على قدميه، وهو المقفي، وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن بعض العلماء ذكر قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الله في القرآن رسولا، وسماه نبيا، وسماه أميا، وسماه شاهدا مبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكذلك رؤوفا ورحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا عليه الصلاة والسلام. فجميع قبائل العرب لا سيما التي في الحجاز، قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري عند قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: لم يكن بطن من بطون قريش من بطون قريش إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام نسب يتصل بهم. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لأن بعضهم قد يطعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، ولا يدري هذا المسكين أن الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أذية له، وأن هذا كفر، وأن قائله حلال الدم بإجماع أهل العلم. من طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سبه أو شتمه أو استنقصه، هذا بإجماع العلماء كفر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، سواء استحل هذا أو لم يستحله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند قول الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى أن قال أي الله عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال شيخ الإسلام عند هذه الآية: ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافرا عدوا لله، عدوا لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل منهما في حد. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله عندما جاء إلى قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس ذكر بعض الروايات المكذوبة التي لا تصح، وهذه الروايات قد يكون بعضها ذكر في كتب السير لا سيما الكتب المطولات، وهم يسوقون الأسانيد، فيسندون، ومن أحال أو من أسند فقد أحال، فيذكرون بعض الروايات من هذه الروايات الباطلة التي يعني اتخذها المغرضون غرضا لهم حتى يطعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكتبوا ما كتبوا من تلكم الروايات، يقولون أن عبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جده عبد المطلب، يقولون كذلك أن جده عبد المطلب وأباه عبد الله تزوجا في يوم واحد. عبد الله تزوج بآمنة، وعبد المطلب تزوج بهالة، امرأة يقال لها هالة، فحملت آمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة، ومات أبوه وأمه حامل به. أما عبد المطلب عندما تزوج هالة أنجبت له حمزة رضي الله عنه، فبعد ذلك بعد أن أنجبت له حمزة، وحمزة معروف أنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، مما يدل على أن الحمل بمحمد عليه الصلاة والسلام وولادته جاءت بعد الحمل بحمزة وولادته بأربع سنوات. قالوا: وعبد الله مات بعد زواجه بآمنة بأشهر، فاتهموا آمنة أنها أتت بمحمد عليه الصلاة والسلام بمدة
طويلة من موت عبد الله. أعوذ بالله من هذا الكفر الذي لا يشك عاقل ولا مسلم أنه كفر، لأنه يؤدي إلى الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي نسبه. ولهذا قد نقل الإجماع يعني أكثر من عالم من علماء أهل السنة، وعلى رأسهم ابن القاسم وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وكذلك القاضي عياض، كل هؤلاء نقلوا أن من طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو استنقصه فإنه ماذا؟ كافر بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول القاضي عياض كما في كتابه الشفاء، قال: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى توقيره واحترامه، ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه، أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. لهذا يقول الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وكلام أهل العلم كثير في هذا الباب، أي من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو من سبه أو من طعن فيه فهذه عاقبته. لهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تشتمه وتسبه، فأخذ هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الضرير أخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها وقتلها. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له من شأن هذه المرأة جمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الأعمى يتخطى الناس، يعني الرسول يطلب من الناس أن الذي قتل هذه المرأة يخرج ويقول: أنا قتلتها ولمن قتلها. فخرج هذا الأعمى يتخطى الناس فقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها. فقال له: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ثم بعد ذلك قتلتها. فقال له النبي عليه السلام بعد أن سمع منه ما سمع قام عليه الصلاة والسلام وقال للناس: اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر، بمعنى أن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام صوبه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، وجعل دم هذه المرأة هدر، جعل دمها هدر. بعد ذلك معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ولد أو الذي كان نسبه نسبا شريفا، جاء في صحيح البخاري عنه من حديث أبي هريرة أنه قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي رواية: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني ما كان يفتخر عليه الصلاة والسلام، ما كان يفتخر. لهذا نقول معرفة الشخص لنسبه هي نعمة، نعمة من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يشاء أن تكون أنت ولد فلان ابن فلان الفلاني، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن لا يجوز للمسلم أن يفتخر وأن يتعالى على الناس بنسبه. النسب فيه نعمة تستحق الشكر لا الفقر. ولهذا قال الرسول: ولا فخر، كما جاء عند ابن ماجه وعند ابن حبان. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال لتعارفوا ولم يقل لتتفاخروا وتعاظموا، لأن هذا لا يجوز. الميزان

وضعه الله عز وجل هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا العصبية الجاهلية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر منها، فكان يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وهكذا. وكان يقول: من قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، يعني موته موتة جاهلية لا قيمة لها. لهذا الواجب أن ننبذ هذه العصبية الجاهلية التي تجعل الناس طبقات، وتجعل هذه الطبقات فيها امتيازات، بمعنى أن هذا فلان ابن فلان الفلاني فله ما له، وذاك الحقير الذي هو من قبيلة حقيرة لا قيمة له وإن كان صالحا وإن كان تقيا أبدا، بل الأساس هو التفاضل. الأساس التفاضل هو التقوى والعمل الصالح. لهذا لما سرقت تلكم المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، جاءوا إلى أسامة بن زيد، جاء أهلها فكلموه وقالوا له: نحن نريد منك يا أسامة أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لا أراك يا أسامة تكلمني في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام وخطب الناس فقال لهم: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا أو قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، قطع يد المخزومية عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الحكمة؟ لو قال قائل: ما هي الحكمة من أن الله تبارك وتعالى جعل نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنساب ومن أعظم هذه الأنساب؟ الحكمة حتى لا يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، بمعنى أنه يعني نسبه ليس شريفا. لو كان كذلك لقالوا إنما جاء فقط يدعي النبوة كذبا وزورا من أجل أن يرفع نسبه. لهذا الله عز وجل جعله من أحسن الأنساب، بل من أشرفها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل دائما تبعث في أفضل الأنساب وفي أشرفها. لهذا قد ذكرت لكم حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان فقال له: كيف نسبه فيكم؟ بعد أن ماذا قال له: هو فينا ذو نسب. بعد ذلك قال له سفيان، قال له هرقل: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. لهذا قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الحكمة حتى لا يزعم الزاعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، هو ذو نسب لا يحتاج إلى ذلك. وهناك أمور كثيرة نجد أن الله تبارك وتعالى جعل فيها الحكم العظيمة، وهي تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلكم أن الله تبارك وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمي. ما هي الحكمة من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ؟ ما هي الحكمة؟ لهذا الحكمة ذكرت في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الله عز وجل في هذه الآية بمعنى أننا أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد، وأنت لبثت في قومك ولبثت في مكة عند هؤلاء الناس عمر طويل، وأنت لا تقرأ ولا تحسن الكتابة، بل كل واحد من قومك ومن غيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. هكذا كانت صفته عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن ذكر في الكتب السابقة أنه أمي. فالله عندما قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت يا محمد يا رسول الله تحسن الكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقولون إنما تعلم هذا من الكتب التي قد سبقت، لأنه يكتب ويقرأ. لكن لما كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب سد عليهم الباب، فما استطاعوا أن يحتجوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهم يقرؤون هذا القرآن العظيم الذي فيه

عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا كان يقرأ، وكانت المعجزة تكمن في هذا. إذن هذه هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، من كونه لا يكتب، من كونه من أفضل، يعني بعث من أفضل الأنساب، كذلك لا يورث. لماذا لا يورث عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة؟ قالوا حتى لا يقول الناس ولا يقول الزاعمون ويزعم الزاعمون أنه إنما جاء ليجمع المال لورثته. ها هو لا يورث ولا يعطى شيء لأولاده ولذريته من هذا المال، فهم لا تجوز لهم كذلك ماذا؟ يعني هذا الميراث. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ما ترك، وأخذ أبو بكر الصديق ما تركه إلى بيت مال المسلمين. هذه من الحكمة، حتى لا يطعن في ماذا؟ في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب بأنه جاء يجمع الأموال. حتى في يتمه، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما ومات أبوه وهو في بطن أمه؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ كذلك ذكروا أن الحكمة حتى لا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقى هذا، أي ادعاء النبوة، بإرشادات من أبيه أو بإرشادات من جده، كلهم ماتوا، حتى أمه ماتت. إذن سد عليهم الباب. كل هذا لحكم بالغة كتبها أو ماذا علمها الله عز وجل فجعلها وشرعها في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا نسبه وعرفنا أنه من نسب شريف وتكلمنا عن أجداده. بقي أن الذين طعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذه الرواية التي ذكرها ابن سعد في الطبقات، وكذلك ذكرها الحاكم في كتابه المستدرك. ذكرت أن هذا مكذوب، أي هذه الروايات لا تصح، كبعضها جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متروك في الحديث، ومنهم من كذبه، إلا في باب المغازي فإن له باب آخر وله تفصيل آخر. على كل حال، كفار قريش وهم الذين كفروا بالله ورسوله وعبدوا الأصنام كانوا لا يطعنون في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وما تجرؤوا أبدا أن يطعنوا في نسبه، بل كانوا يعترفون ويقرون بنسبه الشريف، وقد مر معنا حديث رقم. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما جاء وقال لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما قضاه أو ما قضى هذا ما قضى هذا ما قضاه أو هذا ما قضى عليه هذا ما قضى عليه محمد هذا ما قضى عليه رسول الله في أول الأمر، قال هذا ما قضى عليه رسول الله. فقام اعترض سهيل بن عمرو وقال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلنا، اكتب محمد ابن عبد الله. انظروا، عمرو بن سهيل مع أنه في تلك الحالة كان كافرا إلا أنه يقر ويعرف ويعلم يقينا أن محمد هو ابن عبد الله، فما بال هؤلاء الآن الذين ظهروا في هذه الأزمنة المتأخرة من النصارى والمستشرقين وأعداء الدين يريدون أن ماذا؟ أن يجعلوا في عقول الناس أو أن يقولوا للناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هو ابن عبد الله. هذا كفر، هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويجعله حلال الدم. على كل حال، انتهينا إن شاء الله من نسبه. أتطرق الآن إلى مولده عليه الصلاة والسلام. من المسلم به عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. إذن هو ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وعام الفيل كما هو معروف يعني حينما جاء أبرهة الأشرم وأراد أن يهد الكعبة سمي ذاك العام بعام الفيل، وأنزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا جاء عن ابن عباس عند البيهقي وعند غيره أنه قال ذلك، بمعنى قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. وجاء من حديث قيس بن مخرمة عند الحاكم وعند غيره بإسناد صحيح أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. إذن

خلاف، هو شيء مجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في عام الفيل، لكن اختلفوا في تاريخ يوم الولادة، فمنهم من قال، وهي أشهر الأقوال وعليه جماهير أهل العلم، أنه في 12 من ربيع الأول من عام الفيل، في 12 من ربيع الأول وعليه جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول بل هو في 8 من ربيع الأول. والذين ذهبوا إلى أنه في 12 هم جمهور أهل العلم، استدلوا بأحاديث أكثرها بل كلها لا يصح منها شيء، الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12. وبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه ولد في 8 استدلوا بأثر صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله، وهو تابعي جليل وأبوه صحابي جليل جبير بن مطعم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 8 من ربيع الأول. وعلى كل حال، قلنا في 8 أو قلنا في 12 لا أحكام يعني تتعلق بهذا، وإن كان القول بأن محمد بن جبير هو تابعي لعله أعلم بهذا من غيره. هل حصلت أمور حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأمور التي حصلت؟ تجد في كتب السيرة يذكرون كثير من الأمور التي حصلت ويقولون أنها من إرهاصات الولادة، يعني مثل ذلك ذكر ارتجاف الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران، نيران المجوس قالوا أنها خمدت، وذكروا أشياء كثيرة أكثرها لا يصح، بل لا يصح فيها شيء إلا الشيء اليسير الذي جاء في بعض الأحاديث الحسنة، يعني مثلا حديث حسنه العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو عند ابن إسحاق في السيرة جاء بأسانيد صحيحة صححها الذهبي صححها كذلك الألباني وغيرهم من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام، يعني هذه الرؤية أنه خرج منها نور حين الولادة أو قبل أن تلد به عليه الصلاة والسلام، وهذا النور أضاءت له قصور الشام. وجاءت في بعض الروايات أيضا عند ابن إسحاق وغيره بأسانيد حسنة أن اليهود كانوا يبشرون، أو بالأصح كانوا يخبرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج، فجاء عن حسان بن ثابت قال: كنت ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم، يعني على حصن من حصون اليهود بيثرب في المدينة، فقال: يا معشر يهود، يقول هذا اليهودي، يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه اليهود قالوا له: ويلك، ما لك؟ فقال: لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، يعني هذا الذي قد قرأناه في كتبنا أنه سيخرج واسمه أحمد، ها هو الآن سيخرج وطلع نجمه. وجاء أيضا من حديث زيد بن عمرو بن نفيل بإسناد حسن أيضا عند أبي نعيم في الدلائل أنه قال: ماذا قال لي؟ يقول هو: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. إذن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم، وولد في هذا العام يوم الاثنين من عام الفيل، وكان إلا أن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ في تاريخ وفاة والده، متى توفي والده، وهل هو في بطن أمه، يعني لما مات أبوه هل كان حملا أو أنه قد ولدته أمه. أكثر أهل العلم هو الصحيح أنه كان حملا في بطن أمه، توفي أبوه وهو ما زال في بطن أمه، ألم يجدك يتيما فآوى. وعلى هذا كثير من أهل العلم المحققين كالإمام الذهبي وابن كثير، وذكر ذلك ابن سعد وغيرهم من أهل العلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، والمشهور أنه ولد بمكة، يعني بعد ذلك أبوه، متى توفي أبوه؟ قالوا كانت وفاة والده بالمدينة، توفي بالمدينة عندما زار أخواله بني عدي بن النجار، وأرسله والده عبد المطلب ليشتري بعض الأغراض ويشتري التمر، قالوا أنه مات هناك والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. بعد ذلك مات أبوه، ولدته أمه، وظل في رعاية أمه آمنة.

0: وكفالة جده عبد المطلب. وهذا متى؟ بعد أن ذهبت به أمه إلى بني سعد، حينما بلغ من العمر 6 سنين توفيت أمه. قبل ذلك كان عند بني سعد وفي بادية بني سعد، وقد أرضعته حليمة السعدية، هذه المرأة التي هي بنت أبي ذؤيب السعدية. هذه المرأة هي التي اشتهر في كتب المغازي وفي كتب السير أنها هي التي أرضعته وأخذته معها إلى بادية قومها، فأقام معها نحو 4 سنين. 4 سنين ثم بعد ذلك ردته إلى أمه. قالوا السبب في ردها أو بماذا في كونها ردته إلى أمه، حينما حصلت حادثة شق الصدر، بعدها ردت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه. لكن ما هي قصة هذه المرأة السعدية؟ هي أقامت على رضاعته في بادية بني سعد. وإن كان الحديث المشهور الطويل في ذكر قصة هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما حلت من البركة على قومها بحلول النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الجوع والجفاف قد ارتفع، هذا الحديث الطويل حديث مشهور ذكره ابن إسحاق وكذلك ابن هشام في السيرة، إلا أن عند التحقيق والنظر في إسناده تجده لا يصح، حديث ضعيف. لكن كون هذه المرأة هي التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا خلاف فيه، وكونه ارتضع عند بني سعد هذا أيضا لا خلاف فيه، سيأتي معنا ما يدل على ذلك. لكن الحديث الطويل وما حصل فيه حديث ضعيف لا يصح. إذن ارتضع النبي عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وحصلت له عليه الصلاة والسلام القصة المشهورة، وهي قصة حادثة الصدر وشق الصدر. هذه الحادثة إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عنها، وسنتكلم أيضا عن عمره عليه الصلاة والسلام حين حصلت له هذه الحادثة العظيمة، وهي حادثة شق الصدر. بعد أن حصلت له هذه الحادثة قامت حليمة السعدية وأرجعته إلى أمه، فبقي مع أمه إلى 6 سنوات، أي عمره كان 6 سنوات، ثم توفيت هذه المرأة وانتقلت كفالته إلى جده، ثم توفي جده وسيأتي معنا وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. إذن بهذا القدر نكتفي، ولعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شق الصدر وعن كفالة جده له، وكذلك عن رحلته إلى الشام. وصلى اللهم على محمد وعلى آله.
1: الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع قباء بالمدينة النبوية في اليوم 30.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عام 47 و400 هجرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحانه وتعالى.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك لإلقاء الضوء كما يقال على موضوع في غاية من الأهمية، على موضوع في غاية من الأهمية ولمسيس الحاجة إليه لكل فرد من أفراد الأمة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولا شك أن التفريط في هذا الأصل العظيم والذي هو عنوان المحاضرة والمعني ببيان مكانة ومنزلة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم، أقول إن التفريط في هذا الأصل وهذا الثابت من ثوابت أهل العلم والسنة والإيمان، أن التفريط فيه من أسباب ما طرأ على الأمة من النقص والضعف والهوان، وكما قلت هو ثابت من ثوابت الشريعة المطهرة ومعلم من معالم الدين المبارك. لذا لا تسل عن الفوضى المصاحبة عن الفوضى المصاحبة للتفريط في هذا الأصل وهذا الثابت، فوضى علمية وفوضى عملية، كل هذا بسبب الإضاعة لهذا المعلم العظيم. ولم يكتفى بالتفريط فيه، بل والنيل من حملته ودعاته الحاملين له بحق وصدق. ومما يظهر هذا الأمر ما جرى من مناظرة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج في مناظرته الشهيرة المشهورة الصحيحة التي أخرجها جمع من أهل العلم كالحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وغيرهما بإسناد صحيح. وكان مما قاله رضي الله تعالى عنه لما لقيهم وهم مجتمعون بحرورا، قال مما أورده عليكم أن قالوا له ما جاء بك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، لأبلغكم ما يقولون، فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فأراد رضي الله تعالى عنه بهذا القول أن يثبت أن هؤلاء الخوارج المجتمعين لهذه الجريمة النكراء وهو قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم مخالفون لأهل العلم والإيمان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يدل على هذه المخالفة

الظاهرة لو كانوا يعلمون ويفقهون أنه ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أعلم الناس في ذلكم الزمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا دليل على الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم والخروج عن سبيل المؤمنين المأمور باتباعه، ولا شك أن هذا حق ظاهر. ذلك أن من أعظم ومن أعلم علامات أهل الأهواء مفارقتهم لأهل الحق، ومفارقة أهل الحق في الحقيقة هي مفارقة للحق، هي مفارقة للحق. لذا جرت هذه المحاضرة للتذكير بهذا الأمر العظيم في هذا الوقت من الزمان لما ذكرت آنفا مسيس الحاجة إليه، وأدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في ذكر فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله المطهرة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية تذكير بجملة من أقوال الأئمة في مدح العلم وأهل العلم والذم ضد ذلك. والثالث من النقاط: من هم العلماء الذين جاءت فيهم هذه النصوص وغيرها مما سيرد، وما هي صفاتهم؟ الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وضرورته. وأما الأخيرة فالخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فمن الله العون والتسديد أقول: أما النقطة الأولى في بيان فضل العلماء ومكانتهم في الشرع المطهر، أقول إن مما يدركه المتأمل بحق في نصوص الكتاب والسنة المطهرة أن هذه النصوص المباركة تتابعت على إظهار فضل العلم وعلى علو مكانة ومنزلة حملته بحق. ويعزز هذا التتابع ما قاله أئمة العلم في هذا الباب مما يبين هذا الأمر ويوضحه. فمن النصوص من كتاب الله جل وعلا قوله عز في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة الفقيه القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا قوله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم

جعل من أجلها أي من أجل النعم أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم وعلمه ما لم يكن يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعز وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. علق الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء على هذه الآيات المباركات فقال هذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم أي يقتدي الخلق بهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعض من الآيات والآيات في الذكر الحكيم كثيرة كما قلت أولا لمن تأمل النصوص في الكتاب والسنة. وأتمم القول ببعض النصوص الواردة من السنة النبوية المباركة. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. انتهى كلامه. ويقول العلامة النووي في شرح مسلم فيه أي في الحديث فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. انتهى. أي إلى تحقيق تقوى الله تعالى وهو فعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي والزواجر. ومنها أعني من نصوص السنة ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة هذا أي الحديث يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم. وهي حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس كم سيحصل من الخير والخيرات والنفع والبركات شيء لا يحصيه إلا الله جل في علاه. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت أي شربت من القدح حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري في الرؤيا
ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا أي الصحابة الذين حدثهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أولته يا رسول الله، بما أولت هذه الرؤيا؟ قال العلم. ما هو العلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ناقلا عن العلامة ابن المنير قال: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك وناهيك بذلك. وقال أعني ابن حجر رحمه الله في موطن آخر: وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص كثيرة جدا في السنة المباركة، والمراد في هذا المقام التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أما النقطة الثانية في ذكر جملة من أقوال أهل العلم في مدح العلم وأهله وذم ضده، أقول بارك الله فيك: المقام لا يتسع، كما لا يخفى على الجميع، أن أذكر كل ما ذكر أو أغلب ما ذكر أو أكثر ما ذكر أو نصف أو ثلث أو ربع ما ذكر، فهي أكثر من أن تحصى وأن تعد. حسبي في هذا المقام التذكير كما مر من هذه الأقوال ما ذكره العلامة الحافظ أبو زكريا النووي في مقدمة المجموع في شرح المهذب، ذكر أثرا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، أي إذا نسب إلى أهل العلم. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، من هو فيه. ومن الأقوال ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض في باب تعليم الفرائض، أورد أثر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري معلقا وشارحا: يعني الذين يتكلمون بالظن، يريد لا يتكلمون بالعلم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عدة أوجه في بيان معنى أثر عقبة، ثم قال: وقيل مراده تعلموا أي قبل اندراس العلم، أي ذهاب العلم، قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم، أي لا يستند كلامه إلى علم شرعي. انتهى. والمراد بالعلم العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا هو العلم المبني على الوحيين الشريفين بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأقوال ما أورده وأسنده أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل ميمون.

ابن مهران أنه قال: العلماء هم ضالتي في كل بلدة، هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي، ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، في مجالسة العلماء. ويقول الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، بمعنى أن الموازين تنقلب، فيتكلم أهل الجهل ويظن الناس أنهم أهل علم، وأما العلم فلا يكون له مكانا ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. ومن الأقوال قول الإمام المبجل شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي فيما أسنده عنه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي، أن الإمام الشافعي قال: من أراد الدين فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر من المفتاح أيضا: العالم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العامل به، العالم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد، أطوع في أهل الأرض من كل أحد، فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، إلى أن قال: ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام من السابقين السالفين كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء. وها نحن نقرأ بعض أقوالهم أو ننقل بعض ماذا مقالاتهم: وهم في العالمين كأنهم أحياء، كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا أو لم يفقدوا منهم إلا صورهم، لم يفقد الناس من هؤلاء الأئمة إلا صورهم لأنهم تحت التراب، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا، هذه هي الحياة حقا. انتهى.

وقال في موضع آخر منه: كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم، فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. وقال رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وتأمل هذا الكلام ودقق فيه، ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع، ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذه الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة. فشارب أي أقسام الناس: فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو عليه الصلاة والسلام والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها. فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأقوال أيضا قول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، إلى أن قال: فلا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات، إلى أن قال: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، وقع الناس في الضلال. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذه جملة من الأقوال تشحذ الهمة لتحصيل العلم والسير على طريقة أهله في تتبعه وإحكامه وضبطه وإتقانه وأخذه من حملته صدقا وحقا. وإلا كما قلت، فالنصوص المنقولة عنهم أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. النقطة الثالثة، وهي: من هم العلماء وما هي صفاتهم؟ لتعلم بارك الله فيك أنه ليس كل من تظاهر بالعلم

وتحذلق فيه كان من أهله حقا. ولا كل من تصدر على شاشات التلفزة أو غيرها من أوجه ماذا؟ النقل والبث والتسجيل وغير ذلك، ليس كل من جلس وتكلم وهذا كان من أهل العلم حقا. ودعاته صدقا، فثمة ميزان لا يطيش يعرف به الصادق من الدعي. الصادق في العلم الذي هو من أهله وحملته ممن هو دعي جاهل جهول تقمص قميصا ليس هو ماذا من ثوبه ولا هو من أهله. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات للعالم المتحقق بالعلم أمارات، يعني أمارات يعرف بها أنه من أهل العلم المتحققين بالعلم. للعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم، العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. فاقد الشيء لا يعطيه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا بارك الله فيكم، ليس كل من ادعى ذلك كان، لا بد أن يتطابق العلم مع العمل أو أن يتطابق العمل مع العلم. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، وهو المراد به أنه لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. والثانية من العلامات أن يكون ممن رباه الشيوخ، أن يكون ممن رباه الشيوخ، أي أخذ عنهم وتلقى من أفواههم وثنى الركب عندهم وتحمل ذل التعلم ساعة. قال: ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، هكذا كانوا يجلسون إلى أهل العلم ويأخذون عنهم ويلازمون. وهكذا بارك الله فيكم، هذا الأمر ظاهر في من تأمل سيرة أئمة العلم من سلف الأمة الصالح. قال: فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان، كائنا ما كان، يطبقون ما جاء عنه وما ورد إليهم من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى أي وجه صدر، والمراد ما لم يكن خاصا به عليه الصلاة والسلام، فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا ثم عملوا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حمى كمالها، وإنما

ذلك كيف وصلوا إلى هذا بكثرة الملازمة وشدة المثابرة، وشدة ماذا؟ المثابرة. ثم ذكر قال: تأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. ثم ذكر تتمة الحوار والقصة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، أعني صلح الحديبية، وما جرى فيها من حوار، وما جرى من حوار بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علق فقال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال. سأل واستفسر وأورد حتى لاح البرهان للعيان، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. هذا الطريق هو أصل لمن بعده، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، التزموا ذلك كما التزم الصحابة رضي الله عنهم، حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة أي منحرفة عن الحق، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة، إن كان فرقة أو أحدا، إلا وهو مفارق لهذا الوصف، إن كانت جماعة أو كان شخصا، كما ذكرنا أولا قول ابن عباس: الخوارج ليس فيكم منهم أحد. ثالثة العلامات والأمارات: الاقتداء بمن أخذ عنه، والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء التابعين بالصحابة رضي الله عنهم، وهكذا في كل قرن، هكذا في كل قرن، كل يقتدي بمن سبقه من أئمة الهدى والدين، إلى أن قال: فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث، أي وقع، دليل على أمر حدث عند التارك، أصله اتباع الهوى، اتباع ماذا؟ الهوى. فلما اتبع هواه أضله الله، وقد يكون عنده شيء من ماذا؟ من العلم. لذا انتهى كلامه، أقول لذا لم يكن وصف أحد بالعلم أو أنه عالم يتعاطى هذا الأمر كل أحد ويحاول أن يتظاهر به أمام الخلائق، فلا، ليس هذا مسلك أئمة الدين والهدى، ولا هي طريقتهم، ولا هو منهاجهم، ولا هو تعليمهم.

يقول العلامة الشاطبي أيضا في الاعتصام وهو يتكلم عن علامات أهل البدع، ومنها اتباعهم للهوى، ودلل على ذلك وقال ثم قال: قد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فكل واحد عالم بنفسه. اتخذوهم جهالا فتصدروا، فكل واحد عالم بنفسه. هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ هل سأل نفسه هذا؟ هل بلغ مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ ما راجعت نفسك؟ هل كلامي صحيح أم لا؟ هل أفتيت بعلم أم لا؟ أم بجهالات وقيالات ومنامات وتصورات؟ أم هو على شك فيه؟ كل هذه سؤالات يجب أن ترد على من ادعى أنه ماذا؟ عالم بنفسه. ثم قال: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. انتهى. إذن أمران: أن يشهد له أهل العلم بذلك، والثاني أن يعلم من نفسه أنه أهل لما شهد به له ذلك ماذا؟ العالم. انتهى المراد. قد يقال عن فلان من الناس أنه كذا وأنه كذا، ولكنه في الحقيقة هو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك، فما أغنت عنه هذه الشهادة شيئا. ما صفات أهل العلم الذين ذكرنا وهذه معالمهم؟ فقد أبانها وكشف عنها الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فقال مبينا صفات العلماء بحق، قال: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، والمراد بها العلم، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل،

الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمراد في المعروف، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. أقول اللهم آمين. هذه صفات أهل العلم رحمهم الله أجمعين. النقطة الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى العلماء، وبخاصة عند ورود النوازل والفتن. أقول إن المتتبع لما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما ورد عن علماء الإسلام في هذا الباب كثير، أعني الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، وبالذات عند نزول ماذا؟ النوازل والفتن والقلاقل. لأن الرجوع إلى أهل العلم والتلقي عنهم، تلقي العلم كما مر أصل لا شك فيه، وهو باب أخذ العلم، باب أخذ ماذا؟ العلم عن أهله. ومما يتناوله التلقي للعلم عن أهله الرجوع إلى العالم إذا ما أشكل أمر في مسألة الدرس أو نحوها أو غيرها، إذن هو محل ماذا؟ سؤال ورجوع واستفسار لإزالة إشكال أو نحو هذا مما يستغلق ومما يحتاجه المرء في أمر دينه ودنياه، وهم على في هذا متبعون، أعني العامة وطلبة العلم متبعون لقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. أسند الإمام ابن المنذر في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولو الفقه في الدين والعقل. وأسند عن قتادة أنه قال: أي علماؤهم. وفي قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الإمام السمعاني في التفسير:

يعني في تفسيره أراد به العلماء، قيل أنه أراد به العلماء، يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، يعني عن أن يظهر للعامة، وما ينبغي أن يفشى. انتهى. يعني أن الأمر راجع إلى تقدير من؟ أهل العلم بشرع الله المطهر. ولما كانت الأمثلة كثيرة في هذا الباب أذكر أربعة منها فقط. من هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر أو من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أو أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتطلبون أو يطلبونه. قال: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر له: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بحديث عن أبيه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى أنهما لما ظهر هذا الأمر النشاذ والقول الشاذ أوكل الأمر إلى أهل العلم وبحثا من يسأل أو من يسأل عنه، وطلبوا من ذلك أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم من أعلم الخلق بالحق، فوفق الله لهما ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ظاهر في الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يجد وينزل. نعم، وهو ظاهر الدلالة في هذا كما هو بين. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن بن الحارث أخبر مروان أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لما سمع مروان من أبي بكر هذا

حديث أبيه قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله أي عليك لتقرعن بها أبا هريرة تسمعه. ومروان يومئذ كان على المدينة، كان حاكما على المدينة وواليا عليها، فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن أن يقوله. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال كذلك، يقول أبو هريرة قال كذلك حدثني الفضل بن العباس، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهن أعلم، وهن أعلم. قال ابن حجر في الفتح فيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، انتهى كلامه. من الأمثلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو الخضر أو خضر، تنازع قال فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، يعني تجادلنا بعلم، تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، يقول فقال ابن عباس لأبي موسى هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال، فذكر الحديث. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا يريد المخاصمة، وفيه الرجوع إلى أهل العلم، إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه كما هو حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ولا يقنع بما عنده كما فعل موسى عليه السلام. المثال الرابع ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني حين الجماع، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل.

صار بينهما هذا الاختلاف. قال: فقال أبو موسى لما سمع هذا منهما أو منهم، قال: أنا أشفيكم من ذلك، أنا أشفيكم من ذلك، أي من هذا التنازع الذي جرى. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها، قال: فأذن لي فقلت: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، أستحي من طرحه. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال: فقلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. انتهى. والشاهد منه أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه سعى في شفاء هذا الأمر، ولا شك أن الجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فرجع إلى من عنده علم في هذا وسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال العلامة النووي في شرح مسلم معلقا على قوله: على الخبير سقط، فيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. الفضلاء يريد من أهل العلم، انتهى المراد. وغيرها كما قلت من الأمثلة كثير في سؤالات أهل العلم والاستفسار والرجوع إليهم عند النوازل وعند المدلهمات. وآخر النقاط الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ الإمام البخاري في الصحيح. قال العلامة القرطبي في المفهم في شرح مسلم، شرح تلخيص مسلم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء، بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. ولا شك أيها الإخوة أنه من المسلمات أنه إذا انتشر الجهل فإنه يعمل بالجهل، وإذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح. ولهذا قال القرطبي أيضا: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به، فذهب العلم والعمل، أي ذهب العلم الصحيح والعمل بالعلم الصحيح، انتهى. ومن جميل ما قاله ونقله العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تعليقا على هذا الحديث، قال: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، تأملوه، فإنه يدل على أن الناس

0: أو على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، يريد أهل العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات الأمة حملته حقا وصدقا، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمنا غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فأضل وأضل. انتهى كلامه. وأختم بكلمة رائعة ورائقة للإمام ابن القيم رحمه الله، تبين مدى حاجة الناس إلى العلم الصحيح وإلى أخذه من أهله، وهذا يدل على مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم. وحاجة الناس إلى هذا العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي يتناولونه، بل وإلى النفس الذي يتنفسونه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم، إلى أن قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، أن ينقطع، لأنه قد تصبح السيول الجارفة والمغرقة. قال: فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس. بعدد ماذا؟ الأنفاس. ولا يزيده، يعني كلما أكثرت منه ولا يزيده كثرة، لا يزيد القلب كثرة من العلم، لا يزيده كثرة إلا صلاحا ونفعا. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على نبينا محمد. والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع في درس الدرس الثاني الذي هو درس مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وقد قدمنا في الأسبوع الماضي مقدمة تتعلق بالإعراب والبناء وحكم كل منهما، وقلنا بأننا سنحاول أن نجعل طرفا من الوقت في الأسئلة، ولكن إن شاء الله أن الظن الحسن بكم حفظكم الله أنكم تذاكرون. ونصيحتي قبل أن أبدأ لإخواني أن طالب العلم يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وهذا كررناه لأنه من أنفع النصائح في طلب العلم فيما نرى والله أعلم، أنك تقبل على الكتاب الذي تدرسه لتفهمه لا لتنظر إلى المزيد عليه. والعلماء الذين صنفوا المتون المختصرة لن يعجزوا على أن يجعلوا

كلها مطولة، فلن نأتي بما يزيد على مباحث الأجرومية لأنها هي مراد المصنف وقد ذكر فيها جمهور مسائل النحو، لكننا نريد أن نفهمها. ومن نظر في أول شروح هذه أو من أوائل شروح هذا المتن ألا وهو شرح المكودي أو المكودي رأى أنه سلك هذا المسلك، وكذلك يعتني بالدرس الذي يحضره لأنه أنفع له، لأنه أنفع له كطالب علم. ابن آج الروم رحمه الله تعالى كغيره من النحويين في كتبهم المختصرة والمتوسطة والمطولة بدأ بالكلام عن الكلام، فمن النحويين من يبدأ بالكلام لأنه هو التركيب الذي عليه مدار النحو، ومنهم من يبدأ بالكلمة لأن الكل لا يعرف إلا بمعرفة جزئه، فحيثما رأيت في كتب النحو مختصرها ومتوسطها ومطولها رأيت أنهم يبدأون بالكلام على هذا المبحث. لماذا؟ لأنه هو الذي عليه مدار علم النحو، يعني أن مدار علم النحو على الكلام، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه. فابن آج الروم رحمه الله تعالى بدأ كما بدأ غيره. إذا نظرت إلى الألفية التي هي من تعتبر في الانتهاء في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، إذا نظرت إلى القطر بدأ بالكلمة، فمنهم من يبدأ بالكلام ومنهم من يبدأ بالكلمة، ولا إشكال في هذا. المهم الذي تدركه أنت أنهم يريدون منك أن تنتبه إلى أن علمهم مداره على الكلام، فلا بد إذن أن تتصور في ذهنك أن تعرف الكلام أولا، فيريدون أن يقولوا لك بأنك إذا لم تعرف الكلام بمعرفة حقيقته فإنك لن تعرف النحو، فيقطعونك من أول الطريق، فلا بد وأن تبدأ معهم بهذا الأمر. طبعا نعظم أن المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، والبسملة قد تكلمنا عليها وتكلم غيرنا في كثير من الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لفظ، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الماتر رحمه الله بدأ بتعريف الكلام، ولا بد أن نعلم أن الكتب المختصرة لا تلتزم ما يلتزمه المناطق من التعاريف المنضبطة التامة، وإنما مقصودهم في هذا هو التعليم. هذه تعريفات تعليمية تعلمك لا أنها حدود لا يتطرقها الخلل. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير على أن السلف رحمهم الله لم يكونوا يعتنون بهذا الأمر غاية الاعتناء. الشاهد أن المصنف رحمه الله بدأ لنا بتعريف الكلام، وضمن هذا التعريف أربعة شروط، فقال الكلام الذي عليه مدار علمنا نحن النحاة. يقول الكلام هو اللفظ، اللفظ فعل بمعنى مفعول، لفظ بمعنى ملفوظ، ومنه يقال خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله هذا مخلوق الله، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، مجرد لفظ. واللفظ أعم شيء يخرج من الفم، أعم من القول وأعم من الكلام وأعم من الكلم وأعم من الكلمة، اللفظ هو أعمها

وأوسعها، لأنه مجرد صوت، قد يكون صوت إنسان أو غير صوت إنسان، والحليم بالإشارة يفهم هذا اللفظ. إذن كلام النحوي لا بد وأن يكون لفظا. قال المركب، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، أو كلمة مع التقدير، ما تركب من كلمتين فأكثر أو كلمة مع التقدير. فإذا قلت من كلمتين هذا شيء معلوم، عندما أقول لك الله ربنا هاتان كلمتان أو ثلاث كلمات، وعندما أقول لك قم هذا أيضا مركب، لأن فاعل الفعل الذي هو المأمور ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا التركيب. فلا يشكل عليك أنه ليس مركبا على الحقيقة من كلمتين. فإذا قال لك النحوي أعرب قم، فلا تقل لا هذه كلمة واحدة، لا، بل هي بل هو عبارة عن كلمتين. وإذا كذلك إذا سألتك في باب التقدير أو غير التقدير، أين زيد، وفي جواب أين زيد قل دنف، لا تقول زيد دنف. فإذا قلت دنف علم النحوي أنك أخبرت عن مبتدأ محذوف زيد دنف، هذا مهم أنه لا يشكل عليك ذلك. الكلام هو اللفظ المركب، المركب هذا التركيب، والمراد أن يتركب من كلمتين كما سبق ذلك، أو من كلمة مع التقدير. ثم قال المفيد، المفيد هو هنا اسم فاعل من أفاد، والمراد بالمفيد أن يسكت المتكلم بحي على كلام، على كلام له معنى بحيث لا ينتظر السامع شيئا، لا ينتظر كلاما فوقه. فإذا قلت لك كما في المثال السابق الله ربنا، كان ذلك الكلام مفيدا. وغالب الكلام الذي لا، والكلام الذي لا يفيد أو الصوت أو اللفظ الذي لا يفيد يسمى الكلم، فلا يسمى كلاما عندهم، يسمى الكلم فلا يسمى كلاما عندهم. فإذا قالوا لك الكلام معنى أنه لا بد وأن تحصل به فائدة، هل هي تامة هل هي ناقصة، ليس هذا محل الكلام عليه. مفيد لا بد وأن تقع به فائدة، وليس شرطا أن تكون جديدة أو غير جديدة. فإذا قلت لك الله ربنا ومحمد نبينا علمت الفائدة القائمة في هذا الكلام، وهو الإخبار عن ربوبية الله والإخبار عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله المفيد. وقوله بالوضع الذي ينظر في شروح متقدمي هذا الكتاب أو متقدمي شراح هذا الكتاب كالمكودي وغيره، يجد أنهم يعرفون الوضع بالقصد، أي قصد المتكلم إلى الكلام. وبعض الشراح يعرف الكلام أو يعرف الوضع بأنه ما تواضع عليه العرب فصار موضوعا، وهذا فيه خلاف راجع إلى اللغة، هل هي موضوعة بمعنى أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية. فعلى القول بأنها توقيفية أو على القول بأنها اصطلاحية اصطلحوا عليها، فإنه يعرف الوضع بهذا المعنى، فيخرجون منه ما عدا اللغة العربية. وهذا يدل على ضعف هذا التعريف، لأن الإخراج للشيء لا يكون إلا بعد دخوله فيه، انتبهوا لهذا. ونقول لمن فسر الوضع بأنه لغة العرب بمعنى أنه يستفاد من هذا أنه يخرج منها الإنجليزية واللاتينية والفرنساوية وما أشبه ذلك،

وما أشبه ذلك من اللغات، نقول له هي لم تدخل فيها حتى تخرج منها، فلا مدخل لها فيها، وإنما قد يعرف الوضع أيضا بأنه ما تواضع عليه العرب في كلامهم، لكن لا نقول لإخراج غيره من اللغات. والتعريف بأنه القصد أيضا له وجاهته وقوته، لأن الكلام لا بد وأن يكون مقصودا، فأخرجوا كلام الهاذي والناسي والنائم والسكران ومن شاكلهم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. فكل كلام أفادك فإن الفائدة تدل على تركيبه، لأن غير المركب لا يفيد. وبعض هذه الألفاظ قد يستغنى عنها، لكن لا بد وأن نعلم أنه ليس من العلم أن نتوجه إلى المتون المختصرة بالنقد، هذا أمر. والأمر الثاني إلى أننا نبني عليها مذهبا في غاية يعني ينتهي إليه مذهب هذا العالم، لأنه قد يكون له من القول الشيء الآخر بسبب تطويل أو تفصيل. والأمر الثالث أنهم إنما أرادوا بهذه المتون المختصرة التسهيل والتقريب، لأن المتون المختصرة للأجانب عن العلم، لا الأجانب الفرنجي، لا الأجانب عن العلم الذي هو أجنبي عن العلم وليس من أهل هذا الفن، فيريدون أن يقربوا له المعنى. وإلا فإن بعض النحويين يقول الكلام يعني كلامنا لفظ مفيد، كما قال ابن مالك لفظ مفيد، فإذا أفاد كان مركبا، وإذا أفاد كان موضوعا بكلام العرب. هذا ما تضمنه تعريف المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. فإذا أردنا أن نطبق فإنما تقدم معنا فيه تطبيق لهذه القاعدة الأولى التي ذكرها. فإذا قلت كما سبق الله ربنا، هذا مركب، هذا كلام، لماذا؟ لأنه لفظ. والثاني لأنه لفظ لأنه مركب، والثالث لأنه مفيد، والرابع لأنه إما إذا قلنا موضوع بوضع العرب ومصطلح عليه أو ما توقفت عليه اللغة، أو قلنا إنه مقصود للمتكلم، ولا شك أن هذا مقصود بالنسبة للمتكلم، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا قلت الله، هذا مركب من ثلاث كلمات، الله هذه كلمة، رب هذه كلمة، ونا هذه كلمة، هذه كلمة، هذه ثلاث كلمات، وأفادت للسامع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أقسام هذا الكلام، إلى بيان القسمة العقلية التي لا مزيد عليها، وهي أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال وأقسامه، الضمير عائد إلى الكلام، وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. وهذه القسمة لا رابع لها، والشراح يقولون إن دليلها الاستقراء والتتبع، بمعنى أن النحويين المصنفين في هذا الباب تتبعوا كلام العربي جملته وتفصيله ونثره وشعره، فلم يجدوا أنهم قد خرجوا عن هذه القسمة أبدا. هذا قول جماهير النحويين، هناك خلافات لا

لا مدخل لنا فيها في هذا المقام. أقسامه أي الكلام الضمير عائد عليه ثلاثة، يعني أنه لا رابع لها، لأنهم عندما يطلقون هذه الأعداد يريدون بها الحصر وعدم الزيادة. يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وكل قسم من هذه الأقسام يدخل تحته أقسام كثيرة أو قليلة. فالحروف لها أقسام كثيرة، الأسماء لها أقسام كثيرة، الأفعال لها أقسام أيضا. قال هنا اسم، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، تقول مسجد وتقول مصلى وتقول منزل وتقول محمد، وكل هذه الأسماء اسم دل على، إذا دل على مسماه الذي وضع له فإنه يكون اسما. اسم وفعل، والفعل كما هو معلوم في أصل اللغة الحدث، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كما سيأتي معنا في أقسام الأفعال. دلت على معنى في نفسها، لا، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان الذي هو زمان التكلم الماضي أو المضارع أو الأمر الذي هو الاستقبال. هذا الفعل، وهو ثلاثة أنواع كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. والحرف، الحرف ما دل على معنى في غيره، ولهذا شرط له المصنف أن يكون قد جاء لمعنى، فقال حرف جاء لمعنى. لماذا قال جاء لمعنى؟ لأنه أراد أن يخرج حروف الهجاء التي يقع بها تركيب الكلمة، تركيب بناء الكلمة. زيد مركب من زاء ويا وداء، هذا تركيب هذه الكلمة، هذه حروف لكنها حروف لبنية الكلمة، لبنية الكلمة. والمصنف رحمه الله سيذكر بعض الحروف وبعض أقسامها وسيذكر الأفعال، فكما يقولون لا نسبق الأحداث. المهم هو أنك تعلم أن العرب لا يخرج كلامها عن هذه القسمة الثلاثية. الكلام الذي يتكلمون به الذي في لسان العرب وفي القاموس وفي مجمل اللغة وفي المعاجم وفي الأشعار وفي النذر، كل هذا الكلام لا يخرج إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا عرفت هذا فإنك تضبط الاسم من جهة علاماته، وتضبطه من جهة أحكامه الإعرابية، وبهذا تكون قد حصلت إن صح التعبير أو القزمة ثلث لغة العرب. ثم تأتي إلى الفعل وتحصره أيضا بعلاماته وبحكمه الإعرابي، وهذا الثلث. ثم تأتي إلى الحرف وتضبطه أيضا بعلاماته، وهي العلامة السلبية، وبحكمه الإعرابي، وبهذا تكون قد عرفت هذه المعاني أو هذه الذي عليها مدار كلام العرب. لا يخرج كلام العرب عن الاسم كل ما يتكلمون به أو الفعل أو الحرف، وقد يشتركان، قد تشترك جميعها وقد لا تشترك في الكلام. قد يتركب الكلام من اسمين أو من اسم وفعل، هذا الذي عليه جماهير النحاة، ولا يتركب من اسم وحرف ولا من فعل وحرف كما قاله بعضهم. هنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الكلام، انتقل إلى بيان أعظم فائدة مما تقدم

بل هو أعظم من كل ما تقدم، وهو بيان العلامات المميزة لكل واحد من هذه الأقسام، والشيء لا يتميز عن غيره إلا بمعرفة علامته. وهذه الطريقة أنفع للمتعلم من التعاريف وما يسمونه بالحدود. نأخذ شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولم ننتهي من جميع العلامات حتى علامات الاسم، لأنها أشياء قد ننتهي منها لأنها أشياء معروفة متكررة كما لا يخفى عليكم. يقول: فالاسم بدأ بعلامة الكلمة الأولى وهي الاسم، والذي هو أهم ما في الكلام وعليه مدار الكلام، والفعل والحرف بمثابة الخدم لبيان حقيقة الاسم، لأنه هو الذي تتوارد عليه المعاني ويقصد للمعرفة للتعرف عليه. فيقول: فالاسم يعرف بالخفض، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الجر أو الخفض. هنا كما ذكرت لك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان علامات الاسم، بماذا يعرف الاسم؟ قال: بالخفض. ومن هنا قال بعض العلماء، بعض الشراح وبعض المترجمين لابن آج الروم رحمه الله وبعض المتكلمين على هذه المقدمة، بأن المصنف رحمه الله كان كوفي المذهب، وهذا القول لمجرد هذا المعنى فيه نظر من ثلاثي أو لهذا والذين قالوه تبعوا فيه السيوطي رحمه الله في بغية الوعاه، والنظر الذي فيه من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فإن الخفض والجر مصطلحان متداولان بين أهل البصرة وأهل الكوفة، فالبصريون يستخدمون الخفض الكوفيون يستخدمون الخفض والجر، كان الكوفيون لا يستخدمون إلا الخفض، وإن كان البصريون لا يستخدمون إلا الجر، معذرة. والأمر الثاني أن ابن آج الروم رحمه الله نفسه في هذه المقدمة لا في غيرها عبر بالجر، وذلك في باب الاستثناء، في باب الاستثناء عبر رحمه الله تعالى بالجر، عبر بالجر، مما يدل على أنه لم يلتزم اصطلاحا معينا كما هو معلوم، فضلا عن في هذه الرسالة الصغيرة. والأمر الثالث أن من نظر في هذه الرسالة في هذه المقدمة رأى أن ابن آج الروم وإن كان قد وافق الكوفيين في مسائل كبيرة مختلف فيها مع البصريين، لا أنه أيضا قد خالف الكوفيين في مسائل قريبة منها ونصر مذهب البصريين. لعلي وإن كنت لا أحبذ هذا أشير إلى بعضها، يعني إلى بعض ما خالف فيه ابن آج الروم رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين مع شهرته. فالقول هذا على كل حال لهذه الثلاثة الأوجه فيه ما فيه. قال هنا رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض. فإذا قلت بالخفض أو قلت بالجر فالخطب في هذا يسير إن شاء الله. يعرف بالخفض، ما هو الخفض؟ إذن الخفض عبارة عن حركة الجر أو الحركة التي تعلم بأن الاسم مخفوض، تعلم بأن الاسم مخفوض، لأن هذا الاسم مخفوض علامة، لا نقول الكسرة نقول علامة، لأن
العلامة أحيانا للجر أو للخفض تكون الكسرة، وأحيانا يكون الياء كما هو معلوم، فحصره في الكسرة فيه ما فيه. فإذا إذا جاءت علامة الجر أو الخفض فإنها دليل على أن هذا أن هذه الكلمة اسم. فعندما تقول إلى الله مرجعكم، إلى الله، الكسرة هذه هي علامة الجر أو قل علامة الخفض، هذا دليل على اسمية هذه الكلمة من كلام العرب. وهذا الجر له عوامل ليس هذا محلها، آخر المتن ذكرها المصنف رحمه الله. المهم أن تعلم أن الفعل لا يدخل عليه علامة الجر، لا يدخل عليه علامة الجر لا الكسرة ولا الياء. لا يقول من يقوم أو من قام أو من قوم إلا إذا كان لالتقاء الساكنين، لا يخفاكم هذا حفظكم الله. نفهم هذا على أن هذه العلامة مميزة، علامة مميزة نافعة، لا يشكل على طالب العلم إذا جاءت الكسرة أو جاء الياء، لا يشكل على طالب العلم أن هذا الكلمة هي اسم. قال رحمه الله بعدها والتنوين. التنوين أراد به في كلامهم، طبعا في كلام في أصل اللغة، التصفير الصفير. والتنوين يقولون ينون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وبعضهم يزيد لغير توكيد، وهذه لا حاجة لها. وكل أنواع التنوين التي يذكرها النحويون في الكتب المطولة هي علامة من علامات الاسم. حيثما رأيت أن الكلمة منونة وإن شابهت الفعل، وإن شابهت الفعل في عدد الحروف أو في لفظ الحروف، أنت ما تقول ضرب وضارب، ما تقول ضرب، لا تقول ضارب، تقول ضرب تريد المصدر ضارب. فإذا قلت ضارب وضرب هذا معناه أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا، وإن كانت فيها نفس حروف الفعل. ما دام نونتها فقد قضيت عليها بأي شيء بأنها اسم. فأعطها أحكام الاسم بحيث أنه لا يدخلها الجزم، وبحيث أنه أيضا تكون مرفوعة، تكون مجرورة، تكون منصوبة كما سيأتي معنا. إذن فالتنوين علامة نافعة، تنوين كل أنواع التنوين. إذا ذهبت ونظرت في كتب النحو تجد أنهم يقولون أربعة أقسام، طيب ما علينا منها، الذي نفهمه أن الطالب المبتدي من أمثالنا نحن وأنتم نعرف أن الكلمة إذا جاءت منونة وإن أشبهت الحرف في أو الفعل في ألفاظه فإنها اسم وينتهي، وننتهي إلى هذا بعدها. قال ودخول الألف واللام، وبعضهم يقول لو قال دخول ال كان أفضل لأنه يعبر عنها باسمها. ال هذه هي أيضا علامة مميزة ونافعة، واستثنى بعضهم ال الموصولة ولا استثناء، لأنك لا بد وأن تنظر إلى أصل الكلام، وأن العرب إذا حذفوا شيئا أو قدروا شيئا فإنه لا بد وأن يتطلب أصله، ولا نريد أن نناقش هذا كثيرا. فأل حيث جاءت فإن هذه علامة على أن الكلمة اسم ليست فعلا ولا حرفا. الدار، المدرسة، المنزل، المسجد، الكتاب، العلم، القلم. والعرب مثلا عندما أنا أضرب لكم مثالا، عندما قالوا بأن آل الموصولة تدخل على الأفعال كما في قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، قالوا هذه آل الموصولة. نحن مثلا

قول إذا قال الإنسان الترضى لم يستفد شيئا، لكن عندما أقولك المنزل الدار المسجد، لكن سياقها في البيت يدل عليها وأنه أراد الذي، فلا بد من إيضاحها وبيانها. على كل حال ال أيضا علامة نافعة مميزة تدلك على أن الكلمة التي دخلت عليها، على أن الكلمة التي دخلت عليها ال أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. ثم قال ودخول الألف واللام، ونقف عند حروف الخفض لأننا نريد أن نبين ما هو الفرق بين الخفض وبين حروف الخفض، وحروف الخفض إن شاء أيضا تحتاج إلى ذكر لها، فنتوقف عند هذا المقام إن شاء الله تعالى وما حصل فيه الكفاية. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.

هذا السائل يقول: لماذا قلنا إن اللسان الأعجمي لا يدخل في تعريف الكلام حتى نخرجه منه، وقد استوفى الشروط الثلاثة، لفظ مركب ومفيد، وإنما أخرجناه من التعريف بقولنا بالوضع؟ وهل يشترط في الكلم أن يكون مركبا من ثلاث كلمات، فما فوق سواء أفادت أم لم تفد، أم يكفي أن يكون مركبا حتى من كلمتين؟ بالنسبة للسؤال، لجواب السؤال الأول حفظك الله ورعاك، ذكرناه في موضع الوضع، لأنه هو المناسب لهذا المقام. وهم يقولون إن الكلام عند النحويين لا بد وأن يستوفي هذه الشروط، فإنما نبهنا عليه في باب الوضع لهذه العلة، لا لأنه ليس لفظا، ولا لأنه ليس مركبا، ولا لأنه ليس مفيدا، إنما نقول لأنه ليس موضوعا أصلا. هذه على كل حال مسألة ذكرتها لكم من باب الفائدة، وإن كانت هي لها تعلق بما يسمى بعلم المنطق والمناطقة، من جهة إيش؟ من جهة أنهم يقولون إذا أردت أن تخرج شيئا فلا بد أن يكون داخلا منه، واللغات، اللغة الأجنبية بجميع صنوفها ليست داخلة في العربية حتى نخرجها منها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، الكلم طبعا في الأسئلة لا بد أن ننبه الإخوان حفظهم الله أن الأسئلة لا بد وأن يكونوا فيها أوسع صدرا من جهة إيش؟ من جهة أننا لا نشترط فيها ما نشترطه في إلقاء الدرس، فقد نتوسع وقد نفصل، لأنها مقام إشكال كما يقال. وفي الدرس، لا نلتزم في الغالب بما نرى أنه يعني أنفع، عندنا الكلمة، وعندنا الكلام، وعندنا الكلم، وعندنا اللفظ، وعندنا القول. وذكرت لكم في الدرس أن اللفظ أعمها جميعا، لأن اللفظ يشمل القول ويشمل غيره، يعني أعم، وخصوصا أنه أعم من القول. أما الكلم، أو بالأصح نبدأ بكلام المصنف، الكلام فإنه يشترط فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، من أنه لابد أن يكون لفظا ومركبا ومفيدا

أما عند اللغويين فإن الكلمة هي الكلام المركب المفيد الذي ذكره عند اللغويين. فقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، ما هي الكلمة؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها يعني جميع ما تقدم كلمة هو قائلها. قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قالوا والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات ولم يفد، من ثلاث كلمات ولم يفد، كعامة جمل الشرط التي لا جواب لها. يعني ما تقول إن قام، التي تحتاج إلى جواب، أقصد إن قام زيد، إن قام زيد طيب ماذا يحصل؟ جلست أو قمت أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى كلم، يسمى كلما ولا يسمى كلاما. نعم. يقول أخطأت مع زوجي وغضب مني غضبا شديدا حتى أنه كان يقول كلاما جارحا، ومع ذلك وصلت في الاعتذار مخافة أن يطلقني، فهل يعتبر خوفي هذا من الخوف المحرم أم لا؟ لا لا، ليس من المحرم، بل هو واجب عليك إن لم نبالغ في هذا، لأن الحفاظ على الزواج وعقده وإثباته من المقاصد الشرعية العظيمة، والمرأة يجب عليها أن تخاف على زواجها وعلى عقدها وعلى زوجها. وهذا أيضا يدل على رجاحة العقل إن شاء الله. نعم. يقول متى يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ كيف من يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ ولي، هناك محاضرة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قيمة في هذا الباب، اسمها الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، فأنصح بمراجعتها من باب الفائدة فقط. حاضرها عندنا هنا حفظه الله في الرياض. وعلى كل حال الخلافة أو ولي الأمر تثبت له الولاية بأحد أمور: الأول مبايعة أهل الحل والعقد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر، أهل الحل والعقد معروفون وأنهم أهل العلم. الثاني أن يستخلفه من جاء بعده، من مات قبله أو من كان قبله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنهم. والثالث أن يغلب على الأمر بأي صورة من صور الغلبة، بأي صورة من صور الغلبة. فإذا استتب الأمر لهذا الحاكم أو لولي الأمر هذا، وإن كانت الطريقة التي وصل إليها أو وصل بها إلى الحكم في الأصل محرمة، فإننا لا يجوز لنا أن نخرج عليه ولا أن نعتقد أنه ليس ولي أمر ما دام على الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا. فمثلا إذا حصل قتال، وهذا يقع في كثير من بلاد المسلمين، القتال لا شك أنه بين المسلمين محرم، لكن فإذا غلبهم حتى عليهم كما أو غلبهم كما في نسخ في أصول السنة للإمام أحمد، لا نقول إنه قام حكمه أو ملكه على دماء المسلمين فلا يجوز، لا، ما دام استقر له الأمر واستتب فهذا إجماع لا خلاف فيه، كما حكاه غير واحد من أهل العلم. فإذا وصل بالطريقة التي هي الطريقة الديمقراطية واستتب له الأمر، فإننا نسمع ونطيع، إلا أن نرى كفرا بواحا، ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ولا نقدر

إزالته فإننا نصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده. نعم. ما حكم مدارسة شروحات المتون لشيوخنا الأفاضل بيني وبين أخوات عبر سكايب، وما هو ضابط هذه المدارسة؟ المدارسة يعني طبعا لا يمكن أن يقوم العلم إلا بالمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، فمذاكرة العلم هي حياته، سواء ذاكرت العلم مع صديق أو مع قرناء مقاربين أو ما أشبه ذلك، وسواء كان هذا بالمجالسة المباشرة أو بالاتصال الذي يسمونه بالاتصال المباشر، كل هذا أمر حسن. وطريقة المذاكرة طبعا عند السلف ما كانوا يروح يراجع ثم يأتي، لا، يجلسون المجلس الطويل فيقول ماذا عندك في باب كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، وهكذا. لكن الطريقة التي صار على العصريون أن تؤخذ قطعة من الكتاب أو من المتن ونقول هذا المتن، هذا المقطع سنذاكره هذه الليلة أو هذا الأسبوع، فيذاكر ويذاكر على حسب كتاب معين، إما شرح ولا يخرج إلى غيره. هذه نشدد فيها في المتون المختصرة لأنها تشتت الأذهان وتربك العقول. فلا مثلا عندنا درس الآجر الرومية نريد أن نذاكر شرحا عليه من الشروح، فنأخذ شرح مثلا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، فلا نأتي إلى شرح الشيخ ابن عثيمين ونقول يعني نذاكر منه، لا، صب المذاكرة على شيء واحد، ننتهي من الكتاب نبدأ في غيره. نعم، وهذه الطريقة طيبة وحسنة، المهم هو أمن الفتنة، خصوصا يعني هذه التواصلات التي يسموها بطرق التواصل الاجتماعي بين النساء، أنصح أخواتي في الله عز وجل ألا يتطرقن لها إلا للأشياء الضرورية. نعم. الله يا أخي، هذا السؤال نصيحة عن ضعف الهمة وما هي أسبابها وكيف نعالجها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الذي لا نظير له في بابه، وهو كتاب قاعدة في المحبة، كتاب عظيم مطبوع في مجلد، أجزم إن شاء الله أن ذا النهمة يقرأه في مجلس في جلسة أو في يوم واحد. هذا الكتاب العظيم كرر فيه شيخ الإسلام هذه القاعدة وهذا الضابط في مواضع كثيرة. يقول رحمه الله تعالى، فأحكي لكم كلامه بمعناه أو بمضمونه، يقول إن أصل حركات العالم قائمة على المحبة، وبقدر ما يكون عند الإنسان من الحب للشيء بقدر ما يكون عنده من الحركة في طلبه وتحصيله. فضعف الهمة لا يكسر ولا يذهب عنه ولا يتخلص منه إلا بحب ضده، وهو علو الهمة. علو الهمة ماذا نعني به؟ علو الهمة يعني أن تطلب أعلى الأمور فيما أنت فيه. أنت طالب علم تريد أن تصل إلى أعلى المراتب التي يسرها الله تبارك وتعالى لك، فإذا أحببت هذه المنزلة لا تنظر إلى أسبابها، لأن كل سبب في طلبها سيهونها على الإطلاق، كما قال الأول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن طالت الآمال إلا لصابر، من علم عظم ما يطلبه هانت في سبيله الصعاب.

0: مع الناس يتكلمون على ضعف الهمة وعلو الهمة وأسبابها. أنا في نظري والله أعلم مع قصوره أن هذه الكلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أعظم أسباب طلب علو الهمة. وأيضا في كتاب هذا في آخره يقول: وقد أجمع العقلاء من كل ملة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أو كما قال عليه رحمة الله. وأرجو أن يكون الجواب
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
3: الدرس الثالث.
2: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكثيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد رحم الله العالمين الجليلين، وعنون له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر شارحا، أعني الشارح ذكر في شرحه ما يتعلق في إعراب كلمة باب وما يتعلق بما الموصولة، كما يقول: يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. وقبل أن نتكلم عن هذا، مناسبة هذا الباب باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة، لكن ما هي مناسبته لما قبله في بيان معنى التوحيد؟ أقول: مناسبته لكتاب التوحيد ماذا؟ ظاهرة. أما مناسبته لما سبق في بيان معنى التوحيد تظهر لك المناسبة بأن تعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التوحيد وحقيقته فيما مضى، ذكر معنى التوحيد وحقيقته، فناسب أن يذكر عقبه جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب الذي فيه ذكر جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد والتحذير من ضده. هذه مناسبة إيراد الباب عقب كلامه رحمه الله عن معنى التوحيد. فهمتم؟

0: ثم لما اختار رحمه الله أن تكون ما مصدرية قال والثاني أظهر. ووجه كون الثاني أظهر أو أرجح ما قاله العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. هذا وجه ماذا؟ الترجيح. هذا وجه الترجيح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي
0: قال حدثنا أبي
1: قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش.
0: هذه تقرأ قال تقرأ ولا تكتب. نعم.
1: قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر تفسير الربيع بن أنس أنه قال: الإيمان الذين آمنوا يعني ولم يلبسوا إيمانهم، أي الإخلاص لله وحده. يقول عندكم المصنف هاهنا: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس. الإسناد إسناد ابن جرير قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ابن أنس. هذا هو إسناد ابن جرير، وهذا الإسناد لا يصح وفيه ضعف وكلام كثير. فإن في الإسناد ابن أبي جعفر

شيخ إسحاق الذي هو شيخ شيخ ابن جرير ابن أبي جعفر، وهو عبد الله الرازي، عبد الله ابن أبي جعفر الرازي، متكلم فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون. وذكر الحافظ ابن عدي لما ترجم له من الكامل قال: وبعض حديثه لا يتابع عليه. وثمة قضية في رواية ابن أبي جعفر عبد الله هذا، في رواية عبد الله هذا عن أبيه، ذكرها ابن حبان لما ترجم له في الثقات، قال: يعتبر بحديثه من رواية، نعم، من غير روايته عن أبيه، يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه، وهذا الإسناد من روايته عن أبيه. واضح؟ ولهذا ترجم، لما ترجم له الحافظ في التقريب قال: صدوق يخطئ، لكن ما تكلم عن رواية عن أبيه. ولهذا يحتاج النظر إلى ماذا؟ إلى كتب التراجم المطولة. كذلك في الإسناد أبوه وهو أبو جعفر الرازي، مختلف في اسمه، مختلف في تحديد اسمه، رجح الحافظ المزي رحمه الله أنه عيسى ابن ماهان، عيسى ابن ماهان. وهذا عيسى ابن ماهان أو أبو جعفر الرازي هو عالم بالتفسير، كما قال ابن عبد البر رحمه الله، عالم بالتفسير، وثقه بعض أهل العلم كابن معين مرة، ومرة قال: يكتب حديثه لكنه يخطئ، ومرة قال: ثقة يغلط فيما يرويه عن المغيرة أو عن مغيرة. أما الإمام أحمد فقال: صالح الحديث. قال إيش؟ صالح الحديث، ليس بالقوي أو ليس بقوي في الحديث، قاله مرة. وقال الفلاس: فيه ضعف، من أهل الصدق، سيء الحفظ، يعني في نفسه صدوق، صدوق اللهجة، لكنه أتي من ماذا؟ من سوء حفظه، ولهذا صار يخطئ. قال الحافظ أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا، شيخ يهم كثيرا. قال ابن خراش: سيء الحفظ صدوق. إذن من كان أمره كذلك فروايته فيها ماذا؟ فيها ضعف، أو حديثه ضعيف، وما ينفرد به يعتبر منكرا. ولهذا قال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، إلا فيما وافق الثقات. وفي الإسناد أيضا هذا الربيع بن أنس الذي نقل عنه البصري، البكري البصري، هو صدوق كما قال أبو حاتم والعجلي والنسائي، يقول: ليس به بأس. لكن ثمة نقطة أيضا مهمة ذكرها الحافظ ابن حبان في المجروحين، في كتاب الثقات آسف، لما ترجم للربيع قال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر، أي الرازي، الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأنه أو لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا، وهذا من رواية أبي جعفر عنه، ففيه إشكال. ابن أبي جعفر يروي عن أبيه، وروايته عن أبيه فيها إشكال، وأبو جعفر يروي عن الربيع، ورواية أبي جعفر عن الربيع فيها ماذا؟ إشكال، مع ما فيها من ماذا؟ من كلام. هذا الإسناد الذي ذكرته لك يكثر منه الحافظ ابن جرير، الإمام ابن جرير في تفسيره يكثر منه ويكرره. ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية

0: ترى أن هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، بين إبراهيم وقومه. وهذا التفسير، تفسير ابن زيد وابن إسحاق، رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أيضا. والرواية عن ابن زيد نعم وابن إسحاق أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد نظيف، بإسناد عنهما نظيف، وليس في الإسناد إلى ابن زيد محمد بن حميد الرازي كما قاله بعضهم، ليس كذلك، فالإسناد إليه ماذا؟ نظيف. وكما قلت أن هذا التفسير عنهما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم نقل الإمام رحمه الله هنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري وهو ظاهر، قال: والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. طبعا هنا هل يريد صحيح البخاري أم مسلم؟ محتمل، ويحتمل أنه يريد الصحيحين. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ثم ذكر قال: ولأحمد بنحوه عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، أنه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. هذا أيضا نعم في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم وهو صحيح. ثم قال: وعن عمر أنه فسره بالذم. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير، والإسناد فيه كلام، الإسناد فيه كلام نعم. قال: فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. ثم نقل عن الحسن والكلبي أنهما قال: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أي مهتدون في الدنيا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم.
0: سبق معنا من يريد بشيخ الإسلام، قد سطر هذا أن يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
1: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه

0: لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار.
1: نعم. ثم نقل رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية العظيمة، مبينا أن الذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله أيضا، أي ورد أنه ماذا؟ أن الشرك ظلم كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فكمن كان كذلك كان من أهل الأمن والاهتداء والاصطفاء كما في آية فاطر. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء أي ضيق وشدة معيشة؟ فذلك ما تجزون به، يعني يكون كفارات ورفع للدرجات يرحمك الله. هذا الحديث حديث الصديق أخرجه المروزي في مسند أبي بكر وهو عند الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح والحاكم والصححاه وهو كذلك، حديث له شواهد عدة يصح بها. قال فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة وقد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، ودخول المؤمن للجنة دليل على فضل ماذا؟ على فضل توحيده، وأن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ثم تكلم رحمه الله في أجناس الظلم الثلاثة، ثم قال ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. عندنا الأمن والاهتداء التام، وعندنا ما يضاده، لا أمن ولا اهتداء مطلقا، أو أن يكون ثمة أمن واهتداء باعتبار مطلق الإيمان الذي معه، لكن ما يقترفه من معاصي وآثام ونحو ذلك لا تجعله في أمن تام واهتداء تام. فقال ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن

0: من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لماذا؟ انظر، هذا من التوفيق فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره إيش؟ قد يتعارض في أفهام بعض الناس، فوفق لك شيخ الإسلام أن أحاديث، قال فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون إيش؟ للخوف، معرضون للخوف. طيب من تعرض للخوف لم يحصل له الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به ماذا؟ مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني لو كان منهم من كتب الله عليه أن يدخل النار وهو موحد، فدخوله كما يقول العلماء للنار دخول تطهير لا دخول تأبيد. دخول من يكتب الله عز وجل عليه دخولها من أهل التوحيد فإنه دخول تطهير لا دخول ماذا؟ تأبيد. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله؟ لم يلبس إيمانه بظلم. قال: ذلك الشرك. لم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
0: نعم، انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذا كلام في غاية من النفاسة والأهمية في قوله: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، أي في جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أشكل عليهم ظاهر دلالة الآية، فبين لهم المراد بذلك صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فمن لزم الحق والتزمه حقا وحقيقة وصار على الصراط المستقيم، سار على الصراط المستقيم والتزمه، هداه الله جل وعلا وأمنه. فكلما اهتدى المرء إلى الحق والتزمه أمنه الله جل وعلا ووقاه وعلمه، وهذا يدعوه إلى أن يتقي الله أكثر بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وإذا هداه أمنه. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زادت تقواه، فهو في مزيد هداية

0: في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد ماذا؟ تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه، والجنة حق، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشارح: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري، ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا، انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم، انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون

0: يجتهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله، أعني المصنف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، بذكر حديث أو ذكر بعد الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين كما قال أخرجاه. بدأ الشارح رحمه الله فقال معرفا بعبادة رضي الله عنه مترجما له باختصار، ثم شرح بعض ألفاظه. قال من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. نعم، كلمة التوحيد تفيد قائلها ويشترط فيها أن يقولها وهو عالم بماذا؟ بمعناها، يعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء إلى الإسلام إلا بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا بد أن يقولها بلسانه وأن يعتقدها بإيش؟ بقلبه، وأن يعمل بما دلت عليه بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه. نعم، قد يدخل الإنسان ابتداء في الإسلام لكن له لا يعلم دلالة هذه ماذا؟ الكلمة ابتداء، فيؤخذ منه وينطق بالشهادتين ثم يعرف ويعلم، ثم يعرف ويعلم. في مسند الإمام أحمد أن بعض الناس لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وافقوا واشترطوا، فقال بعضهم أسلم على ألا أخر لله إلا ساجدا، يعني إذا صليت لا أركع، أصلي وإذا صليت وجاء أسجد بدون ركوع، لا يوجد ركوع. شرط هذا، شرط هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يسلم إلا على هذا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على شرطه الفاسد، على هذا الشرط ماذا؟ الفاسد. فلما نطق بالشهادتين عرف أو علم، ومن هنا أخذ أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على قبول مثل هذا الشرط الفاسد، على قبول مثل هذا الشرط الفاسد ابتداء لمن أراد أن يسلم. فإذا أسلم عرف بأن من مقتضيات هذه الكلمة الصلاة، والصلاة لا يجوز لك أن تختار منها تصلي كذا ولا أصلي كذا، يجب أن تلتزم بماذا؟ بما أمرت به، بما أمرت به. واضح؟ إذن كلمة التوحيد تنفع قائلها إذا ما قالها ابتداء ليدخل في الإسلام، ثم يعرف، ثم ماذا؟ يعرف بدلالتها وما تدل عليه وما هي ماذا مقتضيات هذه الكلمة. وكلام الإمام رحمه الله عبد الرحمن هنا ظاهر، قال أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل، إذ إن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من تحقيقها. نعم، قال ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول لله، والقول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها لما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل وضوابط التكفير، إذ قدمنا بمقدمات لا أذكر كم من مجلس، مجلسين أو ثلاثة، إبان شرحنا لنواقض الإسلام وتعليم كنا على نواقض الإسلام، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة. نعم. ثم ذكر ما يدل على مذهب فساد مذهب المرجئة. نعم، مذهب المرجئة مذهب فاسد وقول باطل ترده أدلة الوحيين وعمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأئمة الدين. نعم، بل هذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ما يكفي في ذلك الشهادتين، حتى قال بهذا غلاة من؟ غلاة المرجئة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد. ثم قال أحاديث الباب تدل على فساده. نعم، لا يحتاج الأمر إلى مزيد، فكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب. الأدلة ترد على هذا المذهب الفاسد، كما أنها ترد على مذهب الخوارج، فالحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نعم.
0: ذكر كلام العلماء في معنى الإله،
1: تكلمنا. نعم. قال واسم الله،
0: قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال بل هو مخرج من المنفي وحكمه. شيخ كلمة من ساقط يا شيخ.
1: نعم.
0: فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق
1: ثم غلب
0: على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألوه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها.

0: وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وكل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
1: فكيف يقال بعد هذا أن دراسة التوحيد تقسي القلب؟ أقول: كيف يقال بعد هذا الكلام العظيم الرائق عن هؤلاء الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم أن دراسة العقيدة تقسي القلب؟ لا شك أنه يقسو قلب المبتدع الضال، لأنه لا يريد أن يعرف الحق ولا أن يذعن للحق، إنما يريد أن يلهث وراء ماذا؟ بدعته وما ينصرها. أما أهل التوحيد والسنة فقلوبهم ممتلئة لله جل وعلا تعظيما ومهابة ومحبة وخوفا وطمعا ورغبة ورهبة إليه جل وعز. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات أهل التوحيد، يهابونه ويحبونه ويعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ويقومون بحقوقه وإفراده جل في علاه بالعبودية. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وتدعوه في مهاماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. إلا لله وحده، استشعروا هذا فرقت قلوبهم وذرفت عيونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من مثل هذه الكلمات الفجة يريدون صد الناس عن تعلم هذه العقيدة النقية الصافية. نعم.
0: وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب. من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية

0: السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن، أن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، ودلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، قد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة.
1: فتجد الواحد منهم يحلف بالله كاذبا لكن لا يحلف بسيده ولا بصاحب الضريح، نعم، ولا يتجرأ على ذلك، أقول ولا يتجرأ على ذلك، ويستسيغ ويجوز لنفسه أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب ولو كانت يمينا ماذا مغلظة. أما هذا الشيخ صاحب القبر والولي أو الضريح أو غير ذلك ما يستطيع أبدا ولا يتجاسر ثم يدعي فيقول أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه يأله غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله، فأين هذه الهداية لكلمة لا إله إلا الله في قلبه؟ أين هذه الهداية التي اهتدى بها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. نعم.
0: بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص
1: في شدة، إذا وقع في شدة يعني في مشرك العرب خير من هؤلاء، كان أولئك إذا وقع أحدهم في شدة لجأ إلى الله وعلم أن المنجى والملجأ إليه. نعم.
0: أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم مشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده.
1: هؤلاء المشركون مشركو العرب من قريش قديما يشركون في حال رخائهم كما يقول من عبادة الآلهة.

0: بها. أما في حال الشدائد فيخلصون الدعاء، يرون أن النجاة في يده جل في علاه. أما هؤلاء لا في رخاء ولا في إيش؟ نعم.
1: كما قال تعالى:
0: يا خائفون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هكذا حتى في هذه الشدائد.
1: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله،
0: كيف بالذي يقول كالخميني شيخ الضلالة وإمام الزندقة: إن لأئمتنا منزلة ما بلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا ملك مقرب. تنظير للشرك بالله جل وعلا والكفر به، تنظير للطاغوتية، تنظير للطاغوتية وعبادة الأضرحة والشرك بالله جل وعز ودعاء غيره جل وعلا والاستغاثة بهم. أما ترونهم الآن قبحهم الله، طهر الله جل وعلا الأرض منهم، يرفعون ألويتهم: يا حسين يا حسين، يا زينب، يا فاطمة، ويأتون إلى أهل السنة المستضعفين في بلاد الشام الأسيفة الجريحة، فرج الله كربة أهلها، أو أهل العراق من أهل السنة هناك أو غيرهم، فينكلون بأهل السنة أشد التنكيل باسم الانتصار لآل البيت. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي بعض المتحذلقة فيقول: وجدنا هؤلاء فيهم عقل وفيهم كذا، ويزورهم في حسينياتهم أو في مناطق شركهم، ويفعلون ويدعي أن فيهم من العقل وفيهم من الإنصاف وفيهم من كذا وكذا. ما شاء الله، ما هذا العدل مع أمثال هؤلاء الذين يعني تلهج ألسنتهم بالشرك بالله وسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على هذا تجد هذا المتفيقه لسانه سلطا على أهل السنة المحضة، سلطا على أهل السنة المحضة. فمثلا أحدهم يقول لما سئل: هل توجد جماعة الإخوان المسلمين هنا في السعودية؟ قال: سبحان الله، سعودي من الإخوان المسلمين؟ لا يوجد سعودي، لا يوجد تبليغي، لا يوجد تبليغي سعودي، لا يوجد. هكذا قال له السائل: طيب جامية موجود؟ نعم، يقول جامية موجود، هم يقولون نحن جامية. هذا كذب له قرون، كذب له إيش؟ قرون. ينصفون يدعون الإنصاف لأهل البدع والضلال والشرك، ولا ينصفون أهل السنة المحضة. هات لنا واحدا من أهل السنة المحضة يقول نحن جامية، نسبة لهذا الإمام العلم المظلوم المفترى عليه محمد أمان رحمه الله، شيخنا الشيخ محمد أمان. هل يوجد؟ لا يوجد. لا ينتسب إلى الشيخ محمد أمار.

0: الله لو جاء بمذهب جديد لا يجوز الانتساب إليه. الشيخ دعا الناس إلى ما دعا إليه السلف قبله، هذا ذنبه أنه كشف عوار هؤلاء وغيرهم، بارك الله فيكم. نعم.
1: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط،
0: دفعا للإفراط والتفريط، فيسلب عليه الصلاة والسلام مقام الرسالة، إذ جاءت فئام من الناس فصارت تقول الرسالة صفة مكتسبة، فكل من خلقه حسن هو رسول، فسلب عليه الصلاة والسلام هذا الحق الذي أعطاه الله إياه. أو أولئك الذين غلوا فيدعونه ويرجونه من دون الله وهو عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دعواتهم، فلا إفراط ولا تفريط، قال جمعهما أي في هذا الوصف دفعا للإفراط والتفريط. نعم.
1: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتأسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن القياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به. عن الصدف يا شيخ.
0: الصدف.
1: نعم.
0: نعم.
1: والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
0: نعم. هناك تعظيم للآراء، انتصار للأقوال، تعظيم للأشخاص يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فإذا جاء الإنسان وعرفهم بالسنة نفروا منه وحذروه وتركوه وأهانوه وأذلوه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله فيما مضى نقله لكم، والله المستعان. نعم.
1: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام.
0: نعم. حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في الصحيح عند البخاري كما مر أن ذكرته لكم فيما مضى، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله أن عيسى عبد الله ورسوله أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر.
0: ما معنى مملوك لله؟ أي عبد لله، فهو مالكه جل وعز ومالك غيره، مالك الملك. نعم.
1: كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.

0: يشركون، فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله. فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن، فكان والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: وصفه بأنه منه، المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون من ذلك وموجده بقدرته وحكمته،
1: أي أنه مكون ذلك
0: وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله: سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس: هو مال الله ورسوله، هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوا وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه، انتهى ملخصا. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، انتهى. قال القاضي عياض ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت، انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح قوله ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت فتبين بهذا السياق من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
1: يعني مراده مات عليها أنه قال كلمة التوحيد ولزمها، ومات على ماذا؟ على التوحيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث عند أصحاب السنن وحسن. نعم.
0: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن الله
1: جملة أي بالكلية، مراده انجذاب الروح إلى الله تعالى أي بالكلية الروح وما يتبعها

0: القلب والجوارح واللسان كل ذلك. الجسد بلا روح لا فائدة، ما يتحرك. فالروح إذا وجدت في الجسد تحركت الروح وماذا وما يتبعها. فمن شهد
1: أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار
0: ويحرم على النار.
1: وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار.
0: نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول كيف الرد على من أنكر تعريف أهل العلم للعبادة بالتذلل والخضوع فقال لا توجد أدلة على تعريف العبادة بالتذلل؟ قد سمعتم وقرأتم وتابعتم كلام أهل العلم في هذا، فلا حاجة لنا لشخص يأتي في ذنب الزمان ينكر ما توارد عليه أهل العلم وتتابع عليه بارك الله فيكم أو أكثرهم على هذا، لا حاجة لنا لمثل هذا الكلام، واضح؟ فليس كل ما يهذي به زيد من الناس أو عمرو من الخلق يستحق أن يجاب عليه. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم تشبه الرجال بالنساء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة جدة.

0: يوم الأحد الثامن
1: السلام عليكم من شهر ورحمة الله وبركاته.
0: عام 45.
1: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم
0: وتعالى
1: وفي أكرم صورة وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليكمل منهما الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي سمعتم بعنوانها وهو ذم تشبه الرجال بالنساء. فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. أحبتي في الله، لقد جعل الله عز وجل لكل من الزوجين الذكر والأنثى من المزايا والخصائص والصفات ما يناسب كلا منهما، ولهذا وجب على كل منهما أن يعي خلقه وتكوينه وصفاته وهيئاته وما يليق به وما يتناسب مع خلقه وجبلته وفطرته، ولا يتطلع كل الزوج من الزوجين إلى صفات الآخر ومن وخصائصه وكذلك من مزاياه، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أحبتي في الله، يجب على الرجال ويجب على الرجل أن يعي رجولته وما يتناسب معها من خصائص ومن صفات ومن مميزات، ويجب على المرأة أن تعي ذلك تماما في خصائصها وفي صفاتها وكذلك في مميزاتها. بل يا أحبة، لقد بين الله أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطر المعاصي، منها الصغير ومنها الكبير، أي صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، فحذرنا منها صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن هناك من الذنوب ما تجعل المرء يبتعد عن طريق الجنة، وهناك من الذنوب ما تجعل صاحبها يقع في نار جهنم، وكذلك هناك من الذنوب ما يترتب عليه العقاب باللعن، العقاب باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ألا وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. ووالله يا أحبة، إنه لمن سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته، من سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته فيميل إلى صفات وهيئات وأعمال ولباس وزينة المرأة، يعمل أعمالا من لباس ومن كلام ومن أفعال هي ليست من أفعال الرجولة وليست من أفعال الرجول الرجال، وإنما هي من صفات وأفعال النساء. لا بعض الأعمال والأفعال لا تتناسب مع الرجال، بل تتناسب مع المرأة في الرقة والأنوثة، وكما كذلك كم هو قبيح من المرأة أن تسترجل أو أن تكون مترجلة وأن تذهب بصفاتها وأعمالها ولباسها وهيئتها إلى ما يفعله الرجال. وهذا والله الفعل، هذا الفعل سواء كان من الرجال أو من النساء

إنه لفعل عظيم، بل هذا يعد خللا عظيما، بل يعتبر محادة لله في شرعه، محادة لله في شرعه. فإن الله عز وجل خلقك كرجل، وخلق تلك كامرأة، فلما تريد أن تغير نفسك وافعالك وصفاتك وتريد أن تكون من مثل النساء والعكس بالعكس؟ ففي قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أشارت هذه الآية كما قال أهل العلم إلى النهي عن تشبه كل صنف بما اختص به الصنف الآخر. نهي، هناك أمور للنساء وهناك أمور للرجال، لا يجوز للرجل أن يأخذ هذه الصفات ولا يجوز للمرأة أن تأخذ هذه الصفات، كل له تفضيل من الله عز وجل. والمراد بتشبه الرجال بالنساء أن يتشبه الرجل بالمرأة في اللباس أو في القول أو في الفعل أو ما كان صفة قائمة بها، فذلك ما جاء به النهي. أحبتي في الله، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، فقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هن النساء، هن النساء، فرق بين زيهن وزي الرجال. الله عز وجل فرق بين زيهن، أي بين لباسهن، لباس المرأة عن لباس الرجل يختلف، فللرجال لهم لباس وللمرأة لباس. فتشبه كما يقول ابن عباس: فتشبه الرجال بالنساء من كبير الموبقات وعظيم الذنوب والمحرمات، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة، لأنه هذا الفعل ترتب عليه ماذا؟ لعن. تعرفون ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، مطرود عن رحمة الله، تذهب إلى من؟ أصبحت في اللعن مثلك مثل من؟ إبليس. أليس إبليس قد لعنه الله وطرده الله عز وجل وغضب عليه؟ كذلك من يفعل هذا الفعل فهو ملعون، كما سيأتي معنا في الأحاديث: وإنك والله ليضيق صدرك عندما ترى من كنت تتأمل أن يكونوا شبابا للمستقبل، أو كنت تتأمل أن يكونوا قوة للأمة، أو كنت تتأمل أن ترى من كنت تتمنى أو أن تتوقع أن تراه جيلا صالحا وقدوة لمن كانوا ولمن يأتوا بعدهم، تراهم قد لبسوا لباس النساء، أو تجده يضع القلائد والسلاسل في على صدره أو على يديه كالنساء، بل ذهب بعضهم لأكبر من ذلك، بل وصل بهم الحال لأن بعض الرجال أصبح يجري بعض العمليات من أجل أن يكون ماذا؟ امرأة، نسأل الله السلامة، مصيبة. والكلام هذا ليس فقط للرجال، كذلك ينطبق على من؟ ينطبق على النساء. ترى المرأة هي تتكلم كالرجال وتلبس كالرجال وتذهب وتعود كالرجال، بل البعض منهن لا تجلس إلا عند الرجال، بل وصل بهن الحال كما يكون عبر التواصل الاجتماعي أو ما يسمون أنفسهم بالمشاهير، أصبحوا يتصدر أو يتصدرن المجالس عند الرجال بعض النساء، ولا أقول عند الرجال، بل يتصدرن المجالس

عند أشباه الرجال، لأنهم لو كانوا رجال ما جلسوا في هذا المجلس، بل هم ماذا؟ بل هم أشباه الرجال، هم ذكور، هم ذكر، رجل ذكر، لكن الرجال هم الذين ذكرهم الله عز وجل رجالا، ماذا؟ صدقوا الله، هؤلاء هم الرجال حقيقة. الرجال هم الذين تجدهم أين؟ في المساجد مع المسلمين يصلون. الرجال هم الذين تجدهم يربون أبناءهم وأسرهم على فعل الخيرات، هؤلاء هم الرجال، الرجال حقيقة. ولهذا مع هذا الفعل جاءت الشريعة بالعقاب الشديد على من فعل هذا المنكر وهو التشبه، ورتب عليه العقاب وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الأحاديث على هذا الأدلة على هذا اللعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعنه أيضا عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. من هو المخنث؟ المخنث هو المتكسر في مشيته وكلامه، الذي يتميع تميع النساء في المشية وفي ماذا؟ وفي الكلام، يتميع في الكلام. هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمخنث، وأمر بإخراجه من ماذا؟ من البيوت، لا يجلس عند النساء، أمر به أن يخرجهم من بيوتهم. وكذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما في صحيح أبي داود. مصيبة. الآن بعض النساء تذهب إلى أماكن الأسواق وتشتري من ألبسة الرجال، ويقول: أعجبني لونها أو كذا أو كذا، وتلبسه. ألا تدخل في هذا الحديث؟ ها؟ تدخل. والعكس بالعكس، الرجال يذهب ويأخذ له لبسة قد تكون هي لبسة للنساء، ولكن أعجبه اللون وكذا ولبس لبسة النساء، فإنه يدخل في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن. من الذي لعنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن إنما من عند الله عز وجل. فلتحذر، فليحذر الرجل ولتحذر المرأة. وكذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي، كما في الحديث، أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، أي جعل في يديه وقدميه الحناء المعروف، فقال: ما بال هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ إذا كان من مرض أو كذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيض. لما قالوا أنه فعل هذا تشبه بالنساء طرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بهذه السهولة، الأمر اعتقاد، الأمر عبادة، الأمر سمع وطاعة لأوامر الله عز وجل، سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرك فالزم، نهاك فانتهي، ولا تقع في هذه الكبائر. الآن أصبح بعض الشباب يلبس مثل النساء، نسأل الله السلامة، السلاسل في الصدور لمن؟ هذا لبس النساء يتجمن به. هذه السلاسل التي أتت في الأيادي الآن أو الأساور ليست للرجال وإنما للمرأة. فإن قال: والله أنا أتجمل بها، نقول له: التجمل لمن؟ للنساء. نعم، أنت مأمور الرجل بالتجمل، بالتنظف، بالتعطر، باللبس الجميل،
بتسريح الشعر، هذا هو جمال الرجل. أما هذه الأساور التي في اليدين ليست للرجال. إن قال للجمال نقول له إنما الجمال لمن؟ بالأساور والسلاسل للمرأة. وإن كان يعتقد فيها اعتقادا شرعيا أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له الخير فقد وقع في ماذا؟ في الشرك، هذا الثاني. وإن قال لا أنا أتشبه بفلان الفلاني الغربي أو الكافر، نقول وقعت في ماذا؟ التشبه بأهل الكفار. إذن هذا اللبس الذي يكون في الأيادي من هذه الأساور لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما تجملا وكذا فهذا ليس لك أيها المسلم. نعم الرجل يتجمل بالرائحة الطيبة الزكية، بالأثواب النظيفة، بتسريح شعره، نعم لك هذا. أما أن تقول تجمل بالسلاسل في العنق أو الأساور في القدم في اليدين، غدا ماذا ستلبس؟ خلخال في قدمك؟ والله أعلم ستأتي بعد ذلك موضة للشباب يضعون الحلق في الآذان. نعم صارت، الله المستعان، يعني إلى أين يصل هذا الشاب؟ إلى أين يصل؟ ألا يقرأ هذه الأحاديث اللعن؟ طيب مات، خرج في مكانه وقدر الله عليه بحادث ومات، يقابل ربه بماذا؟ يقابل ربه بهذا؟ ماذا يريد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، لعن المتشبهين بالرجال بالنساء، ولعن المتشبهات بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال. فلنحذر، فهذه النصوص يا أحبة تشير على إلى أن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر، من كبائر الذنوب، لما جاء فيها من الوعيد الشديد واللعن والطرد من رحمة الله. يقول النووي رحمه الله: من يتكلف أخلاق النساء، من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه. هذا الذي يتكلف لفعل النساء وأفعال النساء ولبس النساء وتقليد النساء، فهذا المراد بماذا؟ المراد باللعن أو يترتب عليه اللعن. كما قال أيضا النووي رحمه الله: حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي النساء بالرجال، لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات وفي السكنات وفي التصنع بالأعضاء وفي الأصوات أولى بالذنب والقبح، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه أيضا في لباس اختص به المشبه، فهنا يحدث اللعن وينطبق عليه اللعن. لبس معروف أنه من لبس النساء لا يجوز لك أن تلبسه، لا لبس أو حتى الحذاء معروف أنه للنساء، إذا لا يجوز لك ماذا؟ بل إن بعض العلماء شدد في هذا، بعض علماء الحديث شدد في هذا، قال حتى أن يقول: وأخشى أن الرجل إذا لبس حذاء المرأة ودخل به دورات المياه أن يدخل في الحديث. انظر إلى كيف يعظمون شعائر الله، كيف يعظمون حرمات الله، ما في تهاون، هذا فيه لعن. بعض الشباب لا يعرف معنى اللعن، فيه طرد وإبعاد عن رحمة الله. كم ستعيش في الدنيا؟ كم سنة؟ سنتين؟ كم 100 سنة؟ وبعد ذلك ستموت، وبعد ذلك ستقابل وستذهب إلى ربك. فإن ذهبت خرجت من الدنيا وأنت لم تتوب من هذا الفعل ولم يغفر الله عز وجل لك، فتذهب وأنت ملعون، نسأل الله السلامة. فلهذا الحكمة من هذا التحريم، الله عز وجل جعل للرجال قوام على النساء، الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة وجعل لهن قوامين على النساء. الله عز وجل: أيها الرجل ميزك بقدرتك وخلقك بخلق معين وأمور شرعية فميزك عن النساء، تريد أن تذهب إلى فعل النساء، لماذا؟ فتشبه الرجال بالنساء يهبط بك إلى درجات سيئة، إلى أسفل سافلين، يبطل بك حتى التمييز.
شبه الرجال بالنساء بالكلام بالكلام وباللباس، هذا يجعل كما مر في الحديث لعن المخنثين، يجعل الإنسان يتعود على هذا الفعل إلى أن يصل إلى هذا الأمر الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم أن التشبه المذموم المحرم، متى يكون التشبه مذموما ومحرما وتدخل في اللعن؟ قال بعض أهل العلم بكثير، منهم قال بثلاثة أمور: أن يصدر التشبه من صاحبه وهو قاصد الله، أي أنك تتشبه بالنساء بتعمد، تعمدت التشبه، ويكون أنت مختارا لهذا، اللبس أنت الذي اخترته والفعل أنت الذي تفعله من نفسك متعمدا هذا الفعل، لا تكون مكرها على ذلك. فإن كنت مكرها فلا إثم عليك. التشبه بالنساء أو بالرجال من النساء في الكره أحد أمره، ما هو أمره، لا ما أحد، لكن نقول أكرهه على ذلك، افعل أو نقتلك أو كذا، هذا ليس عليه شيء، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أن يكون التشبه فيما يتميز به أحد الجنسين عن الآخر، وأن يكون عادة وطبعا في الجنس الآخر، يعني عادة الآن الكلام الرقيق، الكلام الماء الذي لا يكون فيه خشونة، هذا من صفات من؟ النساء، المرأة. فينبغي على الرجل أن يكون ماذا؟ كلامه كلام ماذا؟ خشنة، لا يتميع في القول، هذا الكلام للنساء. إذا بدأ يعلم نفسه في هذا فإنك اعرف أن هذا بدأ في الأمور الخطيرة، نسأل الله السلامة. يقول السعدي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل، رحمه الله، وذلك في زمانه، فكيف لو رأى هذا الزمان. فكثير مما يذهب الغيرة عن الرجال الاختلاط بالنساء، نسأل الله السلامة. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا التشبه في كتابه الكبائر فقال: فإذا لبست المرأة زي الرجال فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها فقط، هي لا، وقال يقول ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي بذلك ولم ينهها، يدخل في هذا. الآن تأتي امرأة وتلبس ثوب الرجال الأثواب، أصبحت موضة، أو تلبس شماغ، هذا ليس هذا التشبه، هذا عين التشبه. والمصيبة لما يأتي زوجها ويصورها، محرمات، أول شيء أخرجها للناس، لم يأمرها بالستر ولم يأمرها بالعفاف ولم ينهى عن التبرد ولم ينهى عن السفور، وكذلك رضي لها أن تكون ماذا؟ متشبهة بماذا؟ بالرجال. فيدخل فيه وينطبق على قول الإمام الذهبي كما قال: ولزوجها، أي من اللعن ومن العقوبة، إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها. وقال الإمام الطبري رحمه الله: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله. إذن الكلام في هذا والله يطول وهو خطير، فتقليد للأسف تقليد الرجال للنساء والله أمر غريب ودرب مريب تنكره الفطرة السليمة. من كانت فطرته وقلبه سليم والله إنه ينكر مثل هذا الشيء، ويرى إذا رأى مثل هذا فإن والله قلبه ماذا؟ يتحسر أن يرى رجالا وشبابا يقلدون ويشابهون النساء. ولكن هذا له أسباب، هذا الفعل تشبه الرجال

قلب النساء. قد يستغرب، نعم تستغربون لما يتشبهون، له أسباب. لم يأتي في يوم وليلة، لم يذهب إلى بيته وقلد النساء والعكس، لا، لكن من أسبابه ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، الإيمان ضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص، فعندما نقص هذا الإيمان وابتعد عن مراقبة الله ولم يراقب الله عز وجل ولم يخف من الله عز وجل، فإنه وقع في هذا، في هذه المعصية وغيرها. وغياب الوازع الديني، لم يتربى التربية الدينية، وهذا الأسرة لها دور، لم يربوا أبناءهم التربية الصحيحة، لم يربوهم على أوامر الله وفعل أوامر الله، ولم يربوهم أن يتركوا ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه عندما يصير شابا لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. كذلك تجد الأبوين، سبب كذلك الأسرة، تجد الأبوين يتتبعون بما يسمى بالموضات، وينظرون ما الذي ينزل في الأسواق وكذا وكذا من هذه الأمور، وهم الأبوين هم كذلك يفعلون هذا، فكيف سينشئ هذه الأسرة؟ كذلك من الأسباب الافتتان بالحضارة الغربية الزائفة، فيذهبون بأبنائهم أو ببناتهم مثلا صغارا في الرابعة من عمرهم والخامسة من عمرهم، يذهبون بهم إلى صوالين الحلاقة وينظرون إلى الموضات والقصات التي نزلت، فيقصون لبناتهم قصات ماذا؟ الرجال. وتجدهم مع أبنائهم الصغار يطيلن لهم الشعر، فالشخص الذي يرى البنت الصغيرة قد لا يفرق هل هي بنت أو ماذا؟ أو ولد. إذا أنت أنشأتها بهذا، كيف لما تكبر؟ والعكس كذلك، والعكس كذلك. كذلك يذهبون بهم إلى الأسواق، الآباء والأمهات يذهبون بالأبناء الأسواق ويشترون للأطفال الصغار ملابس أولاد وللأولاد ملابس بنات. لما تنتكس هذه الفطرة؟ استر بنتك وهي صغيرة. ولهذا العلماء لا، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرى بعدم جواز البنت حتى لو كانت في العمر الثالث ثلاث سنوات، لا يجوز لك أن تلبسها اللباس العاري، لا يجوز، بل ستأثم على ذلك. علم على التستر من صغرها حتى تنشأ وهي متسترة. وكذلك الولد، علمه على الرجولة، علمه على الشدة، خذه معك إلى مجالس الرجال إن كان يميز ويفهم، خذه معك إلى المسجد يصلي معك بجانبك، يضعه بجانبك، يتعلم هذه الأمور. كذلك فساد الفطرة، بعض الناس فسدت الفطرة عندهم وعندهم دناءة الطبع. كذلك بعض الناس عنده سوء فهم، يقول لك إيش حرية شخصية، هذا سوء فهم، ليست حرية شخصية، ما في شيء اسمه حرية شخصية، في قال الله قال الرسول. حرية شخصية، حرية تأكل ماذا تشرب ماذا، هذه حرية لك، تغير لون بيتك هذه حرية لك، تغير أساسك هذه حرية لك، لكن دين الله ما في حرية. دين الله عز وجل أنزله الله وأرسل الرسل ليبين لك هذا الدين، مو أنت الذي تختار، بل قال لك أن هذا حلال وهذا حرام، إن فعلت الحرام ستعاقب وإن فعلت الحلال ستؤجر، هذا هو الدين. ما هو يقول لك حرية شخصية، أنا ألبس الأساور حرية، لا، أنا ألبس الذهب الرجال، لا، هذا ما هي حرية، هذا تعدي على حرمات الله عز وجل. إذن أنت تفهم الحرية إيش؟ تفهمها خطأ، تفهمها بفهمك أو بالفهم الذي وسوس لك به من؟ وسوس لك به إبليس. فما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب كذلك يجري على الصبيان الصغار كذلك. فلا يجوز لبس أو إلباس المرأة الصغيرة أو الطفلة ملابس الرجال، ولا يجوز أن تلبس أبنائك الصغار ملابس البنات، فهذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل فيما حرمه الله عز وجل. من الأمثلة للتشبه، الأمثلة كثير، لكن كما ذكرت أن المحاضرة مختصرة، لبس الرجال ملابس النساء. من الأمثلة في التشبه مر معنا أن يلبس الرجل ملابس النساء أو أن تلبس النساء ملابس الرجال.

طيب دخل في الحديث ولا ما دخل؟ ما ينفع، أمور دينية ما فيها استهزاء، والناس تضحك ولا ينكر أحد، بل تجد أن البعض يراسلها فيما بينهم ويرسل حتى من أهل الخير، يرسل ويضحك ويرسل لأبنائه ويرسل لكذا. أنت ترسل رسائل لأبنائك دون أن تشعر، نضحك أم نحزن من هذا الفعل؟ شرعا نحزن أم نضحك؟ نرى رجل لبس عباءة امرأة وتغطى ويضحك مع الناس والناس تضحك ونضحك؟ لا والله نحزن، لأنه خالف ماذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل في أمر خطير وفي معصية خطيرة وفي كبيرة مترتب عليها ماذا؟ اللعن. نضحك على شخص قد يدخل في اللعن؟ لا نقول أنت ملعون، لا، لكن نقول هذا الفعل لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والعكس بالعكس كذلك. عن أبي مليكة رحمه الله قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل، نعل الحذاء أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة، نوع من أنواع خاصة بالنساء، ركز، خاصة بالرجال. فقيل لها: إن المرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. النص واضح، ولهذا ينبغي على المرأة أن تبتعد عن أمور الرجال، وينبغي عن الرجل أن يبتعد عن أمور النساء. التشبه في النساء كما مر معنا في تمايل، في لين الكلام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند أم سلمة، كان يدخل عليها ولا إربة له بالنساء، يعني ليس من الرجال الذين له رغبة في النساء. رآه متكسرا، يعني يتميع، فقال: لا يدخل عليكم هذا المخنث. هذا الرسول، مو احنا، هذا الكلام ليس كلام منك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النساء بحاجة الى الحلي ولا لا؟ الحلي ولا لا؟ يتزين بالذهب صحيح وبالسلاسل، هذا للنساء. لماذا؟ حتى يتجملن لأزواجهن وهكذا. وهل هذا ينفع للرجل أن يلبس الذهب والحرير؟ لا، فمن لبس الذهب والحرير أو ما يختص بالنساء فقد تشبه بهم. كذلك فيما يتعلق بالحناء، تعرفون الحناء ولا لا؟ الحناء والخضاب هذا أمر للنساء، أمر للنساء، ولا يفعله الرجال للزينة، يفعله الرجال إذا كان للعلاج. إن كان هناك أمر في القدم أو كذا واحتاج إلى الحناء دواء فهذا يجوز، أما ما يفعله الرجال أنه يتحنى في يديه وقدميه مثل النساء، فهؤلاء العلماء قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يجوز. ولهذا جاء عن هند وغير هند مجموعة أحاديث، ونهي أو نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستعمل الحناء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه وجعا في رأسه، فقال: أحجمه. وشكى إليه ألما في قدميه، قال: أخضبهما بالحناء، أي بالعلاج، إن احتجت للحناء علاجا فهو ماذا؟ فهو جائز. الخضوع بالقول مرة معنا أن الرجل لا يخضع بالقول ويتكلم ويتكسر بكلامه، لأن هذا للنساء، لأن الله عز وجل خاطبهن فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن للنساء، فتأتي أنت أيها الرجل تخضع في القول، لما؟ فالتشبه كذلك بالرجال، المرأة تتشبه بالرجال في حركاتهم، في أصواتهم، في شدتها تصبح شديدة كالرجال، في خشونتها، وهذا ينافي الحياء عند المرأة وينافي السكينة عند المرأة، التي يجب أن تتميز بهما المرأة. ولهذا جاء في القرآن من صفاتهم كما في قصة موسى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، صفة من صفات المرأة، تمشي باستحياء، لا تمشي بشدة وبغلظة، لا، هذه صفة الرجال. وكذلك أخص صفات الرجال، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت من؟ هذا هو الرجل، هذه الصفات. القوي الأمين عند الرجال، والحياء والاستحياء عند من؟ النساء. ولهذا جعل الله عز وجل للرجال درجة.

0: قوام على النساء. منافسة المرأة تحذر من منافسة الرجل في قوامته. الرجل هو القوام على المرأة، وليست المرأة التي ايش قوام على الرجل. حتى المسؤولية داخل الأسرة، نعم مسؤولية الأسرة تعاون لا نختلف، لكن بعض النساء أصبحت هي الآمر والناهي على الرجل. لا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فلا لابد أن يعرف كل أحد من الرجال دوره، وكذلك المرأة تعرف دورها. وعلى المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال. على المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال، ولو كان ذلك في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما عند مسلم. قال النووي رحمه الله: أما إذا صلينا متميزات لها مع الرجال. الحديث ينطبق إذا كانوا في حضرة ماذا؟ الرجال. لكن لو كان مثل هذه المساجد أصبح مكان للرجال ومكان لمن؟ للنساء، فلا شك أن خير صفوفها ماذا؟ أولها، لو كانوا بعيدين عن الرجال، وشرها آخرها. والمقصود بشرها أي أقلها ثوابا وفضلا. فلهذا ينبغي المرأة أن تبتعد عما يغضب الله عز وجل، تبتعد عن مخالطة الرجال، وتبتعد عن الدخول والخروج بكثرة إلى الأسواق للأمور التي ليس لها أمر. أما إذا كانت مضطرة لشراء شيء أو كذا فهذا جائز. وعلى الأب وعلى الرجل وعلى المرأة أن يتعاونا في تربية أبنائهم حتى يخرجوا لنا جيلا واعيا يعرف ما حل الله ويبتعد عما حرم الله عز وجل. فأحسنوا التربية يا أحبة، فإن خير ما يخلف المرء بعد موته ولد صالح يدعو له. فإنك إذا أحسنت التربية وأحسنت اختيار الأم ودعوت الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح، فإن هذا إذا مت فإنه يدعو لك ويهتم بك إن كبرت في السن ويكون معك. فهذه هي التربية الصالحة التي ينبغي علينا أن نربي فيها أبناءنا. ولعلي أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في السيرة وعن مصادرها، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول: معروف عند العلماء أن العرب ينقسمون إلى قسمين، ومنهم من جعل العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من قال أن القسم الأول هم العرب البائدة التي قد أهلكها الله تبارك وتعالى، مثل عاد وثمود، ولم تبقى لهم ذرية. والقسم الثاني هم العرب العاربة، وقالوا أنها قبائل اليمن مثل الأزد وغيرهم. وكذلك فإن الأوس والخزرج هم أيضا من العرب العاربة التي هاجرت من اليمن وسكنت المدينة. والقسم الثالث هم العرب المستعربة، هم سلالة إسماعيل عليه السلام الذي تزوج من امرأة عربية. إسماعيل من أحفاده عدنان، وعدنان قد رزق بمعد، ومعد رزق بأربعة أولاد منهم نزار، ونزار من أولاده مضر وربيعة، رزق بولدين مضر وربيعة. يعني ماذا؟ معظم قبائل العرب خرجت من هذين قبيلتين. فالقبائل التي تنتسب إلى مضر هي التي سكنت غرب الجزيرة، مكة ونجد، ومنها قريش وغطفان، يعني سكنوا في مكة ونجد مثل قبيلة قريش وغطفان. والقبائل التي تنتسب إلى ربيعة هي التي سكنت شرق الجزيرة العربية.

منها بنو حنيفة وشيبان وتغلب. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف المسلم به عند جميع المسلمين وعند جميع المؤرخين وأهل السير أنه بعث من أفضل القبائل ومن أشرف الأنساب. الأنساب والأعراق هي من الأمور التي يتفاخر بها الناس ويحرصون على إبرازها وإظهارها، وكانت العرب على ذلك، كانت أشهر من اعتنى بذلك وحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أفضل قبيلة ومن أشرف نسب، فهو من فروع قبيلة مضر التي هي أشهر قبائل العرب على الإطلاق، والذين هم ينتسبون إلى نزار بن معد بن عدنان. لهذا جاء في صحيح البخاري أن كليب بن وائل سأل أو قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، فقال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بني كنانة. وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا من أشرف القبائل، وكان نسبهم النسب الرفيع النسب الشريف. وهذه حكمة الله أن يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة والأقوام العريقة. ولهذا لما سأل أبو سفيان سأل هرقل أو ماذا لما سأل هرقل أبا سفيان قال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، أي صاحب نسب شريف معروف. هرقل في ختام الأسئلة قال لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا جاء في صحيح البخاري. جاء في مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا أقول اتفق أهل السير والأخبار على ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فنسبوه فقالوا: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما بعد عدنان إلى إبراهيم عليه السلام اختلف أهل السير في صحته، فمنهم من قال به ومنهم من توقف إلى آخره. لهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. فمعدن النبي عليه الصلاة والسلام طيب، ونسبه كذلك من نسب نفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم خليل الله، وهو بشارة أخيه عيسى عليه السلام ودعوة أبينا إبراهيم. هذا النسب الشريف لو تكلمنا يعني الشيء اليسير عن هؤلاء الذين ذكروا، فهو محمد بن عبد الله. عبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب العشرة. عبد المطلب كان له عشرة من الولد، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، قالوا لأنه ولد له وهو كبير أي شيبة. وقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه خلفه وكان بهيئة رثة لفقره وحاجته، فسألوا المطلب: من هذا؟ وهو ابن أخيه. فما قال ابن أخي، قال: هذا عبدي. لماذا؟ قالوا: حياء ممن سأله، فسمي عبد المطلب. ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وقالوا سمي هاشما لأنه ماذا خرج إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت الناس، فاشترى لهم الدقيق واشترى لهم الكعك وقدم إليهم ونحر الجزور حتى شبع الناس. ابن عبد مناف قالوا أن اسمه المغيرة، ومناف كما هو معروف صنم من أصنام قريش. ابن قصي وقيل أن اسمه زيد، ولقب بذلك أي بقصي لأنه أبعد عن أهله وعن وطنه. ابن كلاب وقالوا سمي بكلاب أو لقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. ابن مرة وقالوا هو الجد ماذا ابن مرة نعم، ومن هنا يلتقي معه أبو بكر الصديق

في مرة ابن كعب وبعد ذلك ابن لؤي، وقالوا لؤي هو تصغير لأي وهو الثور الوحشي، ابن غالب، ابن فهر، فهر قالوا أنه كان كريما في قومه، وقالوا أنه هو قريش، فهر هو قريش، ومنهم من يجعل قريش هو النضر، فابن مالك ابن النضر، قالوا النضر هو قريش، والنضر هو الذهب الأحمر في لغة العرب، فمن كان ولده أي ولد النضر فهو قرشي، ومن لم يكن من والده فليس بقرشي. على كل حال هم اختلفوا، منهم من يرى أنه فهر أي الذين هم من ولد قريش، أي بمعنى أن فهر هو قريش، ومنهم من يجعل النضر هو قريش، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس. وكان هذا إلياس يعني ذكروا أنه كان رجلا حكيما في قومه، ابن مضر وكان أيضا رجلا جميلا في قومه، والمضر بمعنى الأبيض، ابن نزار وكان أيضا يعني رجل صاحب رجاحة العقل، ونزار قالوا مأخوذ من النزارة وهي القلة، ابن معد وقالوا أنه كان رجلا صاحب حروف وصاحب غارات، وابن من عدنان. وهنا يقف ماذا؟ ما صح من سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، هنا يقف. أما حديث ابن عباس عندما قرأه إلى هنا وقال من هنا من ها هنا كذب النسابون، هذا لا يصح، بل حكم عليه العلماء بالوضع، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من العلماء. إذن هؤلاء هم الجدودة، وهم سادة في قومهم وقادة، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وهو أشرف الأنساب. وكما ذكرت لكم أما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وهي أيضا كذلك تلتقي مع سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتجتمع هي وزوجها عبد الله، تجتمع هي وزوجها عبد الله في كلاب. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشرف الأنساب، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد المنبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام، أو قال للناس عندما بلغه ما بلغ، قال من أنا؟ تقول للناس من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله، فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، هو أبو القاسم وهو محمد وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحى به الكفر، وهو العاقب الذي ما بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على قدميه، وهو المقفي وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن بعض العلماء ذكر قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الله في القرآن رسولا، وسماه نبيا، وسماه أميا، وسماه شاهدا مبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكذلك رؤوفا ورحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا عليه الصلاة والسلام. فجميع قبائل العرب لا سيما التي في الحجاز، قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري عند قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال لم يكن بطن من بطون قريش من بطون قريش إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام نسب يتصل بهم. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لأن بعضهم قد يطعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، ولا يدري هذا المسكين أن الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أذية له، وأن هذا كفر، وأن قائله حلال الدم بإجماع أهل العلم. من طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سبه أو شتمه أو استنقصه هذا بإجماع العلماء كفر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، سواء استحل هذا أو لم يستحله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه

رحمة الله عند قول الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى أن قال أي الله عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال شيخ الإسلام عند هذه الآية: ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافرا عدوا لله، عدوا لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل منهما في حد. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله عندما جاء إلى قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس ذكر بعض الروايات المكذوبة التي لا تصح، وهذه الروايات قد يكون بعضها ذكر في كتب السير لا سيما الكتب المطولات، وهم يسوقون الأسانيد، يسندون، ومن أحال أو من أسند فقد أحال، فيذكرون بعض الروايات من هذه الروايات الباطلة التي يعني اتخذها المغرضون غرضا لهم حتى يطعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكتبوا ما كتبوا من تلكم الروايات، يقولون أن عبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جده عبد المطلب، يقولون كذلك أن جده عبد المطلب وأباه عبد الله تزوجا في يوم واحد. عبد الله تزوج بآمنة، وعبد المطلب تزوج بهالة، امرأة يقال لها هالة، فحملت آمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة، ومات أبوه وأمه حامل به. أما عبد المطلب عندما تزوج هالة أنجبت له حمزة رضي الله عنه، فبعد ذلك بعد أن أنجبت له حمزة، وحمزة معروف أنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، مما يدل على أن الحمل بمحمد عليه الصلاة والسلام وولادته جاءت بعد الحمل بحمزة وولادته بأربع سنوات. قالوا: وعبد الله مات بعد زواجه بآمنة بأشهر، فاتهموا آمنة أنها أتت بمحمد عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة من موت عبد الله. أعوذ بالله من هذا الكفر الذي لا يشك عاقل ولا مسلم أنه كفر، لأنه يؤدي إلى الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي نسبه. ولهذا قد نقل الإجماع يعني أكثر من عالم من علماء أهل السنة، وعلى رأسهم ابن القاسم وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وكذلك القاضي عياض، كل هؤلاء نقلوا أن من طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو استنقصه فإنه ماذا؟ كافر بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول القاضي عياض كما في كتابه الشفاء، قال: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى توقيره واحترامه، ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه، أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. لهذا يقول الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وكلام أهل العلم كثير في هذا الباب، أي من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو من سبه أو من طعن فيه فهذه عاقبته. لهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تشتمه وتسبه، فأخذ هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الضرير، أخذ المعصم

قلب، فوضعه في بطنها واتكأ عليها وقتلها. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له من شأن هذه المرأة، جمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الأعمى يتخطى الناس، يعني الرسول يطلب من الناس أن الذي قتل هذه المرأة يخرج ويقول: أنا قتلتها ولما قتلها. فخرج هذا الأعمى يتخطى الناس، فقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها. فقال له: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ثم بعد ذلك قتلتها. فقال له النبي عليه السلام بعد أن سمع منه ما سمع، قام عليه الصلاة والسلام وقال للناس: اشهدوا أن دمها هدر، بمعنى أن هذا الذي فعلته، الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، صوبه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، وجعل دم هذه المرأة هدر، جعل دمها هدر. بعد ذلك معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ولد أو الذي كان نسبه نسبا شريفا، جاء في صحيح البخاري عنه من حديث أبي هريرة أنه قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي رواية: أنا سيد ولد آدم، يوم القيامة ولا فخر. يعني ما كان يفتخر عليه الصلاة والسلام، لهذا نقول: معرفة الشخص لنسبه هي نعمة، من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يشاء أن تكون أنت ولد فلان، ابن فلان الفلاني، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن لا يجوز للمسلم أن يفتخر وأن يتعالى على الناس بنسبه. النسب فيه نعمة تستحق الشكر، لا الفقر. ولهذا قال الرسول: ولا فخر، كما جاء عند ابن ماجه وعند ابن حبان. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال لتعارفوا، ولم يقل لتتفاخروا وتعاظموا، لأن هذا لا يجوز. الميزان الذي وضعه الله عز وجل هو: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا العصبية الجاهلية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر منها، فكان يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وهكذا. وكان يقول: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، يعني موته موتة جاهلية لا قيمة لها. لهذا الواجب أن ننبذ هذه العصبية الجاهلية التي تجعل الناس طبقات، وتجعل هذه الطبقات فيها امتيازات، بمعنى أن هذا فلان ابن فلان الفلاني فله ما له، وذاك الحقير الذي هو من قبيلة حقيرة لا قيمة له، وإن كان صالحا وإن كان تقيا أبدا. بل الأساس هو التفاضل، هو التقوى والعمل الصالح. لهذا لما سرقت تلكم المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، جاءوا إلى أسامة بن زيد، جاء أهلها فكلموه وقالوا له: نحن نريد منك يا أسامة أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لا أراك يا أسامة تكلمني في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام وخطب الناس فقال لهم: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا أو قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الحكمة؟ لو قال قائل: ما هي الحكمة من أن الله تبارك وتعالى جعل

نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنساب ومن أعظم هذه الأنساب الحكمة حتى لا يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، بمعنى أنه يعني نسبه ليس شريفا، لو كان كذلك لقالوا إنما جاء فقط يدعي النبوة كذبا وزورا من أجل أن يرفع نسبه. لهذا الله عز وجل جعله من أحسن الأنساب بل من أشرفها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل دائما تبعث في أفضل الأنساب وفي أشرفها. لهذا قد ذكرت لكم حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان فقال له كيف نسبه فيكم، بعد أن ماذا قال له هو فينا ذو نسب، بعد ذلك قال له سفيان قال له هرقل كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. لهذا قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الحكمة حتى لا يزعم الزاعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، هو ذو نسب لا يحتاج إلى ذلك. وهناك أمور كثيرة نجد أن الله تبارك وتعالى جعل فيها الحكم العظيمة وهي تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلكم أن الله تبارك وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمي. ما هي الحكمة من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ؟ ما هي الحكمة؟ لهذا الحكمة ذكرت في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الله عز وجل في هذه الآية بمعنى أننا أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد وأنت لبثت في قومك ولبثت في مكة عند هؤلاء الناس عمر طويل وأنت لا تقرأ ولا تحسن الكتابة، بل كل واحد من قومك ومن غيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. هكذا كانت صفته عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا ذكر في الكتب السابقة أنه أمي. فالله عندما قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت يا محمد يا رسول الله تحسن الكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقولون إنما تعلم هذا من الكتب التي قد سبقت، لأنه يكتب ويقرأ، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب سد عليهم الباب، فما استطاعوا أن يحتجوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهم يقرؤون هذا القرآن العظيم الذي فيه هذه الآيات العظيمة وهذا الكلام العظيم الذي لا يقوله بشر، والرسول لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا لما زعم من زعم من الفقهاء المتأخرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية كما سيأتي معنا، وأنه كتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، قام العلماء في الشرق وفي الغرب وردوا هذا القول وتبرأوا منه بل وقد رموا صاحبه بالزندقة وقالوا أن هذا يخالف النصوص الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا كان يقرأ، وكانت المعجزة تكمن في هذا. إذن هذه هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، من كونه لا يكتب، من كونه من أفضل يعني بعث من أفضل الأنساب، كذلك لا يورث. لماذا لا يورث عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة؟ قالوا حتى لا يقول الناس ولا يقول الزاعمون ويزعم الزاعمون أنه إنما جاء ليجمع المال لورثته. ها هو لا يورث ولا يعطى شيء لأولاده ولذريته من هذا المال، فهم لا تجوز لهم كذلك ماذا يعني هذا الميراث. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ما ترك وأخذ أبو بكر الصديق ما تركه إلى بيت مال المسلمين. هذه من الحكمة حتى لا يطعن في ماذا في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب بأنه جاء يجمع الأموال. حتى في يتمه، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما ومات أبوه وهو في بطن أمه؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ كذلك ذكروا أن الحكمة حتى لا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقى هذا أي ادعاء النبوة بإرشادات من أبيه أو بإرشادات من جده، كلهم ماتوا، حتى أمه
ماتت. إذن سد عليهم الباب. كل هذا لحكم بالغة كتبها أو ماذا علمها الله عز وجل فجعلها وشرعها في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا نسبه وعرفنا أنه من نسب شريف وتكلمنا عن أجداده. بقي أن الذين طعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذه الرواية التي ذكرها ابن سعد في الطبقات وكذلك ذكرها الحاكم في كتابه المستدرك. ذكرت أن هذا مكذوب, أي هذه الروايات لا تصح, كبعضها جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متروك في الحديث, ومنهم من كذبه إلا في باب المغازي فإن له باب آخر وله تفصيل آخر. على كل حال كفار قريش وهم الذين كفروا بالله ورسوله وعبدوا الأصنام كانوا لا يطعنون في نسب النبي عليه الصلاة والسلام, وما تجرأوا أبدا أن يطعنوا في نسبه, بل كانوا يعترفون ويقرون بنسبه الشريف. وقد مر معنا حديث هرقل ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما جاء وقال لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما قضاه أو ما قضى هذا ما قضى هذا ما قضاه أو هذا ما قضى عليه هذا ما قضى عليه محمد هذا ما قضى عليه رسول الله في أول الأمر, قال هذا ما قضى عليه رسول الله. فقام اعترض سهيل بن عمرو وقال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلنا, اكتب محمد ابن عبد الله. انظروا عمرو بن سهيل مع أنه في تلك الحالة كان كافرا إلا أنه يقر ويعرف ويعلم يقينا أن محمد هو ابن عبد الله, فما بال هؤلاء الآن الذين ظهروا في هذه الأزمنة المتأخرة من النصارى والمستشرقين وأعداء الدين يريدون أن ماذا, أن يجعلوا في عقول الناس أو أن يقولوا للناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هو ابن عبد الله. هذا كفر, هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويجعله حلال الدم. على كل حال انتهينا إن شاء الله من نسبه, أتطرق الآن إلى مولده عليه الصلاة والسلام. من المسلم به عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين, يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه, يعني القرآن, ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني القرآن. إذن هو ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين, وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل, وعام الفيل كما هو معروف يعني حينما جاء أبرهة الأشرم وأراد أن يهد الكعبة سمي ذاك العام بعام الفيل, وأنزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا جاء عن ابن عباس عند البيهقي وعند غيره أنه قال ذلك, بمعنى قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. وجاء من حديث قيس بن مخرمة عند الحاكم وعند غيره بإسناد صحيح أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. إذن لا خلاف, هو شيء مجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في عام الفيل, لكن اختلفوا في تاريخ يوم الولادة, فمنهم من قال وهي أشهر الأقوال وعليه جماهير أهل العلم أنه في الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل, في الثاني عشر من ربيع الأول وعليه جمهور أهل العلم, ومنهم من يقول بل هو في الثامن من ربيع الأول. والذين ذهبوا إلى أنه في الثاني عشر هم جمهور أهل العلم, استدلوا بأحاديث أكثرها بل كلها لا يصح منها شيء, الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر. وبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه ولد في الثامن استدلوا بأثر صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله, وهو تابعي جليل وأبوه صحابي جليل جبير بن مطعم, قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الثامن من ربيع الأول. وعلى كل حال قلنا في الثامن أو قلنا في الثاني عشر لا أحكام يعني تتعلق بهذا, وإن كان

القول بأن محمد بن جبير هو تابعي لعله أعلم بهذا من غيره. هل حصلت أمور حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأمور التي حصلت؟ نجد في كتب السيرة يذكرون كثير من الأمور التي حصلت ويقولون أنها من إرهاصات الولادة، يعني مثل ذلك ذكر ارتجاف الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران، نيران المجوس قالوا أنها خمدت، وذكروا أشياء كثيرة أكثرها لا يصح، بل لا يصح فيها شيء إلا الشيء اليسير الذي جاء في بعض الأحاديث الحسنة، يعني مثلا حديث حسنه العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو عند ابن إسحاق في السيرة جاء بأسانيد صحيحة، صححها الذهبي، صحح كذلك الألباني وغيره من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام، يعني هذه الرؤية أنه خرج منها نور حين الولادة أو قبل أن تلد به عليه الصلاة والسلام، وهذا النور أضاءت له قصور الشام. وجاءت في بعض الروايات أيضا عند ابن إسحاق وغيره بأسانيد حسنة أن اليهود كانوا يبشرون، أو بالأصح كانوا يخبرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج، فجاء عن حسان بن ثابت قال: كنت ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم، يعني على حصن من حصون اليهود بيثرب في المدينة، فقال: يا معشر يهود، يقول هذا اليهودي، يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه اليهود قالوا له: ويلك، ما لك؟ فقال: لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، يعني هذا الذي قد قرأناه في كتبنا أنه سيخرج واسمه أحمد، ها هو الآن سيخرج وطلع نجمه. وجاء أيضا من حديث زيد بن عمرو بن نفيل بإسناد حسن أيضا عند أبي نعيم في الدلائل أنه قال: ماذا قال لي؟ يقول هو: قال لي: حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. إذن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم، وولد في هذا العام يوم الاثنين من عام الفيل، وكان إلا أن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ في تاريخ وفاة والده، متى توفي والده؟ وهل هو في بطن أمه، يعني لما مات أبوه، هل كان حملا أو أنه قد ولدته أمه؟ أكثر أهل العلم هو الصحيح أنه كان حملا في بطن أمه، توفي أبوه وهو ما زال في بطن أمه، ألم يجدك يتيما فآوى. وعلى هذا كثير من أهل العلم المحققين كالإمام الذهبي وابن كثير، وذكر ذلك ابن سعد وغيرهم من أهل العلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، والمشهور أنه ولد بمكة، يعني بعد ذلك أبوه، متى توفي أبوه؟ قالوا: كانت وفاة والده بالمدينة، توفي بالمدينة عندما زار أخواله بني عدي بن النجار، وأرسله والده عبد المطلب ليشتري بعض الأغراض ويشتري التمر، قالوا أنه مات هناك والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. بعد ذلك مات أبوه، ولدته أمه، وظل في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب، وهذا متى؟ بعد أن ذهبت به أمه إلى بني سعد، حينما بلغ من العمر 6 سنين توفيت أمه. قبل ذلك كان عند بني سعد وفي بادية بني سعد، وقد أرضعته حليمة السعدية، هذه المرأة التي هي بنت أبي ذؤيب السعدية، هذه المرأة هي التي اشتهر في كتب المغازي وفي كتب السير أنها هي التي أرضعته وأخذته معها إلى بادية قومها، فأقام معها نحو 4 سنين، 4 سنين، ثم بعد ذلك ردته إلى أمه. قالوا: السبب في ردها، أو لماذا في كونها ردته إلى أمه؟ حينما حصلت حادثة شق الصدر، بعدها ردت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه. لكن ما هي قصة هذه المرأة السعدية؟ هي أقامت على رضاعته في بادية بني سعد، وإن كان الحديث المشهور الطويل في ذكر قصة هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما حلت من البركة على قومها بحلول النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الجوع والجفاف

0: متبع. هذا الحديث الطويل حديث مشهور ذكره ابن إسحاق وكذلك ابن هشام في السيرة، إلا أن عند التحقيق والنظر في إسناده تجده لا يصح، حديث ضعيف. لكن كون هذه المرأة هي التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا خلاف فيه، وكونه ارتضع عن بني سعد هذا أيضا لا خلاف فيه، سيأتي معنا ما يدل على ذلك. لكن الحديث الطويل وما حصل فيه حديث ضعيف لا يصح. إذن ارتضع النبي عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وحصلت له عليه الصلاة والسلام القصة المشهورة وهي قصة حادثة الصدر وشق الصدر. هذه الحادثة إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عنها، وسنتكلم أيضا عن عمره عليه الصلاة والسلام حين حصلت له هذه الحادثة العظيمة وهي حادثة شق الصدر. بعد أن حصلت له هذه الحادثة قامت حليمة السعدية وأرجعته إلى أمه، فبقي مع أمه إلى 6 سنوات، أي عمره كان 6 سنوات، ثم توفيت هذه المرأة وانتقلت كفالته إلى جده، ثم توفي جده وسيأتي معنا وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. إذن بهذا القدر نكتفي، ولعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شق الصدر وعن كفالة جده له، وكذلك عن رحلته إلى الشام. وصلى الله على محمد وعلى آله.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع قباء بالمدينة النبوية في اليوم 30.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عام 47 و400 هجرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحانه وتعالى.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك لإلقاء الضوء كما يقال على موضوع في غاية من الأهمية، على موضوع في غاية من الأهمية ولمسيس الحاجة إليه لكل فرد من أفراد الأمة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولا شك أن التفريط في هذا الأصل العظيم والذي هو عنوان المحاضرة والمعني ببيان مكانة ومنزلة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليه
4: أقول إن التفريط في هذا الأصل وهذا الثابت من ثوابت أهل العلم والسنة والإيمان، أن التفريط فيه من أسباب ما طرأ على الأمة من النقص والضعف والهوان، وكما قلت هو ثابت من ثوابت الشريعة المطهرة ومعلم من معالم الدين المبارك. لذا لا تسل عن الفوضى المصاحبة عن الفوضى المصاحبة للتفريط في هذا الأصل وهذا الثابت، فوضى علمية وفوضى عملية، كل هذا بسبب الإضاعة لهذا المعلم العظيم، ولم يكتفى بالتفريط فيه بل والنيل من حملته ودعاته الحاملين له بحق وصدق. ومما يظهر هذا الأمر ما جرى من مناظرة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج في مناظرته الشهيرة المشهورة الصحيحة التي أخرجها جمع من أهل العلم كالحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وغيرهما بإسناد صحيح. وكان مما قاله رضي الله تعالى عنه لما لقيهم وهم مجتمعون بحرورا، قال مما أورده عليكم أن قالوا له ما جاء بك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، لأبلغكم ما يقولون، فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فأراد رضي الله تعالى عنه بهذا القول أن يثبت أن هؤلاء الخوارج المجتمعين لهذه الجريمة النكراء وهو قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم مخالفون لأهل العلم والإيمان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يدل على هذه المخالفة الظاهرة لو كانوا يعلمون ويفقهون أنه ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أعلم الناس في ذلكم الزمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا دليل على الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم والخروج عن سبيل المؤمنين المأمور باتباعه، ولا شك أن هذا حق ظاهر. ذلك أن من أعظم ومن أعلم علامات أهل الأهواء مفارقتهم لأهل الحق، ومفارقة أهل الحق في الحقيقة هي مفارقة للحق، هي مفارقة للحق. لذا جرت هذه المحاضرة للتذكير بهذا الأمر العظيم في هذا الوقت من الزمان لما ذكرت آنفا مسيس الحاجة إليه، وأدرت الكلام فيها على نقاط

الأولى في ذكر فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله المطهرة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية تذكير بجملة من أقوال الأئمة في مدح العلم وأهل العلم والذم ضد ذلك. والثالث من النقاط من هم العلماء الذين جاءت فيهم هذه النصوص وغيرها مما سيرد، وما هي صفاتهم. الرابعة أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وضرورته. وأما الأخيرة فالخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فمن الله العون والتسديد. أقول أما النقطة الأولى في بيان فضل العلماء ومكانتهم في الشرع المطهر، أقول إن مما يدركه المتأمل بحق في نصوص الكتاب والسنة المطهرة أن هذه النصوص المباركة تتابعت على إظهار فضل العلم وعلى علو مكانة ومنزلة حملته بحق. ويعزز هذا التتابع ما قاله أئمة العلم في هذا الباب مما يبين هذا الأمر ويوضحه. فمن النصوص من كتاب الله جل وعلا قوله عز في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة الفقيه القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا قوله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل من أجلها، أي من أجل النعم، أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعز: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. علق الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء على هذه الآيات المباركات فقال: هذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة

أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. انتهى كلامه. ويقول العلامة النووي في شرح مسلم فيه، أي في الحديث: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. انتهى، أي إلى تحقيق تقوى الله تعالى، وهو فعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي والزواجر. ومنها أعني من نصوص السنة ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: هذا، أي الحديث، يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم. وهي حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ كم سيحصل من الخير والخيرات والنفع والبركات، شيء لا يحصيه إلا الله جل في علاه. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، أي شربت من القدح، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري في الرؤيا، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا، أي الصحابة الذين حدثهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أولته يا رسول الله؟ بما أولت هذه الرؤيا؟ قال: العلم. ما هو العلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ناقلا عن العلامة ابن المنير قال: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك، وناهيك بذلك. وقال أعني ابن حجر رحمه الله في موطن آخر: وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص كثيرة جدا في السنة المباركة، والمراد في هذا المقام التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أما النقطة الثانية في ذكر جملة من أقوال أهل العلم في مدح العلم وأهله وذم

ضده. أقول بارك الله فيك، المقام لا يتسع كما لا يخفى على الجميع أن أذكر كل ما ذكر أو أغلب ما ذكر أو أكثر ما ذكر أو نصف أو ثلث أو ربع ما ذكر، فهي أكثر من أن تحصى وأن تعد. حسبي في هذا المقام التذكير كما مر. من هذه الأقوال ما ذكره العلامة الحافظ أبو زكريا النووي في مقدمة المجموع في شرح المهذب، ذكر أثرا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، أي إذا نسب إلى أهل العلم. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، من هو فيه. ومن الأقوال ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض في باب تعليم الفرائض، أورد أثر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري معلقا وشارحا: يعني الذين يتكلمون بالظن، يريد لا يتكلمون بالعلم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عدة أوجه في بيان معنى أثر عقبة، ثم قال: وقيل مراده تعلموا، أي قبل اندراس العلم، أي ذهاب العلم، قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم، أي لا يستند كلامه إلى علم شرعي. انتهى. والمراد بالعلم العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا هو العلم المبني على الوحيين الشريفين بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأقوال ما أورده وأسنده أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل ميمون بن مهران أنه قال: العلماء هم ضالتي في كل بلدة، هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي، ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، في مجالسة العلماء. ويقول الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، بمعنى أن الموازين تنقلب، فيتكلم أهل الجهل ويظن الناس أنهم أهل علم، وأما العلم فلا يكون له مكانا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. ومن الأقوال قول الإمام المبجل شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي فيما أسنده عنه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي أن الإمام الشافعي قال: من أراد الدين فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، كل صاحب صناعة

لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر من المفتاح أيضا: العالم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العامل به، العالم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد، أطوع في أهل الأرض من كل أحد. فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، إلى أن قال: ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام من السابقين السالفين كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء. وها نحن نقرأ بعض أقوالهم أو ننقل بعض ماذا مقالاتهم: وهم في العالمين كأنهم أحياء، كأنهم أحياء، أحياء بينهم، لم يفقدوا أو لم يفقدوا منهم إلا صورهم، لم يفقد الناس من هؤلاء الأئمة إلا صورهم لأنهم تحت التراب، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا، هذه هي الحياة حقا، انتهى. وقال في موضع آخر منه: كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم، فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. وقال رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وتأمل هذا الكلام ودقق فيه: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، وشربهم منها. فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع، ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وحوض في الآخرة. فالشاربون من هذه الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة. فشارب، أي أقسام الناس، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو عليه الصلاة والسلام.

السلام والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأقوال أيضا قول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، إلى أن قال: فلا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات، إلى أن قال: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، وقع الناس في الضلال. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذه جملة من الأقوال تشحذ الهمة لتحصيل العلم والسير على طريقة أهله في تتبعه وإحكامه وضبطه وإتقانه وأخذه من حملته صدقا وحقا. وإلا كما قلت، فالنصوص المنقولة عنهم أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. النقطة الثالثة، وهي: من هم العلماء وما هي صفاتهم؟ لتعلم بارك الله فيك أنه ليس كل من تظاهر بالعلم وتحذلق فيه كان من أهله حقا، ولا كل من تصدر على شاشات التلفزة أو غيرها من أوجه ماذا؟ النقل والبث والتسجيل وغير ذلك، ليس كل من جلس وتكلم وهذا كان من أهل العلم حقا. ودعاته صدقا، فثمة ميزان لا يطيش يعرف به الصادق من الدعي. الصادق في العلم الذي هو من أهله وحملته ممن هو دعي جاهل جهول تقمص قميصا ليس هو ماذا من ثوبه ولا هو من أهله. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: للعالم المتحقق بالعلم أمارات، يعني أمارات يعرف بها أنه من أهل العلم المتحققين بالعلم. للعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم، العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان

خالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. فاقد الشيء لا يعطيه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا بارك الله فيكم ليس كل من ادعى ذلك كان لا بد أن يتطابق العلم مع العمل أو أن يتطابق العمل مع العلم. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع من علم لا ينفع. والمراد به أنه لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. والثانية من العلامات أن يكون ممن رباه الشيوخ. أن يكون ممن رباه الشيوخ أي أخذ عنهم وتلقى من أفواههم وثنى الركب عندهم وتحمل ذل التعلم ساعة. قال ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم. فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح. هكذا كانوا يجلسون إلى أهل العلم ويأخذون عنهم ويلازمون. وهكذا بارك الله فيكم هذا الأمر ظاهر في من تأمل سيرة أئمة العلم من سلف الأمة الصالح. قال فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان. كائنا ما كان يطبقون ما جاء عنه وما ورد إليهم من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. قال وعلى أي وجه صدر. والمراد ما لم يكن خاصا به عليه الصلاة والسلام. فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا ثم عملوا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها. وإنما ذلك كيف وصلوا إلى هذا بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وشدة ماذا؟ المثابرة. ثم ذكر قال تأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية حيث قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلى. ثم ذكر تتمة الحوار والقصة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية أعني صلح الحديبية وما جرى فيها من حوار وما جرى من حوار بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علق فقال فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال. سأل واستفسر وأورد حتى لاح البرهان للعيان وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. هذا الطريق هو أصل لمن بعده. فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. التزموا ذلك كما التزم الصحابة رضي الله عنهم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم.

الشرعية، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة أي منحرفة عن الحق، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة، إن كان فرقة أو أحدا إلا وهو مفارق لهذا الوصف، إن كانت جماعة أو كان شخصا، كما ذكرنا أولا قول ابن عباس الخوارج ليس فيكم منهم أحد. ثالثة العلامات والأمارات الاقتداء بمن أخذ عنه، والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء التابعين بالصحابة رضي الله عنهم، وهكذا في كل قرن، كل يقتدي بمن سبقه من أئمة الهدى والدين، إلى أن قال: فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث أي وقع، دليل على أمر حدث عند التارك، أصله اتباع الهوى، اتباع ماذا؟ الهوى، فلما اتبع هواه أضله الله، وقد يكون عنده شيء من ماذا؟ من العلم. لذا انتهى كلامه، أقول لذا لم يكن وصف أحد بالعلم أو أنه عالم يتعاطى هذا الأمر كل أحد ويحاول أن يتظاهر به أمام الخلائق، فلا، هذا ليس هذا مسلك أئمة الدين والهدى، ولا هي طريقتهم، ولا هو منهاجهم، ولا هو تعليمهم. يقول العلامة الشاطبي أيضا في الاعتصام وهو يتكلم عن علامات أهل البدع، ومنها اتباعهم للهوى، ودلل على ذلك وقال، ثم قال: قد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فكل واحد عالم بنفسه، اتخذوهم جهالا فتصدروا، فكل واحد عالم بنفسه، هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ هل سأل نفسه هذا؟ هل بلغ مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ ما راجعت نفسك؟ هل كلامي صحيح أم لا؟ هل أفتيت بعلم أم لا؟ أم بجهالات وقيالات ومنامات وتصورات؟ أم هو على شك فيه؟ كل هذه سؤالات يجب أن ترد على من ادعى أنه ماذا؟ عالم بنفسه. ثم قال: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل،

من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. انتهى. إذن أمران: أن يشهد له أهل العلم بذلك، والثاني أن يعلم من نفسه أنه أهل لما شهد به له ذلك ماذا؟ العالم. انتهى المراد. قد يقال عن فلان من الناس أنه كذا وأنه كذا، ولكنه في الحقيقة هو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك، فما أغنت عنه هذه الشهادة شيئا. ما صفات أهل العلم الذين ذكرنا وهذه معالمهم؟ فقد أبانها وكشف عنها الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فقال مبينا صفات العلماء بحق، قال: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب، فهداهم للإيمان، ثم اختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة والمراد بها العلم، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ويعلمون الجاهل وهم كذلك لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمراد في المعروف، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر.

إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. أقول اللهم آمين. هذه صفات أهل العلم رحمهم الله أجمعين. النقطة الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى العلماء، وبخاصة عند ورود النوازل والفتن. أقول إن المتتبع لما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما ورد عن علماء الإسلام في هذا الباب كثير، عن الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، وبالذات عند نزول ماذا؟ النوازل والفتن والقلاقل. لأن الرجوع إلى أهل العلم والتلقي عنهم، تلقي العلم كما مر أصل لا شك فيه، وهو باب أخذ العلم، باب أخذ ماذا؟ العلم عن أهله. ومما يتناوله التلقي للعلم عن أهله الرجوع إلى العالم إذا ما أشكل أمر في مسألة الدرس أو نحوها أو غيرها، إذن هو محل ماذا؟ سؤال ورجوع واستفسار لإزالة إشكال أو نحو هذا مما يستغلق ومما يحتاجه المرء في أمر دينه ودنياه، وهم على في هذا متبعون، أعني العامة وطلبة العلم متبعون لقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. أسند الإمام ابن المنذر في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولو الفقه في الدين والعقل. وأسند عن قتادة أنه قال: أي علماؤهم. وفي قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الإمام السمعاني في التفسير، يعني في تفسيره أراد به العلماء، قيل أنه أراد به العلماء، يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، يعني عن أن يظهر للعامة، وما ينبغي أن يفشى. انتهى. يعني أن الأمر راجع إلى تقدير من؟ أهل العلم بشرع الله المطهر. ولما كانت الأمثلة كثيرة في هذا الباب أذكر أربعة منها فقط. من هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر أو من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن

الإنسان الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أو أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتطلبون أو يطلبونه. قال وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر له، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بحديث عن أبيه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى أنهما لما ظهر هذا الأمر النشاذ والقول الشاذ أوكل الأمر إلى أهل العلم وبحثا من يسأل أو من يسأل عنه، وطلبوا من ذلك أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم من أعلم الخلق بالحق. فوفق الله لهما ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ظاهر في الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يجد وينزل. نعم، وهو ظاهر الدلالة في هذا كما هو بين. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه عبد الرحمن بن الحارث أخبر مروان أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان، لما سمع مروان من أبي بكر هذا من حديث أبيه، قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله أي عليك لتقرعن بها أبا هريرة، تسمعه. ومروان يومئذ كان على المدينة، كان حاكما على المدينة وواليا عليها. فقال أبو بكر، فكره ذلك عبد الرحمن أن يقوله. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال كذلك، يقول أبو هريرة قال كذلك حدثني الفضل بن العباس.

يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وهن أعلم، وهن أعلم. قال ابن حجر في الفتح: فيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. انتهى كلامه. من الأمثلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو الخضر أو خضر تنازع. قال: فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت، يعني تجادلنا بعلم، تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. يقول فقال ابن عباس لأبي موسى: هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال، فذكر الحديث. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري: فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا يريد المخاصمة، وفيه الرجوع إلى أهل العلم، إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه، كما هو حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: ولا يقنع بما عنده كما فعل موسى عليه السلام. المثال الرابع ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني حين الجماع، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. صار بينهما هذا الاختلاف. قال: فقال أبو موسى لما سمع هذا منهما أو منهم، قال: أنا أشفيكم من ذلك، أنا أشفيكم من ذلك، أي من هذا التنازع الذي جرى. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها، قال: فأذن لي فقلت: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، أستحي من طرحه. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال: فقلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ف
فقد وجب الغسل انتهى. والشاهد منه أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه سعى في شفاء هذا الأمر، ولا شك أن الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فرجع إلى من عنده علم في هذا وسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال العلامة النووي في شرح مسلم معلقا على قوله على الخبير سقط: فيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. الفضلاء يريد من أهل العلم، انتهى المراد. وغيرها كما قلت من الأمثلة كثير في سؤالات أهل العلم والاستفسار والرجوع إليهم عند النوازل وعند المدلهمات. وآخر النقاط الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ الإمام البخاري في الصحيح. قال العلامة القرطبي في المفهم في شرح مسلم شرح تلخيص مسلم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء، بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. ولا شك أيها الإخوة أنه من المسلمات أنه إذا انتشر الجهل فإنه يعمل بالجهل، وإذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح. ولهذا قال القرطبي أيضا: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به، فذهب العلم والعمل، أي ذهب العلم الصحيح والعمل بالعلم الصحيح انتهى. ومن جميل ما قاله ونقله العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تعليقا على هذا الحديث، قال: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، تأملوه، فإنه يدل على أن الناس أو على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، يريد أهل العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات الأمة حملته حقا وصدقا، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمنا غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فأضل وأضل، انتهى كلامه. وأختم

0: بكلمة رائعة ورائقة للإمام ابن القيم رحمه الله، تبين مدى حاجة الناس إلى العلم الصحيح وإلى أخذه من أهله، وهذا يدل على مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم. وحاجة الناس إلى هذا العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي يتناولونه، بل وإلى النفس الذي يتنفسونه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم، إلى أن قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، أن ينقطع، لأنه قد تصبح السيول الجارفة والمغرقة. قال: فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس. بعدد ماذا؟ الأنفاس. ولا يزيده، يعني كلما أكثرت منه ولا يزيده كثرة، لا يزيد القلب كثرة من العلم، لا يزيده كثرة إلا صلاحا ونفعا. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
1: صلى الله على نبينا محمد. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع في درس الدرس الثاني الذي هو درس مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وقد قدمنا في الأسبوع الماضي مقدمة تتعلق بالإعراب والبناء وحكم كل منهما، وقلنا بأننا سنحاول أن نجعل طرفا من الوقت في الأسئلة، ولكن إن شاء الله أن الظن الحسن بكم حفظكم الله أنكم تذاكرون. ونصيحتي قبل أن أبدأ لإخواني أن طالب العلم يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وهذا كررناه لأنه من أنفع النصائح في طلب العلم فيما نرى والله أعلم، أنك تقبل على الكتاب الذي تدرسه لتفهمه لا لتنظر إلى المزيد عليه. والعلماء الذين صنفوا المتون المختصرة لن يعجزوا على أن يجعلوها كلها مطولة، فلن نأتي بما يزيد على مباحث الآج الرومية، لأنها هي مراد المصنف وقد ذكر فيها جمهور مسائل النحو، لكننا نريد أن نفهمها. ومن نظر في أول شروح هذه أو من أوائل شروح هذا المتن، ألا وهو شرح المكودي أو المكودي، رأى أنه سلك هذا المسلك، وكذلك يعتني بالدرس الذي يحضره لأنه أنفع له كطالب علم. ابن آج الروم رحمه الله تعالى كغيره من النحويين في كتبهم المختصرة والمتوسطة والمطولة بدأ بالكلام عن الكلام، فمن النحويين من يبدأ بالكلام لأنه هو التركيب الذي عليه مدار النحو، ومنهم من يبدأ بالكلمة لأن الكل لا يعرف إلا بمعرفة جزئه، فحيثما رأيت في كتب النحو مختصرها ومتوسطها

كبر في الانتهاء في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، إذا نظرت إلى القطر بدأ بالكلمة، فمنهم من يبدأ بالكلام ومنهم من يبدأ بالكلمة، ولا إشكال في هذا. المهم الذي تدركه أنت أنهم يريدون منك أن تنتبه إلى أن علمهم مداره على الكلام، فلا بد إذن أن تتصور في ذهنك أن تعرف الكلام أولا، فيريدون أن يقولوا لك بأنك إذا لم تعرف الكلام بمعرفة حقيقته فإنك لن تعرف النحو، فيقطعونك من أول الطريق، فلا بد وأن تبدأ معهم بهذا الأمر. فمعنى الناظم أن المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، والبسملة قد تكلمنا عليها وتكلم غيرنا في كثير من الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام لفظ، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الماتر رحمه الله بدأ بتعريف الكلام، ولا بد أن نعلم أن الكتب المختصرة لا تلتزم ما يلتزمه المناطق من التعاريف المنضبطة التامة، وإنما مقصودهم في هذا هو التعليم، هذه تعريفات تعليمية تعلمك لا أنها حدود لا يتطرقها الخلل. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير على أن السلف رحمهم الله لم يكونوا يعتنون بهذا الأمر غاية الاعتناء. الشاهد أن المصنف رحمه الله بدأ لنا بتعريف الكلام، وضمن هذا التعريف أربعة شروط، فقال الكلام الذي عليه مدار علمنا نحن النحاة، يقول الكلام هو اللفظ، اللفظ فعل بمعنى مفعول، لفظ بمعنى ملفوظ، ومنه يقال خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله هذا مخلوق الله، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، مجرد لفظ. واللفظ أعم شيء يخرج من الفم، أعم من القول وأعم من الكلام وأعم من الكلم وأعم من الكلمة، اللفظ هو أعمها وأوسعها، لأنه مجرد صوت، قد يكون صوت إنسان أو غير صوت إنسان، والحليم بالإشارة يفهم هذا اللفظ. إذن كلام النحوي لا بد وأن يكون لفظا. قال المركب، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، أو كلمة مع التقدير، ما تركب من كلمتين فأكثر أو كلمة مع التقدير. فإذا قلت من كلمتين هذا شيء معلوم، عندما أقول لك الله ربنا هاتان كلمتان أو ثلاث كلمات، وعندما أقول لك قم هذا أيضا مركب، لأن فاعل الفعل الذي هو المأمور ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا تركيب، فلا يشكل عليك أنه ليس مركبا على الحقيقة من كلمتين. فإذا قال لك النحوي أعرب قم، فلا تقول لا هذه كلمة واحدة، لا، بل هو عبارة عن كلمتين. وإذا كذلك إذا سألتك في باب التقدير أو غير التقدير، أين زيد، وفي جواب أين زيد قل دنف، لا تقول زيد دنف، فإذا قلت دنف علم النحوي أنك أخبرت عن مبتدأ محذوف زيد دنف، هذا مهم أنه لا يشكل عليك ذلك. الكلام هو اللفظ المركب، المركب هذا التركيب، والمراد أن يتركب

من كلمتين كما سبق ذلك أو من كلمة مع التقدير. ثم قال المفيد. المفيد هو هنا اسم فاعل من أفاد، والمراد بالمفيد أن يسكت المتكلم بحي على كلام له معنى، بحيث لا ينتظر السامع شيئا، لا ينتظر كلاما فوقه. فإذا قلت لك كما في المثال السابق الله ربنا، كان ذلك الكلام مفيدا. وغالب الكلام الذي لا يفيد، أو الصوت أو اللفظ الذي لا يفيد، يسمى الكلم، فلا يسمى كلاما عندهم. فإذا قالوا لك الكلام معناه أنه لا بد وأن تحصل به فائدة. هل هي تامة؟ هل هي ناقصة؟ ليس هذا محل الكلام عليه. مفيد لا بد وأن تقع به فائدة، وليس شرطا أن تكون جديدة أو غير جديدة. فإذا قلت لك الله ربنا ومحمد نبينا، علمت الفائدة القائمة في هذا الكلام، وهو الإخبار عن ربوبية الله، والإخبار عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله المفيد. وقوله بالوضع الذي ينظر في شروح متقدمي هذا الكتاب أو متقدمي شراح هذا الكتاب كالمكودي وغيره، يجد أنهم يعرفون الوضع بالقصد، أي قصد المتكلم إلى الكلام. وبعض الشراح يعرف الكلام أو يعرف الوضع بأنه ما تواضع عليه العرب فصار موضوعا، وهذا فيه خلاف راجع إلى اللغة، هل هي موضوعة بمعنى أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية. فعلى القول بأنها توقيفية أو على القول بأنها اصطلاحية اصطلحوا عليها، فإنه يعرف الوضع بهذا المعنى، فيخرجون منه ما عدا اللغة العربية. وهذا يدل على ضعف هذا التعريف، لأن الإخراج للشيء لا يكون إلا بعد دخوله فيه. انتبهوا لهذا. ونقول لمن فسر الوضع بأنه لغة العرب بمعنى أنه يستفاد من هذا أنه يخرج منها الإنجليزية واللاتينية والفرنساوية وما أشبه ذلك من اللغات، نقول له هي لم تدخل فيها حتى تخرج منها، فلا مدخل لها فيها. وإنما قد يعرف الوضع أيضا بأنه ما تواضع عليه العرب في كلامهم، لكن لا نقول لإخراج غيره من اللغات. والتعريف بأنه القصد أيضا له وجاهته وقوته، لأن الكلام لا بد وأن يكون مقصودا، فأخرجوا كلام الهاذي والناسي والنائم والسكران ومن شاكلهم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. فكل كلام أفادك فإن الفائدة تدل على تركيبه، لأن غير المركب لا يفيد. وبعض هذه الألفاظ قد يستغنى عنها، لكن لا بد وأن نعلم أنه ليس من العلم أن نتوجه إلى المتون المختصرة بالنقد، هذا أمر. والأمر الثاني إلى أننا نبني عليها مذهبا في غاية يعني ينتهي إليه مذهب هذا العالم، لأنه قد يكون له من القول الشيء الآخر بسبب تطويل أو تفصيل. والأمر الثالث أنهم إنما أرادوا بهذه المتون المختصرة التسهيل والتقريب، لأن المتون المختصرة للأجانب عن العلم، لا الأجانب الفرنجة، لا الأجانب عن العلم الذي هو أجنبي عن العلم وليس من أهل هذا الفن،
فيريدون أن يقربوا له المعنى. وإلا فإن بعض النحويين يقول الكلام يعني كلامنا لفظ مفيد كما قال ابن مالك لفظ مفيد، فإذا أفاد كان مركبا، وإذا أفاد كان موضوعا بكلام العرب. هذا ما تضمنه تعريف المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. فإذا أردنا أن نطبق فإنما تقدم معنا فيه تطبيق لهذه القاعدة الأولى التي ذكرها. فإذا قلت كما سبق الله ربنا، هذا مركب، هذا كلام. لماذا؟ لأنه لفظ، والثاني لأنه لفظ لأنه مركب، والثالث لأنه مفيد، والرابع لأنه إما إذا قلنا موضوع بوضع العربي ومصطلح عليه أو ما توقفت عليه اللغة، أو قلنا إنه مقصود للمتكلم، ولا شك أن هذا مقصود بالنسبة للمتكلم، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا قلت الله، هذا مركب من ثلاث كلمات، الله هذه كلمة، رب هذه كلمة، ونا هذه كلمة، هذه كلمة، هذه ثلاث كلمات، وأفادت للسامع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أقسام هذا الكلام، إلى بيان القسمة التي القسمة العقلية التي لا مزيد عليها، وهي أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال وأقسامه، الضمير عائد إلى الكلام، وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. وهذه القسمة لا رابع لها، والشراح يقولون إن دليلها الاستقراء والتتبع، بمعنى أن النحويين المصنفين في هذا الباب تتبعوا كلام العربي جملته وتفصيله ونثره وشعره، فلم يجدوا أنهم قد خرجوا عن هذه القسمة أبدا. هذا قول جماهير النحويين، هناك خلافات لا مدخل لنا فيها في هذا المقام. أقسامه أي الكلام، الضمير عائد عليه، ثلاثة يعني أنه لا رابع لها، لأنهم عندما يطلقون هذه الأعداد يريدون بها الحصر وعدم الزيادة. يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وكل قسم من هذه الأقسام يدخل تحته أقسام كثيرة أو قليلة. فالحروف لها أقسام كثيرة، الأسماء لها أقسام كثيرة، الأفعال لها أقسام أيضا. قال هنا اسم، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، تقول مسجد، وتقول مصلى، وتقول منزل، وتقول محمد، وكل هذه الأسماء اسم دل على، إذا دل على مسماه الذي وضع له فإنه يكون اسما. اسم وفعل، والفعل كما هو معلوم في أصل اللغة الحدث، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كما سيأتي معنا في أقسام الأفعال، دلت على معنى في نفسها. لا، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، الذي هو زمان التكلم الماضي أو المضارع أو الأمر الذي هو الاستقبال. هذا الفعل، وهو ثلاثة أنواع.

سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. والحرف الحرف ما دل على معنى في غيره، ولهذا شرط له المصنف أن يكون قد جاء لمعنى، فقال حرف جاء لمعنى. لماذا قال جاء لمعنى؟ كأنه أراد أن يخرج حروف الهجاء التي يقع بها تركيب الكلمة، تركيب بناء الكلمة. زيد مركب من زاء ويا وداء، هذا تركيب هذه الكلمة، هذه حروف لكنها حروف لبنية الكلمة، لبنية الكلمة. والمصنف رحمه الله سيذكر بعض الحروف وبعض أقسامها وسيذكر الأفعال، فكما يقولون لا نسبق الأحداث. المهم هو أنك تعلم أن العرب لا يخرج كلامها عن هذه القسمة الثلاثية. الكلام الذي يتكلمون به الذي في لسان العرب وفي القاموس وفي مجمل اللغة وفي المعاجم وفي الأشعار وفي النذر، كل هذا الكلام لا يخرج إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا عرفت هذا فإنك تضبط الاسم من جهة علاماته، وتضبطه من جهة أحكامه الإعرابية، وبهذا تكون قد حصلت إن صح التعبير أو القزمة ثلث لغة العرب. ثم تأتي إلى الفعل وتحصره أيضا بعلاماته وبحكمه الإعرابي، وهذا الثلث. ثم تأتي إلى الحرف وتضبطه أيضا بعلاماته، وهي العلامة السلبية، وبحكمه الإعرابي. وبهذا تكون قد عرفت هذه المعاني أو هذه الذي عليها مدار كلام العرب. لا يخرج كلام العرب عن الاسم كل ما يتكلمون به أو الفعل أو الحرف، وقد يشتركان، قد تشترك جميعها وقد لا تشترك في الكلام. قد يتركب الكلام من اسمين أو من اسم وفعل، هذا الذي عليه جماهير النحاة، ولا يتركب من اسم وحرف ولا من فعل وحرف كما قاله بعضهم. هنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الكلام، انتقل إلى بيان أعظم فائدة مما تقدم، بل هو أعظم من كل ما تقدم، وهو بيان العلامات المميزة لكل واحد من هذه الأقسام. والشيء لا يتميز عن غيره إلا بمعرفة علامته، وهذه الطريقة أنفع للمتعلم من التعاريف وما يسمونه بالحدود. نأخذ شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولم ننتهي من جميع العلامات حتى علامات الاسم، لأنها أشياء قد ننتهي منها لأنها أشياء معروفة متكررة كما لا يخفى عليكم. يقول: فالاسم بدأ بعلامة الكلمة الأولى وهي الاسم، والذي هو أهم ما في الكلام وعليه مدار الكلام، والفعل والحرف بمثابة الخدم لبيان حقيقة الاسم، لأنه هو الذي تتوارد عليه المعاني ويقصد للمعرفة للتعرف عليه. فيقول: فالاسم يعرف بالخفض، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الجر أو الخفض. هنا كما ذكرت لك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان علامات الاسم. بماذا يعرف الاسم؟ قال: بالخفض. ومن هنا قال بعض العلماء، بعض الشراح وبعض المترجمين لابن آج الروم رحمه الله وبعض المتكلمين على

هذه المقدمة بأن المصنف رحمه الله كان كوفي المذهب، وهذا القول لمجرد هذا المعنى فيه نظر من ثلاث أو لهذا والذين قالوه تبعوا فيه الشيوطي رحمه الله في بغية الوعاه، والنظر الذي فيه من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فإن الخفض والجر مصطلحان متداولان بين أهل البصرة وأهل الكوفة، فالبصريون يستخدمون الخفض الكوفيون يستخدمون الخفض والجر، إن كان الكوفيون لا يستخدمون إلا الخفض، وإن كان البصريون لا يستخدمون إلا الجر، معذرة. والأمر الثاني أن ابن آجي الروم رحمه الله نفسه في هذه المقدمة لا في غيرها عبر بالجر، وذلك في باب الاستثناء، في باب الاستثناء عبر رحمه الله تعالى بالجر، عبر بالجر، مما يدل على أنه لم يلتزم اصطلاحا معينا كما هو معلوم، فضلا عن في هذه الرسالة الصغيرة. والأمر الثالث أن من نظر في هذه الرسالة في هذه المقدمة رأى أن ابن آجي الروم وإن كان قد وافق الكوفيين في مسائل كبيرة مختلف فيها مع البصريين، لأنه أيضا قد خالف الكوفيين في مسائل قريبة منها ونصر مذهب البصريين. لعلي وإن كنت لا أحبذ هذا أشير إلى بعضها، يعني إلى بعض ما خالف فيه ابن آجي الروم رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين مع شهرته. فالقول هذا على كل حال لهذه الثلاثة الأوجه فيه ما فيه. قال هنا رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض، فإذا قلت بالخفض أو قلت بالجر فالخطب في هذا يسير إن شاء الله. يعرف بالخفض، ما هو الخفض؟ إذن الخفض عبارة عن حركة الجر أو الحركة التي تعلم بأن الاسم مخفوض، تعلم بأن الاسم مخفوض، لأن هذا الاسم مخفوض علامة، لا نقول الكسرة نقول علامة، لأن العلامة أحيانا للجر أو للخفض تكون الكسرة وأحيانا يكون الياء كما هو معلوم، فحصره في الكسرة فيه ما فيه. فإذا جاءت علامة الجر أو الخفض فإنها دليل على أن هذه الكلمة اسم، فعندما تقول إلى الله مرجعكم، إلى الله، الكسرة هذه هي علامة الجر أو قل علامة الخفض، هذا دليل على اسمية هذه الكلمة من كلام العرب. وهذا الجر له عوامل ليس هذا محلها، آخر المتن ذكرها المصنف رحمه الله. المهم أن تعلم أن الفعل لا يدخل عليه علامة الجر، لا يدخل عليه علامة الجر لا الكسرة ولا الياء، لا يقول من يقوم أو من قام أو من قوم إلا إذا كان لالتقاء الساكنين، أخفاكم هذا حفظكم الله. نفهم هذا على أن هذه العلامة مميزة، علامة مميزة نافعة، لا يشكل على طالب العلم إذا جاءت الكسرة أو جاء الياء، لا يشكل على طالب العلم أن هذا الكلمة هي اسم. قال رحمه الله بعدها والتنوين، التنوين أراد به في كلامهم، طبعا في كلام في أصل اللغة التصفير الصفير، والتنوين يقولون ينون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وبعضهم يزيد لغير توكيد وهذه لا حاجة لها. وكل أنواع التنوين التي يذكرها النحو

يكون في الكتب المطولة هي علامة من علامات الاسم، حيثما رأيت أن الكلمة منونة وإن شابهت الفعل، وإن شابهت الفعل في عدد الحروف أو في لفظ الحروف، أنت ما تقول ضرب وضارب، خلاص أنت ما تقول ضرب، لا تقول ضارب، تقول ضرب تريد المصدر ضارب، فإذا قلت ضارب وضرب هذا معناه أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا، وإن كانت فيها نفس حروف الفعل، ما دام نونتها فقد قضيت عليها بأي شيء بأنها اسم. فأعطها أحكام الاسم بحيث أنه لا يدخلها الجزم، وبحيث أنه أيضا تكون مرفوعة، تكون مجرورة، تكون منصوبة كما سيأتي معنا. إذن فالتنوين علامة نافعة، تنوين كل أنواع التنوين. إذا ذهبت ونظرت في كتب النحو تجد أنهم يقولون أربعة أقسام، طيب ما علينا منها، الذي نفهمه أن الطالب المبتدي من أمثالنا نحن وأنتم نعرف أن الكلمة إذا جاءت منونة وإن أشبهت الحرف في أو الفعل في ألفاظه فإنها اسم وينتهي، وننتهي إلى هذا بعدها. قال ودخول الألف واللام، وبعضهم يقول لو قال دخول ال كان أفضل لأنه يعبر عنها باسمها. ال هذه هي أيضا علامة مميزة ونافعة، واستثنى بعضهم ال الموصولة ولا استثناء، لأنك لا بد وأن تنظر إلى أصل الكلام، وأن العرب إذا حذفوا شيئا أو قدروا شيئا فإنه لا بد وأن يتطلب أصله، ولا نريد أن نناقش هذا كثيرا. فأل حيث جاءت فإن هذه علامة على أن الكلمة اسم ليست فعلا ولا حرفا، الدار، المدرسة، المنزل، المسجد، الكتاب، العلم، القلم. والعرب مثلا عندما أنا أضرب لكم مثالا، عندما قالوا بأن آل الموصولة تدخل على الأفعال كما في قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، قالوا هذه آل الموصولة. نحن مثلا نقول إذا قال الإنسان الترضى لم يستفد شيئا، لكن عندما أقول لك المنزل، الدار، المسجد، لكن سياقها في البيت يدل عليها وأنه أراد الذي، فلا بد من إيضاحها وبيانها. على كل حال ال أيضا علامة نافعة مميزة تدلك على أن الكلمة التي دخلت عليها ال أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. ثم قال ودخول الألف واللام، ونقف عند حروف الخفض لأننا نريد أن نبين ما هو الفرق بين الخفض وبين حروف الخفض، وحروف الخفض إن شاء أيضا تحتاج إلى ذكر لها، فنتوقف عند هذا المقام إن شاء الله تعالى وما حصل فيه الكفاية. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما

هذا السائل يقول: لماذا قلنا إن اللسان الأعجمي لا يدخل في تعريف الكلام حتى نخرجه منه وقد استوفى الشروط الثلاثة، لفظ مركب ومفيد، وإنما أخرجناه من التعريف بقولنا بالوضع؟ وهل يشترط في الكلم أن يكون

مرتبا من ثلاث كلمات فما فوق سواء أفادت أم لم تفد أم يكفي أن يكون مركبا حتى من كلمتين. بالنسبة للسؤال لجواب السؤال الأول حفظك الله ورعاك، ذكرناه في موضع الوضع لأنه هو المناسب لهذا المقام، وهم يقولون إن الكلام عند النحويين لا بد وأن يستوفي هذه الشروط، فإنما نبهنا عليه في باب الوضع لهذه العلة، لا لأنه ليس لفظا ولا لأنه ليس مرتبا ولا لأنه ليس مفيدا، إنما نقول لأنه ليس موضوعا أصلا. هذه على كل حال مسألة ذكرتها لكم من باب الفائدة، وإن كانت هي لها تعلق بما يسمى بعلم المنطق والمناطقة، من جهة إيش؟ من جهة أنهم يقولون إذا أردت أن تخرج شيئا فلا بد أن يكون داخلا منه، واللغات الأجنبية بجميع صنوفها ليست داخلة في العربية حتى نخرجها منها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، الكلم طبعا في الأسئلة لا بد أن ننبه الإخوان حفظهم الله أن الأسئلة لا بد وأن يكونوا فيها أوسع صدرا من جهة إيش؟ من جهة أننا لا نشترط فيها ما نشترطه في إلقاء الدرس، فقد نتوسع وقد نفصل لأنها مقام إشكال كما يقال. وفي الدرس لا نلتزم في الغالب بما نرى أنه يعني أنفع، بما نرى أنه أنفع. عندنا الكلمة وعندنا الكلام وعندنا الكلم وعندنا اللفظ وعندنا القول، وذكرت لكم في الدرس أن اللفظ أعمها جميعا، لأن اللفظ يشمل القول ويشمل غيره، يعني أعم، وخصوصا أنه أعم من القول. أما الكلم أو بالأصح نبدأ بكلام المصنف، الكلام فإنه يشترط فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لابد أن يكون لفظا ومركبا ومفيدا بالوضع، هذا شرط الكلام، وهذا السلاح النحوي، وإلا فالكلام عند اللغويين يشمل كل ما أفاد مكتوب أو ملفوظ وما أشبه ذلك، كما أن الكلمة عند النحويين اصطلاحها غير اصطلاح اللغويين، فالكلمة عند النحويين هي القول المفرد كما يقول في القطر، الكلمة هي القول المفرد. أما عند اللغويين فإن الكلمة هي الكلام المركب المفيد الذي ذكره عند اللغويين، فقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، ما هي الكلمة؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها يعني جميع ما تقدم كلمة هو قائلها، قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قالوا والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات ولم يفد، من ثلاث كلمات ولم يفد، كعامة جمل الشرط التي لا جواب لها، يعني ما تقول إن قام التي تحتاج إلى جواب، أقصد إن قام زيد، إن قام زيد طيب ماذا يحصل؟ جلست أو قمت أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى كلما ولا يسمى كلاما. نعم يقول أخطأت مع زوجي وغضب مني غضبا شديدا حتى

أنه كان يقول كلاما جارحا ومع ذلك وصلت في الاعتذار مخافة أن يطلقني، فهل يعتبر خوفي هذا من الخوف المحرم أم لا؟ لا لا، ليس من المحرم، بل هو واجب عليك إن لم نبالغ في هذا، لأن الحفاظ على الزواج وعقده وإثباته من المقاصد الشرعية العظيمة، والمرأة يجب عليها أن تخاف على زواجها وعلى عقدها وعلى زوجها. وهذا أيضا يدل على رجاحة العقل إن شاء الله. نعم. يقول متى يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ كيف؟ من يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ ولي، هناك محاضرة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قيمة في هذا الباب، اسمها الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، فأنصح بمراجعتها من باب الفائدة فقط. حاضرها عندنا هنا حفظه الله في الرياض. وعلى كل حال، الخلافة أو ولي الأمر تثبت له الولاية بأحد أمور: الأول مبايعة أهل الحل والعقد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر، أهل الحل والعقد معروفون وأنهم أهل العلم. الثاني أن يستخلفه من جاء بعده، من مات قبله أو من كان قبله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنهم. والثالث أن يغلب على الأمر بأي صورة من صور الغلبة، بأي صورة من صور الغلبة. فإذا استتب الأمر لهذا الحاكم أو لولي الأمر هذا، وإن كانت الطريقة التي وصل إليها أو وصل بها إلى الحكم في الأصل محرمة، فإننا لا يجوز لنا أن نخرج عليه ولا أن نعتقد أنه ليس ولي أمر ما دام على الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا. فمثلا إذا حصل قتال، وهذا يقع في كثير من بلاد المسلمين، القتال لا شك أنه بين المسلمين محرم، لكن فإذا غلبهم حتى عليهم كما أو غلبهم كما في نسخ في أصول السنة للإمام أحمد، لا نقول إنه قام حكمه أو ملكه على دماء المسلمين فلا يجوز، لا، ما دام استقر له الأمر واستتب هذا إجماع لا خلاف فيه، كما حكاه غير واحد من أهل العلم. فإذا وصل بالطريقة التي هي الطريقة الديمقراطية واستتب له الأمر، فإننا نسمع ونطيع، إلا أن نرى كفرا بواحا، ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ولا نقدر على إزالته، فإننا نصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده. نعم. ما حكم مدارسة شروحات المتون لشيوخنا يعني الأفاضل بيني وبين أخوات عبر سكايب، وما هو ضابط هذه المدارسة؟ المدارسة يعني طبعا لا يمكن أن يقوم العلم إلا بالمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، فمذاكرة العلم هي حياته، سواء ذاكرت العلم مع صديق أو مع قرناء مقاربين أو ما أشبه ذلك، وسواء كان هذا بالمجالسة المباشرة أو بالاتصال الذي يسمونه بالاتصال المباشر، كل هذا أمر حسن. وطريقة المذاكرة طبعا عند السلف ما كانوا يروح يراجع ثم يأتي، لا، يجلسون المجلس الطويل فيقول ماذا عندك في باب كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، وهكذا. لكن الطريقة التي صار عليها العصريون أن تؤخذ قطعة من الكتاب أو من المتن ونقول هذا المتن، هذا المقطع سنذاكره

0: هذه الليلة أو هذا الأسبوع، فيذاكر ويذاكر على حسب كتاب معين، إما شرح ولا يخرج إلى غيره. هذه نشدد فيها في المتون المختصرة لأنها تشتت الأذهان وتربك العقول. فلا مثلا عندنا درس الآجر الرومية نريد أن نذاكر شرحا عليه من الشروح، فنأخذ شرح مثلا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، فلا نأتي إلى شرح الشيخ ابن عثيمين ونقول يعني نذاكر منه، لا، صب المذاكرة على شيء واحد، ننتهي من الكتاب نبدأ في غيره. نعم، وهذه الطريقة طيبة وحسنة. المهم هو أمن الفتنة، خصوصا يعني هذه التواصلات التي يسموها بطرق التواصل الاجتماعي بين النساء. أنصح أخواتي في الله عز وجل ألا يتطرقن لها إلا للأشياء الضرورية. نعم. الله يا أخي، السؤال ده نصيحة عن ضعف الهمة وما هي أسبابها وكيف نعالجها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الذي لا نظير له في بابه، وهو كتاب قاعدة في المحبة، كتاب عظيم مطبوع في مجلد، أجزم إن شاء الله أن ذا النهمة يقرأه في مجلس في جلسة أو في يوم واحد. هذا الكتاب العظيم كرر فيه شيخ الإسلام هذه القاعدة وهذا الضابط في مواضع كثيرة. يقول رحمه الله تعالى، فأحكي لكم كلامه بمعناه أو بمضمونه، يقول: إن أصل حركات العالم قائمة على المحبة، وبقدر ما يكون عند الإنسان من الحب للشيء بقدر ما يكون عنده من الحركة في طلبه وتحصيله. فضعف الهمة لا يكسر ولا يذهب عنه ولا يتخلص منه إلا بحب ضده، وهو علو الهمة. علو الهمة ماذا نعني به؟ علو الهمة يعني أن تطلب أعلى الأمور فيما أنت فيه. أنت طالب علم تريد أن تصل إلى أعلى المراتب التي يسرها الله تبارك وتعالى لك، فإذا أحببت هذه المنزلة لا تنظر إلى أسبابها، لأن كل سبب في طلبها سيهونها على الإطلاق، كما قال الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن طالت الآمال إلا لصابر، من علم عظم ما يطلبه هانت في سبيله الصعاب. مع الناس يتكلمون على ضعف الهمة وعلو الهمة وأسبابها، أنا في نظري والله أعلم مع قصوره أن هذه الكلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أعظم أسباب طلب علو الهمة. وأيضا في كتاب هذا في آخره يقول: وقد أجمع العقلاء من كل ملة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أو كما قال عليه رحمة الله. وأرجو أن يكون الجواب
1: موقعا لمراسي الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
3: الدرس الثالث.
2: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب بيان فضل التوحيد.

0: وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا. وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد رحم الله العالمين الجليلين، وعنون له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر شارحا، أعني الشارح ذكر في شرحه ما يتعلق في إعراب كلمة باب، وما يتعلق بما الموصولة، كما يقول: يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. وقبل أن نتكلم عن هذا، مناسبة هذا الباب باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة، لكن ما هي مناسبته لما قبله في بيان معنى التوحيد؟ أقول: مناسبته لكتاب التوحيد ماذا؟ ظاهرة. أما مناسبته لما سبق في بيان معنى التوحيد، تظهر لك المناسبة بأن تعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التوحيد وحقيقته فيما مضى، ذكر معنى التوحيد وحقيقته، فناسب أن يذكر عقبه جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب الذي فيه ذكر جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد والتحذير من ضده. هذه مناسبة إيراد الباب عقب كلامه رحمه الله عن معنى التوحيد، فهمتم؟ ثم لما اختار رحمه الله أن تكون ما مصدرية، قال: والثاني أظهر. ووجه كون الثاني أظهر أو أرجح ما قاله العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال: لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد، وليس بمراد. قال: لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. هذا وجه الترجيح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده، فقال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي،
1: قال حدثنا أبي،
0: قال حدثنا أبي، حدثنا الأعمش.
1: هذه تقرأ، قال تقرأ ولا تكتب. نعم.
0: قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر تفسير الربيع بن أنس أنه قال: الإيمان الذين آمنوا، يعني ولم يلبسوا إيمانهم، أي الإخلاص لله وحده. يقول عندكم المصنف هاهنا: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس. الإسناد إسناد ابن جرير: قال حدثنا المثنى، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ابن أنس. هذا هو إسناد ابن جرير، وهذا الإسناد لا يصح، وفيه ضعف وكلام كثير. فإن في الإسناد ابن أبي جعفر شيخ إسحاق الذي هو شيخ شيخ ابن جرير، ابن أبي جعفر وهو عبد الله الرازي، عبد الله ابن أبي جعفر الرازي متكلم فيه، وثقه بعضهم وضعفه آخرون. وذكر الحافظ ابن عدي لما ترجم له من الكامل قال: وبعض حديثه لا يتابع عليه. وثمة قضية في رواية ابن أبي جعفر عبد الله هذا، في رواية عبد الله هذا عن أبيه، ذكرها ابن حبان لما ترجم له في الثقات، قال: يعتبر بحديثه من رواية، نعم، من غير روايته عن أبيه، يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه، وهذا الإسناد من روايته عن أبيه. واضح؟ ولهذا ترجم لما ترجم له الحافظ في التقريب قال: صدوق يخطئ، لكن ما تكلم عن رواية عن أبيه. ولهذا يحتاج النظر إلى ماذا؟ إلى كتب التراجم المطولة.

في الإسناد أبوه وهو أبو جعفر الرازي، مختلف في اسمه، مختلف في تحديد اسمه. رجح الحافظ المزي رحمه الله أنه عيسى ابن ماهان، عيسى ابن ماهان. وهذا عيسى ابن ماهان أو أبو جعفر الرازي هو عالم بالتفسير، كما قال ابن عبد البر رحمه الله عالم بالتفسير، وثقه بعض أهل العلم كابن معين مرة، ومرة قال يكتب حديثه لكنه يخطئ، ومرة قال ثقة يغلط فيما يرويه عن المغيرة أو عن مغيرة. أما الإمام أحمد فقال صالح الحديث، قال إيش؟ صالح الحديث، ليس بالقوي أو ليس بقوي في الحديث، قاله مرة. وقال الفلاس فيه ضعف، من أهل الصدق سيء الحفظ، يعني في نفسه صدوق، صدوق اللهجة، لكنه أتي من ماذا؟ من سوء حفظه، ولهذا صار يخطئ. قال الحافظ أبو زرعة شيخ يهم كثيرا، شيخ يهم كثيرا. قال ابن خراش سيء الحفظ صدوق. إذن من كان أمره كذلك فروايته فيها ماذا؟ فيها ضعف، أو حديثه ضعيف، وما ينفرد به يعتبر منكرا. ولهذا قال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، إلا فيما وافق الثقات. وفي الإسناد أيضا هذا الربيع بن أنس الذي نقل عنه البصري البكري البصري، هو صدوق كما قال أبو حاتم والعجلي والنسائي يقول ليس به بأس. لكن ثمة نقطة أيضا مهمة ذكرها الحافظ ابن حبان في المجروحين، في كتاب الثقات آسف، لما ترجم للربيع قال الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر أي الرازي، الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأنه أو لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا، وهذا من رواية أبي جعفر عنه، ففيه إشكال. ابن أبي جعفر يروي عن أبيه وروايته عن أبيه فيها إشكال، وأبو جعفر يروي عن الربيع ورواية أبي جعفر عن الربيع فيها ماذا؟ إشكال، مع ما فيها من ماذا؟ من كلام. هذا الإسناد الذي ذكرته لك يكثر منه الحافظ ابن جرير، الإمام ابن جرير في تفسيره يكثر منه ويكرره. ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، واختار أن أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من فصل الله، هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، بين إبراهيم وقومه. وهذا التفسير تفسير ابن زيد وابن إسحاق رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أيضا. والرواية عن ابن زيد نعم وابن إسحاق أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد نظيف، بإسناد عنهما نظيف، وليس في الإسناد إلى ابن زيد محمد بن حميد الرازي كما قاله بعضهم، ليس كذلك، فالإسناد إليه ماذا؟ نظيف. وكما قلت أن هذا التفسير عنهما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم نقل الإمام رحمه الله هنا

0: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، أنه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. هذا أيضا نعم في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم وهو صحيح. ثم قال: وعن عمر أنه فسره بالذم. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير، والإسناد فيه كلام، الإسناد فيه كلام. نعم، قال: فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. ثم نقل عن الحسن والكلبي أنهما قال: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أي مهتدون في الدنيا. نعم،
1: قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم.
0: سبق معنا من يريد بشيخ الإسلام، قد سطر هذا أنه يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم،
1: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة، كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار.
0: نعم، ثم نقل رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية العظيمة، مبينا أن الذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروع

0: الشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله أيضا، أي ورد أنه ماذا؟ أن الشرك ظلم كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك. فكمن كان كذلك كان من أهل الأمن والاهتداء والاصطفاء كما في آية فاطر. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء أي ضيق وشدة معيشة؟ فذلك ما تجزون به يعني يكون كفارات ورفع للدرجات يرحمك الله. هذا الحديث حديث الصديق أخرجه المروزي في مسند أبي بكر وهو عند الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح والحاكم والصححاه وهو كذلك، حديث له شواهد عدة يصح بها. قال: فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة، وقد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. ودخول المؤمن للجنة دليل على فضل ماذا؟ على فضل توحيده، وأن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ثم تكلم رحمه الله في أجناس الظلم الثلاثة، ثم قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. عندنا الأمن والاهتداء التام، وعندنا ما يضاده، لا أمن ولا اهتداء مطلقا، أو أن يكون ثمة أمن واهتداء باعتبار مطلق الإيمان الذي معه، لكن ما يقترفه من معاصي وآثام ونحو ذلك لا تجعله في أمن تام واهتداء تام. فقال: ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لماذا؟ انظر، هذا من التوفيق فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره إيش؟ قد يتعارض في أفهام بعض الناس. فوفق لك شيخ الإسلام أن أحاديث، قال: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون إيش؟ للخوف، معرضون للخوف. طيب، من تعرض للخوف لم يحصل له الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به ماذا؟ مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني لو كان منهم من كتب الله عليه أن يدخل النار وهو موحد، فدخوله كما يقول العلماء للنار دخول تطهير، لا دخول تأبيد. دخول من يكتب الله عز وجل عليه دخولها من أهل التوحيد فإنه دخول تطهير، لا دخول ماذا؟ تأبيد. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟

0: ذلك الشرك. لم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى ومطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
1: نعم، انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذا كلام في غاية من النفاسة والأهمية في قوله وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، أي في جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أشكل عليهم ظاهر دلالة الآية، فبين لهم المراد بذلك صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فمن لزم الحق والتزمه حقا وحقيقة وصار على الصراط المستقيم، سار على الصراط المستقيم والتزمه، هداه الله جل وعلا وأمنه. فكلما اهتدى المرء إلى الحق والتزمه أمنه الله جل وعلا ووقاه وعلمه، وهذا يدعوه إلى أن يتقي الله أكثر بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وإذا هداه أمنه. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد التقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد ماذا؟ تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشارح: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري، ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه

0: فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. ومن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله، أعني المصنف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، بذكر حديث، أو ذكر بعد الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين كما قال أخرجاه. بدأ الشارح رحمه الله فقال معرفا بعبادة رضي الله عنه مترجما له باختصار، ثم شرح بعض ألفاظه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. نعم، كلمة التوحيد تفيد قائلها، ويشترط فيها أن يقولها وهو عالم بماذا؟ بمعناها، يعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء إلى الإسلام إلا بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا بد أن يقولها بلسانه، وأن يعتقدها بإيش؟ بقلبه، وأن يعمل بما دلت عليه بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه. نعم، قد يدخل الإنسان ابتداء في الإسلام لكنه لا يعلم دلالة هذه ماذا؟ الكلمة ابتداء، فيؤخذ منه وينطق بالشهادتين، ثم يعرف ويعلم، ثم يعرف ويعلم. في مسند الإمام أحمد أن بعض

0: الناس لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وافقوا واشترطوا، فقال بعضهم أسلم على ألا أخر لله إلا ساجدا، يعني إذا صليت لا أركع، أصلي وإذا صليت وجاء أسجد بدون ركوع، لا يوجد ركوع. شرط هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يسلم إلا على هذا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على شرطه الفاسد، على هذا الشرط ماذا؟ الفاسد. فلما نطق بالشهادتين عرف أو علم، ومن هنا أخذ أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على قبول مثل هذا الشرط الفاسد، على قبول مثل هذا الشرط الفاسد ابتداء لمن أراد أن يسلم. فإذا أسلم عرف بأن من مقتضيات هذه الكلمة الصلاة، والصلاة لا يجوز لك أن تختار منها تصلي كذا ولا أصلي كذا، يجب أن تلتزم بماذا؟ بما أمرت به، بما أمرت به. واضح؟ إذن كلمة التوحيد تنفع قائلها إذا ما قالها ابتداء ليدخل في الإسلام، ثم يعرف، ثم ماذا؟ يعرف بدلالتها وما تدل عليه وما هي ماذا مقتضيات هذه الكلمة. وكلام الإمام رحمه الله عبد الرحمن هاهنا ظاهر، قال أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل، إذ إن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من تحقيقها. نعم، قال ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول لله، والقول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها لما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل وضوابط التكفير، إذ قدمنا بمقدمات لا أذكر كم من مجلس، مجلسين أو ثلاثة، إبان شرحنا لنواقض الإسلام وتعليقنا على نواقض الإسلام، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة. نعم، ثم ذكر ما يدل على مذهب فساد مذهب المرجئة. نعم، مذهب المرجئة مذهب فاسد وقول باطل ترده أدلة الوحيين وعمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأئمة الدين. نعم، بل هذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ها يكفي في ذلك الشهادتين، حتى قال بهذا غلاة من؟ غلاة المرجئة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد. ثم قال أحاديث الباب تدل على فساده. نعم، لا يحتاج الأمر إلى مزيد، فكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، الأدلة ترد على هذا المذهب الفاسد، كما أنها ترد على مذهب الخوارج، فالحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نعم،
1: ذكر كلام العلماء في معنى الإله
0: تكلمنا. نعم. قال واسم الله،
1: قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفى.

0: قال بل هو مخرج من المنفي وحكمه. شيخ كلمة من ساقط يا شيخ.
1: نعم.
0: فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذا أعظم وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده. فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار. فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق
1: ثم غلب
0: على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألوه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وكل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
1: فكيف يقال بعد هذا أن دراسة التوحيد تقسي القلب؟ أقول كيف يقال بعد هذا الكلام العظيم الرائق عن هؤلاء الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم أن دراسة العقيدة تقسي القلب؟ لا شك أنه يقسو قلب المبتدع الضال، لأنه لا يريد أن يعرف الحق ولا أن يذعن للحق، إنما يريد أن يلهث وراء ماذا؟ بدعته وما ينصرها. أما أهل التوحيد والسنة فقلوبهم ممتلئة لله جل وعلا تعظيما ومهابة ومحبة وخوفا وطمعا ورغبة ورهبة إليه جل وعز. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات أهل التوحيد، يهابونه ويحبونه.

0: يعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ويقومون بحقوقه وإفراده جل في علاه بالعبودية. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وتدعوه في مهاماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه؟ وليس ذلك إلا لله وحده، إلا لله وحده. استشعروا هذا فرقت قلوبهم وذرفت عيونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من مثل هذه الكلمات الفجة يريدون صد الناس عن تعلم هذه العقيدة النقية الصافية. نعم.
1: وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، أن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، ودلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا

0: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، قد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب نحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة.
1: فتجد الواحد منهم يحلف بالله كاذبا، لكن لا يحلف بسيده ولا بصاحب الضريح، نعم، ولا يتجرأ على ذلك، أقول ولا يتجرأ على ذلك، ويستسيغ ويجوز لنفسه أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، ولو كانت يمينا ماذا مغلظة. أما هذا الشيخ صاحب القبر والولي أو الضريح أو غير ذلك ما يستطيع أبدا، ولا يتجاسر، ثم يدعي فيقول أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه يأله غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله، فأين هذه الهداية لكلمة لا إله إلا الله في قلبه؟ أين هذه الهداية التي اهتدى بها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. نعم.
0: بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص
1: في شدة، إذا وقع في شدة يعني في مشرك العرب خير من هؤلاء، كان أولئك إذا وقع أحدهم في شدة لجأ إلى الله وعلم أن المنجى والملجأ إليه. نعم.
0: أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده.
1: هؤلاء المشركون مشركو العرب من قريش قديما يشركون في حال رخائهم كما يقول من عبادة الآلهة وغيرها، أما في حال الشدائد فيخلصون الدعاء، يرون أن النجاة في يده جل في علاه. أما هؤلاء لا في رخاء ولا في إيش؟ نعم.
0: كما قال تعالى
1: يا خائفون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هكذا حتى في هذه الشدائد.
0: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين.

0: وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله،
1: كيف بالذي يقول كالخميني شيخ الضلالة وإمام الزندقة إن لأئمتنا منزلة ما بلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا ملك مقرب، تنظير للشرك بالله جل وعلا والكفر به، تنظير للطاغوتية، تنظير للطاغوتية وعبادة الأضرحة والشرك بالله جل وعز ودعاء غيره جل وعلا والاستغاثة بهم. أما ترونهم الآن قبحهم الله، طهر الله جل وعلا الأرض منهم، يرفعون ألويتهم يا حسين يا حسين يا زينب يا فاطمة، ويأتون إلى أهل السنة المستضعفين في بلاد الشام الأسيفة الجريحة فرج الله كربة أهلها، أو أهل العراق من أهل السنة هناك أو غيرهم، فينكرون بأهل السنة أشد التنكيل باسم الانتصار لآل البيت، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي بعض المتحذلقة فيقول وجدنا هؤلاء فيهم عقل وفيهم كذا، ويزورهم في حسينياتهم أو في مناطق شركهم ويفعلون ويفعلون، ويدعي أن فيهم من العقل وفيهم من الإنصاف وفيهم من كذا وكذا. ما شاء الله، ما هذا العدل مع أمثال هؤلاء الذين يعني تلهج ألسنتهم بالشرك بالله وسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على هذا تجد هذا المتفيقه لسانه سلطا على أهل السنة المحضة، سلطا على أهل السنة المحضة. فمثلا أحدهم يقول لما سئل هل توجد جماعة الإخوان المسلمين هنا في السعودية، قال سبحان الله سعودي من الإخوان المسلمين لا يوجد، سعودي لا يوجد، تبليغي لا يوجد، تبليغي سعودي لا يوجد. هكذا قال له السائل طيب جامية موجود؟ نعم يقول جامية موجود، هم يقولون نحن جامية. هذا كذب له قرون، كذب له إيش؟ قرون. ينصفون يدعون الإنصاف لأهل البدع والضلال والشرك ولا ينصفون أهل السنة المحضة. هات لنا واحدا من أهل السنة المحضة يقول نحن جامية نسبة لهذا الإمام العلم المظلوم المفترى عليه محمد أمان رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أمان. هل يوجد؟ لا يوجد، لا ينتسب إلى الشيخ محمد أمان رحمه الله. لو جاء بمذهب جديد لا يجوز انتساب إليه، الشيخ دعا الناس إلى ما دعا إليه السلف قبله، هذا ذنبه أنه كشف عوار هؤلاء وغيرهم بارك الله فيكم. نعم.
0: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط،
1: دفعا للإفراط والتفريط، فيسلب عليه الصلاة والسلام مقام الرسالة، إذ جاءت فئام من الناس فصارت تقول الرسالة صفة مكتسبة، فكل من خلقه حسن هو رسول، فسلب عليه الصلاة والسلام هذا الحق الذي أعطاه الله إياه. أو أولئك الذين غلوا فيدعونه ويرجونه من دون الله وهو عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دعواتهم، فلا إفراط ولا تفريط. قال جمعهما أي في هذا الوصف دفعا للإفراط والتفريط. نعم.
0: فإنك

0: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن القياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به. عن الصدف يا شيخ.
1: الصدف.
0: نعم.
1: نعم.
0: والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
1: نعم، هناك تعظيم للآراء، انتصار للأقوال، تعظيم للأشخاص يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا جاء الإنسان وعرفهم بالسنة نفروا منه وحذروه وتركوه وأهانوه وأذلوه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله فيما مضى نقله لكم، والله المستعان. نعم.
0: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام.
1: نعم، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في الصحيح عند البخاري كما مر أن ذكرته لكم فيما مضى، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
0: قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر.
1: ما معنى مملوك لله؟ أي عبد لله، فهو مالكه جل وعز ومالك غيره، مالك الملك. نعم،
0: كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ وصفه بأنه منه، المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون من ذلك وموجده بقدرته وحكمته،
1: أي أنه مكون،
0: أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله، هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوا وأطاعوا، هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قوله والجنة حق، وقوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله
1: نعم
0: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. قال القاضي عياض ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة.

0: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة: ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت: فتبين بهذا السياق من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
1: يعني مراده مات عليها أنه قال كلمة التوحيد ولزمها، ومات على ماذا؟ على التوحيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث عند أصحاب السنن وحسن. نعم.
0: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن الله
1: جملة أي بالكلية، مراده انجذاب الروح إلى الله تعالى أي بالكلية، الروح وما يتبعها، القلب والجوارح واللسان كل ذلك. الجسد بلا روح لا فائدة، ما يتحرك. فالروح إذا وجدت في الجسد تحركت الروح وماذا؟ وما يتبعها. فمن شهد
0: أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إن

0: يقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار
1: ويحرم على النار.
0: وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار.
1: نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: كيف الرد على من أنكر تعريف أهل العلم للعبادة بالتذلل والخضوع فقال لا توجد أدلة على تعريف العبادة بالتذلل؟ قد سمعتم وقرأتم وتابعتم كلام أهل العلم في هذا، فلا حاجة لنا لشخص يأتي في ذنب الزمان ينكر ما توارد عليه أهل العلم وتتابع عليه، بارك الله فيكم، أو أكثرهم على هذا، لا حاجة لنا لمثل هذا الكلام، واضح؟ فليس كل ما يهذي به زيد من الناس أو عمرو من الخلق يستحق أن يجاب عليه. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم تشبه الرجال بالنساء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة جدة يوم الأحد الثامن من شهر شعبان عام 45.
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفي أكرم صورة وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليكمل منهما الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي سمعتم بعنوانها وهو ذم تشبه الرجال بالنساء. فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. أحبتي في الله، لقد جعل الله عز وجل لكل من الزوجين الذكر والأنثى من المزايا والخصائص والصفات ما يناسب كلا منهما، ولهذا وجب على كل منهما أن يعي خلقه وتكوينه وصفاته وهيئاته وما يليق به وما يتناسب مع خلقه وجبلته وفطرته، ولا يتطلع كل الزوج من الزوجين إلى صفات الآخر ومن وخصائصه وكذلك من مزاياه، كما قال الله عز وجل:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أحبتي في الله، يجب على الرجال ويجب على الرجل أن يعي رجولته وما يتناسب معها من خصائص ومن صفات ومن مميزات، ويجب على المرأة أن تعي ذلك تماما في خصائصها وفي صفاتها وكذلك في مميزاتها. بل يا أحبة، لقد بين الله أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطر المعاصي، منها الصغير ومنها الكبير، أي صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، فحذرنا منها صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن هناك من الذنوب ما تجعل المرء يبتعد عن طريق الجنة، وهناك من الذنوب ما تجعل صاحبها يقع في نار جهنم، وكذلك هناك من الذنوب ما يترتب عليه العقاب باللعن، العقاب باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ألا وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. ووالله يا أحبة، إنه لمن سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته، من سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته فيميل إلى صفات وهيئات وأعمال ولباس وزينة المرأة، يعمل أعمالا من لباس ومن كلام ومن أفعال هي ليست من أفعال الرجولة وليست من أفعال الرجال، وإنما هي من صفات وأفعال النساء. بعض الأعمال والأفعال لا تتناسب مع الرجال، بل تتناسب مع المرأة في الرقة والأنوثة، وكما كذلك كم هو قبيح من المرأة أن تسترجل أو أن تكون مترجلة وأن تذهب بصفاتها وأعمالها ولباسها وهيئتها إلى ما يفعله الرجال. وهذا والله الفعل، هذا الفعل سواء كان من الرجال أو من النساء إنه لفعل عظيم، بل هذا يعد خللا عظيما، بل يعتبر محادة لله في شرعه، محادة لله في شرعه. فإن الله عز وجل خلقك كرجل وخلق تلك كامرأة، فلما تريد أن تغير نفسك وأفعالك وصفاتك وتريد أن تكون مثل النساء والعكس بالعكس؟ ففي قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أشارت هذه الآية كما قال أهل العلم إلى النهي عن تشبه كل صنف بما اختص به الصنف الآخر، نهي. هناك أمور للنساء وهناك أمور للرجال، لا يجوز للرجل أن يأخذ هذه الصفات ولا يجوز للمرأة أن تأخذ هذه الصفات، كل له تفضيل من الله عز وجل. والمراد بتشبه الرجال بالنساء أن يتشبه الرجل بالمرأة في اللباس أو في القول أو في الفعل أو ما كان صفة قائمة بها، فذلك ما جاء به النهي. أحبتي في الله، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، فقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هن النساء فرق بين زيادة

زيهن وزي الرجال. الله عز وجل فرق بين زيهن أي بين لباسهن، لباس المرأة عن لباس الرجل يختلف، فللرجال لهم لباس وللمرأة لباس. فتشبه كما يقول ابن عباس، فتشبه الرجال بالنساء من كبير الموبقات وعظيم الذنوب والمحرمات، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة، لأنه هذا الفعل ترتب عليه ماذا؟ لعن. تعرفون ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، مطرود عن رحمة الله، تذهب إلى من؟ أصبحت في اللعن مثلك مثل من؟ إبليس. أليس إبليس قد لعنه الله وطرده الله عز وجل وغضب عليه؟ كذلك من يفعل هذا الفعل فهو ملعون، كما سيأتي معنا في الأحاديث. وإنك والله لا يضيق صدرك عندما ترى من كنت ترى من كنت تتأمل أن يكونوا شبابا للمستقبل، أو كنت تتأمل أن يكونوا قوة للأمة، أو كنت تتأمل أن ترى من كنت تتمنى أو أن تتوقع أن تراه جيلا صالحا وقدوة لمن كانوا ولمن يأتوا بعدهم، تراهم قد لبسوا لباس النساء، أو تجده يضع القلائد والسلاسل في على صدره أو على يديه كالنساء، بل ذهب بعضهم لأكبر من ذلك، بل وصل بهم الحال لأن بعض الرجال أصبح يجري بعض العمليات من أجل أن يكون ماذا؟ امرأة، نسأل الله السلامة، مصيبة. والكلام هذا ليس فقط للرجال، كذلك ينطبق على من؟ ينطبق على النساء. ترى المرأة هي تتكلم كالرجال وتلبس كالرجال وتذهب وتعود كالرجال، بل البعض منهن لا تجلس إلا عند الرجال، بل وصل بهن الحال كما يكون عبر التواصل الاجتماعي أو ما يسمون أنفسهم بالمشاهير، أصبحوا يتصدر أو يتصدرن المجالس عند الرجال بعض النساء، ولا أقول عند الرجال، بل يتصدرن المجالس عند أشباه الرجال، لأنهم لو كانوا رجال ما جلسوا في هذا المجلس، بل هم ماذا؟ بل هم أشباه الرجال، هم ذكور، هم ذكر، رجل ذكر، لكن الرجال هم الذين ذكرهم الله عز وجل رجالا، ماذا؟ صدقوا الله، هؤلاء الرجال حقيقة. الرجال هم الذين تجدهم أين؟ في المساجد مع المسلمين يصلون. الرجال هم الذين تجدهم يربون أبناءهم وأسرهم على فعل الخيرات، هؤلاء هم الرجال، الرجال حقيقة. ولهذا مع هذا الفعل جاءت الشريعة بالعقاب الشديد على من فعل هذا المنكر وهو التشبه، ورتب عليه العقاب وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الأحاديث على هذا، الأدلة على هذا اللعن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وعنه أيضا عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. من هو المخنث؟ المخنث هو المتكسر في مشيته وكلامه، الذي يتميع تميع النساء في المشية وفي ماذا؟ وفي الكلام، يتميع في الكلام، هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمخنث، وأمر بإخراجه من ماذا؟ من البيوت، لا يجلس عند النساء، أمر به أن يخرجهم من بيوتهم. وكذلك حديث عن أبي هريرة رضي

الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل كما في صحيح أبي داود. مصيبة. الآن بعض النساء تذهب إلى أماكن الأسواق وتشتري من ألبسة الرجال ويقول أعجبني لونها أو كذا أو كذا وتلبسه. ألا تدخل في هذا الحديث؟ ها؟ تدخل. والعكس بالعكس، الرجال يذهب ويأخذ له لبسة قد تكون هي لبسة للنساء ولكن أعجبه اللون وكذا ولبس لبسة النساء، فإنه يدخل في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن. من الذي لعنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن إنما من عند الله عز وجل. فلتحذر، فليحذر الرجل ولتحذر المرأة. وكذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي كما في الحديث أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، أي جعل في يديه وقدميه الحناء المعروف، فقال ما بال هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ إذا كان من مرض أو كذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيض. لما قالوا أنه فعل هذا تشبه بالنساء طرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بهذه السهولة، الأمر اعتقاد، الأمر عبادة، الأمر سمع وطاعة لأوامر الله عز وجل، سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرك فالزم، نهاك فانتهي، ولا تقع في هذه الكبائر. الآن أصبح بعض الشباب يلبس مثل النساء نسأل الله السلامة، السلاسل في الصدور لمن؟ هذا لبس النساء يتجملن به. هذه السلاسل التي أتت في الأيادي الآن أو الأساور ليست للرجال وإنما للمرأة. فإن قال والله أنا أتجمل بها، نقول له التجمل لمن؟ للنساء. نعم أنت مأمور الرجل بالتجمل، بالتنظف، بالتعطر، باللبس الجميل، بتسريح الشعر، هذا هو جمال الرجل. أما هذه الأساور التي في اليدين ليست للرجال. إن قال للجمال نقول له إنما الجمال لمن؟ بالأساور والسلاسل للمرأة. وإن كان يعتقد فيها اعتقادا شرعيا أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له الخير فقد وقع في ماذا؟ في الشرك، هذا الثاني. وإن قال لا أنا أتشبه بفلان الفلاني الغربي أو الكافر، نقول وقعت في ماذا؟ التشبه بأهل الكفار. إذن هذا اللبس الذي يكون في الأيادي من هذه الأساور لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما تجملا وكذا فهذا ليس لك أيها المسلم. نعم الرجل يتجمل بالرائحة الطيبة الزكية، بالأثواب النظيفة، بتسريح شعره، نعم لك هذا. أما أن تقول أتجمل بالسلاسل في العنق أو الأساور في القدم في اليدين، غدا ماذا ستلبس؟ خلخال في قدمك؟ والله أعلم ستأتي بعد ذلك موضة للشباب يضعون الحلق في الآذان. نعم صارت، الله المستعان، يعني إلى أين يصل هذا الشاب؟ إلى أين يصل؟ ألا يقرأ هذه الأحاديث اللعن؟ طيب مات، خرج في مكانه وقدر الله عليه بحادث ومات، يقابل ربه بماذا؟ يقابل ربه بهذا؟ ماذا يريد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، لعن المتشبهين بالرجال بالنساء ولعن المتشبهات بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال، فلنحذر. فهذه النصوص يا أحبة تشير على إلى أن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر، من كبائر الذنوب، لما جاء فيها من الوعيد الشديد واللعن والطرد من رحمة الله.
لا. يقول النووي رحمه الله: من يتكلف أخلاق النساء، من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه. هذا الذي يتكلف لفعل النساء وأفعال النساء ولبس النساء وتقليد النساء، فهذا المراد بماذا؟ المراد باللعن، أو يترتب عليه اللعن. كما قال أيضا النووي رحمه الله: حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي النساء بالرجال، لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات وفي السكنات وفي التصنع بالأعضاء وفي الأصوات أولى بالذنب والقبح، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه أيضا في لباس اختص به المشبه، فهنا يحدث اللعن وينطبق عليه اللعن. لبس معروف أنه من لبس النساء، لا يجوز لك أن تلبسه، لا لبس أو حتى الحذاء معروف أنه للنساء، إذا لا يجوز لك ماذا؟ بل إن بعض العلماء شدد في هذا، بعض علماء الحديث شدد في هذا، قال حتى أن يقول: وأخشى أن الرجل إذا لبس حذاء المرأة ودخل به دورات المياه أن يدخل في الحديث. انظر إلى كيف يعظمون شعائر الله، كيف يعظمون حرمات الله، ما في تهاون، هذا فيه لعن. بعض الشباب لا يعرف معنى اللعن، فيه طرد وإبعاد عن رحمة الله. كم ستعيش في الدنيا؟ كم سنة؟ سنتين؟ كم 100 سنة؟ وبعد ذلك ستموت، وبعد ذلك ستقابل وستذهب إلى ربك. فإن ذهبت خرجت من الدنيا وأنت لم تتب من هذا الفعل ولم يغفر الله عز وجل لك، فتذهب أنت ملعون، نسأل الله السلامة. فلهذا الحكمة من هذا التحريم، الله عز وجل جعل للرجال قوام على النساء، الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة، وجعل لهن قوامين على النساء. الله عز وجل: أيها الرجل، ميزك بقدرتك وخلقك بخلق معين وأمور شرعية فميزك عن النساء، تريد أن تذهب إلى فعل النساء، لماذا؟ فتشبه الرجال بالنساء يهبط بك إلى درجات سيئة، إلى أسفل سافلين، يبطل بك حتى التمييز. فتشبه الرجال بالنساء بالكلام وباللباس، هذا يجعل كما مر في الحديث لعن المخنثين، يجعل الإنسان يتعود على هذا الفعل إلى أن يصل إلى هذا الأمر الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم أن التشبه المذموم المحرم، متى يكون التشبه مذموما ومحرما وتدخل في اللعن؟ قال بعض أهل العلم بكثير، منهم قال بثلاثة أمور: أن يصدر التشبه من صاحبه وهو قاصد له، أي أنك تتشبه بالنساء بتعمد، تعمدت التشبه، ويكون أنت مختارا لهذا، اللبس أنت الذي اخترته والفعل أنت الذي تفعله من نفسك متعمدا هذا الفعل، لا تكون مكرها على ذلك. فإن كنت مكرها فلا إثم عليك، التشبه بالنساء أو بالرجال من النساء في الكره أحد أمره، ما هو أمره، لا ما حد، لكن نقول أكرهه على ذلك، افعل أو نقتلك أو كذا، هذا ليس عليه شيء، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أن يكون التشبه فيما يتميز به أحد الجنسين عن الآخر، وأن يكون عادة وطبعا في الجنس الآخر، يعني عادة. الآن الكلام الرقيق، الكلام الماء الذي لا يكون فيه خشونة، هذا من صفات من؟ النساء، المرأة. فينبغي على الرجل أن يكون ماذا؟ كلامه كلام ماذا؟ خشنة، لا يتميع في القول، هذا الكلام للنساء. إذا بدأ يعلم نفسه في هذا فإنك اعرف أن هذا بدأ في الأمور الخطيرة، نسأل الله السلامة. يقول السعدي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام،

أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل رحمه الله، وذلك في زمانه، فكيف لو رأى هذا الزمان. فكثير مما يذهب الغيرة عن الرجال الاختلاط بالنساء، نسأل الله السلامة. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا التشبه في كتابه الكبائر فقال: فإذا لبست المرأة زي الرجال فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها فقط هي لا، وقال يقول ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي بذلك ولم ينهها، يدخل في هذا. الآن تأتي امرأة وتلبس ثوب الرجال على ثواب أصبحت موضة، أو تلبس شماغ، هذا ليس هذا التشبه، هذا عين التشبه. والمصيبة لما يأتي زوجها ويصورها محرمات، أول شيء أخرجها للناس، لم يأمرها بالستر ولم يأمرها بالعفاف ولم ينهاها عن التبرد ولم ينهاها عن السفور، وكذلك رضي لها أن تكون ماذا متشبهة بماذا بالرجال، فيدخل فيه وينطبق على قول الإمام الذهبي كما قال ولزوجها، أي من اللعن ومن العقوبة إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها. وقال إمام الطبري رحمه الله: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله. إذن الكلام في هذا والله يطول وهو خطير، فتقليد للأسف تقليد الرجال للنساء والله أمر غريب ودرب مريب تنكره الفطرة السليمة. من كانت فطرته وقلبه سليم والله إنه ينكر مثل هذا الشيء، ويرى إذا رأى مثل هذا فإن والله قلبه ماذا يتحسر أن يرى رجالا وشبابا يقلدون ويشابهون النساء. ولكن هذا له أسباب، هذا الفعل تشبه الرجال بالنساء قد يستغرب، نعم تستغربون لما يتشبهون، له أسباب، لم يأتي في يوم وليلة، لم يذهب إلى بيته وقلد النساء والعكس لا، لكن من أسبابه ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، الإيمان ضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص، فعندما نقص هذا الإيمان وابتعد عن مراقبة الله ولم يراقب الله عز وجل ولم يخف من الله عز وجل فإنه وقع في هذا، في هذه المعصية وغيرها. وغياب الوازع الديني، لم يتربى التربية الدينية، وهذا الأسرة لها دور، لم يربوا أبنائهم التربية الصحيحة، لم يربوهم على أوامر الله وفعل أوامر الله، ولم يربوهم أن يتركوا ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه عندما يصير شابا لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. كذلك تجد الأبوين سبب كذلك الأسرة، تجد الأبوين يتتبعون بما يسمى بالموضات وينظرون ما الذي ينزل في الأسواق وكذا وكذا من هذه الأمور، وهم الأبوين هم كذلك يفعلون هذا، فكيف سينشئ هذه الأسرة؟ كذلك من الأسباب الافتتان بالحضارة الغربية الزائفة، فيذهبون بأبنائهم أو ببناتهم مثلا صغارا في الرابعة من عمرهم والخامسة من عمرهم، يذهبون بهم إلى صوالين الحلاقة وينظرون إلى الموضات والقصات التي نزلت، فيقصون لبناتهم قصات ماذا؟ الرجال. وتجدهم مع أبنائهم الصغار يطيلن لهم الشعر، فالشخص الذي يرى البنت الصغيرة قد لا يفرق هل هي بنت أو ماذا أو ولد. إذا أنت أنشأت بهذا كيف لما تكبر؟ والعكس كذلك، والعكس كذلك. كذلك يذهبون بهم إلى الأسواق

والأمهات يذهبون بالأبناء إلى الأسواق ويشترون للأطفال الصغار ملابس أولاد وللأولاد ملابس بنات. لما تنتكس هذه الفطرة؟ استر بنتك وهي صغيرة. ولهذا العلماء لا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بعدم جواز البنت حتى لو كانت في العمر الثالث ثلاث سنوات، لا يجوز لك أن تلبسها اللباس العاري، لا يجوز، بل ستأثم على ذلك. علم على التستر من صغرها حتى تنشأ وهي متسترة. وكذلك الولد علمه على الرجولة، علمه على الشدة، خذه معك إلى مجالس الرجال إن كان يميز ويفهم، خذه معك إلى المسجد يصلي معك بجانبك، يضعه بجانبك يتعلم هذه الأمور. كذلك فساد الفطرة، بعض الناس فسدت الفطرة عندهم وعندهم دناءة الطبع. كذلك بعض الناس عنده سوء فهم، يقول لك إيش حرية شخصية، هذا سوء فهم، ليست حرية شخصية، ما في شيء اسمه حرية شخصية، في قال الله قال الرسول. حرية شخصية، حرية تأكل ماذا تشرب ماذا، هذه حرية لك، تغير لون بيتك هذه حرية لك، تغير أساسك هذا حرية لك، لكن دين الله ما في حرية. دين الله عز وجل أنزله الله وأرسل الرسل ليبين لك هذا الدين، مو أنت الذي تختار، بل قال لك أن هذا حلال وهذا حرام، إن فعلت الحرام ستعاقب وإن فعلت الحلال ستؤجر، هذا هو الدين. ما هو يقول لك حرية شخصية، أنا ألبس الأساور حرية، لا، أنا ألبس الذهب الرجال، لا، هذا ما هي حرية، هذا تعدي على حرمات الله عز وجل. إذا أنت تفهم الحرية إيش؟ تفهمها خطأ، تفهمها بفهمك أو بالفهم الذي وسوس لك به من وسوس لك به إبليس. فما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب كذلك يجري على الصبيان الصغار كذلك. فلا يجوز لبس أو إلباس المرأة الصغيرة أو الطفلة ملابس الرجال، ولا يجوز أن تلبس أبنائك الصغار ملابس البنات، فهذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل فيما حرمه الله عز وجل. من الأمثلة للتشبه، الأمثلة كثير، لكن كما ذكرت أن المحاضرة مختصرة، لبس الرجال ملابس النساء. من الأمثلة في التشبه مر معنا أن يلبس الرجل ملابس النساء أو أن تلبس النساء ملابس الرجال. الحديث اللي مر معنا ما هو؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المتشبهين. ومر معنا حديث الآخر يا الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة. أنا أجيب لك مثال الآن، أذكر لك مثالا الآن بسبب هذا التواصل الاجتماعي التي ابتلى بها الناس، تجد أن بعض الرجال يلبس العباءة ويقول هذا إيش؟ هذا مقلب أو كذا، ويصور ويضحكوا على الناس. لبس العباءة، العباءة لبس من؟ ها؟ النساء ولا الرجال؟ النساء. طيب دخل في الحديث ولا ما دخل؟ ما ينفع، أمور دينية ما فيها استهزاء، والناس تضحك ولا ينكر أحد، بل تجد أن البعض يراسلها فيما بينهم ويرسل حتى من أهل الخير، يرسل ويضحك ويرسل لأبنائي ويرسل لكذا. أنت ترسل رسائل لأبنائك دون أن تشعر، نضحك أم نحزن من هذا الفعل؟ شرعا نحزن أم نضحك؟ نرى رجل لبس عباءة امرأة وتغطى ويضحك مع الناس والناس تضحك ونضحك، لا والله نحزن، لأنه خالف ماذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل في أمر خطير وفي معصية خطيرة وفي كبيرة مترتب عليها ماذا؟ اللعن. نضحك على شخص قد يدخل في اللعن، لا نقول أنت ملعون لا، لكن نقول هذا الفعل لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والعكس بالعكس. كذلك عن أبي مليكة رحمه الله قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن المرأة تلبس النعل، نعل الحذاء أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة، نوع من أنواع خاصة بالنساء، ركز، خاصة بالرجال. فقيل لها إن المرأة تلبس النعل، فقالت

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. النص واضح. ولهذا ينبغي على المرأة أن تبتعد عن أمور الرجال، وينبغي عن الرجل أن يبتعد عن أمور النساء. التشبه في النساء كما مر معنا في تمايل، في لين الكلام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند أم سلمة كان يدخل عليها ولا إربة له بالنساء، يعني ليس من الرجال الذين له رغبة في النساء. رآه متكسرا يعني يتميع، فقال: لا يدخل عليكم هذا المخنث. هذا الرسول مو إحنا، هذا الكلام ليس كلام منك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النساء بحاجة إلى الحلي ولا لا؟ الحلي ولا لا؟ يتزين بالذهب صحيح وبالسلاسل، هذا للنساء. لماذا؟ حتى يتجمن لأزواجهن وهكذا. وهل هذا ينفع للرجل أن يلبس الذهب والحرير؟ لا. فمن لبس الذهب والحرير أو ما يختص بالنساء فقد تشبه بهم. كذلك فيما يتعلق بالحناء، تعرفون الحناء ولا لا؟ الحناء والخضاب هذا أمر للنساء، أمر للنساء، ولا يفعله الرجال للزينة، يفعله الرجال إذا كان للعلاج. إن كان هناك أمر في القدم أو كذا واحتاج إلى الحناء دواف هذا يجوز. أما ما يفعله الرجال أنه يتحنى في يديه وقدميه مثل النساء، فهؤلاء العلماء قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يجوز. ولهذا جاء عن هند وغير هند مجموعة أحاديث، ونهي أو نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستعمل الحناء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه وجعا في رأسه، فقال: أحجمه. وشكى إليه ألما في قدميه، قال: أخضبهما بالحناء، أي بالعلاج. إن احتجت للحناء علاجا فهو ماذا؟ فهو جائز. الخضوع بالقول مرة معنا أن الرجل لا يخضع بالقول ويتكلم ويتكسر بكلامه، لأن هذا للنساء، لأن الله عز وجل خاطبهن فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن للنساء، فتأتي أنت أيها الرجل تخضع في القول، لما؟ فالتشبه كذلك بالرجال، المرأة تتشبه بالرجال في حركاتهم، في أصواتهم، في شدتها تصبح شديدة كالرجال، في خشونتها، وهذا ينافي الحياة عند المرأة وينافي السكينة عند المرأة التي يجب أن تتميز بهما المرأة. ولهذا جاء في القرآن من صفاتهم كما في قصة موسى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، صفة من صفات المرأة تمشي باستحياء، لا تمشي بشدة وبغلظة، لا، هذه صفة الرجال. وكذلك أخص صفات الرجال، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت من. هذا هو الرجل، هذه الصفات القوية الأمين عند الرجال، والحياء والاستحياء عند من؟ النساء. ولهذا جعل الله عز وجل للرجال درجة وقوام على النساء. منافسة المرأة تحذر من منافسة الرجل في قوامته، الرجل هو القوام على المرأة وليست المرأة التي إيش قوام على الرجل. حتى المسؤولية داخل الأسرة، نعم مسؤولية الأسرة تعاون لا نختلف، لكن بعض النساء أصبحت هي الآمر والناهي على الرجل، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فلا لابد أن يعرف كل أحد من الرجال دوره، وكذلك المرأة تعرف دورها. وعلى المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال، على المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال، ولو كان ذلك في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما عند مسلم. قال النووي رحمه الله: أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال. الحديث ينطبق إذا كانوا في حضرة ماذا؟ الرجال. لكن لو كان مثل هذه المساجد أصبح مكان للرجال ومكان لمن؟ للنساء، فلا شك أن خير صفوفها ماذا؟ أولها لو كانوا بعيدين عن الرجال، وشرها آخرها.

0: والمقصود بشرها أي أقلها ثوابا وفضلا. فلهذا ينبغي المرأة أن تبتعد عما يغضب الله عز وجل، تبتعد عن مخالطة الرجال، وتبتعد عن الدخول والخروج بالكثرة إلى الأسواق للأمور التي ليس لها أمر. أما إذا كانت مضطرة لشراء شيء أو كذا فهذا جائز، وعلى الأب وعلى الرجل وعلى المرأة أن يتعاونا في تربية أبنائهم حتى يخرجوا لنا جيلا واعيا يعرف ما حل الله ويبتعد عما حرم الله عز وجل. فأحسنوا التربية يا أحبة، فإن خير ما يخلف المرء بعد موته ولد صالح يدعو له. فإنك إذا أحسنت التربية وأحسنت اختيار الأم ودعوت الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح، فإن هذا إذا مت فإنه يدعو لك ويهتم بك إن كبرت في السن ويكون معك. فهذه هي التربية الصالحة التي ينبغي علينا أن نربي فيها أبناءنا. ولعلي أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع. الدرس الثاني.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في السيرة وعن مصادرها، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول معروف عند العلماء أن العرب ينقسمون إلى قسمين، ومنهم من جعل العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من قال أن القسم الأول هم العرب البائدة التي قد أهلكها الله تبارك وتعالى، مثل عاد وثمود، ولم تبقى لهم ذرية. والقسم الثاني هم العرب العاربة، وقالوا أنها قبائل اليمن مثل الأزد وغيرهم. وكذلك فإن الأوس والخزرج هم أيضا من العرب العاربة التي هاجرت من اليمن وسكنت المدينة. والقسم الثالث هم العرب المستعربة، هم سلالة إسماعيل عليه السلام الذي تزوج من امرأة عربية. إسماعيل من أحفاده عدنان، وعدنان قد رزق بمعد، ومعد رزق بأربعة أولاد، منهم نزار، ونزار من أولاده مضر وربيعة، رزق بولدين مضر وربيعة. يعني ماذا؟ معظم قبائل العرب خرجت من هذين القبيلتين. فالقبائل التي تنتسب إلى مضر هي التي سكنت غرب الجزيرة، مكة ونجد، ومنها قريش وغطفان، يعني سكنوا في مكة ونجد مثل قبيلة قريش وغطفان. والقبائل التي تنتسب إلى ربيعة هي التي سكنت شرق الجزيرة العربية، منها بنو حنيفة وشيبان وتغلب. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف والمسلم به عند جميع المسلمين وعند جميع المؤرخين وأهل السير أنه بعث من أفضل القبائل ومن أشرف الأنساب. الأنساب والأعراق هي من الأمور التي يتفاخر بها الناس ويحرصون على إبرازها وإظهارها، وكانت العرب على ذلك، كانت أشهر من اعتنى بذلك وحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أفضل قبيلة ومن أشرف نسب، فهو من فروع قبيلة مضر التي هي أشهر قبائل العرب على الإطلاق، والذين هم ينتسبون إلى نزار بن معد بن عدنان. لهذا جاء في صحيح البخاري أن كليب بن وائل سأل أو قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، فقال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بني كنانة. وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا من أشرف القبائل، وكان نسبهم النسب الرفيع

النسب الشريف، وهذه حكمة الله أن يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة والأقوام العريقة. ولهذا لما سأل أبو سفيان، سأل هرقل، أو ماذا لما سأل هرقل أبا سفيان قال له كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، أي صاحب نسب شريف معروف. هرقل في ختام الأسئلة قال لأبي سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا جاء في صحيح البخاري، جاء في مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا أقول اتفق أهل السير والأخبار على ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فنسبوه فقالوا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما بعد عدنان إلى إبراهيم عليه السلام اختلف أهل السير في صحته، فمنهم من قال به ومنهم من توقف إلى آخره. لهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يقول إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. فمعدن النبي عليه الصلاة والسلام طيب، ونسبه كذلك من نسب نفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم خليل الله، وهو بشارة أخيه عيسى عليه السلام ودعوة أبينا إبراهيم. هذا النسب الشريف لو تكلمنا يعني الشيء اليسير عن هؤلاء الذين ذكروا، فهو محمد بن عبد الله. عبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب العشرة، عبد المطلب كان له عشرة من الولد، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، قالوا لأنه ولد له وهو كبير أي شيبة، وقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه خلفه وكان بهيئة رثة لفقره وحاجته، فسألوا المطلب من هذا وهو ابن أخيه، فما قال ابن أخي، قال هذا عبدي. لماذا؟ قالوا حياء ممن سأله فسمي عبد المطلب. ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وقالوا سمي هاشما لأنه ماذا خرج إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت الناس، فاشترى لهم الدقيق واشترى لهم الكعك وقدم إليهم ونحر الجزور حتى شبع الناس. ابن عبد مناف قالوا أن اسمه المغيرة، ومناف كما هو معروف صنم من أصنام قريش. ابن قصي وقيل أن اسمه زيد، ونقب بذلك أي بقصي لأنه أبعد عن أهله وعن وطنه. ابن كلاب وقالوا سمي بكلاب أو لقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. ابن مرة وقالوا هو الجد، ماذا ابن مرة، نعم، ومن هنا يلتقي معه أبو بكر الصديق في مرة. ابن كعب وبعد ذلك ابن لؤي، وقالوا لؤي هو تصغير لأي وهو الثور الوحشي. ابن غالب، ابن فهر، فهر قالوا أنه كان كريما في قومه وقالوا أنه هو قريش، فهر هو قريش، ومنهم من يجعل قريش هو النضر، فابن مالك ابن النضر، قالوا النضر هو قريش، والنضر هو الذهب الأحمر في لغة العرب، فمن كان ولده أي ولد النضر فهو قرشي، ومن لم يكن من والده فليس بقرشي. على كل حال هم اختلفوا، منهم من يرى أنه فهر أي الذين هم من ولد قريش أي بمعنى أن فهر هو قريش، ومنهم من يجعل النضر هو قريش. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، وكان هذا إلياس يعني ذكروا أنه كان رجلا حكيما في قومه. ابن مضر وكان أيضا رجلا جميلا في قومه، والمضر بمعنى الأبيض. ابن نزار وكان أيضا يعني رجل صاحب رجاحة العقل، ونزار قالوا مأخوذ من النزارة وهي القلة. ابن معد وقالوا أنه كان رجلا صاحب حروف وصاحب غارات. وابن من عدنان، وهنا يقف ماذا ما صح من سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، هنا يقف. أما حديث ابن عباس عندما قرأ
إلى هنا وقال من هنا من ها هنا كذب النسابون هذا لا يصح، بل حكم عليه العلماء بالوضع، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من العلماء. إذن هؤلاء هم الجدودة، وهم سادة في قومهم وقادة، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وهو أشرف الأنساب. وكما ذكرت لكم أما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وهي أيضا كذلك تلتقي مع سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتجتمع هي وزوجها عبد الله في كلاب. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشرف الأنساب، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد المنبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام أو قال للناس عندما بلغه ما بلغ، قال من أنا؟ تقول للناس من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله، فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، هو أبو القاسم وهو محمد وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحى به الكفر، وهو العاقب الذي ما بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على قدميه، وهو المقفي وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن بعض العلماء ذكر قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الله في القرآن رسولا، وسماه نبيا، وسماه أميا، وسماه شاهدا مبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكذلك رؤوفا ورحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا عليه الصلاة والسلام. فجميع قبائل العرب لا سيما التي في الحجاز، قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري عند قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام نسب يتصل بهم. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لأن بعضهم قد يطعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، ولا يدري هذا المسكين أن الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أذية له، وأن هذا كفر، وأن قائله حلال الدم بإجماع أهل العلم. من طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سبه أو شتمه أو استنقصه هذا بإجماع العلماء كفر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، سواء استحل هذا أو لم يستحله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند قول الله تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى أن قال أي الله عز وجل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال شيخ الإسلام عند هذه الآية ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه، وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافرا عدوا لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل منهما في حد. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله عندما جاء إلى قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس

ذكر بعض الروايات المكذوبة التي لا تصح، وهذه الروايات قد يكون بعضها ذكر في كتب السير لا سيما الكتب المطولات، وهم يسوقون الأسانيد فيسندون، ومن أحال أو من أسند فقد أحال، فيذكرون بعض الروايات من هذه الروايات الباطلة التي يعني اتخذها المغرضون غرضا لهم حتى يطعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكتبوا ما كتبوا من تلكم الروايات، يقولون أن عبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جده عبد المطلب، يقولون كذلك أن جده عبد المطلب وأباه عبد الله تزوجا في يوم واحد، عبد الله تزوج بآمنة وعبد المطلب تزوج بهالة، امرأة يقال لها هالة، فحملت آمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة، ومات أبوه وأمه حامل به. أما عبد المطلب عندما تزوج هالة أنجبت له حمزة رضي الله عنه، فبعد ذلك بعد أن أنجبت له حمزة، وحمزة معروف أنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، مما يدل على أن الحمل بمحمد عليه الصلاة والسلام وولادته جاءت بعد الحمل بحمزة وولادته بأربع سنوات. قالوا وعبد الله مات بعد زواجه بآمنة بأشهر، فاتهموا آمنة أنها أتت بمحمد عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة من موت عبد الله. أعوذ بالله من هذا الكفر الذي لا يشك عاقل ولا مسلم أنه كفر، لأنه يؤدي إلى الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي نسبه. ولهذا قد نقل الإجماع يعني أكثر من عالم من علماء أهل السنة، وعلى رأسهم ابن القاسم وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وكذلك القاضي عياض، كل هؤلاء نقلوا أن من طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو استنقصه فإنه ماذا؟ كافر بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول القاضي عياض كما في كتابه الشفاء، قال: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى توقيره واحترامه، ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه، أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. لهذا يقول الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وكلام أهل العلم كثير في هذا الباب، أي من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو من سبه أو من طعن فيه فهذه عاقبته. لهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تشتمه وتسبه، فأخذ هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الضرير أخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها وقتلها. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له من شأن هذه المرأة جمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الأعمى يتخطى الناس، يعني الرسول يطلب من الناس أن الذي قتل هذه المرأة يخرج ويقول: أنا قتلتها ولما قتلها. فخرج هذا الأعمى يتخطى الناس فقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها. فقال له: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ثم بعد ذلك قتلتها. فقال له النبي عليه السلام بعد أن سمع منه ما سمع قام عليه الصلاة والسلام وقال للناس: اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر، بمعنى أن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام صوبه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، وجعل دم هذه المرأة هدر، جعل دمها هدر. بعد ذلك معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام

سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني ما كان يفتخر عليه الصلاة والسلام، ما كان يفتخر. لهذا نقول معرفة الشخص بنسبه هي نعمة، نعمة من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يشاء أن تكون أنت ولد فلان ابن فلان الفلاني، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن لا يجوز للمسلم أن يفتخر وأن يتعالى على الناس بنسبه. النسب فيه نعمة تستحق الشكر لا الفقر، ولهذا قال الرسول ولا فخر، كما جاء عند ابن ماجه وعند ابن حبان. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال لتعارفوا ولم يقل لتتفاخروا وتعاظموا، لأن هذا لا يجوز. الميزان الذي وضعه الله عز وجل هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا العصبية الجاهلية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر منها، فكان يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وهكذا. وكان يقول: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. يعني موته موتة جاهلية لا قيمة لها. لهذا الواجب أن ننبذ هذه ماذا العصبية الجاهلية التي تجعل الناس طبقات، وتجعل هذه الطبقات فيها امتيازات، بمعنى أن هذا فلان ابن فلان الفلاني فله ما له، وذاك الحقير الذي هو من قبيلة حقيرة لا قيمة له وإن كان صالحا وإن كان تقيا أبدا. بل الأساس هو التفاضل، الأساس التفاضل هو التقوى والعمل الصالح. لهذا لما سرقت تلكم المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، جاءوا إلى أسامة بن زيد، جاء أهلها فكلموه وقالوا له: نحن نريد منك يا أسامة أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لا أراك يا أسامة تكلمني في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام وخطب الناس فقال لهم: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا أو قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، قطع يد المخزومية عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الحكمة؟ لو قال قائل: ما هي الحكمة من أن الله تبارك وتعالى جعل نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنساب ومن أعظم هذه الأنساب؟ الحكمة حتى لا يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، بمعنى أنه يعني نسبه ليس شريفا. لو كان كذلك لقالوا إنما جاء فقط يدعي النبوة كذبا وزورا من أجل أن يرفع نسبه. لهذا الله عز وجل جعله من أحسن الأنساب بل من أشرفها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل دائما تبعث في أفضل الأنساب وفي أشرفها. لهذا قد ذكرت لكم حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان فقال له: كيف نسبه فيكم؟ بعد أن ماذا قال له: هو فينا ذو نسب. بعد ذلك قال له سفيان، قال له هرقل: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. لهذا قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه هي الحكمة حتى لا يزعم الزاعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، هو ذو نسب لا يحتاج إلى ذلك. وهناك أمور كثيرة، هناك أمور كثيرة نجد أن الله تبارك وتعالى جعل فيها الحكم العظيمة، وهي تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلكم أن الله تبارك وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمي. ما هي الحكمة من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ؟ ما هي الحكمة؟ لهذا الحكمة ذكرت في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الله عز وجل في هذه الآية بمعنى أننا أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد، وأنت لبثت في قومك ولبثت في مكة عند هؤلاء الناس عمر طويل، وأنت

تقرأ ولا تحسن الكتابة، بل كل واحد من قومك ومن غيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. هكذا كانت صفته عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن ذكر في الكتب السابقة أنه أمي. فالله عندما قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، أي لو كنت يا محمد يا رسول الله تحسن الكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقولون إنما تعلم هذا من الكتب التي قد سبقت، لأنه يكتب ويقرأ، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب سد عليهم الباب، فما استطاعوا أن يحتجوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهم يقرؤون هذا القرآن العظيم الذي فيه هذه الآيات العظيمة وهذا الكلام العظيم الذي لا يقوله بشر، والرسول لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا لما زعم من زعم من الفقهاء المتأخرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية كما سيأتي معنا، وأنه كتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، قام العلماء في الشرق وفي الغرب وردوا هذا القول وتبرأوا منه، بل وقد رموا صاحبه بالزندقة وقالوا أن هذا يخالف النصوص الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا كان يقرأ، وكانت المعجزة تكمن في هذا. إذن هذه هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، من كونه لا يكتب، من كونه من أفضل، يعني بعث من أفضل الأنساب، كذلك لا يورث. لماذا لا يورث عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة؟ قالوا حتى لا يقول الناس ولا يقول الزاعمون ويزعم الزاعمون أنه إنما جاء ليجمع المال لورثته، ها هو لا يورث ولا يعطى شيء لأولاده ولذريته من هذا المال، فهم لا تجوز لهم كذلك ماذا؟ يعني هذا الميراث. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ أبو بكر الصديق ما تركه إلى بيت مال المسلمين. هذه من الحكمة حتى لا يطعن في ماذا؟ في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب بأنه جاء يجمع الأموال. حتى في يتمه، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما ومات أبوه وهو في بطن أمه؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ كذلك ذكروا أن الحكمة حتى لا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقى هذا، أي ادعاء النبوة، بإرشادات من أبيه أو بإرشادات من جده، كلهم ماتوا، حتى أمه ماتت. إذن سد عليهم الباب. كل هذا لحكم بالغة كتبها أو ماذا علمها الله عز وجل فجعلها وشرعها في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا نسبه وعرفنا أنه من نسب شريف وتكلمنا عن أجداده. بقي أن الذين طعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذه الرواية التي ذكرها ابن سعد في الطبقات، وكذلك ذكرها الحاكم في كتابه المستدرك. ذكرت أن هذا مكذوب، أي هذه الروايات لا تصح، كبعضها جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متروك في الحديث، ومنهم من كذبه إلا في باب المغازي فإن له باب آخر وله تفصيل آخر. على كل حال، كفار قريش وهم الذين كفروا بالله ورسوله وعبدوا الأصنام كانوا لا يطعنون في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وما تجرؤوا أبدا أن يطعنوا في نسبه، بل كانوا يعترفون ويقرون بنسبه الشريف، وقد مر معنا حديث رقم. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما جاء وقال لعلي بن أبي طالب: اكتب هذا ما قضاه أو ما قضى هذا ما قضى هذا ما قضاه أو هذا ما قضى عليه هذا ما قضى عليه محمد هذا ما قضى عليه رسول الله في أول الأمر، قال هذا ما قضى عليه رسول الله، فقام اعترض سهيل بن عمرو وقال: لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلنا، اكتب محمد ابن عبد الله. انظروا، عمرو بن سهيل مع أنه في تلك الحالة كان كافرا إلا أنه يقر ويعرف ويعلم يقينا أن محمد هو ابن عبد الله، فما بال هؤلاء الآن الذين ظهروا في هذه الأزمة المتأخرة من النصارى والمستشرقين وأعداء الدين، يريدون أن ماذا؟ أن يجعلوا في عقول الناس أو أن يقولوا للناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هو ابن عبد الله. هذا كفر، هذا كفر أكبر.

صاحبه من دائرة الإسلام ويجعله حلال الدم. على كل حال انتهينا إن شاء الله من نسبه، أتطرق الآن إلى مولده عليه الصلاة والسلام. من المسلم به عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين، يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني القرآن. إذن هو ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل. وعام الفيل كما هو معروف يعني حينما جاء أبرهة الأشرم وأراد أن يهد الكعبة سمي ذاك العام بعام الفيل، وأنزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا جاء عن ابن عباس عند البيهقي وعند غيره أنه قال ذلك، بمعنى قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. وجاء من حديث قيس بن مخرمة عند الحاكم وعند غيره بإسناد صحيح أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. إذن لا خلاف، هو شيء مجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في عام الفيل، لكن اختلفوا في تاريخ يوم الولادة. فمنهم من قال، وهي أشهر الأقوال وعليه جماهير أهل العلم، أنه في 12 من ربيع الأول من عام الفيل، في 12 من ربيع الأول وعليه جمهور أهل العلم. ومنهم من يقول بل هو في 8 من ربيع الأول، والذين ذهبوا إلى أنه في 12 هم جمهور أهل العلم، استدلوا بأحاديث أكثرها بل كلها لا يصح منها شيء، الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12. وبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه ولد في 8 استدلوا بأثر صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله، وهو تابعي جليل وأبوه صحابي جليل جبير بن مطعم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 8 من ربيع الأول. وعلى كل حال قلنا في 8 أو قلنا في 12 لا أحكام يعني تتعلق بهذا، وإن كان القول بأن محمد بن جبير هو تابعي لعله أعلم بهذا من غيره. هل حصلت أمور حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأمور التي حصلت؟ تجد في كتب السيرة يذكرون كثير من الأمور التي حصلت ويقولون أنها من إرهاصات الولادة، يعني مثل ذلك ذكر ارتجاف الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران، نيران المجوس قالوا أنها خمدت، وذكروا أشياء كثيرة أكثرها لا يصح، بل لا يصح فيها شيء إلا الشيء اليسير الذي جاء في بعض الأحاديث الحسنة، يعني مثلا حديث حسنه العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو عند ابن إسحاق في السيرة جاء بأسانيد صحيحة صححها الذهبي صححها كذلك الألباني وغيره من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام، يعني هذه الرؤية أنه خرج منها نور حين الولادة أو قبل أن تلد به عليه الصلاة والسلام، وهذا النور أضاءت له قصور الشام. وجاءت في بعض الروايات أيضا عند ابن إسحاق وغيره بأسانيد حسنة أن اليهود كانوا يبشرون أو بالأصح كانوا يخبرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج، فجاء عن حسان بن ثابت قال كنت ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم، يعني على حصن من حصون اليهود بيثرب في المدينة، فقال يا معشر يهود، يقول هذا اليهودي يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه اليهود قالوا له ويلك ما لك، فقال لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، يعني هذا الذي قد قرأناه في كتبنا أنه سيخرج واسمه أحمد ها هو الآن سيخرج.

0: نجمه. وجاء أيضا من حديث زيد بن عمرو بن نفيل بإسناد حسن أيضا عند أبي نعيم في الدلائل أنه قال ماذا؟ قال لي، يقول هو، قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. إذن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم، وولد في هذا العام يوم الاثنين من عام الفيل. وكان إلا أن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ في تاريخ وفاة والده، متى توفي والده، وهل هو في بطن أمه يعني لما مات أبوه، هل كان حملا أو أنه قد ولدته أمه. أكثر أهل العلم هو الصحيح أنه كان حملا في بطن أمه، توفي أبوه وهو ما زال في بطن أمه، ألم يجدك يتيما فآوى. وعلى هذا كثير من أهل العلم المحققين الإمام الذهبي وابن كثير، وذكر ذلك ابن سعد وغيرهم من أهل العلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، والمشهور أنه ولد بمكة. يعني بعد ذلك أبوه، متى توفي أبوه؟ قالوا كانت وفاة والده بالمدينة، توفي بالمدينة عندما زار أخواله بني عدي بن النجار، وأرسله والده عبد المطلب ليشتري بعض الأغراض ويشتري التمر. قالوا أنه مات هناك والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. بعد ذلك مات أبوه، ولدته أمه، وظل في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب. وهذا متى؟ بعد أن ذهبت به أمه إلى بني سعد، حينما بلغ من العمر 6 سنين توفيت أمه. قبل ذلك كان عند بني سعد وفي بادية بني سعد، وقد أرضعته حليمة السعدية، هذه المرأة التي هي بنت أبي ذؤيب السعدية. هذه المرأة هي التي اشتهر في كتب المغازي وفي كتب السير أنها هي التي أرضعته، وأخذته معها إلى بادية قومها، فأقام معها نحو 4 سنين. 4 سنين ثم بعد ذلك ردته إلى أمه. قالوا السبب في ردها أو بماذا في كونها ردته إلى أمه، حينما حصلت حادثة شق الصدر، بعدها ردت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه. لكن ما هي قصة هذه المرأة السعدية؟ هي أقامت على رضاعته في بادية بني سعد. وإن كان الحديث المشهور الطويل في ذكر قصة هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما حلت من البركة على قومها بحلول النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الجوع والجفاف قد ارتفع، هذا الحديث الطويل حديث مشهور ذكره ابن إسحاق وكذلك ابن هشام في السيرة، إلا أن عند التحقيق والنظر في إسناده تجده لا يصح، حديث ضعيف. لكن كون هذه المرأة هي التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا خلاف فيه، وكونه ارتضع عند بني سعد هذا أيضا لا خلاف فيه، سيأتي معنا ما يدل على ذلك. لكن الحديث الطويل وما حصل فيه حديث ضعيف لا يصح. إذن ارتضع النبي عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وحصلت له عليه الصلاة والسلام القصة المشهورة، وهي قصة حادثة الصدر وشق الصدر. هذه الحادثة إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عنها، وسنتكلم أيضا عن عمره عليه الصلاة والسلام حين حصلت له هذه الحادثة العظيمة، وهي حادثة شق الصدر. بعد أن حصلت له هذه الحادثة قامت حليمة السعدية وأرجعته إلى أمه، فبقي مع أمه إلى 6 سنوات، أي عمره كان 6 سنوات، ثم توفيت هذه المرأة وانتقلت كفالته إلى جده، ثم توفي جده وسيأتي معنا، وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. إذن بهذا القدر نكتفي، ولعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شق الصدر وعن كفالة جده له، وكذلك عن رحلته إلى الشام. وصلى اللهم على محمد وعلى آله
1: المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع قباء بالمدينة النبوية في 30

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عام 47 و400 هجرية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحانه وتعالى أن
0: ينفع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك لإلقاء الضوء كما يقال على موضوع في غاية من الأهمية، على موضوع في غاية من الأهمية ولمسيس الحاجة إليه لكل فرد من أفراد الأمة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولا شك أن التفريط في هذا الأصل العظيم والذي هو عنوان المحاضرة والمعني ببيان مكانة ومنزلة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم، أقول إن التفريط في هذا الأصل وهذا الثابت من ثوابت أهل العلم والسنة والإيمان، أن التفريط فيه من أسباب ما طرأ على الأمة من النقص والضعف والهوان. وكما قلت، هو ثابت من ثوابت الشريعة المطهرة ومعلم من معالم الدين المبارك. لذا لا تسل عن الفوضى المصاحبة عن الفوضى المصاحبة للتفريط في هذا الأصل وهذا الثابت، فوضى علمية وفوضى عملية، كل هذا بسبب الإضاعة لهذا المعلم العظيم. ولم يكتفى بالتفريط فيه، بل والنيل من حملته ودعاته الحاملين له بحق وصدق. ومما يظهر هذا الأمر ما جرى من مناظرة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج في مناظرته الشهيرة المشهورة الصحيحة التي أخرجها جمع من أهل العلم كالحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وغيرهما بإسناد صحيح. وكان مما

قاله رضي الله تعالى عنه لما لقيهم وهم مجتمعون بحرورا، قال مما أورده عليكم أن قالوا له ما جاء بك؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، لأبلغكم ما يقولون، فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فأراد رضي الله تعالى عنه بهذا القول أن يثبت أن هؤلاء الخوارج المجتمعين لهذه الجريمة النكراء، وهو قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم مخالفون لأهل العلم والإيمان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يدل على هذه المخالفة الظاهرة لو كانوا يعلمون ويفقهون أنه ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أعلم الناس في ذلكم الزمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا دليل على الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم والخروج عن سبيل المؤمنين المأمور باتباعه. ولا شك أن هذا حق ظاهر، ذلك أن من أعظم ومن أعلم علامات أهل الأهواء مفارقتهم لأهل الحق، ومفارقة أهل الحق في الحقيقة هي مفارقة للحق، هي مفارقة للحق. لذا جرت هذه المحاضرة للتذكير بهذا الأمر العظيم في هذا الوقت من الزمان، لما ذكرت آنفا مسيس الحاجة إليه، وأدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في ذكر فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله المطهرة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية تذكير بجملة من أقوال الأئمة في مدح العلم وأهل العلم والذم ضد ذلك. والثالث من النقاط: من هم العلماء الذين جاءت فيهم هذه النصوص وغيرها مما سيرد، وما هي صفاتهم؟ الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وضرورته. وأما الأخيرة فالخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فمن الله العون والتسديد أقول: أما النقطة الأولى في بيان فضل العلماء ومكانتهم في الشرع المطهر، أقول إن مما يدركه المتأمل بحق في نصوص الكتاب والسنة المطهرة أن هذه النصوص المباركة تتابعت على إظهار فضل العلم وعلى علو مكانة ومنزلة حملته بحق. ويعزز هذا

التتابع ما قاله أئمة العلم في هذا الباب مما يبين هذا الأمر ويوضحه. فمن النصوص من كتاب الله جل وعلا قوله عز في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة الفقيه القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا قوله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل من أجلها، أي من أجل النعم، أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعز: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. علق الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء على هذه الآيات المباركات فقال: هذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة، جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم، أي يقتدي الخلق بهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعض من الآيات، والآيات في الذكر الحكيم كثيرة كما قلت أولا لمن تأمل النصوص في الكتاب والسنة. وأتمم القول ببعض النصوص الواردة من السنة النبوية المباركة. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. انتهى كلامه. ويقول العلامة النووي في شرح مسلم فيه، أي في الحديث: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. انتهى، أي إلى تحقيق تقوى الله تعالى، وهو فعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي والزواجر. ومنها أعني من نصوص السنة ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير

من حمر النعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: هذا أي الحديث يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ كم سيحصل من الخير والخيرات والنفع والبركات، شيء لا يحصيه إلا الله جل في علاه. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، أي شربت من القدح، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري في الرؤيا، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا أي الصحابة الذين حدثهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أولته يا رسول الله؟ بما أولت هذه الرؤيا؟ قال: العلم. ما هو العلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ناقلا عن العلامة ابن المنير قال: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك وناهيك بذلك. وقال أعني ابن حجر رحمه الله في موطن آخر: وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص كثيرة جدا في السنة المباركة، والمراد في هذا المقام التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أما النقطة الثانية في ذكر جملة من أقوال أهل العلم في مدح العلم وأهله وذم ضده، أقول بارك الله فيك: المقام لا يتسع كما لا يخفى على الجميع أن أذكر كل ما ذكر أو أغلب ما ذكر أو أكثر ما ذكر أو نصف أو ثلث أو ربع ما ذكر، فهي أكثر من أن تحصى وأن تعد. حسبي في هذا المقام التذكير كما مر. من هذه الأقوال ما ذكره العلامة الحافظ أبو زكريا النووي في مقدمة المجموع في شرح المهذب، ذكر أثرا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، أي إذا نسب إلى أهل العلم. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، من هو فيه.

ومن الأقوال ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض في باب تعليم الفرائض، أورد أثر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري معلقا وشارحا: يعني الذين يتكلمون بالظن، يريد لا يتكلمون بالعلم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عدة أوجه في بيان معنى أثر عقبة، ثم قال: وقيل مراده تعلموا أي قبل اندراس العلم، أي ذهاب العلم، قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم، أي لا يستند كلامه إلى علم شرعي. انتهى. والمراد بالعلم العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. هذا هو العلم المبني على الوحيين الشريفين بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأقوال ما أورده وأسنده أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل ميمون بن مهران أنه قال: العلماء هم ضالتي في كل بلدة، هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي، ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، في مجالسة العلماء. ويقول الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، بمعنى أن الموازين تنقلب، فيتكلم أهل الجهل ويظن الناس أنهم أهل علم، وأما العلم فلا يكون له مكانا ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. ومن الأقوال قول الإمام المبجل شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي فيما أسنده عنه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي أن الإمام الشافعي قال: من أراد الدين فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر من المفتاح أيضا: العالم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العامل به، العالم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، العامل به أطوع في أهل الأرض.

من كل أحد، أطوع في أهل الأرض من كل أحد، فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، إلى أن قال: ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام من السابقين السالفين كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء. وها نحن نقرأ بعض أقوالهم أو ننقل بعض ماذا مقالاتهم: وهم في العالمين كأنهم أحياء، كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا أو لم يفقدوا منهم إلا صورهم، لم يفقد الناس من هؤلاء الأئمة إلا صورهم لأنهم تحت التراب، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا، هذه هي الحياة حقا، انتهى. وقال في موضع آخر منه: كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم، فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. وقال رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وتأمل هذا الكلام ودقق فيه: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع، ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذه الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة. فشارب أي أقسام الناس: فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو عليه الصلاة والسلام والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها. فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأقوال أيضا قول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، إلى أن قال: فلا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا،
لأنه يهتدى به في الظلمات، إلى أن قال: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، وقع الناس في الضلال. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذه جملة من الأقوال تشحذ الهمة لتحصيل العلم والسير على طريقة أهله في تتبعه وإحكامه وضبطه وإتقانه وأخذه من حملته صدقا وحقا. وإلا كما قلت، فالنصوص المنقولة عنهم أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. النقطة الثالثة، وهي: من هم العلماء وما هي صفاتهم؟ لتعلم بارك الله فيك أنه ليس كل من تظاهر بالعلم وتحذلق فيه كان من أهله حقا، ولا كل من تصدر على شاشات التلفزة أو غيرها من أوجه ماذا؟ النقل والبث والتسجيل وغير ذلك، ليس كل من جلس وتكلم وهذا كان من أهل العلم حقا. ودعاته صدقا، فثمة ميزان لا يطيش يعرف به الصادق من الدعي. الصادق في العلم الذي هو من أهله وحملته ممن هو دعي جاهل جهول تقمص قميصا ليس هو ماذا من ثوبه ولا هو من أهله. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: للعالم المتحقق بالعلم أمارات، يعني أمارات يعرف بها أنه من أهل العلم المتحققين بالعلم. للعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم، العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. فاقد الشيء لا يعطيه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا بارك الله فيكم، ليس كل من ادعى ذلك كان، لا بد أن يتطابق العلم مع العمل أو أن يتطابق العمل مع العلم. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، والمراد به أنه لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. والثانية من العلامات أن يكون ممن رباه الشيوخ، أن يكون ممن رباه الشيوخ، أي أخذ عنهم وتلقى من أفواههم وثنى الركب عندهم وتحمل ذل التعلم ساعة. قال: ممن رباه الشيوخ في ذلك

لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، هكذا كانوا يجلسون إلى أهل العلم ويأخذون عنهم ويلازمون. وهكذا بارك الله فيكم، هذا الأمر ظاهر في من تأمل سيرة أئمة العلم من سلف الأمة الصالح. قال: فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه، كائنا ما كان يطبقون ما جاء عنه وما ورد إليهم من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى أي وجه صدر، والمراد ما لم يكن خاصا به عليه الصلاة والسلام. فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا، ثم عملوا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها. وإنما ذلك، كيف وصلوا إلى هذا؟ بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وشدة ماذا؟ المثابرة. ثم ذكر قال: تأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. ثم ذكر تتمة الحوار والقصة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، أعني صلح الحديبية، وما جرى فيها من حوار، وما جرى من حوار بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علق فقال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال. سأل واستفسر وأورد حتى لاح البرهان للعيان، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. هذا الطريق هو أصل لمن بعده، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، التزموا ذلك كما التزم الصحابة رضي الله عنهم، حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة، أي منحرفة عن الحق، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة، إن كان فرقة أو أحدا، إلا وهو مفارق لهذا الوصف، إن كانت جماعة أو كان شخصا، كما ذكرنا أولا قول ابن عباس: الخوارج ليس فيكم منهم أحد. ثالثة العلامات والأمارات: الاقتداء بمن أخذ عنه، والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء التابعين

دليل على أمر حدث عند التارك، أصله اتباع الهوى. اتباع ماذا؟ الهوى. فلما اتبع هواه أضله الله، وقد يكون عنده شيء من ماذا؟ من العلم. لذا انتهى كلامه، أقول لذا لم يكن وصف أحد بالعلم أو أنه عالم يتعاطى هذا الأمر كل أحد ويحاول أن يتظاهر به أمام الخلائق، فلا، هذا ليس هذا مسلك أئمة الدين والهدى، ولا هي طريقتهم، ولا هو منهاجهم، ولا هو تعليمهم. يقول العلامة الشاطبي أيضا في الاعتصام وهو يتكلم عن علامات أهل البدع، ومنها اتباعهم للهوى، ودلل على ذلك وقال، ثم قال: قد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فكل واحد عالم بنفسه. اتخذوهم جهالا فتصدروا، فكل واحد عالم بنفسه. هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ هل سأل نفسه هذا؟ هل بلغ مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ ما راجعت نفسك؟ هل كلامي صحيح أم لا؟ هل أفتيت بعلم أم لا؟ أم بجهالات وقيالات ومنامات وتصورات؟ أم هو على شك فيه؟ كل هذه سؤالات يجب أن ترد على من ادعى أنه ماذا؟ عالم بنفسه. ثم قال: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. انتهى. إذن أمران: أن يشهد له أهل العلم بذلك، والثاني أن يعلم من نفسه أنه أهل لما شهد به له ذلك ماذا؟ العالم. انتهى المراد. قد يقال عن فلان من الناس أنه كذا وأنه كذا، ولكنه في الحقيقة هو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك، فما أغنت عنه هذه الشهادة شيئا. ما صفات أهل العلم الذين ذكرنا وهذه معالمهم؟ فقد أبانها وكشف عنها الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فقال مبينا صفات العلماء بحق، قال: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب، فهداهم للإيمان، ثم اختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح.

فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة والمراد بها العلم، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ويعلمون الجاهل وهم كذلك، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمراد في المعروف، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه، وقال في موطن آخر: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل، فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. أقول اللهم آمين. هذه صفات أهل العلم رحمهم الله أجمعين. النقطة الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى العلماء، وبخاصة عند ورود النوازل والفتن. أقول إن المتتبع لما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما ورد عن علماء الإسلام في هذا الباب كثير، أعني الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، وبالذات عند نزول ماذا؟ النوازل والفتن والقلاقل، لأن الرجوع إلى أهل العلم

والتلقي عنهم تلقي العلم كما مر أصل لا شك فيه، وهو باب أخذ العلم، باب أخذ ماذا؟ العلم عن أهله. ومما يتناوله التلقي للعلم عن أهله الرجوع إلى العالم إذا ما أشكل أمر في مسألة الدرس أو نحوها أو غيرها، إذن هو محل ماذا؟ سؤال ورجوع واستفسار لإزالة إشكال أو نحو هذا مما يستغلق ومما يحتاجه المرء في أمر دينه ودنياه. وهم على في هذا متبعون، أعني العامة وطلبة العلم متبعون لقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. أسند الإمام ابن المنذر في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولو الفقه في الدين والعقل. وأسند عن قتادة أنه قال: أي علماؤهم. وفي قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الإمام السمعاني في التفسير، يعني في تفسيره أراد به العلماء، قيل أنه أراد به العلماء، يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، يعني عن أن يظهر للعامة، وما ينبغي أن يفشى. انتهى. يعني أن الأمر راجع إلى تقدير من؟ أهل العلم بشرع الله المطهر. ولما كانت الأمثلة كثيرة في هذا الباب أذكر أربعة منها فقط. من هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر أو من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أو أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتطلبون أو يطلبونه. قال: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر له: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بحديث عن أبيه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى أنهما لما ظهر هذا الأمر النشاذ والقول الشاذ

أوكل الأمر إلى أهل العلم وبحثا من يسأل أو من يسأل عنه، وطلبوا من ذلك أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم من أعلم الخلق بالحق. فوفق الله لهما ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ظاهر في الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يجد وينزل. نعم، وهو ظاهر الدلالة في هذا كما هو بين. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن بن الحارث أخبر مروان أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لما سمع مروان من أبي بكر هذا من حديث أبيه، قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله أي عليك لتقرعن بها أبا هريرة تسمعه. ومروان يومئذ كان على المدينة، كان حاكما على المدينة وواليا عليها. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن أن يقوله، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال كذلك، يقول أبو هريرة قال كذلك حدثني الفضل بن العباس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهن أعلم. قال ابن حجر في الفتح فيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. انتهى كلامه. من الأمثلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو الخضر أو خضر، تنازع قال فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، يعني تجادلنا بعلم، تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. يقول فقال ابن عباس لأبي موسى هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال، فذكر الحديث.

قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري: فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا يريد المخاصمة، وفيه الرجوع إلى أهل العلم إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه، كما هو حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: ولا يقنع بما عنده كما فعل موسى عليه السلام. المثال الرابع ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني حين الجماع، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. صار بينهما هذا الاختلاف. قال: فقال أبو موسى لما سمع هذا منهما أو منهم، قال: أنا أشفيكم من ذلك، أنا أشفيكم من ذلك، أي من هذا التنازع الذي جرى. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها، قال: فأذن لي فقلت: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، أستحي من طرحه. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال: فقلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. انتهى. والشاهد منه أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه سعى في شفاء هذا الأمر، ولا شك أن الجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فرجع إلى من عنده علم في هذا وسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال العلامة النووي في شرح مسلم معلقا على قوله: على الخبير سقط، فيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. الفضلاء يريد من أهل العلم، انتهى المراد. وغيرها كما قلت من الأمثلة كثير في سؤالات أهل العلم والاستفسار والرجوع إليهم عند النوازل وعند المدلهمات. وآخر النقاط الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ الإمام البخاري في الصحيح. قال العلامة القرطبي:

المفهم في شرح مسلم، شرح تلخيص مسلم، هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء، بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. ولا شك أيها الإخوة أنه من المسلمات أنه إذا انتشر الجهل فإنه يعمل بالجهل، وإذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح. ولهذا قال القرطبي أيضا: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به، فذهب العلم والعمل، أي ذهب العلم الصحيح والعمل بالعلم الصحيح انتهى. ومن جميل ما قاله ونقله العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تعليقا على هذا الحديث، قال: قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث، تأملوه، فإنه يدل على أن الناس أو على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، يريد أهل العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات الأمة حملته حقا وصدقا، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فأضل وأضل، انتهى كلامه. وأختم بكلمة رائعة ورائقة للإمام ابن القيم رحمه الله تبين مدى حاجة الناس إلى العلم الصحيح وإلى أخذه من أهله، وهذا يدل على مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم. وحاجة الناس إلى هذا العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي يتناولونه، بل وإلى النفس الذي يتنفسونه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم، إلى أن قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، أن ينقطع، لأنه قد تصبح السيول الجارفة والمغرقة. قال: فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس، بعدد ماذا؟ الأنفاس، ولا يزيده، يعني كلما أكثرت منه ولا يزيده كثرة، لا يزيد القلب كثرة من العلم، لا يزيده كثرة إلا صلاحا.

0: ونفعا. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
1: صلى الله على نبينا محمد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع في درس الدرس الثاني الذي هو درس مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وقد قدمنا في الأسبوع الماضي مقدمة تتعلق بالإعراب والبناء وحكم كل منهما، وقلنا بأننا سنحاول أن نجعل طرفا من الوقت في الأسئلة، ولكن إن شاء الله أن الظن الحسن بكم حفظكم الله أنكم تذاكرون. ونصيحتي قبل أن أبدأ لإخواني أن طالب العلم يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وهذا كررناه لأنه من أنفع النصائح في طلب العلم فيما نرى والله أعلم. أنك تقبل على الكتاب الذي تدرسه لتفهمه لا لتنظر إلى المزيد عليه، والعلماء الذين صنفوا المتون المختصرة لن يعجزوا على أن يجعلوها كلها مطولة، فلن نأتي بما يزيد على مباحث الآج الرومية لأنها هي مراد المصنف، وقد ذكر فيها جمهور مسائل النحو، لكننا نريد أن نفهمها. ومن نظر في أول شروح هذه أو من أوائل شروح هذا المتن ألا وهو شرح المكودي أو المكودي رأى أنه سلك هذا المسلك، وكذلك يعتني بالدرس الذي يحضره لأنه أنفع له، لأنه أنفع له كطالب علم. ابن آج الروم رحمه الله تعالى كغيره من النحويين في كتبهم المختصرة والمتوسطة والمطولة بدأ بالكلام عن الكلام، فمن النحويين من يبدأ بالكلام لأنه هو التركيب الذي عليه مدار النحو، ومنهم من يبدأ بالكلمة لأن الكل لا يعرف إلا بمعرفة جزئه. فحيثما رأيت في كتب النحو مختصرها ومتوسطها ومطولها رأيت أنهم يبدأون بالكلام على هذا المبحث. لماذا؟ لأنه هو الذي عليه مدار علم النحو، يعني أن مدار علم النحو على الكلام، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه. فابن آج الروم رحمه الله تعالى بدأ كما بدأ غيره. إذا نظرت إلى الألفية التي هي من تعتبر في الانتهاء في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقب. إذا نظرت إلى القطر بدأ بالكلمة، فمنهم من يبدأ بالكلام ومنهم من يبدأ بالكلمة، ولا إشكال في هذا. المهم الذي تدركه أنت أنهم يريدون منك أن تنتبه إلى أن علمهم مداره على الكلام، فلا بد إذن أن تتصور في ذهنك أن تعرف الكلام أولا. فيريدون أن يقولوا لك بأنك إذا لم تعرف الكلام بمعرفة حقيقته فإنك لن تعرف النحو، فيقطعونك من أول الطريق، فلا بد وأن تبدأ معهم بهذا الأمر. طبعا الناظم المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، والبسملة قد تكلمنا عليها وتكلم غيرنا في كثير من الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لفظ، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الماتر رحمه الله بدأ بتعريف الكلام، ولا بد أن نعلم أن الكتب المختصرة لا تلتزم ما يلتزم

التعريف المنضبطة التامة، وإنما مقصودهم في هذا هو التعليم. هذه تعريفات تعليمية تعلمك لا أنها حدود لا يتطرقها الخلل. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير على أن السلف رحمهم الله لم يكونوا يعتنون بهذا الأمر غاية الاعتناء. الشاهد أن المصنف رحمه الله بدأ لنا بتعريف الكلام وضمن هذا التعريف 4 شروط، فقال: الكلام الذي عليه مدار علمنا نحن النحاة. يقول: الكلام هو اللفظ، اللفظ فعل بمعنى مفعول، لفظ بمعنى ملفوظ، ومنه يقال خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله هذا مخلوق الله، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، مجرد لفظ. واللفظ أعم شيء يخرج من الفم، أعم من القول، وأعم من الكلام، وأعم من الكلم، وأعم من الكلمة. اللفظ هو أعمها وأوسعها، لأنه مجرد صوت، قد يكون صوت إنسان أو غير صوت إنسان، والحليم بالإشارة يفهم هذا اللفظ. إذن كلام النحوي لا بد وأن يكون لفظا. قال: المركب، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، أو كلمة مع التقدير، ما تركب من كلمتين فأكثر، أو كلمة مع التقدير. فإذا قلت من كلمتين هذا شيء معلوم، عندما أقول لك الله ربنا هاتان كلمتان أو 3 كلمات، وعندما أقول لك قم هذا أيضا مركب، لأن فاعل الفعل الذي هو المأمور ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا تركيب، فلا يشكل عليك أنه ليس مركبا على الحقيقة من كلمتين. فإذا قال لك النحوي أعرب قم، فلا تقل لا هذه كلمة واحدة، لا، بل هو عبارة عن كلمتين. وإذا كذلك إذا سألتك في باب التقدير أو غير التقدير، أين زيد، وفي جواب أين زيد قل دنف، لا تقول زيد دنف. فإذا قلت دنف علم النحوي أنك أخبرت عن مبتدأ محذوف زيد دنف، هذا مهم أنه لا يشكل عليك ذلك. الكلام هو اللفظ المركب، المركب هذا التركيب، والمراد أن يتركب من كلمتين كما سبق ذلك، أو من كلمة مع التقدير. ثم قال: المفيد، المفيد هو هنا اسم فاعل من أفاد، والمراد بالمفيد أن يسكت المتكلم بحي على كلام، على كلام له معنى، بحيث لا ينتظر السامع شيئا، لا ينتظر كلاما فوقه. فإذا قلت لك كما في المثال السابق الله ربنا، كان ذلك الكلام مفيدا. وغالب الكلام الذي لا، والكلام الذي لا يفيد، أو الصوت أو اللفظ الذي لا يفيد، يسمى الكلم، فلا يسمى كلاما عندهم، يسمى الكلم فلا يسمى كلاما عندهم. فإذا قالوا لك الكلام معناه أنه لا بد وأن تحصل به فائدة، هل هي تامة هل هي ناقصة، ليس هذا محل الكلام عليه. مفيد لا بد وأن تقع به فائدة، وليس شرطا أن تكون جديدة أو غير جديدة. فإذا قلت لك الله ربنا ومحمد نبينا، علمت الفائدة القائمة في هذا الكلام، وهو الإخبار

عن ربوبية الله، والإخبار عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله المفيد. وقوله بالوضع الذي ينظر في شروح متقدمي هذا الكتاب أو متقدمي شراح هذا الكتاب كالمكودي وغيره، يجد أنهم يعرفون الوضع بالقصد، أي قصد المتكلم إلى الكلام. وبعض الشراح يعرف الكلام أو يعرف الوضع بأنه ما تواضع عليه العرب فصار موضوعا، وهذا فيه خلاف راجع إلى اللغة، هل هي موضوعة بمعنى أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية؟ فعلى القول بأنها توقيفية أو على القول بأنها اصطلاحية اصطلحوا عليها، فإنه يعرف الوضع بهذا المعنى، فيخرجون منه ما عدا اللغة العربية. وهذا يدل على ضعف هذا التعريف، لأن الإخراج للشيء لا يكون إلا بعد دخوله فيه، انتبهوا لهذا. ونقول لمن فسر الوضع بأنه لغة العرب بمعنى أنه يستفاد من هذا أنه يخرج منها الإنجليزية واللاتينية والفرنساوية وما أشبه ذلك من اللغات، نقول له هي لم تدخل فيها حتى تخرج منها، فلا مدخل لها فيها. وإنما قد يعرف الوضع أيضا بأنه ما تواضع عليه العرب في كلامهم، لكن لا نقول لإخراج غيره من اللغات. والتعريف بأنه القصد أيضا له وجاهته وقوته، لأن الكلام لا بد وأن يكون مقصودا، فأخرجوا كلام الهاذي والناسي والنائم والسكران ومن شاكلهم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. فكل كلام أفادك فإن الفائدة تدل على تركيبه، لأن غير المركب لا يفيد. وبعض هذه الألفاظ قد يستغنى عنها، لكن لا بد وأن نعلم أنه ليس من العلم أن نتوجه إلى المتون المختصرة بالنقد، هذا أمر. والأمر الثاني إلى أننا نبني عليها مذهبا في غاية يعني ينتهي إليه مذهب هذا العالم، لأنه قد يكون له من القول الشيء الآخر بسبب تطويل أو تفصيل. والأمر الثالث أنهم إنما أرادوا بهذه المتون المختصرة التسهيل والتقريب، لأن المتون المختصرة للأجانب عن العلم، لا الأجانب الفرنجة، لا الأجانب عن العلم الذي هو أجنبي عن العلم وليس من أهل هذا الفن، فيريدون أن يقربوا له المعنى. وإلا فإن بعض النحويين يقول الكلام يعني كلامنا لفظ مفيد كما قال ابن مالك، لفظ مفيد، فإذا أفاد كان مركبا، وإذا أفاد كان موضوعا بكلام العرب. هذا ما تضمنه تعريف المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. وإذا أردنا أن نطبق فإن ما تقدم معنا فيه تطبيق لهذه القاعدة الأولى التي ذكرها. فإذا قلت كما سبق الله ربنا، هذا مركب، هذا كلام، لماذا؟ لأنه لفظ. والثاني لأنه لفظ لأنه مركب، والثالث لأنه مفيد، والرابع لأنه إما إذا قلنا موضوع بوضع العرب وما اصطلحوا عليه أو ما توقفت عليه اللغة، أو قلنا إنه مقصود للمتكلم، ولا شك أن هذا مقصود بالنسبة للمتكلم، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا قلت الله، هذا مركب من ثلاث كلمات، الله هذه كلمة

رب هذه كلمة، وناء هذه كلمة، هذه كلمة، هذه ثلاث كلمات، وأفادت للسامع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أقسام هذا الكلام، إلى بيان القسمة التي القسمة العقلية التي لا مزيد عليها، وهي أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: وأقسامه، الضمير عائد إلى الكلام، وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. وهذه القسمة لا رابع لها، والشراح يقولون إن دليلها الاستقراء والتتبع، بمعنى أنهم أن النحويين المصنفين في هذا الباب تتبعوا كلام العربي جملته وتفصيله ونثره وشعره، فلم يجدوا أنهم قد خرجوا عن هذه القسمة أبدا. هذا قول جماهير النحويين، هناك خلافات لا مدخل لنا فيها في هذا المقام. أقسامه أي الكلام، الضمير عائد عليه، ثلاثة، يعني أنه لا رابع لها، لأنهم عندما يطلقون هذه الأعداد يريدون بها الحصر وعدم الزيادة. يقول: أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وكل قسم من هذه الأقسام يدخل تحته أقسام كثيرة أو قليلة. فالحروف لها أقسام كثيرة، الأسماء لها أقسام كثيرة، الأفعال لها أقسام أيضا. قال هنا: اسم، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، تقول مسجد، وتقول مصلى، وتقول منزل، وتقول محمد، وكل هذه الأسماء اسم دل على، إذا دل على مسماه الذي وضع له فإنه يكون اسما. اسم وفعل، والفعل كما هو معلوم في أصل اللغة الحدث، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كما سيأتي معنا في أقسام الأفعال، دلت على معنى في نفسها. لا، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، الذي هو زمان التكلم الماضي أو المضارع أو الأمر الذي هو الاستقبال، هذا الفعل، وهو ثلاثة أنواع كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. والحرف، الحرف ما دل على معنى في غيره، ولهذا شرط له المصنف أن يكون قد جاء لمعنى، فقال: حرف جاء لمعنى. لماذا قال جاء لمعنى؟ لأنه أراد أن يخرج حروف الهجاء التي يقع بها تركيب الكلمة، تركيب بناء الكلمة. زيد مركب من زاء ويا وداء، هذا تركيب هذه الكلمة، هذه حروف لكنها حروف لبنية الكلمة، لبنية الكلمة. والمصنف رحمه الله سيذكر بعض الحروف وبعض أقسامها، وسيذكر الأفعال، فكما يقولون لا نسبق الأحداث. المهم هو أنك تعلم أن العرب لا يخرج كلامها عن هذه القسمة الثلاثية، الكلام الذي يتكلمون به الذي في لسان العرب وفي القاموس وفي مجمل اللغة وفي المعاجم وفي الأشعار وفي النذر، كل هذا الكلام لا يخرج، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا عرفت هذا فإن
أنك تضبط الاسم من جهة علاماته وتضبطه من جهة أحكامه الإعرابية، وبهذا تكون قد حصلت إن صح التعبير أو القزمة ثلث لغة العرب. ثم تأتي إلى الفعل وتحصره أيضا بعلاماته وبحكمه الإعرابي، وهذا الثلث. ثم تأتي إلى الحرف وتضبطه أيضا بعلاماته، وهي العلامة السلبية، وبحكمه الإعرابي، وبهذا تكون قد عرفت هذه المعاني أو هذه الذي عليها مدار كلام العرب. لا يخرج كلام العرب عن الاسم، كل ما يتكلمون به أو الفعل أو الحرف، وقد يشتركان، قد تشترك جميعها وقد لا تشترك في الكلام، قد يتركب الكلام من اسمين أو من اسم وفعل. هذا الذي عليه جماهير النحاة، ولا يتركب من اسم وحرف ولا من فعل وحرف كما قاله بعضهم. هنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الكلام، انتقل إلى بيان أعظم فائدة مما تقدم، بل هو أعظم من كل ما تقدم، وهو بيان العلامات المميزة لكل واحد من هذه الأقسام. والشيء لا يتميز عن غيره إلا بمعرفة علامته، وهذه الطريقة أنفع للمتعلم من التعاريف وما يسمونه بالحدود. نأخذ شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولم ننتهي من جميع العلامات حتى علامات الاسم، لأنها أشياء قد ننتهي منها، لأنها أشياء معروفة متكررة كما لا يخفى عليكم. يقول: فالاسم بدأ بعلامة الكلمة الأولى وهي الاسم، والذي هو أهم ما في الكلام وعليه مدار الكلام، والفعل والحرف بمثابة الخدم لبيان حقيقة الاسم، لأنه هو الذي تتوارد عليه المعاني ويقصد للمعرفة للتعرف عليه. فيقول: فالاسم يعرف بالخفض، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الجر أو الخفض. هنا كما ذكرت لك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان علامات الاسم، بماذا يعرف الاسم؟ قال: بالخفض. ومن هنا قال بعض العلماء، بعض الشراح وبعض المترجمين لابن آج الروم رحمه الله وبعض المتكلمين على هذه المقدمة، بأن المصنف رحمه الله كان كوفي المذهب، وهذا القول لمجرد هذا المعنى فيه نظر من ثلاثي أو لهذا والذين قالوه تبعوا فيه السيوطي رحمه الله في بغية الوعاه، والنظر الذي فيه من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فإن الخفض والجر مصطلحان متداولان بين أهل البصرة وأهل الكوفة، فالبصريون يستخدمون الخفض الكوفيون يستخدمون الخفض والجر، إن كان الكوفيون لا يستخدمون إلا الخفض، وإن كان البصريون لا يستخدمون إلا الجر، معذرة. والأمر الثاني أن ابن آج الروم رحمه الله نفسه في هذه المقدمة لا في غيرها عبر بالجر، وذلك في باب الاستثناء عبر رحمه الله تعالى بالجر، عبر بالجر، مما يدل على أنه لم يلتزم اصطلاحا معينا كما هو معلوم.

فضلا عن في هذه الرسالة الصغيرة. والأمر الثالث أن من نظر في هذه الرسالة في هذه المقدمة رأى أن ابن آج الروم وإن كان قد وافق الكوفيين في مسائل كبيرة مختلف فيها مع البصريين، لا أنه أيضا قد خالف الكوفيين في مسائل قريبة منها ونصر مذهب البصريين. لعلي وإن كنت لا أحبذ هذا أشير إلى بعضها، يعني إلى بعض ما خالف فيه ابن آج الروم رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين مع شهرته. فالقول هذا على كل حال لهذه الثلاثة الأوجه فيه ما فيه. قال هنا رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض. فإذا قلت بالخفض أو قلت بالجر فالخطب في هذا يسير إن شاء الله. يعرف بالخفض. ما هو الخفض إذن؟ الخفض عبارة عن حركة الجر أو الحركة التي تعلم بأن الاسم مخفوض، تعلم بأن الاسم مخفوض، لأن هذا الاسم مخفوض علامة، لا نقول الكسرة نقول علامة، لأن العلامة أحيانا للجر أو للخفض تكون الكسرة وأحيانا يكون الياء كما هو معلوم، فحصره في الكسرة فيه ما فيه. فإذا جاءت علامة الجر أو الخفض فإنها دليل على أن هذه الكلمة اسم. فعندما تقول إلى الله مرجعكم، إلى الله، الكسرة هذه هي علامة الجر أو قل علامة الخفض، هذا دليل على اسمية هذه الكلمة من كلام العرب. وهذا الجر له عوامل ليس هذا محلها، آخر المتن ذكرها المصنف رحمه الله. المهم أن تعلم أن الفعل لا يدخل عليه علامة الجر، لا يدخل عليه علامة الجر لا الكسرة ولا الياء. لا يقول من يقوم أو من قام أو من قوم إلا إذا كان لالتقاء الساكنين، ما يخفاكم هذا حفظكم الله. نفهم هذا على أن هذه العلامة مميزة، علامة مميزة نافعة، لا يشكل على طالب العلم إذا جاءت الكسرة أو جاء الياء، لا يشكل على طالب العلم أن هذا الكلمة هي اسم. قال رحمه الله بعدها: والتنوين. التنوين أراد به في كلامهم، طبعا في كلام في أصل اللغة، التصفير الصفير. والتنوين يقولون ينون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وبعضهم يزيد لغير توكيد، وهذه لا حاجة لها. وكل أنواع التنوين التي يذكرها النحويون في الكتب المطولة هي علامة من علامات الاسم، حيثما رأيت أن الكلمة منونة وإن شابهت الفعل، وإن شابهت الفعل في عدد الحروف أو في لفظ الحروف، أنت ما تقول ضرب وضارب، ما تقول ضرب، لا تقول ضارب، تقول ضرب تريد المصدر ضارب. فإذا قلت ضارب وضرب هذا معناه أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا، وإن كانت فيها نفس حروف الفعل. ما دام نونتها فقد قضيت عليها بأي شيء بأنها اسم، فأعطها أحكام الاسم بحيث أنه لا يدخلها الجزم، وبحيث أنه أيضا تكون مرفوعة، تكون مجرورة، تكون منصوبة كما سيأتي معنا. إذن فالتنوين علامة نافعة، تنوين كل أنواع التنوين. إذا ذهبت ونظرت في كتب النحو تجد أنهم يقولون أربعة أقسام، ما علينا منها، الذي نفهمه أن الطالب المبتدي من أمثالنا نحن وأنتم نعرف أن الكلمة

هذه هي أيضا علامة مميزة ونافعة، واستثنى بعضهم أل الموصولة ولا استثناء، لأنك لا بد وأن تنظر إلى أصل الكلام، وأن العرب إذا حذفوا شيئا أو قدروا شيئا فإنه لا بد وأن يتطلب أصله، ولا نريد أن نناقش هذا كثيرا. فأل حيث جاءت فإن هذه علامة على أن الكلمة اسم ليست فعلا ولا حرفا. الدار، المدرسة، المنزل، المسجد، الكتاب، العلم، القلم. والعرب مثلا عندما أنا أضرب لكم مثالا، عندما قالوا بأن آل الموصولة تدخل على الأفعال كما في قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، قالوا هذه آل الموصولة. نحن مثلا نقول إذا قال الإنسان الترضى لم يستفد شيئا، لكن عندما أقولك المنزل، الدار، المسجد، لكن سياقها في البيت يدل عليها وأنه أراد الذي، فلا بد من إيضاحها وبيانها. على كل حال ال أيضا علامة نافعة مميزة تدلك على أن الكلمة التي دخلت عليها ال أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. ثم قال: ودخول الألف واللام، ونقف عند حروف الخفض لأننا نريد أن نبين ما هو الفرق بين الخفض وبين حروف الخفض، وحروف الخفض إن شاء أيضا تحتاج إلى ذكر لها، فنتوقف عند هذا المقام إن شاء الله تعالى وما حصل فيه الكفاية. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.

هذا السائل يقول: لماذا قلنا إن اللسان الأعجمي لا يدخل في تعريف الكلام حتى نخرجه منه وقد استوفى الشروط الثلاثة، لفظ مركب ومفيد، وإنما أخرجناه من التعريف بقولنا بالوضع؟ وهل يشترط في الكلم أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فما فوق سواء أفادت أم لم تفد أم يكفي أن يكون مركبا حتى من كلمتين؟ بالنسبة للسؤال، لجواب السؤال الأول حفظك الله ورعاك، ذكرناه في موضع الوضع لأنه هو المناسب لهذا المقام، وهم يقولون إن الكلام عند النحويين لا بد وأن يستوفي هذه الشروط، فإنما نبهنا عليه في باب الوضع لهذه العلة، لا لأنه ليس لفظا، ولا لأنه ليس مرتبا، ولا لأنه ليس مفيدا، إنما نقول لأنه ليس موضوعا أصلا. هذه على كل حال مسألة ذكرتها لكم من باب الفائدة، وإن كانت هي لها تعلق بما يسمى بعلم المنطق والمناطقة، من جهة إيش؟ من جهة أنهم يقولون إذا أردت أن تخرج شيئا فلا بد أن يكون داخلا منه، واللغات الأجنبية بجميع صنوفها ليست داخلة في العربية حتى نخرجها منها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، الكلم طبعا في الأسئلة لا بد أن ننبه الإخوان حفظهم الله أن الأسئلة لا بد وأن يكونوا فيها أوسع صدرا أن يكونوا فيها أوسع صدرا، من جهة إيش؟ من جهة أننا لا نشترط فيها ما نشترطه في إلقاء الدرس، فقد نتوسع وقد نفصل لأنها مقام إشكال كما يقال. وفي

الدرس في الدرس لا نلتزم في الغالب بما نرى أنه يعني أنفع، بما نرى أنه أنفع. عندنا الكلمة وعندنا الكلام وعندنا الكلم وعندنا اللفظ وعندنا القول، وذكرت لكم في الدرس أن اللفظ أعمها جميعا، لأن اللفظ يشمل القول ويشمل غيره، يعني أعم، وخصوصا أنه أعم من القول. أما الكلم أو بالأصح نبدأ بكلام المصنف، الكلام فإنه يشترط فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لابد أن يكون لفظا ومركبا ومفيدا بالوضع، هذا شرط الكلام، وهذا السلاح النحوي. وإلا فالكلام عند اللغويين يشمل كل ما أفاد، يشمل كل ما أفاد مكتوب أو ملفوظ وما أشبه ذلك. كما أن الكلمة عند النحويين اصطلاحها غير اصطلاح اللغويين، فالكلمة عند النحويين هي القول المفرد كما يقول في القطر، الكلمة هي القول المفرد. أما عند اللغويين فإن الكلمة هي الكلام المركب المفيد الذي ذكره عند اللغويين، في قول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، ما هي الكلمة؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها يعني جميع ما تقدم كلمة هو قائلها. قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قالوا والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات ولم يفد، من ثلاث كلمات ولم يفد، كعامة جمل الشرط التي لا جواب لها، يعني ما تقول إن قام، التي تحتاج إلى جواب، أقصد إن قام زيد، إن قام زيد، طيب ماذا يحصل؟ جلست أو قمت أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى كلم، يسمى كلما ولا يسمى كلاما. نعم. يقول أخطأت مع زوجي وغضب مني غضبا شديدا حتى أنه كان يقول كلاما جارحا، ومع ذلك وصلت في الاعتذار مخافة أن يطلقني، فهل يعتبر خوفي هذا من الخوف المحرم أم لا؟ لا لا، ليس من المحرم، بل هو واجب عليك إن لم نبالغ في هذا، لأن الحفاظ على الزواج وعقده وإثباته من المقاصد الشرعية العظيمة، والمرأة يجب عليها أن تخاف على زواجها وعلى عقدها وعلى زوجها. وهذا أيضا يدل على رجاحة العقل إن شاء الله. نعم. يقول متى يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ كيف من يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ ولي، هناك محاضرة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قيمة في هذا الباب، اسمها الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، فأنصح بمراجعتها من باب الفائدة فقط. حاضرها عندنا هنا حفظه الله في الرياض. وعلى كل حال الخلافة أو ولي الأمر تثبت له الولاية بأحد أمور: الأول مبايعة أهل الحل والعقد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر، أهل الحل والعقد معروفون وأنهم أهل العلم. الثاني أن يستخلفه من جاء بعده، من مات قبله أو من كان قبله، كما فعل

أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنهم، والثالث أن يغلب على الأمر بأي صورة من صور الغلبة، بأي صورة من صور الغلبة. فإذا استتب الأمر لهذا الحاكم أو لولي الأمر هذا، وإن كانت الطريقة التي وصل إليها أو وصل بها إلى الحكم في الأصل محرمة، فإننا لا يجوز لنا أن نخرج عليه ولا أن نعتقد أنه ليس ولي أمر ما دام على الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا. فمثلا إذا حصل قتال، وهذا يقع في كثير من بلاد المسلمين، القتال لا شك أنه بين المسلمين محرم، لكن فإذا غلبهم حتى عليهم كما أو غلبهم كما في نسخ في أصول السنة للإمام أحمد، لا نقول إنه قام حكمه أو ملكه على دماء المسلمين فلا يجوز، لا، ما دام استقر له الأمر واستتب هذا إجماع لا خلاف فيه، كما حكاه غير واحد من أهل العلم. فإذا وصل بالطريقة التي هي الطريقة الديمقراطية واستتب له الأمر، فإننا نسمع ونطيع، إلا أن نرى كفرا بواحا، ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ولا نقدر على إزالته، فإننا نصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده. نعم. ما حكم مدارسة شروحات المتون لشيوخنا الأفاضل بيني وبين أخوات عبر سكايب، وما هو ضابط هذه المدارسة؟ المدارسة يعني طبعا لا يمكن أن يقوم العلم إلا بالمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، فمذاكرة العلم هي حياته، سواء ذاكرت العلم مع صديق أو مع قرناء مقاربين أو ما أشبه ذلك، وسواء كان هذا بالمجالسة المباشرة أو بالاتصال الذي يسمونه بالاتصال المباشر، كل هذا أمر حسن. وطريقة المذاكرة طبعا عند السلف ما كانوا يروح يراجع ثم يأتي، لا، يجلسون المجلس الطويل فيقول ماذا عندك في باب كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، وهكذا. لكن الطريقة التي صار عليها العصريون أن تؤخذ قطعة من الكتاب أو من المتن ونقول هذا المتن، هذا المقطع سنذاكره هذه الليلة أو هذا الأسبوع، فيذاكر ويذاكر على حسب كتاب معين، إما شرح ولا يخرج إلى غيره. هذه نشدد فيها في المتون المختصرة، لأنها تشتت الأذهان وتربك العقول. فلا مثلا عندنا درس الآجر الرومية نريد أن نذاكر شرحا عليه من الشروح، فنأخذ شرح مثلا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، فلا نأتي إلى شرح الشيخ ابن عثيمين ونقول يعني نذاكر منه، لا، صب المذاكرة على شيء واحد، ننتهي من الكتاب نبدأ في غيره. نعم، وهذه الطريقة طيبة وحسنة، المهم هو أمن الفتنة، خصوصا يعني هذه التواصلات التي يسموها بطرق التواصل الاجتماعي بين النساء، أنصح أخواتي في الله عز وجل ألا يتطرقن لها إلا للأشياء الضرورية. نعم. الله يا أخي، السؤال نصيحة عن ضعف الهمة وما هي أسبابها وكيف نعالجها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الذي لا نظير له في بابه، وهو كتاب قاعدة في المحبة، كتاب عظيم مطبوع في مجلد، أجزم إن شاء الله أن ذا النهمة يقرأه في مجلس في جلسة أو في يوم واحد. هذا الكتاب العظيم كرر فيه شيخ الإسلام هذه القاعدة وهذا الضابط في مواضع كثيرة،

0: يقول رحمه الله تعالى، فأحكي لكم كلامه بمعناه أو بمضمونه. يقول: إن أصل حركات العالم قائمة على المحبة، وبقدر ما يكون عند الإنسان من الحب للشيء بقدر ما يكون عنده من الحركة في طلبه وتحصيله. فضعف الهمة لا يكسر ولا يذهب عنه ولا يتخلص منه إلا بحب ضده، وهو علو الهمة. علو الهمة ماذا نعني به؟ علو الهمة يعني أن تطلب أعلى الأمور فيما أنت فيه. أنت طالب علم، تريد أن تصل إلى أعلى المراتب التي يسرها الله تبارك وتعالى لك. فإذا أحببت هذه المنزلة لا تنظر إلى أسبابها، لأن كل سبب في طلبها سيهونها على الإطلاق، كما قال الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن طالت الآمال إلا لصابر. من علم عظم ما يطلبه هانت في سبيله الصعاب. بعض الناس يتكلمون على ضعف الهمة وعلو الهمة وأسبابها. أنا في نظري، والله أعلم مع قصوره، أن هذه الكلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أعظم أسباب طلب علو الهمة. وأيضا في كتابه هذا في آخره يقول: وقد أجمع العقلاء من كل ملة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أو كما قال عليه رحمة الله. وأرجو أن يكون الجواب
1: موقعا لميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
3: الدرس الثالث.
2: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد رحم الله العالمين الجليلين، وعنون له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر شارحا، أعني الشارح ذكر في شرحه ما يتعلق في إعراب كلمة باب، وما يتعلق بما الموصولة، كما يقول: يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. وقبل أن نتكلم عن هذا، مناسبة هذا الباب باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة.

0: لكن ما هي مناسبته لما قبله في بيان معنى التوحيد؟ أقول مناسبته لكتاب التوحيد ماذا؟ ظاهرة. أما مناسبته لما سبق في بيان معنى التوحيد تظهر لك المناسبة بأن تعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التوحيد وحقيقته فيما مضى، ذكر معنى التوحيد وحقيقته، فناسب أن يذكر عقبه جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب الذي فيه ذكر جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد والتحذير من ضده، هذه مناسبة إيراد الباب عقب كلامه رحمه الله عن معنى التوحيد، فهمتم؟ ثم لما اختار رحمه الله أن تكون ما مصدرية قال والثاني أظهر، ووجه كون الثاني أظهر أو أرجح ما قاله العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد، هذا وجه ماذا؟ الترجيح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش.
0: هذه تقرأ، قال تقرأ ولا تكتب. نعم.
1: قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله.

0: الله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر تفسير الربيع بن أنس أنه قال: الإيمان الذين آمنوا يعني ولم يلبسوا إيمانهم، أي الإخلاص لله وحده. يقول عندكم المصنف هاهنا: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس. الإسناد إسناد ابن جرير: قال حدثنا المثنى، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ابن أنس. هذا هو إسناد ابن جرير، وهذا الإسناد لا يصح وفيه ضعف وكلام كثير. فإن في الإسناد ابن أبي جعفر شيخ إسحاق الذي هو شيخ شيخ ابن جرير، ابن أبي جعفر وهو عبد الله الرازي، عبد الله ابن أبي جعفر الرازي متكلم فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون. وذكر الحافظ ابن عدي لما ترجم له من الكامل قال: وبعض حديثه لا يتابع عليه. وثمة قضية في رواية ابن أبي جعفر عبد الله هذا، في رواية عبد الله هذا عن أبيه، ذكرها ابن حبان لما ترجم له في الثقات، قال: يعتبر بحديثه من رواية، نعم، من غير روايته عن أبيه، يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه، وهذا الإسناد من روايته عن أبيه. واضح؟ ولهذا ترجم لما ترجم له الحافظ في التقريب قال: صدوق يخطئ، لكن ما تكلم عن رواية عن أبيه. ولهذا يحتاج النظر إلى ماذا؟ إلى كتب التراجم المطولة. كذلك في الإسناد أبوه وهو أبو جعفر الرازي، مختلف في اسمه، مختلف في تحديد اسمه. رجح الحافظ المزي رحمه الله أنه عيسى ابن ماهان، عيسى ابن ماهان. وهذا عيسى ابن ماهان أو أبو جعفر الرازي هو عالم بالتفسير، كما قال ابن عبد البر رحمه الله: عالم بالتفسير، وثقه بعض أهل العلم كابن معين مرة، ومرة قال: يكتب حديثه لكنه يخطئ، ومرة قال: ثقة يغلط فيما يرويه عن المغيرة أو عن مغيرة. أما الإمام أحمد فقال: صالح الحديث. قال إيش؟ صالح الحديث، ليس بالقوي أو ليس بقوي في الحديث، قاله مرة. وقال الفلاس: فيه ضعف، من أهل الصدق سيء الحفظ، يعني في نفسه صدوق، صدوق اللهجة، لكنه أتي من ماذا؟ من سوء حفظه، ولهذا صار يخطئ. قال الحافظ أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا، شيخ يهم كثيرا. قال ابن خراش: سيء الحفظ صدوق. إذن من كان أمره كذلك فروايته فيها ماذا؟ فيها ضعف، أو حديثه ضعيف، وما ينفرد به يعتبر منكرا. ولهذا قال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، إلا فيما وافق الثقات. وفي الإسناد أيضاً

0: هذا الربيع بن أنس الذي نقل عنه البصري البكري البصري هو صدوق كما قال أبو حاتم والعجلي والنسائي يقول ليس به بأس. لكن ثمة نقطة أيضا مهمة ذكرها الحافظ ابن حبان في المجروحين في كتاب الثقات آسف لما ترجم للربيع قال الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر أي الرازي الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأنه أو لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا وهذا من رواية أبي جعفر عنه ففيه إشكال ابن أبي جعفر يروي عن أبيه وروايته عن أبيه فيها إشكال وأبو جعفر يروي عن الربيع ورواية أبي جعفر عن الربيع فيها ماذا إشكال مع ما فيها من ماذا من كلام. هذا الإسناد الذي ذكرته لك يكثر منه الحافظ ابن جرير الإمام ابن جرير في تفسيره يكثر منه ويكرره. ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية واختار أنها أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من فصل الله هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه بين إبراهيم وقومه. وهذا التفسير تفسير ابن زيد وابن إسحاق رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أيضا. والرواية عن ابن زيد نعم وابن إسحاق أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد نظيف بإسناد عنهما نظيف وليس في الإسناد إلى ابن زيد محمد بن حميد الرازي كما قاله بعضهم ليس كذلك فالإسناد إليه ماذا نظيف. وكما قلت أن هذا التفسير عنهما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم نقل الإمام رحمه الله هنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري وهو ظاهر قال والحديث في الصحيح والحديث في الصحيح. طبعا هنا هل يريد صحيح البخاري أم مسلم محتمل ويحتمل أنه يريد الصحيحين والحديث في الصحيحين والحديث في الصحيحين. ثم ذكر قال ولأحمد بنحوه عن عبد الله أي ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية أنه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث. هذا أيضا نعم في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم وهو صحيح. ثم قال وعن عمر أنه فسره بالذم هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير والإسناد فيه كلام الإسناد فيه كلام نعم قال فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. ثم نقل عن الحسن والكلبي أنهما قال أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أي مهتدون في الدنيا نعم.
1: قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم
0: سبق معنا من يريد بشيخ الإسلام قد سطر هذا أنه يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم.
1: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم

0: دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة، كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار.
1: نعم. ثم نقل رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية العظيمة، مبينا أن الذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله أيضا، أي ورد أنه ماذا؟ أن الشرك ظلم كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فكمن كان كذلك كان من أهل الأمن والاهتداء والاصطفاء كما في آية فاطر. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء أي ضيق وشدة معيشة؟ فذلك ما تجزون به يعني يكون كفارات ورفع للدرجات يرحمك الله. هذا الحديث حديث الصديق أخرجه المروزي في مسند أبي بكر وهو عند الإمام

0: أحمد وابن حبان في الصحيح والحاكم وصححاه وهو كذلك، حديث له شواهد عدة يصح بها. قال: فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة، وقد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. ودخول المؤمن للجنة دليل على فضل ماذا؟ على فضل توحيده، وأن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ثم تكلم رحمه الله في أجناس الظلم الثلاثة، ثم قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. عندنا الأمن والاهتداء التام، وعندنا ما يضاده، لا أمن ولا اهتداء مطلقا، أو أن يكون ثمة أمن واهتداء باعتبار مطلق الإيمان الذي معه، لكن ما يقترفه من معاصي وآثام ونحو ذلك لا تجعله في أمن تام واهتداء تام. فقال: ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لماذا؟ انظر، هذا من التوفيق فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره إيش؟ قد يتعارض في أفهام بعض الناس. فوفق لك شيخ الإسلام أن أحاديث، قال: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون إيش؟ للخوف، معرضون للخوف. طيب، من تعرض للخوف لم يحصل له الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به ماذا؟ مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني لو كان منهم من كتب الله عليه أن يدخل النار وهو موحد، فدخوله كما يقول العلماء للنار دخول تطهير، لا دخول تأبيد. دخول من يكتب الله عز وجل عليه دخولها من أهل التوحيد فإنه دخول تطهير، لا دخول ماذا؟ تأبيد. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله؟ لم يلبس إيمانه بظلم. قال: ذلك الشرك. لم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
0: نعم، انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذا كلام في غاية من النفاسة والأهمية في قوله: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل.

0: يروي الغليل، أي في جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أشكلت عليهم أو أشكل عليهم ظاهر دلالة الآية، فبين لهم المراد بذلك صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم، فمن لزم الحق والتزمه حقا وحقيقة وصار على الصراط المستقيم سار على الصراط المستقيم والتزمه هداه الله جل وعلا وأمنه. فكلما اهتدى المرء إلى الحق والتزمه أمنه الله جل وعز ووقاه وعلمه، وهذا يدعوه إلى أن يتقي الله أكثر بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وإذا هداه أمنه، فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زادت تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد ماذا؟ تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشارح: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري، ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. رحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
0: نعم. ثم بدأ رحمه الله، أعني المصنف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، بذكر حديث، أو ذكر بعد الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين كما قال أخرجاه. بدأ الشارح رحمه الله فقال معرفا بعبادة رضي الله عنه مترجما له باختصار، ثم شرح بعض ألفاظه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. نعم، كلمة التوحيد تفيد قائلها ويشترط فيها أن يقولها وهو عالم بماذا؟ بمعناها، يعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء إلى الإسلام إلا بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا بد أن يقولها بلسانه وأن يعتقدها بقلبه وأن يعمل بما دلت عليه بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه. نعم، قد يدخل الإنسان ابتداء في الإسلام لكنه لا يعلم دلالة هذه ماذا؟ الكلمة ابتداء، فيؤخذ منه وينطق بالشهادتين ثم يعرف ويعلم، ثم يعرف ويعلم. في مسند الإمام أحمد أن بعض الناس لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وافقوا واشترطوا، فقال بعضهم: أسلم على ألا أخر لله إلا ساجدا، يعني إذا صليت لا أركع، أصلي وإذا صليت وجاء أسجد بدون ركوع، لا يوجد ركوع. شرط هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يسلم إلا على هذا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على شرطه الفاسد، على هذا الشرط ماذا؟ الفاسد. فلما نطق بالشهادتين عرف أو علم، ومن هنا أخذ أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على قبول مثل هذا الشرط الفاسد، على قبول مثل هذا الشرط الفاسد ابتداء لمن أراد أن يسلم. فإذا أسلم عرف بأن من مقتضيات هذه الكلمة الصلاة، والصلاة

0: لا يجوز لك أن تختار منها تصلي كذا ولا أصلي كذا، يجب أن تلتزم بماذا؟ بما أمرت به، بما أمرت به. واضح؟ إذن كلمة التوحيد تنفع قائلها إذا ما قالها ابتداء ليدخل في الإسلام، ثم يعرف، ثم ماذا؟ يعرف بدلالتها وما تدل عليه وما هي ماذا مقتضيات هذه الكلمة. وكلام الإمام رحمه الله عبد الرحمن هاهنا ظاهر، قال: أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل، إذ إن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من تحقيقها. نعم، قال: ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول لله، والقول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها لما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل وضوابط التكفير، إذ قدمنا بمقدمات لا أذكر كم من مجلسين أو ثلاثة إبان شرحنا لنواقض الإسلام وتعليقنا على نواقض الإسلام، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة. نعم، ثم ذكر ما يدل على مذهب فساد مذهب المرجئة. نعم، مذهب المرجئة مذهب فاسد وقول باطل ترده أدلة الوحيين وعمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأئمة الدين. نعم، بل هذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ما يكفي في ذلك الشهادتين، حتى قال بهذا غلاة من؟ غلاة المرجئة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد. ثم قال: أحاديث الباب تدل على فساده. نعم، لا يحتاج الأمر إلى مزيد، فكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، الأدلة ترد على هذا المذهب الفاسد، كما أنها ترد على مذهب الخوارج. فالحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نعم،
1: ذكر كلام العلماء في معنى الإله
0: تكلمنا. نعم. قال: واسم الله،
1: قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه. شيخ كلمة من ساقط يا شيخ.
0: نعم.
1: فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين

0: إلا هو، أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق
1: ثم غلب
0: على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألوه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألوه القلوب محبة وإجلالا، وإنابة وإكراما، وتعظيما وذلا، وخضوعا وخوفا، ورجاء وتوكلا.
1: فكيف يقال بعد هذا أن دراسة التوحيد تقسي القلب؟ أقول: كيف يقال بعد هذا الكلام العظيم الرائق عن هؤلاء الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم أن دراسة العقيدة تقسي القلب؟ لا شك أنه يقسو قلب المبتدع الضال، لأنه لا يريد أن يعرف الحق ولا أن يذعن للحق، إنما يريد أن يلهث وراء ماذا؟ بدعته وما ينصرها. أما أهل التوحيد والسنة فقلوبهم ممتلئة لله جل وعلا تعظيما ومهابة ومحبة وخوفا وطمعا ورغبة ورهبة إليه جل وعز. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات أهل التوحيد، يهابونه ويحبونه ويعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ويقومون بحقوقه وإفراده جل في علاه بالعبودية. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وتدعوه في مهاماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده، إلا لله وحده. استشعروا هذا فرقت قلوبهم وذرفت عيونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من مثل هذه الكلمات الفجة يريدون صد الناس عن تعلم هذه العقيدة النقية الصافية. نعم.
0: وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم.

0: فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب. من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء، وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، أن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، ودلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث: وحده لا شريك له، تأكيد وبيان لمضمون معناها، قد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة، كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة.
1: فتجد الواحد منهم يحلف بالله كاذبا، لكن لا يحلف بسيده ولا بصاحب الضريح، نعم، ولا يتجرأ على ذلك، أقول ولا يتجرأ على ذلك، ويستسيغ ويجوز لنفسه أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، ولو كانت يمينا ماذا؟ مغلظة. أما هذا الشيخ صاحب القبر والولي أو الضريح أو غير ذلك ما يصح.

0: يستطيع أبدا ولا يتجاسر ولا يتجاسر، ثم يدعي فيقول أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه يأله غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله، فأين هذه الهداية لكلمة لا إله إلا الله في قلبه؟ أين هذه الهداية التي اهتدى بها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. نعم.
1: بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص
0: في شدة، إذا وقع في شدة يعني في مشرك العرب خير من هؤلاء، كان أولئك إذا وقع أحدهم في شدة لجأ إلى الله وعلم أن المنجى والملجأ إليه. نعم.
1: أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده.
0: هؤلاء المشركون مشركو العرب من قريش قديما يشركون في حال رخائهم كما يقول من عبادة الآلهة وغيرها، أما في حال الشدائد فيخلصون الدعاء، يرون أن النجاة في يده جل في علاه، أما هؤلاء لا في رخاء ولا في إيش. نعم.
1: كما قال تعالى
0: يا خائفون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هكذا حتى في هذه الشدائد.
1: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، ومعنى العبد ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله،
0: كيف بالذي يقول كالخميني شيخ الضلالة وإمام الزندقة إن لأئمتنا منزلة ما بلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا ملك مقرب، تنظير للشرك بالله جل وعلا والكفر به، تنظير للطاغوتية، تنظير للطاغوتية وعبادة الأضرحة والشرك بالله جل وعز ودعاء غيره جل وعلا والاستغاثة بهم. أما ترونهم الآن قبحهم الله، طهر الله جل وعلا الأرض منهم، يرفعون ألويتهم يا حسين يا حسين يا زينب يا فاطمة، ويأتون إلى أهل السنة المستضعفين في بلاد الشام الأسيفة الجريحة فرج الله كربة أهلها، أو أهل العراق من أهل السنة هناك أو غيرهم، فينكلون بأهل السنة أشد التنكيل باسم الانتصار لآل البيت، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي بعض المتحذلقة فيقولوا وجدنا هؤلاء فيهم عقل وفيهم كذا، ويزورهم في حسينياتهم أو في مناطق شركهم ويفعلون ويدعي أن فيهم من العقل وفيهم من الإنصاف وفيهم من كذا وكذا، ما شاء الله، ما هذا العدل؟

0: مع أمثال هؤلاء الذين يعني تلهج ألسنتهم بالشرك بالله وسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على هذا تجد هذا المتفيقه لسانه سلطا على أهل السنة المحضة، سلطا على أهل السنة المحضة. فمثلا أحدهم يقول لما سئل هل توجد جماعة الإخوان المسلمين هنا في السعودية، قال سبحان الله سعودي من الإخوان المسلمين لا يوجد، سعودي لا يوجد، تبليغي لا يوجد، تبليغي سعودي لا يوجد. هكذا قال له السائل طيب جامية موجود؟ نعم يقول جامية موجود، هم يقولون نحن جامية. هذا كذب له قرون، كذب له إيش؟ قرون. ينصفون يدعون الإنصاف لأهل البدع والضلال والشرك ولا ينصفون أهل السنة المحضة. هات لنا واحدا من أهل السنة المحضة يقول نحن جامية نسبة لهذا الإمام العلم المظلوم المفترى عليه محمد أمان رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أمان. هل يوجد؟ لا يوجد، لا ينتسب إلى الشيخ محمد أمان رحمه الله. لو جاء بمذهب جديد لا يجوز انتساب إليه، الشيخ دعا الناس إلى ما دعا إليه السلف قبله، هذا ذنبه أنه كشف عوار هؤلاء وغيرهم بارك الله فيكم. نعم.
1: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط،
0: دفعا للإفراط والتفريط، فيسلب عليه الصلاة والسلام مقام الرسالة. إذ جاءت فئام من الناس فصارت تقول الرسالة صفة مكتسبة، فكل من خلقه حسن هو رسول، فسلب عليه الصلاة والسلام هذا الحق الذي أعطاه الله إياه. أو أولئك الذين غلوا فيدعونه ويرجونه من دون الله وهو عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دعواتهم، فلا إفراط ولا تفريط. قال جمعهما أي في هذا الوصف دفعا للإفراط والتفريط. نعم.
1: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن القياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به. عن الصدف يا شيخ.
0: الصدف.
1: نعم.
0: نعم.
1: والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
0: نعم. هناك تعظيم للآراء، انتصار للأقوال، تعظيم للأشخاص يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا جاء الإنسان وعرفهم بالسنة نفروا منه وحذروه وتركوه وأهانوه وأذلوه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله فيما مضى نقله لكم، والله المستعان. نعم.
1: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها.

0: ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتأوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام.
1: نعم، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في الصحيح عند البخاري كما مر أن ذكرته لكم فيما مضى من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
0: قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر.
1: ما معنى مملوك لله؟ أي عبد لله، فهو مالكه جل وعز ومالك غيره، مالك الملك. نعم،
0: كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله. فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن. فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل. فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن، فكان والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: وصفه بأنه منه، المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون من ذلك وموجده بقدرته وحكمته.
1: أي أنه مكون،
0: أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين: أحدهما

0: أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوا وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. قال القاضي عياض ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها

0: معاذ عند موته تأثما، وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت فتبين بهذا السياق من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
1: يعني مراده مات عليها أنه قالها، قال كلمة التوحيد ولزمها، ومات على ماذا؟ على التوحيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة، والحديث عند أصحاب السنن وحسن. نعم.
0: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن الله
1: جملة أي بالكلية، مراده انجذاب الروح إلى الله تعالى أي بالكلية، الروح وما يتبعها، القلب والجوارح واللسان كل ذلك، الجسد بلا روح لا فائدة، ما يتحرك، فالروح إذا وجدت في الجسد تحركت الروح وماذا وما يتبعها. فمن شهد
0: أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار
1: ويحرم على النار.
0: وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإن

0: يستوجب النار.
1: نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: كيف الرد على من أنكر تعريف أهل العلم للعبادة بالتذلل والخضوع، فقال لا توجد أدلة على تعريف العبادة بالتذلل؟ قد سمعتم وقرأتم وتابعتم كلام أهل العلم في هذا، فلا حاجة لنا لشخص يأتي في ذنب الزمان ينكر ما توارد عليه أهل العلم وتتابع عليه، بارك الله فيكم، أو أكثرهم على هذا. لا حاجة لنا لمثل هذا الكلام، واضح؟ فليس كل ما يهذي به زيد من الناس أو عمرو من الخلق يستحق أن يجاب عليه. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم تشبه الرجال بالنساء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة جدة يوم الأحد 8 شهر شعبان عام 45.
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم
3: وتعالى
4: وفي أكرم صورة، وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليكمل منهما الآخر. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، مع هذه المحاضرة والتي سمعتم بعنوانها وهو ذم تشبه الرجال بالنساء. فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. أحبتي في الله، لقد جعل الله عز وجل لكل من الزوجين الذكر والأنثى من المزايا والخصائص والصفات ما يناسب كلا منهما، ولهذا وجب على كل منهما أن يعي خلقه وتكوينه وصفاته وهيئاته وما يليق به وما يتناسب مع خلقه وجبلته وفطرته، ولا يتطلع كل الزوج من الزوجين إلى صفات الآخر ومن وخصائصه وكذلك من مزاياه، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أحبتي في الله، يجب على الرجال ويجب على الرجل أن يعي رجولته وما يتناسب معها من خصائص ومن صفات ومن مميزات، ويجب على المرأة أن تعي ذلك تماما في خصائصها وفي صفاتها وكذلك في مميزاتها. بل يا أحبة، لقد بين الله أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطر المعاصي، منها الصغير ومنها الكبير، أي صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، فحذرنا منها صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن هناك من الذنوب ما تجعل المرء يبتعد عن طريق الجنة، وهناك من الذنوب ما تجعل صاحبها يقع في نار جهنم، وكذلك هناك من الذنوب ما يترتب عليه العقاب باللعن

العقاب باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل على وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. ووالله يا أحبة إنه لمن سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته, من سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته فيميل إلى صفات وهيئات وأعمال ولباس وزينة المرأة, يعمل أعمالا من لباس ومن كلام ومن أفعال هي ليست من أفعال الرجولة وليست من أفعال الرجال, وإنما هي من صفات وأفعال النساء. بعض الأعمال والأفعال لا تتناسب مع الرجال بل تتناسب مع المرأة في الرقة والأنوثة, وكما كذلك كم هو قبيح من المرأة أن تسترجل أو أن تكون مترجلة وأن تذهب بصفاتها وأعمالها ولباسها وهيئتها إلى ما يفعله الرجال. وهذا والله الفعل, هذا الفعل سواء كان من الرجال أو من النساء إنه لفعل عظيم, بل هذا يعد خللا عظيما, بل يعتبر محادة لله في شرعه, محادة لله في شرعه. فإن الله عز وجل خلقك كرجل وخلق تلك كامرأة, فلما تريد أن تغير نفسك وأفعالك وصفاتك وتريد أن تكون مثل النساء والعكس بالعكس؟ ففي قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن, أشارت هذه الآية كما قال أهل العلم إلى النهي عن تشبه كل صنف بما اختص به الصنف الآخر. نهي, هناك أمور للنساء وهناك أمور للرجال, لا يجوز للرجل أن يأخذ هذه الصفات ولا يجوز للمرأة أن تأخذ هذه الصفات, كل له تفضيل من الله عز وجل. والمراد بتشبه الرجال بالنساء أن يتشبه الرجل بالمرأة في اللباس أو في القول أو في الفعل أو ما كان صفة قائمة بها, فذلك ما جاء به النهي. أحبتي في الله, خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة, خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة, فقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هن النساء فرق بين زيهن وزي الرجال. الله عز وجل فرق بين زيهن أي بين لباسهن, لباس المرأة عن لباس الرجل يختلف, فللرجال لهم لباس وللمرأة لباس. فتشبه كما يقول ابن عباس فتشبه الرجال بالنساء من كبير الموبقات وعظيم الذنوب والمحرمات, فهي كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة, لأنه هذا الفعل ترتب عليه ماذا؟ لعن. تعرفون ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله, مطرود عن رحمة الله تذهب إلى من؟ أصبحت في اللعن مثلك مثل من؟ إبليس. أليس إبليس قد لعنه الله وطرده الله عز وجل وغضب عليه؟ كذلك من يفعل هذا الفعل فهو ملعون كما سيأتي معنا في الأحاديث. وإنك والله لا يضيق صدرك عندما ترى من كنت تتأمل أن يكونوا شبابا للمستقبل.

أو كنت تتأمل أن يكونوا قوة للأمة، أو كنت تتأمل أن ترى من كنت تتمنى أو أن تتوقع أن تراه جيلا صالحا وقدوة لمن كانوا ولمن يأتوا بعدهم، تراهم قد لبسوا لباس النساء أو تجده يضع القلائد والسلاسل في على صدره أو على يديه كالنساء، بل ذهب بعضهم لأكبر من ذلك، بل وصل بهم الحال لأن بعض الرجال أصبح يجري بعض العمليات من أجل أن يكون ماذا؟ امرأة، نسأل الله السلامة. مصيبة. والكلام هذا ليس فقط للرجال، كذلك ينطبق على من؟ ينطبق على النساء. ترى المرأة هي تتكلم كالرجال وتلبس كالرجال وتذهب وتعود كالرجال، بل البعض منهن لا تجلس إلا عند الرجال، بل وصل بهن الحال كما يكون عبر التواصل الاجتماعي أو ما يسمون أنفسهم بالمشاهير، أصبحوا يتصدر أو يتصدرن المجالس عند الرجال بعض النساء، ولا أقول عند الرجال بل يتصدرن المجالس عند أشباه الرجال، لأنهم لو كانوا رجال ما جلسوا في هذا المجلس، بل هم ماذا؟ بل هم أشباه الرجال، هم ذكور، هم ذكر، رجل ذكر، لكن الرجال هم الذين ذكرهم الله عز وجل رجالا، ماذا؟ صدقوا الله، هؤلاء الرجال حقيقة. الرجال هم الذين تجدهم أين؟ في المساجد مع المسلمين يصلون. الرجال هم الذين تجدهم يربون أبناءهم وأسرهم على فعل الخيرات، هؤلاء هم الرجال، الرجال حقيقة. ولهذا مع هذا الفعل جاءت الشريعة بالعقاب الشديد على من فعل هذا المنكر وهو التشبه، ورتب عليه العقاب وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الأحاديث على هذا، الأدلة على هذا اللعن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وعنه أيضا عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. من هو المخنث؟ المخنث هو المتكسر في مشيته وكلامه، الذي يتميع تميع النساء في المشية وفي ماذا؟ وفي الكلام، يتميع في الكلام، هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمخنث، وأمر بإخراجه من ماذا؟ من البيوت، لا يجلس عند النساء، أمر به أن يخرجهم من بيوتهم. وكذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما في صحيح أبي داود. مصيبة. الآن بعض النساء تذهب إلى أماكن الأسواق وتشتري من ألبسة الرجال، ويقول: أعجبني لونها أو كذا أو كذا، وتلبسه. ألا تدخل في هذا الحديث؟ ها؟ تدخل. والعكس بالعكس، الرجال يذهب ويأخذ له لبسة قد تكون هي لبسة للنساء ولكن أعجبه اللون وكذا، ولبس لبسة النساء، فإنه يدخل في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن. من الذي لعنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن إنما من عند الله عز وجل، فلتحذر، فليحذر الرجل ولتحذر المرأة. وكذلك رواه أبو داود
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي كما في الحديث أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء أي جعل في يديه وقدميه الحناء المعروف فقال ما بال هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا إذا كان من مرض أو كذا جائز ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيض لما قالوا أنه فعل هذا تشبه بالنساء طرده النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر ليس بهذه السهولة الأمر اعتقاد الأمر عبادة الأمر سمع وطاعة لأوامر الله عز وجل سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أمرك فالزم نهاك فانتهي ولا تقع في هذه الكبائر الآن أصبح بعض الشباب يلبس مثل النساء نسأل الله السلامة السلاسل في الصدور لمن؟ هذا لبس النساء يتجمن به هذه السلاسل التي أتت في الأيادي الآن أو الأساور ليست للرجال وإنما للمرأة فإن قال والله أنا أتجمل بها نقول له التجمل لمن؟ للنساء نعم أنت مأمور الرجل بالتجمل بالتنظف بالتعطر باللبس الجميل بتسريح الشعر هذا هو جمال الرجل أما هذه الأساور التي في اليدين ليست للرجال إن قال للجمال نقول له إنما الجمال لمن؟ بالأساور والسلاسل للمرأة وإن كان يعتقد فيها اعتقادا شرعيا أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له الخير فقد وقع في ماذا؟ في الشرك هذا الثاني وإن قال لا أنا أتشبه بفلان الفلاني الغربي أو الكافر نقول وقعت في ماذا؟ التشبه بأهل الكفار إذن هذا اللبس الذي يكون في الأيادي من هذه الأساور لا تخرج عن هذه الثلاثة إما تجملا وكذا فهذا ليس لك أيها المسلم نعم الرجل يتجمل بالرائحة الطيبة الزكية بالأثواب النظيفة بتسريح شعره نعم لك هذا أما أن تقول تجمل بالسلاسل في العنق أو الأساور في القدم في اليدين غدا ماذا ستلبس خلخال في قدمك والله أعلم ستأتي بعد ذلك موضة للشباب يضعون الحلق في الآذان نعم صارت الله المستعان يعني إلى أين يصل هذا الشاب إلى أين يصل ألا يقرأ هذه الأحاديث اللعن طيب مات خرج في مكانه وقدر الله عليه بحادث ومات يقابل ربه بماذا يقابل ربه بهذا ماذا يريد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه لعن المتشبهين بالرجال بالنساء ولعن المتشبهات بالنساء المتشبهات من النساء بالرجال فلنحذر فهذه النصوص يا أحبة تشير على إلى أن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر من كبائر الذنوب لما جاء فيها من الوعيد الشديد واللعن والطرد من رحمة الله يقول النووي رحمه الله من يتكلف أخلاق النساء من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه هذا الذي يتكلف لفعل النساء وأفعال النساء ولبس النساء وتقليد النساء فهذا المراد بماذا المراد باللعن أو يترتب عليه اللعن كما قال أيضا النووي رحمه الله حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه أي النساء بالرجال لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات وفي السكنات وفي التصنع بالأعضاء وفي الأصوات أولى بالذنب والقبح فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه أيضا في لباس اختص به المشبه فهنا يحدث اللعن وينطبق عليه اللعن لبس معروف أنه من لبس النساء لا يجوز لك أن تلبسه لا لبس أو حتى الحذاء معروف أنه للنساء إذا لا يجوز لك ماذا بل إن

العلماء شدد في هذا، بعض علماء الحديث شدد في هذا، قال حتى أن يقول وأخشى أن الرجل إذا لبس حذاء المرأة ودخل به دورات المياه أن يدخل في الحديث. انظر إلى كيف يعظمون شعائر الله، كيف يعظمون حرمات الله، ما في تهاون، هذا فيه لعن. بعض الشباب لا يعرف معنى اللعن، فيه طرد وإبعاد عن رحمة الله. كم تتعيش في الدنيا؟ كم سنة؟ سنتين؟ كم 100 سنة؟ وبعد ذلك ستموت، وبعد ذلك ستقابل وستذهب إلى ربك. فإن ذهبت خرجت من الدنيا وأنت لم تتب من هذا الفعل ولم يغفر الله عز وجل لك، فتذهب أنت ملعون، نسأل الله السلامة. فلهذا الحكمة من هذا التحريم، الله عز وجل جعل للرجال قوام على النساء، الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة، وجعل لهن قوامين على النساء. الله عز وجل أيها الرجل ميزك بقدرتك وخلقك بخلق معين وأمور شرعية، فميزك عن النساء، تريد أن تذهب إلى فعل النساء، لماذا؟ فتشبه الرجال بالنساء يهبط بك إلى درجات سيئة، إلى أسفل سافلين، يبطل بك حتى التمييز. فتشبه الرجال بالنساء بالكلام وباللباس، هذا يجعل كما مر في الحديث لعن المخنثين، يجعل الإنسان يتعود على هذا الفعل إلى أن يصل إلى هذا الأمر الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم أن التشبه المذموم المحرم، متى يكون التشبه مذموما ومحرما وتدخل في اللعن؟ قال بعض أهل العلم بكثير، منهم قال بثلاثة أمور: أن يصدر التشبه من صاحبه وهو قاصد له، أي أنك تتشبه بالنساء بتعمد، تعمدت التشبه ويكون أنت مختارا لهذا، اللبس أنت الذي اخترته والفعل أنت الذي تفعله من نفسك متعمدا هذا الفعل، لا تكون مكرها على ذلك. فإن كنت مكرها فلا إثم عليك. التشبه بالنساء أو بالرجال من النساء في الكره أحد أمره، ما هو أمره، لا ما أحد، لكن نقول أكرهه على ذلك، افعل أو نقتلك أو كذا، هذا ليس عليه شيء، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أن يكون التشبه فيما يتميز به أحد الجنسين عن الآخر، وأن يكون عادة وطبعا في الجنس الآخر، يعني عادة. الآن الكلام الرقيق، الكلام الماء الذي لا يكون فيه خشونة، هذا من صفات من؟ النساء، المرأة. فينبغي على الرجل أن يكون ماذا؟ كلامه كلام ماذا؟ خشنة، لا يتميع في القول، هذا الكلام للنساء. إذا بدأ يعلم نفسه في هذا فإنك اعرف أن هذا بدأ في الأمور الخطيرة، نسأل الله السلام. يقول السعدي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل، رحمه الله، وذلك في زمانه، فكيف لو رأى هذا الزمان. فكثير مما يذهب الغيرة عن الرجال الاختلاط بالنساء، نسأل الله السلامة. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا التشبه في كتابه الكبائر، فقال: فإذا لبست المرأة زي الرجال فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها فقط، هي لا، وقال يقول ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي بذلك ولم ينهها، يدخل في هذا. الآن تأتي امرأة وتلبس ثوب الرجال، الأثواب أصبحت موضة، أو تلبس شماغ، هذا ليس هذا التشبه، هذا عين التشبه. والمصيبة لما يأتي زوجها ويصورها، محرمات أول شيء أخرجها للناس،

ذلك قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء. وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله. إذن الكلام في هذا والله يطول وهو خطير. فتقليد للأسف تقليد الرجال للنساء والله أمر غريب ودرب مريب تنكره الفطرة السليمة. من كانت فطرته وقلبه سليم والله إنه ينكر مثل هذا الشيء ويرى إذا رأى مثل هذا فإن والله قلبه ماذا يتحسر أن يرى رجالا وشبابا يقلدون ويشابهون النساء. ولكن هذا له أسباب. هذا الفعل تشبه الرجال بالنساء قد يستغرب، نعم تستغربون لما يتشبهون، له أسباب. لم يأتي في يوم وليلة، لم يذهب إلى بيته وقلد النساء والعكس، لا، لكن من أسبابه ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، الإيمان ضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص. فعندما نقص هذا الإيمان وابتعد عن مراقبة الله ولم يراقب الله عز وجل ولم يخف من الله عز وجل، فإنه وقع في هذا، في هذه المعصية وغيرها. وغياب الوازع الديني، لم يتربى التربية الدينية، وهذا الأسرة لها دور، لم يربوا أبنائهم التربية الصحيحة، لم يربوهم على أوامر الله وفعل أوامر الله، ولم يربوهم أن يتركوا ما نهى الله عز وجل عنه. فإنه عندما يصير شابا لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. كذلك تجد الأبوين، سبب كذلك الأسرة، تجد الأبوين يتتبعون بما يسمى بالموضات وينظرون ما الذي ينزل في الأسواق وكذا وكذا من هذه الأمور، وهم الأبوين هم كذلك يفعلون هذا، فكيف سينشئ هذه الأسرة؟ كذلك من الأسباب الافتتان بالحضارة الغربية الزائفة، فيذهبون بأبنائهم أو ببناتهم مثلا صغارا في الرابعة من عمرهم والخامسة من عمرهم، يذهبون بهم إلى صوالين الحلاقة وينظرون إلى الموضات والقصات التي نزلت، فيقصون لبناتهم قصات ماذا؟ الرجال. وتجدهم مع أبنائهم الصغار يطيلن لهم الشعر، فالشخص الذي يرى البنت الصغيرة قد لا يفرق هل هي بنت أو ماذا أو ولد. إذا أنت أنشأت بهذا كيف لما تكبر؟ والعكس كذلك، والعكس كذلك. كذلك يذهبون بهم إلى الأسواق، الآباء والأمهات يذهبون بالأبناء إلى الأسواق ويشترون للأطفال الصغار ملابس أولاد وللأولاد ملابس بنات. لما تنتكس هذه الفطرة؟ استر بنتك وهي صغيرة. ولهذا العلماء لا يؤمنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بعدم جواز البنت حتى لو كانت في العمر الثالث ثلاث سنوات، لا يجوز لك أن تلبسها اللباس العاري، لا يجوز، بل ستأثم على ذلك. علم على التستر من صغرها حتى تنشأ وهي متسترة. وكذلك الولد علمه على الرجولة، علمه على الشدة، خذه معك إلى مجالس الرجال، إن كان يميز ويفهم خذه معك إلى المسجد، يصلي معك بجانبك، يضعه بجانبك، يتعلم هذه الأمور. كذلك فساد الفطرة، بعض الناس فسدت الفطرة عندهم وعندهم دناءة في الطبع. كذلك بعض الناس عنده سوء فهم، يقول لك إيش حرية شخصية، هذا سوء فهم، ليست حرية شخصية، ما في شيء اسمه حرية شخصية، في قال الله قال الرسول. حرية شخصية حرية تأكل ماذا تشرب ماذا، هذه حرية لك، تغير لون بيتك هذه حرية لك، تغير أساسك هذا حرية لك، لكن دين الله ما في حرية. دين الله عز وجل أنزله الله وأرسل الرسل ليبين لك هذا الدين، مو أنت الذي تختار، بل قال لك أن هذا حلال وهذا حرام، إن فعلت الحرام ستعاقب وإن فعلت الحلال ستؤجر. هذا هو الدين، ما هو يقول لك حرية شخصية، أنا ألبس الأساور حرية، لا، أنا ألبس الذهب الرجال، لا، هذا ما هي حرية، هذا تعدي على حرمات الله عز وجل. إذا أنت تفهم الحرية إيش؟

تفهمها خطأ، تفهمها بفهمك أو بالفهم الذي وسوس لك به من؟ وسوس لك به إبليس. فما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب كذلك يجري على الصبيان الصغار كذلك. فلا يجوز لبس أو إلباس المرأة الصغيرة أو الطفلة ملابس الرجال، ولا يجوز أن تلبس أبنائك الصغار ملابس البنات. فهذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل فيما حرمه الله عز وجل. من الأمثلة للتشبه، الأمثلة كثير، لكن كما ذكرت أن المحاضرة مختصرة، لبس الرجال ملابس النساء. من الأمثلة في التشبه مر معنا أن يلبس الرجل ملابس النساء أو أن تلبس النساء ملابس الرجال. الحديث اللي مر معنا ما هو؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المتشبهين. ومر معنا حديث الآخر يعني الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة. أنا أجيب لك مثال الآن، أذكر لك مثالا الآن بسبب هذا التواصل الاجتماعي التي يبتلى بها الناس، تجد أن بعض الرجال يلبس العباءة ويقول هذا إيش؟ هذا مقلب أو كذا، ويصور ويضحكوا على الناس. لبس العباءة، العباءة لبس من؟ ها؟ النساء ولا الرجال؟ النساء. طيب دخل في الحديث ولا ما دخل؟ ما ينفع، أمور دينية ما فيها استهزاء، والناس تضحك ولا ينكر أحد، بل تجد أن البعض يراسلها فيما بينهم ويرسل حتى من أهل الخير، يرسل ويضحك ويرسل لأبنائي ويرسل لكذا. أنت ترسل رسائل لأبنائك دون أن تشعر، نضحك أم نحزن من هذا الفعل؟ شرعا نحزن أم نضحك؟ نرى رجل لبس عباءة امرأة وتغطى ويضحك مع الناس والناس تضحك ونضحك؟ لا والله نحزن، لأنه خالف ماذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل في أمر خطير وفي معصية خطيرة وفي كبيرة مترتب عليها ماذا؟ اللعن. نضحك على شخص قد يدخل في اللعن، لا نقول أنت ملعون لا، لكن نقول هذا الفعل لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والعكس بالعكس. كذلك عن أبي مليكة رحمه الله قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل، نعل الحذاء أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة، نوع من أنواع خاصة بالنساء، ركز، خاصة بالرجال. فقيل لها: إن المرأة تلبس النعل. فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. النص واضح، ولهذا ينبغي على المرأة أن تبتعد عن أمور الرجال، وينبغي عن الرجل أن يبتعد عن أمور النساء. التشبه في النساء كما مر معنا في تمايل، في لين الكلام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند أم سلمة كان يدخل عليها ولا إربة له بالنساء، يعني ليس من الرجال الذين له رغبة في النساء، رآه متكسرا يعني يتميع، فقال: لا يدخل عليكم هذا المخنث. هذا الرسول مو احنا، هذا الكلام ليس كلام منك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النساء بحاجة الى الحلي ولا لا؟ الحلي ولا لا؟ يتزين بالذهب صحيح وبالسلاسل، هذا للنساء. لماذا؟ حتى يتجمن لأزواجهن وهكذا. وهل هذا ينفع للرجل أن يلبس الذهب والحرير؟ لا. فمن لبس الذهب والحرير أو ما يختص بالنساء فقد تشبه بهم. كذلك فيما يتعلق بالحناء، تعرفون الحناء ولا لا؟ الحناء والخضاب هذا أمر للنساء، أمر للنساء، ولا يفعله الرجال للزينة، يفعله الرجال إذا كان للعلاج، إن كان هناك أمر في القدم أو كذا واحتاج إلى الحناء دواء هذا يجوز. أما ما يفعله الرجال أنه يتحنى في يديه وقدميه مثل النساء، فهؤلاء العلماء قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يجوز. ولهذا جاء عن هند وغير هند مجموعة أحاديث، ونهي أو نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستعمل الحناء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه وجعا في رأسه.

0: فقال أحجمه وشكى إليه ألما في قدميه قال أخضبهما بالحناء أي بالعلاج إن احتجت للحناء علاجا فهو ماذا؟ فهو جائز. الخضوع بالقول مرة معنا أن الرجل لا يخضع بالقول ويتكلم ويتكسر بكلامه، لأن هذا للنساء، لأن الله عز وجل خاطبهن فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن للنساء، فتأتي أنت أيها الرجل تخضع في القول لما؟ فالتشبه كذلك بالرجال، المرأة تتشبه بالرجال في حركاتهم في أصواتهم في شدتها تصبح شديدة كالرجال في خشونتها، وهذا ينافي الحياء عند المرأة وينافي السكينة عند المرأة التي يجب أن تتميز بهما المرأة. ولهذا جاء في القرآن من صفاتهم كما في قصة موسى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، صفة من صفات المرأة تمشي باستحياء، لا تمشي بشدة وبغلظة، لا، هذه صفة الرجال. وكذلك أخص صفات الرجال، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت من، هذا هو الرجل، هذه الصفات القوي الأمين عند الرجال، والحياء والاستحياء عند من؟ النساء. ولهذا جعل الله عز وجل للرجال درجة وقوام على النساء. منافسة المرأة تحذر من منافسة الرجل في قوامته، الرجل هو القوام على المرأة وليست المرأة التي ايش قوام على الرجل. حتى المسؤولية داخل الأسرة، نعم مسؤولية الأسرة تعاون لا نختلف، لكن بعض النساء أصبحت هي الآمر والناهي على الرجل، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فلا لابد أن يعرف كل أحد من الرجال دوره، وكذلك المرأة تعرف دورها، وعلى المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال، على المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال ولو كان ذلك في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كما عند مسلم. قال النووي رحمه الله أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال، الحديث ينطبق إذا كانوا في حضرة ماذا؟ الرجال. لكن لو كان مثل هذه المساجد أصبح مكان للرجال ومكان لمن؟ للنساء، فلا شك أن خير صفوفها ماذا؟ أولها لو كانوا بعيدين عن الرجال، وشرها آخرها، والمقصود بشرها أي أقلها ثوابا وفضلا. فلهذا ينبغي المرأة أن تبتعد عما يغضب الله عز وجل، تبتعد عن مخالطة الرجال، وتبتعد عن الدخول والخروج بالكثرة إلى الأسواق للأمور التي ليس لها أمر. أما إذا كانت مضطرة لشراء شيء أو كذا فهذا جائز، وعلى الأب على الرجل وعلى المرأة أن يتعاونا في تربية أبنائهم حتى يخرجوا لنا جيلا واعيا يعرف ما حل الله ويبتعد عما حرم الله عز وجل. فأحسنوا التربية يا أحبة، فإن خير ما يخلف المرء بعد موته ولد صالح يدعو له. فإنك إذا أحسنت التربية وأحسنت اختيار الأم ودعوت الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح، فإن هذا إذا مت فإنه يدعو لك ويهتم بك إن كبرت في السن ويكون معك. فهذه هي التربية الصالحة التي ينبغي علينا أن نربي فيها أبناءنا. ولعلي أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور

ذاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في السيرة وعن مصادرها، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول معروف عند العلماء أن العرب ينقسمون إلى قسمين، ومنهم من جعل العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من قال أن القسم الأول هم العرب البائدة التي قد أهلكها الله تبارك وتعالى، مثل عاد وثمود، ولم تبقى لهم ذرية. والقسم الثاني هم العرب العاربة، وقالوا أنها قبائل اليمن مثل الأزد وغيرهم. وكذلك فإن الأوس والخزرج هم أيضا من العرب العاربة التي هاجرت من اليمن وسكنت المدينة. والقسم الثالث هم العرب المستعربة، هم سلالة إسماعيل عليه السلام الذي تزوج من امرأة عربية. إسماعيل من أحفاده عدنان، وعدنان قد رزق بمعد، ومعد رزق بأربعة أولاد، منهم نزار، ونزار من أولاده مضر وربيعة، رزق بولدين مضر وربيعة. يعني ماذا؟ معظم قبائل العرب خرجت من هذين القبيلتين. فالقبائل التي تنتسب إلى مضر هي التي سكنت غرب الجزيرة، مكة ونجد، ومنها قريش وغطفان، يعني سكنوا في مكة ونجد مثل قبيلة قريش وغطفان. والقبائل التي تنتسب إلى ربيعة هي التي سكنت شرق الجزيرة العربية، منها بنو حنيفة وشيبان وتغلب. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف والمسلم به عند جميع المسلمين وعند جميع المؤرخين وأهل السير أنه بعث من أفضل القبائل ومن أشرف الأنساب. الأنساب والأعراق هي من الأمور التي يتفاخر بها الناس ويحرصون على إبرازها وإظهارها، وكانت العرب على ذلك، كانت أشهر من اعتنى بذلك وحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أفضل قبيلة ومن أشرف نسب، فهو من فروع قبيلة مضر التي هي أشهر قبائل العرب على الإطلاق، والذين هم ينتسبون إلى نزار بن معد بن عدنان. لهذا جاء في صحيح البخاري أن كليب بن وائل سأل أو قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، فقال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بني كنانة. وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا من أشرف القبائل، وكان نسبهم النسب الرفيع، النسب الشريف. وهذه حكمة الله أن يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة والأقوام العريقة. ولهذا لما سأل أبو سفيان، سأل هرقل أبا سفيان، قال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، أي صاحب نسب شريف معروف. هرقل في ختام الأسئلة قال لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا جاء في صحيح البخاري. جاء في مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا أقول: اتفق أهل السير والأخبار على ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فنسبوه فقالوا: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما بعد عدنان إلى إبراهيم عليه السلام اختلف أهل السير في صحته، فمنهم من قال به ومنهم من توقف إلى آخره. لهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. فمعدن النبي عليه الصلاة والسلام طيب، ونسبه كذلك من نسب نفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم خليل الله، وهو

نصارة أخيه عيسى عليه السلام ودعوة أبينا إبراهيم. هذا النسب الشريف لو تكلمنا يعني الشيء اليسير عن هؤلاء الذين ذكروا فهو محمد بن عبد الله. عبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب العشرة. عبد المطلب كان له عشرة من الولد، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، قالوا لأنه ولد له وهو كبير أي شيبة، وقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه خلفه وكان بهيئة رتة لفقره وحاجته، فسألوا المطلب من هذا وهو ابن أخيه، فما قال ابن أخي، قال هذا عبدي. لماذا؟ قالوا حياء ممن سأله فسمي عبد المطلب. ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وقالوا سمي هاشما لأنه ماذا خرج إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت الناس، فاشترى لهم الدقيق واشترى لهم الكعك وقدم إليهم ونحر الجزور حتى شبع الناس. ابن عبد مناف قالوا أن اسمه المغيرة، ومناف كما هو معروف صنم من أصنام قريش. ابن قصي وقيل أن اسمه زيد، ولقب بذلك أي بقصي لأنه أبعد عن أهله وعن وطنه. ابن كلاب وقال سمي بكلاب أو لقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. ابن مرة وقال هو الجد، ماذا ابن مرة، نعم، ومن هنا يلتقي معه أبو بكر الصديق في مرة. ابن كعب وبعد ذلك ابن لؤي، وقالوا لؤي هو تصغير لأي وهو الثور الوحشي. ابن غالب، ابن فهر، فهر قالوا أنه كان كريما في قومه وقالوا أنه هو قريش، فهر هو قريش، ومنهم من يجعل قريش هو النضر، فابن مالك ابن النضر، قالوا النضر هو قريش، والنضر هو الذهب الأحمر في لغة العرب، فمن كان ولده أي ولد النضر فهو قرشي، ومن لم يكن من والده فليس بقرشي. على كل حال هم اختلفوا، منهم من يرى أنه فهر أي الذين هم من ولد قريش أي بمعنى أن فهر هو قريش، ومنهم من يجعل النضر هو قريش. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، وكان هذا إلياس يعني ذكروا أنه كان رجلا حكيما في قومه. ابن مضر وكان أيضا رجلا جميلا في قومه، والمضر بمعنى الأبيض. ابن نزار وكان أيضا يعني رجل صاحب رجاحة العقل، ونزار قالوا مأخوذ من النزارة وهي القلة. ابن معد وقالوا أنه كان رجلا صاحب حروف وصاحب غارات. وابن من عدنان وهنا يقف ماذا ما صح من سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، هنا يقف. أما حديث ابن عباس عندما قرأه إلى هنا وقال من هنا من ها هنا كذب النسابون هذا لا يصح، بل حكم عليه العلماء بالوضع، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من العلماء. إذن هؤلاء هم الجدودة وهم سادة في قومهم وقادة، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وهو أشرف الأنساب. وكما ذكرت لكم أما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وهي أيضا كذلك تلتقي مع سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتجتمع هي وزوجها عبد الله، تجتمع هي وزوجها عبد الله في كلاب. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشرف الأنساب، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد المنبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام أو قال للناس عندما بلغه ما بلغ، قال من أنا؟ تقول للناس من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله، فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، هو أبو القاسم وهو محمد وهو أحمد وهو الماحي الذي يمحى به الكفر، وهو العاقب الذي ما بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على قدميه، وهو المقفي وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن بعض العلماء ذكر قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الله في القرآن

قال رسولا وسماه نبيا وسماه أميا وسماه شاهدا مبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكذلك رؤوفا ورحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا عليه الصلاة والسلام. فجميع قبائل العرب لا سيما التي في الحجاز، قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري عند قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: لم يكن بطن من بطون قريش من بطون قريش إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام نسب يتصل بهم. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لأن بعضهم قد يطعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، ولا يدري هذا المسكين أن الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أذية له، وأن هذا كفر، وأن قائله حلال الدم بإجماع أهل العلم. من طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سبه أو شتمه أو استنقصه، هذا بإجماع العلماء كفر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، سواء استحل هذا أو لم يستحله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند قول الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى أن قال أي الله عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال شيخ الإسلام عند هذه الآية: ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافرا عدوا لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل منهما في حد. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله عندما جاء إلى قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس ذكر بعض الروايات المكذوبة التي لا تصح، وهذه الروايات قد يكون بعضها ذكر في كتب السير لا سيما الكتب المطولات، وهم يسوقون الأسانيد فيسندون، ومن أحال أو من أسند فقد أحال، فيذكرون بعض الروايات من هذه الروايات الباطلة التي يعني اتخذها المغرضون غرضا لهم حتى يطعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكتبوا ما كتبوا من تلكم الروايات، يقولون أن عبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جده عبد المطلب، يقولون كذلك أن جده عبد المطلب وأباه عبد الله تزوجا في يوم واحد، عبد الله تزوج بآمنة وعبد المطلب تزوج بهالة، امرأة يقال لها هالة، فحملت آمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة، ومات أبوه وأمه حامل به. أما عبد المطلب عندما تزوج هالة أنجبت له حمزة رضي الله عنه، فبعد ذلك بعد أن أنجبت له حمزة، وحمزة معروف أنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، مما يدل على أن الحمل بمحمد عليه الصلاة والسلام وولادته جاءت بعد الحمل بحمزة وولادته بأربع سنوات. قالوا: وعبد الله مات بعد زواجه بآمنة بأشهر، فاتهموا آمنة أنها أتت بمحمد عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة من موت عبد الله. أعوذ بالله من هذا الكفر الذي لا يشك عاقل ولا مسلم أنه كفر، لأنه يؤدي إلى الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي نسبه. ولهذا قد نقل الإجماع يعني أكثر من عالم من علماء أهل السنة، وعلى رأسهم ابن القاسم وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وكذلك القاضي عياض.

كل هؤلاء نقلوا أن من طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو استنقصه فإنه ماذا؟ كافر بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول القاضي عياض كما في كتابه الشفاء قال: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى توقيره واحترامه، ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه، أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. لهذا يقول الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وكلام أهل العلم كثير في هذا الباب، أي من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو من سبه أو من طعن فيه فهذه عاقبته. لهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تشتمه وتسبه، فأخذ هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الضرير أخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها وقتلها. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له من شأن هذه المرأة جمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الأعمى يتخطى الناس، يعني الرسول يطلب من الناس أن الذي قتل هذه المرأة يخرج ويقول: أنا قتلتها ولمن قتلها. فخرج هذا الأعمى يتخطى الناس فقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها. فقال له: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ثم بعد ذلك قتلتها. فقال له النبي عليه السلام بعد أن سمع منه ما سمع قام عليه الصلاة والسلام وقال للناس: اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر، بمعنى أن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام صوبه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه وجعل دم هذه المرأة هدر، جعل دمها هدر. بعد ذلك معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ولد أو الذي كان نسبه نسبا شريفا جاء في صحيح البخاري عنه من حديث أبي هريرة أنه قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي رواية: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني ما كان يفتخر عليه الصلاة والسلام، ما كان يفتخر. لهذا نقول: معرفة الشخص بنسبه هي نعمة، نعمة من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يشاء أن تكون أنت ولد فلان ابن فلان الفلاني، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن لا يجوز للمسلم أن يفتخر وأن يتعالى على الناس بنسبه. النسب فيه نعمة تستحق الشكر لا الفقر، ولهذا قال الرسول: ولا فخر، كما جاء عند ابن ماجه وعند ابن حبان. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال لتعارفوا ولم يقل لتتفاخروا وتعاظموا، لأن هذا لا يجوز. الميزان الذي وضعه الله عز وجل هو: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا العصبية الجاهلية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر منها، فكان يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وهكذا. وكان يقول: من قاتل تحت راية عمية

لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، يعني موته موتة جاهلية لا قيمة لها. لهذا الواجب أن ننبذ هذه ماذا العصبية الجاهلية التي تجعل الناس طبقات، وتجعل هذه الطبقات فيها امتيازات، بمعنى أن هذا فلان ابن فلان الفلاني فله ما له، وذاك الحقير الذي هو من قبيلة حقيرة لا قيمة له وإن كان صالحا وإن كان تقيا أبدا، بل الأساس هو التفاضل، الأساس التفاضل هو التقوى والعمل الصالح. لهذا لما سرقت تلكم المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، جاءوا إلى أسامة بن زيد، جاء أهلها فكلموه وقالوا له: نحن نريد منك يا أسامة أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لا أراك يا أسامة تكلمني في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام وخطب الناس فقال لهم: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا أو قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، قطع يد المخزومية عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الحكمة؟ لو قال قائل: ما هي الحكمة من أن الله تبارك وتعالى جعل نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنساب ومن أعظم هذه الأنساب؟ الحكمة حتى لا يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، بمعنى أنه يعني نسبه ليس شريفا، لو كان كذلك لقالوا إنما جاء فقط يدعي النبوة كذبا وزورا من أجل أن يرفع نسبه. لهذا الله عز وجل جعله من أحسن الأنساب بل من أشرفها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل دائما تبعث في أفضل الأنساب وفي أشرفها. لهذا قد ذكرت لكم حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان فقال له: كيف نسبه فيكم؟ بعد أن ماذا قال له: هو فينا ذو نسب. بعد ذلك قال له سفيان، قال له هرقل: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. لهذا قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الحكمة حتى لا يزعم الزاعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، هو ذو نسب لا يحتاج إلى ذلك. وهناك أمور كثيرة، هناك أمور كثيرة نجد أن الله تبارك وتعالى جعل فيها الحكم العظيمة، وهي تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلكم أن الله تبارك وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمي. ما هي الحكمة من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ؟ ما هي الحكمة؟ لهذا الحكمة ذكرت في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الله عز وجل في هذه الآية بمعنى أننا أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد، وأنت لبثت في قومك ولبثت في مكة عند هؤلاء الناس عمر طويل، وأنت لا تقرأ ولا تحسن الكتابة، بل كل واحد من قومك ومن غيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. هكذا كانت صفته عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن ذكر في الكتب السابقة أنه أمي. فالله عندما قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت يا محمد يا رسول الله تحسن الكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقولون إنما تعلم هذا من الكتب التي قد سبقت، لأنه يكتب ويقرأ. لكن لما كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب سد عليهم الباب، فما استطاعوا أن يحتجوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهم يقرؤون هذا القرآن العظيم الذي فيه هذه الآيات العظيمة وهذا الكلام العظيم الذي لا يقوله بشر، والرسول لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا لما زعم من زعم من الفقهاء المتأخرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية كما سيأتي معنا، وأنه كتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله

قام العلماء في الشرق وفي الغرب وردوا هذا القول وتبرأوا منه بل وقد رموا صاحبه بالزندقة وقالوا أن هذا يخالف النصوص الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا كان يقرأ وكانت المعجزة تكمن في هذا. إذن هذه هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، من كونه لا يكتب، من كونه من أفضل يعني بعث من أفضل الأنساب، كذلك لا يورث. لماذا لا يورث عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة؟ قالوا حتى لا يقول الناس ولا يقول الزاعمون ويزعم الزاعمون أنه إنما جاء ليجمع المال لورثته، ها هو لا يورث ولا يعطى شيء لأولاده ولذريته من هذا المال، فهم لا تجوز لهم كذلك ماذا يعني هذا الميراث. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ما ترك وأخذ أبو بكر الصديق ما تركه إلى بيت مال المسلمين. هذه من الحكمة حتى لا يطعن في ماذا في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب بأنه جاء يجمع الأموال. حتى في يثمه، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما ومات أبوه وهو في بطن أمه؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ كذلك ذكروا أن الحكمة حتى لا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقى هذا أي ادعاء النبوة بإرشادات من أبيه أو بإرشادات من جده، كلهم ماتوا حتى أمه ماتت. إذن سد عليهم الباب. كل هذا لحكم بالغة كتبها أو ماذا علمها الله عز وجل فجعلها وشرعها في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا نسبه وعرفنا أنه من نسب شريف وتكلمنا عن أجداده. بقي أن الذين طعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذه الرواية التي ذكرها ابن سعد في الطبقات وكذلك ذكرها الحاكم في كتابه المستدرك. ذكرت أن هذا مكذوب، أي هذه الروايات لا تصح، كبعضها جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متروك في الحديث، ومنهم من كذبه إلا في باب المغازي فإن له باب آخر وله تفصيل آخر. على كل حال كفار قريش وهم الذين كفروا بالله ورسوله وعبدوا الأصنام كانوا لا يطعنون في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وما تجرؤوا أبدا أن يطعنوا في نسبه، بل كانوا يعترفون ويقرون بنسبه الشريف. وقد مر معنا حديث رطل ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما جاء وقال لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما قضاه أو ما قضى هذا ما قضى هذا ما قضاه أو هذا ما قضى عليه هذا ما قضى عليه محمد هذا ما قضى عليه رسول الله في أول الأمر، قال هذا ما قضى عليه رسول الله، فقام اعترض سهيل بن عمرو وقال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلنا، اكتب محمد ابن عبد الله. انظروا عمرو بن سهيل مع أنه في تلك الحالة كان كافرا إلا أنه يقر ويعرف ويعلم يقينا أن محمد هو ابن عبد الله، فما بال هؤلاء الآن الذين ظهروا في هذه الأزمنة المتأخرة من النصارى والمستشرقين وأعداء الدين يريدون أن ماذا أن يجعلوا في عقول الناس أو أن يقولوا للناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هو ابن عبد الله. هذا كفر، هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويجعله حلال الدم. على كل حال انتهينا إن شاء الله من نسبه، أتطرق الآن إلى مولده عليه الصلاة والسلام. من المسلم به عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني القرآن. إذن هو ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وعام الفيل كما هو معروف يعني حينما جاء أبرهة الأشرم وأراد أن يهد الكعبة سمي ذاك العام بعام الفيل، وأنزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا جاء عن ابن عباس عند البيهقي وعند غيره أنه قال ذلك، بمعنى قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد

0: في عام الفيل. وجاء من حديث قيس بن مخرمة عند الحاكم وعند غيره بإسناد صحيح أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. إذن لا خلاف، هو شيء مجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في عام الفيل، لكن اختلفوا في تاريخ يوم الولادة، فمنهم من قال، وهي أشهر الأقوال وعليه جماهير أهل العلم، أنه في 12 من ربيع الأول من عام الفيل، في 12 من ربيع الأول وعليه جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول بل هو في 8 من ربيع الأول. والذين ذهبوا إلى أنه في 12 هم جمهور أهل العلم، استدلوا بأحاديث أكثرها بل كلها لا يصح منها شيء، الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12. وبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه ولد في 8 استدلوا بأثر صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله، وهو تابعي جليل وأبوه صحابي جليل جبير بن مطعم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 8 من ربيع الأول. وعلى كل حال قلنا في 8 أو قلنا في 12 لا أحكام يعني تتعلق بهذا، وإن كان القول بأن محمد بن جبير هو تابعي لعله أعلم بهذا من غيره. هل حصلت أمور حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأمور التي حصلت؟ تجد في كتب السيرة يذكرون كثير من الأمور التي حصلت ويقولون أنها من إرهاصات الولادة، يعني مثل ذلك ذكر ارتجاف الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران، نيران المجوس قالوا أنها خمدت، وذكروا أشياء كثيرة أكثرها لا يصح، بل لا يصح فيها شيء إلا الشيء اليسير الذي جاء في بعض الأحاديث الحسنة، يعني مثلا حديث حسنه العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو عند ابن إسحاق في السيرة جاء بأسانيد صحيحة، صححها الذهبي، صححها كذلك الألباني وغيره من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام. يعني هذه الرؤية أنه خرج منها نور حين الولادة أو قبل أن تلد به عليه الصلاة والسلام، وهذا النور أضاءت له قصور الشام. وجاءت في بعض الروايات أيضا عند ابن إسحاق وغيره بأسانيد حسنة أن اليهود كانوا يبشرون، أو بالأصح كانوا يخبرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج، فجاء عن حسان بن ثابت قال: كنت ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم، يعني على حصن من حصون اليهود بيثرب في المدينة، فقال: يا معشر يهود، يقول هذا اليهودي، يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه اليهود قالوا له: ويلك، ما لك؟ فقال: لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، يعني هذا الذي قد قرأناه في كتبنا أنه سيخرج واسمه أحمد، ها هو الآن سيخرج وطلع نجمه. وجاء أيضا من حديث زيد بن عمرو بن نفيل بإسناد حسن أيضا عند أبي نعيم في الدلائل أنه قال: ماذا قال لي؟ يقول هو: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. إذن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم، وولد في هذا العام يوم الاثنين من عام الفيل. وكان إلا أن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ في تاريخ وفاة والده، متى توفي والده، وهل هو في بطن أمه، يعني لما مات أبوه هل كان حملا، أو أنه قد ولدته أمه. أكثر أهل العلم هو الصحيح أنه كان حملا في بطن أمه، توفي أبوه وهو ما زال في بطن أمه، ألم يجدك يتيما فآوى. وعلى هذا كثير من أهل العلم المحققين كالإمام الذهبي وابن كثير، وذكر ذلك ابن سعد وغيرهم من أهل العلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، والمشهور أنه ولد بمكة، يعني بعد ذلك أبوه، متى توفي أبوه؟ قالوا كانت وفاة والده بالمدينة، توفي بالمدينة عندما زار أخواله بني عدي بن النجار وأرسله والده عبد المطلب ليشتري بعض الأغراض ويشتري التمر، قالوا أنه مات هناك والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. بعد ذلك مات أبوه، ولدته أمه، وظل في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب. وهذا متى؟ بعد أن ذهبت به أمه إلى بني سعد، حينما بلغ من العمر 6 سنين توفيت أمه. قبل ذلك كان عند بني سعد وفي بادية بني سعد، وقد أرضعته حليمة السعدية، هذه المرأة التي هي بنت أبي ذؤيب السعدية. هذه المرأة هي التي اشتهر في كتب المغازي وفي كتب السير أنها هي التي أرضعته وأخذته معها إلى بادية قومها، فأقام معها نحو 4 سنين. 4 سنين ثم بعد ذلك ردته إلى أمه. قالوا السبب في ردها، أو في ماذا، في كونها ردته إلى أمه، حينما حصلت حادثة شق الصدر، بعدها ردت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه. لكن ما هي قصة هذه المرأة السعدية؟ هي أقامت على رضاعته في بادية بني سعد. وإن كان الحديث المشهور الطويل في ذكر قصة هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما حلت من البركة على قومها بحلول النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الجوع والجفاف قد ارتفع، هذا الحديث الطويل حديث مشهور ذكره ابن إسحاق وكذلك ابن هشام في السيرة، إلا أن عند التحقيق والنظر في إسناده تجده لا يصح، حديث ضعيف. لكن كون هذه المرأة هي التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا خلاف فيه، وكونه ارتضع عند بني سعد هذا أيضا لا خلاف فيه، سيأتي معنا ما يدل على ذلك. لكن الحديث الطويل وما حصل فيه حديث ضعيف لا يصح. إذن ارتضع النبي عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وحصلت له عليه الصلاة والسلام القصة المشهورة، وهي قصة حادثة الصدر وشق الصدر. هذه الحادثة إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عنها، وسنتكلم أيضا عن عمره عليه الصلاة والسلام حين حصلت له هذه الحادثة العظيمة، وهي حادثة شق الصدر. بعد أن حصلت له هذه الحادثة قامت حليمة السعدية وأرجعته إلى أمه، فبقي مع أمه إلى 6 سنوات، أي عمره كان 6 سنوات، ثم توفيت هذه المرأة وانتقلت كفالته إلى جده، ثم توفي جده وسيأتي معنا، وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. إذن بهذا القدر نكتفي، ولعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شق الصدر وعن كفالة جده له، وكذلك عن رحلته إلى الشام. وصلى اللهم على محمد.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع قباء بالمدينة النبوية في اليوم 30.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عام 47 و400 هجرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحانه وتعالى أن ينفع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى.

تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك لإلقاء الضوء كما يقال على موضوع في غاية من الأهمية، على موضوع في غاية من الأهمية ولمسيس الحاجة إليه لكل فرد من أفراد الأمة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولا شك أن التفريط في هذا الأصل العظيم والذي هو عنوان المحاضرة والمعني ببيان مكانة ومنزلة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم، أقول إن التفريط في هذا الأصل وهذا الثابت من ثوابت أهل العلم والسنة والإيمان، أن التفريط فيه من أسباب ما طرأ على الأمة من النقص والضعف والهوان، وكما قلت هو ثابت من ثوابت الشريعة المطهرة ومعلم من معالم الدين المبارك. لذا لا تسل عن الفوضى المصاحبة للتفريط في هذا الأصل وهذا الثابت، فوضى علمية وفوضى عملية، كل هذا بسبب الإضاعة لهذا المعلم العظيم. ولم يكتفى بالتفريط فيه، بل والنيل من حملته ودعاته الحاملين له بحق وصدق. ومما يظهر هذا الأمر ما جرى من مناظرة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج في مناظرته الشهيرة المشهورة الصحيحة التي أخرجها جمع من أهل العلم كالحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وغيرهما بإسناد صحيح. وكان مما قاله رضي الله تعالى عنه لما لقيهم وهم مجتمعون بحرورا، قال مما أورده عليكم أن قالوا له ما جاء بك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فأراد رضي الله تعالى عنه بهذا القول أن يثبت أن هؤلاء الخوارج المجتمعين لهذه الجريمة النكراء وهو قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

والخروج عن الصراط المستقيم والخروج عن سبيل المؤمنين المأمور باتباعه. ولا شك أن هذا حق ظاهر، ذلك أن من أعظم ومن أعلم علامات أهل الأهواء مفارقتهم لأهل الحق، ومفارقة أهل الحق في الحقيقة هي مفارقة للحق، هي مفارقة للحق. لذا جرت هذه المحاضرة للتذكير بهذا الأمر العظيم في هذا الوقت من الزمان، لما ذكرت آنفا مسيس الحاجة إليه، وأدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في ذكر فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله المطهرة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية تذكير بجملة من أقوال الأئمة في مدح العلم وأهل العلم والذم ضد ذلك. والثالث من النقاط: من هم العلماء الذين جاءت فيهم هذه النصوص وغيرها مما سيرد، وما هي صفاتهم؟ الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وضرورته. وأما الأخيرة فالخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فمن الله العون والتسديد أقول: أما النقطة الأولى في بيان فضل العلماء ومكانتهم في الشرع المطهر، أقول إن مما يدركه المتأمل بحق في نصوص الكتاب والسنة المطهرة أن هذه النصوص المباركة تتابعت على إظهار فضل العلم وعلى علو مكانة ومنزلة حملته بحق. ويعزز هذا التتابع ما قاله أئمة العلم في هذا الباب مما يبين هذا الأمر ويوضحه. فمن النصوص من كتاب الله جل وعلا قوله عز في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة الفقيه القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا قوله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أي من أجل النعم أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضاً

قوله جل وعز: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. علق الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء على هذه الآيات المباركات فقال: هذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم، أي يقتدي الخلق بهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعض من الآيات، والآيات في الذكر الحكيم كثيرة كما قلت أولا لمن تأمل النصوص في الكتاب والسنة. وأتمم القول ببعض النصوص الواردة من السنة النبوية المباركة. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. انتهى كلامه. ويقول العلامة النووي في شرح مسلم فيه، أي في الحديث: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. انتهى، أي إلى تحقيق تقوى الله تعالى، وهو فعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي والزواجر. ومنها أعني من نصوص السنة ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: هذا، أي الحديث، يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ كم سيحصل من الخير والخيرات والنفع والبركات، شيء لا يحصيه إلا الله جل في علاه. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، أي شربت من القدح، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري في الرؤيا، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا، أي الصحابة الذين حدثهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أولته يا رسول الله؟ بما أولت هذه الرؤيا؟ قال: العلم.

ما هو العلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ناقلا عن العلامة ابن المنير قال: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك وناهيك بذلك. وقال أعني ابن حجر رحمه الله في موطن آخر: وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص كثيرة جدا في السنة المباركة، والمراد في هذا المقام التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أما النقطة الثانية في ذكر جملة من أقوال أهل العلم في مدح العلم وأهله وذم ضده، أقول بارك الله فيك: المقام لا يتسع، كما لا يخفى على الجميع، أن أذكر كل ما ذكر أو أغلب ما ذكر أو أكثر ما ذكر أو نصف أو ثلث أو ربع ما ذكر، فهي أكثر من أن تحصى وأن تعد. حسبي في هذا المقام التذكير كما مر من هذه الأقوال ما ذكره العلامة الحافظ أبو زكريا النووي في مقدمة المجموع في شرح المهذب. ذكر أثرا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، أي إذا نسب إلى أهل العلم. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، من هو فيه. ومن الأقوال ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض في باب تعليم الفرائض، أورد أثر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري معلقا وشارحا: يعني الذين يتكلمون بالظن، يريد لا يتكلمون بالعلم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عدة أوجه في بيان معنى أثر عقبة، ثم قال: وقيل مراده تعلموا، أي قبل اندراس العلم، أي ذهاب العلم، قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم، أي لا يستند كلامه إلى علم شرعي. انتهى. والمراد بالعلم العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا هو العلم المبني على الوحيين الشريفين بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأقوال ما أورده وأسنده أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل ميمون بن مهران أنه قال: العلماء هم ضالتي في كل بلدة، هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي، ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، في مجالسة

العلماء. ويقول الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. بمعنى أن الموازين تنقلب، فيتكلم أهل الجهل ويظن الناس أنهم أهل علم، وأما العلم فلا يكون له مكانا ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. ومن الأقوال قول الإمام المبجل شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي فيما أسنده عنه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي، أن الإمام الشافعي قال: من أراد الدين فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر من المفتاح أيضا: العالم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العامل به، العالم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد، أطوع في أهل الأرض من كل أحد، فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، إلى أن قال: ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام من السابقين السالفين كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء. وها نحن نقرأ بعض أقوالهم أو ننقل بعض ماذا مقالاتهم: وهم في العالمين كأنهم أحياء، كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا أو لم يفقدوا منهم إلا صورهم، لم يفقد الناس من هؤلاء الأئمة إلا صورهم لأنهم تحت التراب، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا، هذه هي الحياة حقا، انتهى. وقال في موضع آخر منه: كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم، فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته.

وقال رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وتأمل هذا الكلام ودقق فيه، ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع، ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذه الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة. فشارب أي أقسام الناس، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو عليه الصلاة والسلام والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها. فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأقوال أيضا قول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، إلى أن قال: فلا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات، إلى أن قال: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، وقع الناس في الضلال. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذه جملة من الأقوال تشحذ الهمة لتحصيل العلم والسير على طريقة أهله في تتبعه وإحكامه وضبطه وإتقانه وأخذه من حملته صدقا وحقا. وإلا كما قلت، فالنصوص المنقولة عنهم أكثر من أن تحصى، النقطة الثالثة وهي: من هم العلماء وما هي صفاتهم؟ لتعلم بارك الله فيك أنه ليس كل من تظاهر بالعلم وتحذلق فيه كان من أهله حقا، ولا كل من تصدر على شاشات التلفزة أو غيرها من أوجه ماذا؟ النقل،

والبث والتسجيل وغير ذلك، ليس كل من جلس وتكلم وهذا كان من أهل العلم حقا. ودعاته صدقا، فثمة ميزان لا يطيش يعرف به الصادق من الدعي. الصادق في العلم الذي هو من أهله وحملته ممن هو دعي جاهل جهول تقمص قميصا ليس هو ماذا من ثوبه ولا هو من أهله. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات للعالم المتحقق بالعلم أمارات، يعني أمارات يعرف بها أنه من أهل العلم المتحققين بالعلم. للعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم، العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. فاقد الشيء لا يعطيه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا بارك الله فيكم، ليس كل من ادعى ذلك كان، لا بد أن يتطابق العلم مع العمل أو أن يتطابق العمل مع العلم. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، والمراد به أنه لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. والثانية من العلامات أن يكون ممن رباه الشيوخ، أن يكون ممن رباه الشيوخ، أي أخذ عنهم وتلقى من أفواههم وثنى الركب عندهم وتحمل ذل التعلم ساعة. قال: ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، هكذا كانوا يجلسون إلى أهل العلم ويأخذون عنهم ويلازمون. وهكذا بارك الله فيكم، هذا الأمر ظاهر في من تأمل سيرة أئمة العلم من سلف الأمة الصالح. قال: فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان، كائنا ما كان، يطبقون ما جاء عنه وما ورد إليهم من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى أي وجه صدر، والمراد ما لم يكن خاصا به عليه الصلاة والسلام، فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا ثم عملوا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حمى كمالها. وإنما ذلك، كيف وصلوا إلى هذا؟ بكثرة الملازمة وشدة المثابرة، وشدة ماذا؟ المثابرة. ثم ذكر قال: تأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال لرسول الله

عليه الصلاة والسلام: ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. ثم ذكر تتمة الحوار والقصة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، أعني صلح الحديبية، وما جرى فيها من حوار، وما جرى من حوار بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علق فقال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال. سأل واستفسر وأورد حتى لاح البرهان للعيان، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. هذا الطريق هو أصل لمن بعده، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، التزموا ذلك كما التزم الصحابة رضي الله عنهم، حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة، أي منحرفة عن الحق، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة، إن كان فرقة أو أحدا، إلا وهو مفارق لهذا الوصف، إن كانت جماعة أو كان شخصا، كما ذكرنا أولا قول ابن عباس: الخوارج ليس فيكم منهم أحد. ثالثة العلامات والأمارات: الاقتداء بمن أخذ عنه، والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء التابعين بالصحابة رضي الله عنهم. وهكذا في كل قرن، كل يقتدي بمن سبقه من أئمة الهدى والدين، إلى أن قال: فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث، أي وقع، دليل على أمر حدث عند التارك، أصله اتباع الهوى. اتباع ماذا؟ الهوى. فلما اتبع هواه أضله الله، وقد يكون عنده شيء من ماذا؟ من العلم. لذا انتهى كلامه، أقول لذا لم يكن وصف أحد بالعلم أو أنه عالم يتعاطى هذا الأمر كل أحد ويحاول أن يتظاهر به أمام الخلائق، فلا، هذا ليس هذا مسلك أئمة الدين والهدى، ولا هي طريقتهم، ولا هو منهاجهم، ولا هو تعليمهم. يقول العلامة الشاطبي أيضا في الاعتصام، وهو يتكلم عن علامات أهل البدع، ومنها اتباعهم للهوى، ودلل على ذلك وقال، ثم قال: قد مر أن أصل حدوث الفرق

إنما هو الجهل بمواقع السنة، إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فكل واحد عالم بنفسه، اتخذوهم جهالا فتصدروا، فكل واحد عالم بنفسه. هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ هل سأل نفسه هذا؟ هل بلغ مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ ما راجعت نفسك؟ هل كلامي صحيح أم لا؟ هل أفتيت بعلم أم لا؟ أم بجهالات وقيالات ومنامات وتصورات؟ أم هو على شك فيه؟ كل هذه سؤالات يجب أن ترد على من ادعى أنه ماذا؟ عالم بنفسه. ثم قال والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، انتهى. إذن أمران: أن يشهد له أهل العلم بذلك، والثاني أن يعلم من نفسه أنه أهل لما شهد به له ذلك ماذا؟ العالم، انتهى المراد. قد يقال عن فلان من الناس أنه كذا وأنه كذا، ولكنه في الحقيقة هو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك، فما أغنت عنه هذه الشهادة شيئا. ما صفات أهل العلم الذين ذكرنا وهذه معالمهم؟ فقد أبانها وكشف عنها الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فقال مبينا صفات العلماء بحق، قال: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب، فهداهم للإيمان، ثم اختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، والمراد بها العلم، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ويعلمون الجاهل وهم كذلك، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون.

جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمراد في المعروف، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. أقول اللهم آمين. هذه صفات أهل العلم رحمهم الله أجمعين. النقطة الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى العلماء، وبخاصة عند ورود النوازل والفتن. أقول إن المتتبع لما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما ورد عن علماء الإسلام في هذا الباب كثير، أعني الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، وبالذات عند نزول ماذا؟ النوازل والفتن والقلاقل. لأن الرجوع إلى أهل العلم والتلقي عنهم، تلقي العلم كما مر أصل لا شك فيه، وهو باب أخذ العلم، باب أخذ ماذا؟ العلم عن أهله. ومما يتناوله التلقي للعلم عن أهله الرجوع إلى العالم إذا ما أشكل أمر في مسألة الدرس أو نحوها أو غيرها، إذن هو محل ماذا؟ سؤال ورجوع واستفسار لإزالة إشكال أو نحو هذا مما يستغلق ومما يحتاجه المرء في أمر دينه ودنياه. وهم على في هذا متبعون، أعني العامة وطلبة العلم متبعون لقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. أسند الإمام ابن المنذر في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولو الفقه في الدين والعقل. وأسند عن قتادة أنه قال:

علماؤهم. وفي قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الإمام السمعاني في التفسير، يعني في تفسيره أراد به العلماء، قيل أنه أراد به العلماء، يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، يعني عن أن يظهر للعامة، وما ينبغي أن يفشى. انتهى. يعني أن الأمر راجع إلى تقدير من؟ أهل العلم بشرع الله المطهر. ولما كانت الأمثلة كثيرة في هذا الباب أذكر أربعة منها فقط. من هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال بالقدر أو من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يقول فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أو أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يتطلبون أو يطلبونه، قال وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال أي ابن عمر له فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بحديث عن أبيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى أنهما لما ظهر هذا الأمر النشاذ والقول الشاذ أوكل الأمر إلى أهل العلم وبحثا من يسأل أو من يسأل عنه، وطلبوا من ذلك أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم من أعلم الخلق بالحق، فوفق الله لهما ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ظاهر في الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يجد وينزل. نعم، وهو ظاهر الدلالة في هذا كما هو بين. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن بن الحارث أخبر مروان أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله.
ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لما سمع مروان من أبي بكر هذا من حديث أبيه قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله أي عليك لتقرعن بها أبا هريرة تسمعه. ومروان يومئذ كان على المدينة، كان حاكما على المدينة وواليا عليها. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن أن يقوله. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال كذلك، يقول أبو هريرة قال كذلك حدثني الفضل بن العباس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهن أعلم، وهن أعلم. قال ابن حجر في الفتح فيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، انتهى كلامه. من الأمثلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو الخضر أو خضر، تنازع قال فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، يعني تجادلنا بعلم، تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. يقول فقال ابن عباس لأبي موسى هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال، فذكر الحديث. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا يريد المخاصمة، وفيه الرجوع إلى أهل العلم إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه كما هو حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ولا يقنع بما عنده كما فعل موسى عليه السلام. المثال الرابع ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني حين الجماع لا يجب الغسل.

إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. صار بينهما هذا الاختلاف. قال فقال أبو موسى لما سمع هذا منهما أو منهم قال أنا أشفيكم من ذلك، أنا أشفيكم من ذلك، أي من هذا التنازع الذي جرى. قال فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها، قال فأذن لي فقلت يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، أستحي من طرعه. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال فقلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. انتهى. والشاهد منه أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه سعى في شفاء هذا الأمر، ولا شك أن الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فرجع إلى من عنده علم في هذا وسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال العلامة النووي في شرح مسلم معلقا على قوله على الخبير سقط فيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. الفضلاء يريد من أهل العلم، انتهى المراد. وغيرها كما قلت من الأمثلة كثير في سؤالات أهل العلم والاستفسار والرجوع إليهم عند النوازل وعند المدلهمات. وآخر النقاط الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ الإمام البخاري في الصحيح. قال العلامة القرطبي في المفهم في شرح مسلم شرح تلخيص مسلم هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور بل بموت العلماء، بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. ولا شك أيها الإخوة أنه من المسلمات أنه إذا انتشر الجهل فإنه يعمل بالجهل، وإذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح. ولهذا قال القرطبي أيضا فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل، أي ذهب العلم الصحيح والعمل بالعلم الصحيح، انتهى. ومن جميل ما قاله ونقله العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تعليقا على هذا الحديث

0: لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمنا غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فأضل وأضل. انتهى كلامه. وأختم بكلمة رائعة ورائقة للإمام ابن القيم رحمه الله، تبين مدى حاجة الناس إلى العلم الصحيح وإلى أخذه من أهله، وهذا يدل على مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم. وحاجة الناس إلى هذا العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي يتناولونه، بل وإلى النفس الذي يتنفسونه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم، إلى أن قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، أن ينقطع، لأنه قد تصبح السيول الجارفة والمغرقة. قال: فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس، بعدد ماذا؟ الأنفاس، ولا يزيده، يعني كلما أكثرت منه ولا يزيده كثرة، لا يزيد القلب كثرة من العلم، لا يزيده كثرة إلا صلاحا ونفعا. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله على نبينا محمد، والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع في درس الدرس الثاني الذي هو درس مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وقد قدمنا في الأسبوع الماضي مقدمة تتعلق بالإعراب والبناء وحكم كل منهما، وقلنا بأننا سنحاول أن نجعل طرفا من الوقت في الأسئلة، ولكن إن شاء الله أن الظن الحسن بكم حفظكم الله أنكم تذاكرون. ونصيحتي قبل أن أبدأ لإخواني أن طالب العلم يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وهذا كررناه لأنه من أنفع النصائح في طلب العلم فيما نرى والله أعلم، أنك تقبل على الكتاب الذي تدرسه لتفهمه لا لتنظر إلى المزيد عليه. والعلماء الذين صنفوا المتون المختصرة لن يعجزوا على أن يجعلوها كلها مطولة، فلن نأتي بما يزيد على مباحث الآج الرومية، لأنها هي مراد المصنف وقد ذكر فيها جمهور مسائل النحو، لكننا نريد أن نفهمها. ومن نظر في أول شروح هذه أو من أوائل شروح هذا المتن، ألا وهو شرح المكودي أو المكودي، رأى أنه سلك هذا المسلك،

وكذلك يعتني بالدرس الذي يحضره لأنه أنفع له، لأنه أنفع له كطالب علم. ابن آج الروم رحمه الله تعالى كغيره من النحويين في كتبهم المختصرة والمتوسطة والمطولة بدأ بالكلام عن الكلام، فمن النحويين من يبدأ بالكلام لأنه هو التركيب الذي عليه مدار النحو، ومنهم من يبدأ بالكلمة لأن الكل لا يعرف إلا بمعرفة جزئه، فحيثما رأيت في كتب النحو مختصرها ومتوسطها ومطولها رأيت أنهم يبدأون بالكلام على هذا المبحث. لماذا؟ لأنه هو الذي عليه مدار علم النحو، يعني أن مدار علم النحو على الكلام، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه. فابن آج الروم رحمه الله تعالى بدأ كما بدأ غيره. إذا نظرت إلى الألفية التي هي من تعتبر في الانتهاء في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقب. إذا نظرت إلى القطر بدأ بالكلمة، فمنهم من يبدأ بالكلام ومنهم من يبدأ بالكلمة، ولا إشكال في هذا. المهم الذي تدركه أنت أنهم يريدون منك أن تنتبه إلى أن علمهم مداره على الكلام، فلا بد إذن أن تتصور في ذهنك أن تعرف الكلام أولا، فيريدون أن يقولوا لك بأنك إذا لم تعرف الكلام بمعرفة حقيقته فإنك لن تعرف النحو، فيقطعونك من أول الطريق، فلا بد وأن تبدأ معهم بهذا الأمر. طبعا الناظم المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، والبسملة قد تكلمنا عليها وتكلم غيرنا في كثير من الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لفظ، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الماتر رحمه الله بدأ بتعريف الكلام، ولا بد أن نعلم أن الكتب المختصرة لا تلتزم ما يلتزمه المناطق من التعاريف المنضبطة التامة، وإنما مقصودهم في هذا هو التعليم. هذه تعريفات تعليمية تعلمك لا أنها حدود لا يتطرقها الخلل. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير على أن السلف رحمهم الله لم يكونوا يعتنون بهذا الأمر غاية الاعتناء. الشاهد أن المصنف رحمه الله بدأ لنا بتعريف الكلام، وضمن هذا التعريف أربعة شروط، فقال الكلام الذي عليه مدار علمنا نحن النحاة. يقول الكلام هو اللفظ، اللفظ فعل بمعنى مفعول، لفظ بمعنى ملفوظ، ومنه يقال خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله هذا مخلوق الله، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، مجرد لفظ. واللفظ أعم شيء يخرج من الفم، أعم من القول وأعم من الكلام وأعم من الكلم وأعم من الكلمة. اللفظ هو أعمها وأوسعها، لأنه مجرد صوت، قد يكون صوت إنسان أو غير صوت إنسان، والحليم بالإشارة يفهم هذا اللفظ. إذن كلام النحوي لا بد وأن يكون لفظا. قال المركب، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر أو كلمة

مع التقدير ما تركب من كلمتين فأكثر أو كلمة مع التقدير. فإذا قلت من كلمتين هذا شيء معلوم، عندما أقول لك الله ربنا هاتان كلمتان أو ثلاث كلمات، وعندما أقول لك قم هذا أيضا مركب، لأن فاعل الفعل الذي هو المأمور ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا تركيب، فلا يشكل عليك أنه ليس مركبا على الحقيقة من كلمتين. فإذا قال لك النحوي أعرب قم فلا تقل لا هذه كلمة واحدة، لا بل هي بل هو عبارة عن كلمتين. وإذا كذلك إذا سألتك في باب التقدير أو غير التقدير أين زيد، وفي جواب أين زيد قل دنس، لا تقول زيد دنس، فإذا قلت دنس علم النحوي أنك أخبرت عن مبتدأ محذوف زيد دنس، هذا مهم أنه لا يشكل عليك ذلك. الكلام هو اللفظ المركب، المركب هذا التركيب، والمراد أن يتركب من كلمتين كما سبق ذلك أو من كلمة مع التقدير. ثم قال المفيد، المفيد هو هنا اسم فاعل من أفاد، والمراد به المفيد أن يسكت المتكلم بحي على كلام على كلام له معنى بحيث لا ينتظر السامع شيئا، لا ينتظر كلاما فوقه. فإذا قلت لك كما في المثال السابق الله ربنا كان ذلك الكلام مفيدا. وغالب الكلام الذي لا والكلام الذي لا يفيد أو الصوت أو اللفظ الذي لا يفيد يسمى الكلم، فلا يسمى كلاما عندهم، يسمى الكلم فلا يسمى كلاما عندهم. فإذا قالوا لك الكلام معناه أنه لا بد وأن تحصل به فائدة، هل هي تامة هل هي ناقصة ليس هذا محل الكلام عليه، مفيد لا بد وأن تقع به فائدة وليس شرطا أن تكون جديدة أو غير جديدة. فإذا قلت لك الله ربنا ومحمد نبينا علمت الفائدة القائمة في هذا الكلام، وهو الإخبار عن ربوبية الله والإخبار عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله المفيد. وقوله بالوضع الذي ينظر في شروح متقدمي هذا الكتاب أو متقدمي شراح هذا الكتاب كالمكودي وغيره يجد أنهم يعرفون الوضع بالقصد، أي قصد المتكلم إلى الكلام، وبعض الشراح يعرف الكلام أو يعرف الوضع بأنه ما تواضع عليه العرب فصار موضوعا، وهذا فيه خلاف راجع إلى اللغة، هل هي موضوعة بمعنى أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية؟ فعلى القول بأنها توقيفية أو على القول بأنها اصطلاحية اصطلحوا عليها، فإنه يعرف الوضع بهذا المعنى فيخرجون منه ما عدا اللغة العربية، وهذا يدل على ضعف هذا التعريف، لأن الإخراج للشيء لا يكون إلا بعد دخوله فيه، انتبهوا لهذا. ونقول لمن فسر الوضع بأنه لغة العرب بمعنى أنه يستفاد من هذا أنه يخرج منها الإنجليزية واللاتينية والفرنساوية وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك من اللغات، نقول له هي لم تدخل فيها حتى تخرج منها، فلا مدخل لها فيها، وإنما قد يعرف الوضع قد يعرف الوضع أيضا بأنه ما تواضع عليه العرب في كلامهم، لكن لا نقول لإخراج غيره من اللغات. والتعريف بأن

له القصد أيضا له وجاهته وقوته، لأن الكلام لا بد وأن يكون مقصودا، فأخرجوا كلام الهاذي والناسي والنائم والسكران ومن شاك لهم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. فكل كلام أفادك فإن الفائدة تدل على تركيبه، لأن غير المركب لا يفيد. وبعض هذه الألفاظ قد يستغنى عنها، لكن لا بد وأن نعلم أنه ليس من العلم أن نتوجه إلى المتون المختصرة بالنقد، هذا أمر. والأمر الثاني إلى أننا نبني عليها مذهبا في غاية يعني ينتهي إليه مذهب هذا العالم، لأنه قد يكون له من القول الشيء الآخر بسبب تطويل أو تفصيل. والأمر الثالث أنهم إنما أرادوا بهذه المتون المختصرة التسهيل والتقريب، لأن المتون المختصرة للأجانب عن العلم، لا الأجانب الفرنجي، لا الأجانب عن العلم الذي هو أجنبي عن العلم وليس من أهل هذا الفن، فيريدون أن يقربوا له المعنى. وإلا فإن بعض النحويين يقول الكلام يعني كلامنا لفظ مفيد، كما قال ابن مالك لفظ مفيد، فإذا أفاد كان مركبا، وإذا أفاد كان موضوعا بكلام العرب. هذا ما تضمنه تعريف المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. فإذا أردنا أن نطبق فإنما تقدم معنا فيه تطبيق لهذه القاعدة الأولى التي ذكرها. فإذا قلت كما سبق الله ربنا، هذا مركب، هذا كلام. لماذا؟ لأنه لفظ، والثاني لأنه لفظ لأنه مركب، والثالث لأنه مفيد، والرابع لأنه إما إذا قلنا موضوع بوضع العرب ومصطلح عليه أو ما توقفت عليه اللغة، أو قلنا إنه مقصود للمتكلم، ولا شك أن هذا مقصود بالنسبة للمتكلم، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا قلت الله، هذا مركب من ثلاث كلمات، الله هذه كلمة، رب هذه كلمة، ونا هذه كلمة، هذه كلمة، هذه ثلاث كلمات، وأفادت للسامع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أقسام هذا الكلام، إلى بيان القسمة التي القسمة العقلية التي لا مزيد عليها، وهي أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال وأقسامه، الضمير عائد إلى الكلام، وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. وهذه القسمة لا رابع لها، والشراح يقولون إن دليلها الاستقراء والتتبع، بمعنى أن النحويين المصنفين في هذا الباب تتبعوا كلام العربي جملته وتفصيله ونثره وشعره، فلم يجدوا أنهم قد خرجوا عن هذه القسمة أبدا. هذا قول جماهير النحويين، هناك خلافات لا مدخل لنا فيها في هذا المقام. أقسامه أي الكلام، الضمير عائد عليه، ثلاثة يعني أنه لا رابع لها، لأنهم عندما يطلقون هذه الأعداد يريدون بها الحصر وعدم الزيادة. يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف.

وكل قسم من هذه الأقسام يدخل تحته أقسام كثيرة أو قليلة. فالحروف لها أقسام كثيرة، الأسماء لها أقسام كثيرة، الأفعال لها أقسام أيضا. قال هنا اسم، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، تقول مسجد وتقول مصلى وتقول منزل وتقول محمد، وكل هذه الأسماء اسم دل على، إذا دل على مسماه الذي وضع له فإنه يكون اسما، اسم وفعل. والفعل كما هو معلوم في أصل اللغة الحدث، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كما سيأتي معنا في أقسام الأفعال. دلت على معنى في نفسها، لا، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، الذي هو زمان التكلم الماضي أو المضارع أو الأمر الذي هو الاستقبال، هذا الفعل. وهو ثلاثة أنواع كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. والحرف، الحرف ما دل على معنى في غيره، ولهذا شرط له المصنف أن يكون قد جاء لمعنى، فقال حرف جاء لمعنى. لماذا قال جاء لمعنى؟ لأنه أراد أن يخرج حروف الهجاء التي يقع بها تركيب الكلمة، تركيب بناء الكلمة. زيد مركب من زاء ويا وداء، هذا تركيب هذه الكلمة، هذه حروف لكنها حروف لبنية الكلمة، لبنية الكلمة. والمصنف رحمه الله سيذكر بعض الحروف وبعض أقسامها وسيذكر الأفعال، فكما يقولون لا نسبق الأحداث. المهم هو أنك تعلم أن العرب لا يخرج كلامها عن هذه القسمة الثلاثية، الكلام الذي يتكلمون به الذي في لسان العرب وفي القاموس وفي مجمل اللغة وفي المعاجم وفي الأشعار وفي النذر، كل هذا الكلام لا يخرج، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا عرفت هذا فإنك تضبط الاسم من جهة علاماته، وتضبطه من جهة أحكامه الإعرابية، وبهذا تكون قد حصلت إن صح التعبير أو القزمة ثلث لغة العرب. ثم تأتي إلى الفعل وتحصره أيضا بعلاماته وبحكمه الإعرابي، وهذا الثلث. ثم تأتي إلى الحرف وتضبطه أيضا بعلاماته، وهي العلامة السلبية، وبحكمه الإعرابي، وبهذا تكون قد عرفت هذه المعاني أو هذه الذي عليها مدار كلام العرب. لا يخرج كلام العرب عن الاسم كل ما يتكلمون به أو الفعل أو الحرف، وقد يشتركان، قد تشترك جميعها وقد لا تشترك في الكلام، قد يتركب الكلام من اسمين أو من اسم وفعل، هذا الذي عليه جماهير النحاة، ولا يتركب من اسم وحرف ولا من فعل وحرف كما قاله بعضهم. هنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الكلام، انتقل إلى بيان أعظم فائدة مما تقدم، بل هو أعظم من كل ما تقدم، وهو بيان العلامات المميزة لكل واحد من هذه الأقسام. والشيء لا يتميز عن غيره إلا بمعرفة علامته، وهذه الطريقة أنفع للمتعلم من

التعاريف وما يسمونه بالحدود. نأخذ شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ولم ننتهي من جميع العلامات حتى علامات الاسم، لأنها أشياء قد ننتهي منها لأنها أشياء معروفة متكررة كما لا يخفى عليكم. يقول: فالاسم بدأ بعلامة الكلمة الأولى وهي الاسم، والذي هو أهم ما في الكلام وعليه مدار الكلام، والفعل والحرف بمثابة الخدم لبيان حقيقة الاسم، لأنه هو الذي تتوارد عليه المعاني ويقصد للمعرفة للتعرف عليه. فيقول: فالاسم يعرف بالخفض، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الجر أو الخفض. هنا كما ذكرت لك شرح المصنف رحمه الله تعالى في بيان علامات الاسم. بماذا يعرف الاسم؟ قال: بالخفض. ومن هنا قال بعض العلماء، بعض الشراح وبعض المترجمين لابن آج الروم رحمه الله وبعض المتكلمين على هذه المقدمة، بأن المصنف رحمه الله كان كوفي المذهب، وهذا القول لمجرد هذا المعنى فيه نظر من ثلاثي أو لهذا والذين قالوه تبعوا فيه الشيوطي رحمه الله في بغية الوعاه، والنظر الذي فيه من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فإن الخفض والجر مصطلحان متداولان بين أهل البصرة وأهل الكوفة، فالبصريون يستخدمون الخفض الكوفيون يستخدمون الخفض والجر، إن كان الكوفيون لا يستخدمون إلا الخفض، وإن كان البصريون لا يستخدمون إلا الجر معذرة. والأمر الثاني أن ابن آج الروم رحمه الله نفسه في هذه المقدمة لا في غيرها عبر بالجر، وذلك في باب الاستثناء، في باب الاستثناء عبر رحمه الله تعالى بالجر، عبر بالجر، مما يدل على أنه لم يلتزم اصطلاحا معينا كما هو معلوم، فضلا عن في هذه الرسالة الصغيرة. والأمر الثالث أن من نظر في هذه الرسالة في هذه المقدمة رأى أن ابن آج الروم وإن كان قد وافق الكوفيين في مسائل كبيرة مختلف فيها مع البصريين، لا أنه أيضا قد خالف الكوفيين في مسائل قريبة منها ونصر مذهب البصريين. لعلي وإن كنت لا أحبذ هذا أشير إلى بعضها، يعني إلى بعض ما خالف فيه ابن آج الروم رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين مع شهرته. فالقول هذا على كل حال لهذه الثلاثة الأوجه فيه ما فيه. قال هنا رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض. فإذا قلت بالخفض أو قلت بالجر فالخطب في هذا يسير إن شاء الله. يعرف بالخفض، ما هو الخفض؟ إذن الخفض عبارة عن حركة الجر أو الحركة التي تعلم بأن الاسم مخفوض، تعلم بأن الاسم مخفوض، لأن هذا الاسم مخفوض علامة، لا نقول الكسرة نقول علامة، لأن العلامة أحيانا للجر أو للخفض تكون الكسرة وأحيانا يكون الياء كما هو معلوم، فحصره في الكسرة فيه ما فيه. فإذا جاءت علامة الجر أو الخفض فإنها دليل على أن هذه الكلمة اسم. فعندما تقول: إلى الله مرجعكم،

إلى الله. الكسرة هذه هي علامة الجر أو قل علامة الخفض، هذا دليل على اسمية هذه الكلمة من كلام العرب. وهذا الجر له عوامل ليس هذا محلها، آخر المتن ذكرها المصنف رحمه الله. المهم أن تعلم أن الفعل لا يدخل عليه علامة الجر، لا يدخل عليه علامة الجر لا الكسرة ولا الياء. لا يقول من يقوم أو من قام أو من قوم إلا إذا كان لالتقاء الساكنين، لا يخفاكم هذا حفظكم الله. نفهم هذا على أن هذه العلامة مميزة، علامة مميزة نافعة، لا يشكل على طالب العلم إذا جاءت الكسرة أو جاء الياء، لا يشكل على طالب العلم أن هذا الكلمة هي اسم. قال رحمه الله بعدها والتنوين. التنوين أراد به في كلامهم، طبعا في كلام في أصل اللغة التصفير الصفير. والتنوين يقولون ينون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وبعضهم يزيد لغير توكيد، وهذه لا حاجة لها. وكل أنواع التنوين التي يذكرها النحويون في الكتب المطولة هي علامة من علامات الاسم. حيثما رأيت أن الكلمة منونة وإن شابهت الفعل، وإن شابهت الفعل في عدد الحروف أو في لفظ الحروف، أنت ما تقول ضرب وضارب، ما تقول ضرب، لا تقول ضارب، تقول ضرب تريد المصدر ضارب. فإذا قلت ضارب وضرب هذا معناه أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا، وإن كانت فيها نفس حروف الفعل. ما دام نونتها فقد قضيت عليها بأي شيء بأنها اسم، فأعطها أحكام الاسم بحيث أنه لا يدخلها الجزم، وبحيث أنه أيضا تكون مرفوعة، تكون مجرورة، تكون منصوبة كما سيأتي معنا. إذن فالتنوين علامة نافعة، تنوين كل أنواع التنوين. إذا ذهبت ونظرت في كتب النحو تجد أنهم يقولون أربعة أقسام، طيب ما علينا منها، الذي نفهمه أن الطالب المبتدي من أمثالنا نحن وأنتم نعرف أن الكلمة إذا جاءت منونة وإن أشبهت الحرف في أو الفعل في ألفاظه فإنها اسم وينتهي، وننتهي إلى هذا بعدها. قال ودخول الألف واللام، وبعضهم يقول لو قال دخول ال كان أفضل لأنه يعبر عنها باسمها. ال هذه هي أيضا علامة مميزة ونافعة، واستثنى بعضهم ال الموصولة ولا استثناء، لأنك لا بد وأن تنظر إلى أصل الكلام، وأن العرب إذا حذفوا شيئا أو قدروا شيئا فإنه لا بد وأن يتطلب أصله، ولا نريد أن نناقش هذا كثيرا. فأل حيث جاءت فإن هذه علامة على أن الكلمة اسم ليست فعلا ولا حرفا. الدار، المدرسة، المنزل، المسجد، الكتاب، العلم، القلم. والعرب مثلا عندما أنا أضرب لكم مثالا، عندما قالوا بأن آل الموصولة تدخل على الأفعال كما في قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، قالوا هذه آل الموصولة. نحن مثلا نقول إذا قال الإنسان الترضى لم يستفد شيئا، لكن عندما أقولك المنزل، الدار، المسجد، لكن سياقها في البيت يدل عليها وأنه أراد الذي، فلا بد من إيضاحها وبيانها. على كل حال ال أيضا علامة نافعة مميزة تدلك على أن الكلمة التي دخلت عليها على أن الكلمة التي دخلت عليها

بل أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. ثم قال ودخول الألف واللام ونقف عند حروف الخفض لأننا نريد أن نبين ما هو الفرق بين الخفض وبين حروف الخفض، وحروف الخفض إن شاء أيضا تحتاج إلى ذكر لها، فنتوقف عند هذا المقام إن شاء الله تعالى وما حصل فيه الكفاية. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.

هذا السائل يقول: لماذا قلنا إن اللسان الأعجمي لا يدخل في تعريف الكلام حتى نخرجه منه وقد استوفى الشروط الثلاثة، لفظ مركب ومفيد، وإنما أخرجناه من التعريف بقولنا بالوضع؟ وهل يشترط في الكلم أن يكون مرتبا من ثلاث كلمات فما فوق سواء أفادت أم لم تفد أم يكفي أن يكون مركبا حتى من كلمتين؟ بالنسبة للسؤال، لجواب السؤال الأول حفظك الله ورعاك، ذكرناه في موضع الوضع لأنه هو المناسب لهذا المقام، وهم يقولون إن الكلام عند النحويين لا بد وأن يستوفي هذه الشروط، فإنما نبهنا عليه في باب الوضع لهذه العلة، لا لأنه ليس لفظا، ولا لأنه ليس مرتبا، ولا لأنه ليس مفيدا، إنما نقول لأنه ليس موضوعا أصلا. هذه على كل حال مسألة ذكرتها لكم من باب الفائدة، وإن كانت هي لها تعلق بما يسمى بعلم المنطق والمناطقة، من جهة إيش؟ من جهة أنهم يقولون إذا أردت أن تخرج شيئا فلا بد أن يكون داخلا منه، واللغات الأجنبية بجميع صنوفها ليست داخلة في العربية حتى نخرجها منها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، الكلم طبعا في الأسئلة لا بد أن ننبه الإخوان حفظهم الله أن الأسئلة لا بد وأن يكونوا فيها أوسع صدرا أن يكونوا فيها أوسع صدرا، من جهة إيش؟ من جهة أننا لا نشترط فيها ما نشترطه في إلقاء الدرس، فقد نتوسع وقد نفصل لأنها مقام إشكال كما يقال. وفي الدرس لا نلتزم في الغالب بما نرى أنه يعني أنفع، عندنا الكلمة وعندنا الكلام وعندنا الكلم وعندنا اللفظ وعندنا القول. وذكرت لكم في الدرس أن اللفظ أعمها جميعا، لأن اللفظ يشمل القول ويشمل غيره، يعني أعم، وخصوصا أنه أعم من القول. أما الكلم أو بالأصح نبدأ بكلام المصنف، الكلام فإنه يشترط فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لابد أن يكون لفظا ومركبا ومفيدا بالوضع، هذا شرط الكلام، وهذا اصطلاح نحوي. وإلا فالكلام عند اللغويين يشمل يشمل كل ما أفاد مكتوب أو ملفوظ وما أشبه ذلك، كما أن الكلمة عند النحويين اصطلاحها غير اصطلاح اللغويين.